والله العظيم إني رسالة. السلام عليك يا أستاذ، نحن المجاهدون، افتح لنا زامل الناجي الوحيد، كتب الله أجرك. أقسم بالله إني رسالة وصلتني الآن 3 دقيقة، احنا قد احنا 3:03، وأقسم بالله ما أدوك قاعد نقل الساعة 3:03 يا جماعة الخير. لدينا الإنفاق حق أسبوعين ولا شيء، إنفاقكم حق أسبوعين محفوظ، ونعلنه احتمال نعلنه الربوع القادم مع بشارات. إن شاء الله إن شاء الله نعلن الربوع القادم بإذن الله من إذاعة نجران، واحتمال من إذاعة الرياض. لا تفتجعوش، لا تطننوش لو ما تسمعوا عبد الله حيدي من إذاعة الرياض. بإذن الله ليش لا، ما بش على الله عصير، عصير حقنا. إذا جت فرصة نتي لكم الإنفاق الربوع القادم من المخا

أتمنى من شركة يمن موبايل أني قرار العفو العام لهذا شركة يمن موبايل رسلوا رسالة مش ضروري ما بالله من المسيرة أن أفعلوا حاجة باهرة للمغرر بهم والمخدوعين أنه يسلم سلاح قرار الرئيس المشاط العفو العام القرار الرئاسي العفو الرئاسي حسب يأمنوا في الخوخة يأمنوا في المخاء يأمنوا في باب المندب في يقتل يأمنوا يا أخي يأمنوا في تعز مهم جدا يا عمو أرقام حتى السلطة المحلية في محافظة الحديدة أيضا السلطة المحلية في تعز لأنه المغرر بهم المخدوعين في الساحل والساحل الحديدة لا تعز فرصة واحد يفعل حاجة باهرة وتحية اليمن موبايل شركة وطنية الله ما معي منهم رصيد.

قال شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي الشهيد القائد شهيد القرآن، قال: إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية. 2000 ريال انفاقك، 1500، 3000، ها يخلي الصاروخ بالستي، طائر مسيرة يحرق أرامكو، يجعل إذا ما بلغ الناس الشهيد القائد رضوان الله عليه، إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه الله عز وجل من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية، ذات فاعلية كبيرة. كانوا يسخروا حتى من انفاقنا، احنا بنعلم انفاق المستضعفين المحاصرين من المستمعين الصادقين مع الله، من 2000 من 3 من بتشحتوا بتطلبوا بتسرقوا. لا، لو احنا سرق قد علقونا في التحرير، القوة صاروخية اتعلقني في التحرير، لو انا سارق طيران مسير يعلقني في الرادع عند الرادع لو احنا سرق. بس المنافقين الكفار، لأنهم كفروا بأنعم الله، كفروا بالقيادة، كفروا بنعمة القوات المسلحة اليمنية، كفروا بالعزة والكرامة والشرف الذي عاشوها وهم في صنعاء، تخيل، ويرسل لنا رسالة غير رسالة كسر معنويات، أنتو سرق، أنتو كذا، أنتو كذا. هذا الشهيد القائد رضوان الله عليه الشهيد القرآن السيد حسين قال: إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية، ذات فاعلية كبيرة. شهيد القرآن. وهول المرتزقة علفتهم السعودي، علفتهم علافة 12 سنة وفي الأخير يفحط. قال إنه حراس الجمهورية، جمهورية عفاش، أي جمهورية؟ أين المشروع الوطني؟ قد كنتوا تخلوا المخاء زهر أيام عفاش، كان باستطاعتكم تخلوا اليمن بكله، اليمن بكله، بس لأن أنتوا كذابين ودجالين. قال لك فعل مضار في المخاء، السعودي ما فعلتش مضار في مارب، خلت محمد العرب لو ما ضحكت مذيعة قناة العربية ووقفوا هذا شهر قرية النجر ويمخزنة وما كذب كذب محمد العرب، بيقول من مطار مأرب رمال صحراء والله ما خاضي، وهي ضحكة لو ما انك عين خراص شي تقول لهم يعني هذا الكذب. قد تعبوا تعبوا تعبوا وهم الدولكم فعلوا لكم أكلوكم علفوكم علفوكم علف، وفي الأخير سمع يفحط طارق عفاش، ما لك عند قيادات ويفلتوا أولاك للمحرقة يموت والله يشلوها الجن. قد مع 500 سعودي باع نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وليش بننصح المخدوعين وبنقول لهم قد بقرار عفو رئاسي الرئيس المشار اصطره بداية الحلقة أمنوا الناس في الساحل في الحديدة وتعز، فلما تبلغ إذا ما بلغ الناس إلى درجة الوثوق القوي بالله سبحانه وتعالى فإنه من سيجعل الأشياء البسيطة ذات فاعلية، ذات فاعلية كبيرة. الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي. في كل حدث وعند كل منعطف نأتي من القرآن ونسير عليه، لا شيء سوى القرآن. إلهي إلهي نحن بك كل شيء ولسنا بغيرك شيء. احنا بالله، احنا بالله كل شيء، وبدون الله لا شيء. معية الله، عناية الله، هداية الله، توفيق الله،
الله أكبر، أكبر من كل كبير، أكبر من أمريكا والسعودي والإمارات، أكبر منها، الله أكبر، بتكبر الله، تنزه، تعبده. قالوا مليجيات، على أنهم قوة القوة، ولا المليجيات الصوت يعني. ما فعلت أمريكا للسعودية نفعتها بشيء، لا الخليج بكله أمام الصواريخ الإيرانية نفعتهم، بالعكس قال لهم ترامب، قال احموا القواعد العسكرية الأمريكية، هذا عملكم أنتو، تشتوي يجي يحميكم؟ ما هو لأنه قلب وشهم هكذا، ربع لا ربع، نص ريال ولا نص، وجالسين معولين على أمريكي. هذا من قلة الدين، أبرد لك خلاص، ما أقول شو من قلة الدين، هذا من الخواشة بالبزا، أولنه من الخواشة. وكذلك المرتزقة الذي عادوا معول على هول التنك والسرق والنهابة والمفحضين، الخواشة.

ابصروا قبل ما تي لكم اي خبر او تسريبات او رادار الاخبار، بنقول لكم اقسم بالله ما توقعت انقدر الساعه 3 وشويه. اسمحوا لي اول حاجه اذكركم بحاجه، وهذا لنا كلنا سجدة شكر لله يا صامدين يا ثابتين يا مؤمنين. ونقول في سجدة الشكر سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 3 مرات، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 3 مرات في سجدة الشكر. هذه يشتي أخبار ويشتي بشارات، والله أنها أكبر بشارة. نعود لله، نذكر الله، والناصر هو المعين، فضل من الله، لا كبرياء لا خيلاء لا غرور، احنا بالله بقولنا احنا بالله كل شيء، واحنا بدون الله لا شيء. الله هو الناصر، الله هو المعين. 12 سنة لمسنا رعاية الله، لطف الله، من جبر على القلوب، قلوب أمهات الشهداء وأسر الشهداء وأبناء الشهداء، من جبر على قلوبهم، من ربط على قلوبهم، قدم الشهيد والثاني والثالث والرابع والخامس، أسر قدمت 7 وأكثر من 7، من الذي جبر على القلوب؟ من الذي ربط على قلوبنا؟ من الذي أعاننا؟ من الذي رزقنا؟ حاصرتنا السعودية والله رزقنا، الله ثبتنا. الله أكبر، أكبر من كل شيء في هذا الكون. سجدة شكر يا مؤمنين يا صامدين يا ثابتين للجميع. ايش تقول في سجدة الشكر؟ ما نقول في سجدة الشكر سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 3 مرات، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك، نشكرك نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. وبعد أتعشى معاكم على الهواء، على الهواء شاد عشاء وأدي لكم تسريبات، هيا ما رأيكم؟ ختامها مسك بإذن الله.

0: أغفرك.
1: سجدنا سجدة شكر للحين يقع بشارة قبل أي تسريبات، ما رأيكم؟ سروا على حلافيني. ما بنلعبش بعصابكم لا والله. البشارة أبشركم، أبشركم يا مؤمنين، يا صامدين، يا ثابتين، يا مجاهدين، أيها الواثقون بنصر الله ووعده. سجدنا سجدة شكر لله، حمدنا الله، شكرناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. سورة النصر، قال لنا الله إذا انتصرت رد هذا النصر لله عز وجل، لأنك بالله عز وجل، لأنك اعتمدت على الله، لأنك مع الله، لأنك في معيته ولطفه وعنايته، أنت في موقف الحق بفضل من الله، والله معك. أما الذي في الباطل مع عفاش، مع دارق عفاش، مع أو لا مع سعودية، يا رجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يعني لما قلنا سجدة شكر، الله أمرنا بهذا الشيء، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أبشركم سواحلنا الغربية بفضل من الله. والمستمع لبيب، خلاص مش أنا الذي شابشركم، أنت دائما يبشرنا عضو المكتب السياسي لأنصار الله، حاجة رسمية عسب تأمنوا وطمنوا، ما بنرسم لك مش الوهم ولا شيء. الأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو مجلس الشورى، الآن نشر العلم اليمني، صفوره للعلم اليمني ومه، وكتب وقال سواحلنا الغربية جمهورية يمنية لا ملكية سعودية. فلني بشارة، العلم الوطني حزام الأسد، الأستاذ حزام الأسد نشر صورة للعلم اليمني وكتب وقال سواحلنا الغربية جمهورية يمنية لا ملكية سعودية. أجمعنا ودلعي، وده الحلم عند نيازي الصوت.

احمد المؤيد من بريطانيا، وانا بنت عشاء وقت الصبوح. كتب وقال: ما الذي يجري؟ صراخ مرتزقة بن سعود وعويلهم ملأ السوشيال ميديا، قدهم بيغوروا. يعني قبل يوما، قبل يوما رأيته حن وقف جنب بيته كن ما هو راني. هذا علي بن علي. وده الحين قال لك بيغوروا. أحمد المؤيد قال بيغوروا صراخهم وعويلهم. وزير دفاع مطارد ويهرب، هذا أحمد المؤيد كتبه وقال: وزير دفاع مطارد ويهرب. إنه وزير دفاع من؟ حق المرتزقة. أيوة، معسكرات ومناطق شاسعة تتحرر. والله نقد تعبثوا. ذا الحين فارحين مالك، بيقول لك ابتهاج في المديريات المحررة في الساحل الغربي. تعبثوا بهم، اقتصابات لا أمان لا كذا، يقول لك طور طور المخاء زيك. أحمد المؤيد قال: معسكرات ومناطق شاسعة تتحرر، ألوية عمالقة أصبحت أجزام وتبتلعها الأرض. يعو يعو، إنما عطحتوا الفندم دارك. وانزع يشتمون بعضهم، بيتكلم على المرتزقة، يشتمون بعضهم ويخونون بعضهم البعض. الفدغم في طريق والهياط في طريق. ما لكم؟ عاد الناس قالوا بسم الله، قال عالم لا. ها، أحمد المؤيد قال: هذا ثمن طبيعي للنفخة الإعلامية الزايدة عن حدها. المرتزقة هي هذا الحين، خلي التاعش يا سوري ينفعك بصور الذكاء الاصطناعي. قالوا لبسوه أبو محمد الجولاني، لبسوه زي يمني وجنبيه، وأنه أي حرر اليمن، حرحروا والله ما عادش أقولش.

قال لك في سوريا التواعش زوروا على بعض السوريين، وبيقولوا هم بلا يبصروا قناه العربيه ولا حدث، وبيبصروا تحليلات المرتزقه والكذا، وانهم خلاص قد اسقطوا البيضاء والجوف، وقدهم في صنعاء، قدهم في التاهري. وبيبصروا وهم بيبصروا على هذا الانتصارات في اليمن، مصير اليمن سوريا، هيا من هذا. هذا الحين ما أدوزعوه بقلاوة ولا شبيزة. قال لك شبيزة ما المفروض بسبوسة هما. هذا الحين والله أنهم يقسموا زرقايف. فاشل يعول على من هو فشل منه، ما تحتكمش يا غجر. عبد الملك العجري الآن نشر صور للعلم الوطني. الأستاذ عبد الملك العجري عضو الوفد الوطني التفاوضي فعل تغريدة قبل 22 ثانية. عبد الملك العجري نزل العلم اليمني، قالوا هؤلاء مدري ما يشتوا يفعلوا إمامه.

هم بنشروا الذي قالوا انه تبع ايران قالوا هكذا قالوا دحين هذا قالوا دحين تبع دام بنشروها ولا الذي تبع ايران بنشروها علم اليمني يعني يمنيين وباء احرار معلومه ولا

الأستاذ عبد الملك العجري نشر أصول العلم اليمني وقال لن ترى الدنيا على أرضي وصية. الحين المرتز قف بعد ما هاي يقولوا خانتنا السعودية. هذا تموضع تكتيكي وهذا الذي ضرهم. التموضع إعادة تموضع. هم يشتغلوا يصيدروا على باب المندب يا أخي. قالها السيد عبد الملك يحفظه الله ما قدرتش عليكم لأنهم هم انشروا دحين يفعلوا إشاعات ويفعلوا كذا ويفعلوا سروا. احنا واثقين بنصر الله. يطلع العميد يحيى سري ما يطلع شبل خالص. سيد عبد الملك ما قال وسيتحرر كل شبر في اليمن. بشرنا السيد عبد الملك اي حين ضاق وسيتحرر كل شبر في اليمن. وهذا قلت لكم عاد احنا نحرر مكه والمدينه من التكفيري الوهابي السعودي. نحرر فلسطين باذن الله. من نصر فلسطين؟ من نصر فلسطين؟ دحين مالك ممكن يجي لك واحد عفاش يقول لك دارك عفاش لبس الشال الفلسطيني ودعم فلسطين. الزماج

0: أقول لكم بأمانة يعني تذكروا المشاهد 4 أمبار من المجاهدين وهم في الربوعات، تذكروه لا ما تذكروش، واستعادت نجران وجيزان وعسير، والله أني سهلاك الأه. بس يعني انذرني لو ما تحرر يعني في اليمن. أيوة لأنه المرتزقين مقاتلين يمنيين الصدق، وب500 سعودي تي رأسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. جهنم تشتي والجنة تشتي، وجهنم تشتي من هذا العينة حضب جهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بشروا بعزكم يا شعب الثبات، بشروا بعزكم بإذن الله. هناك فرحة في الساحل فيما تم تحريره. شوفوا، على مدى سنوات أذاق العدو وأدواته أبناء مديريات الساحل الغربية المحتلة، أذاقوهم الجحيم. لا تسطلش قناة الجمهورية وقناة سويد وقناة يمن شباب، وبنقول لكم على مدى 12 سنة لا تصدقوهم، كذابين. بس ما بتصدقوناش أخي، بنقول لكم لا تبتروش قناة الحدث والعربي، كذابين. قناة الجزيرة المنافقة، قناة الجزيرة المنافقة نفاق عيني عينك. على مدى سنوات أذاق العدو وأدواته أبناء مديرية الساحل الغربية المحتلة الجحيم، مارسوا بحقهم، وأتسمعوا القصص وأتسمعوا الحكاب كله، مارسوا بحقهم أسوأ الانتهاكات، ضيقوا عليهم في معيشتهم، منعوا الصيادين من الاصطياد، رزق من الصيد من البح، قالوا ما ممنوع، الإمارات منعتهم، مش إلا في الساحل الغربي، في حضرموت، في عدن، في مدن الساحل كله، وهؤلاء كانوا يتعبثوا بهم والكل، الإماراتي حذال الأمريكي والصهيوني والسعودي، وهؤلاء أحذية قبلوا على أنفسهم أن يكونوا أحذية في رجل حذاء، الحذاء السعودي الإماراتي، وهؤلاء قبلوا أنهم يكونوا أحذية لأحذية أمريكا وإسرائيل، ويمنعوا المواطنين مصدر رزق من البحر ينزل يصطاد، وكانوا يمنعهم، ضيقوا عليهم في معيشتهم وأرزاقهم، فتحوا المعتقلات والسجون العلنية والسرية. اليوم بفضل الله يتحررون، مبارك لهم ولليمن الحرية. نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، الحمد لله مذل المستكبرين، الحمد لله ناصر المظلومين. أخيرا يتنفس أبناء مديريات الساحل الحرية، يتخلصون من الاحتلال في حيس والخوخة.
1: الشعب سيتجه من جميع المحافظات ليشكل دروعا بشرية تدافع مع أبناء الحديدة جنبا إلى جنب، ليكون الناس مطمئنين أن الجيش واللجان الشعبية على جهوزية عالية، وأن الشعب أيضا جاهز للسير نحو هذه المحافظة ليدافع عنها جميعا، لأنها تمثل شريان اليمن، وتمثل أيضا عزة وإباء وكرامة أبناء هذا الشعب.
0: رضوان الله عليه أكثر واحد حب تهامة والبحر وحارس البحر الأحمر، الشهيد الصماد رضوان الله عليه، تارازة لتهامة الخير والجود، أكثر واحد حب تهامة والتارازة في تهامة.

سلام الله على أبناء مديرية الساحل. قد جربوا المؤمنين وجربوا المنافقين، جربوا الشرعيين الحقيقيين والأقزام، شمع مالقة ولا حراس للجمهورية، هم حراس لجمهورية عفاش. والله ما هم دارين أين البلاد والعباد. والله أكثر من 35 سنة باعونا بثمن بخس، كذابين مرجفين منافقين أبو وجهين. قصي ما بنزيدش على حد ولا بنسيء لحد، عشنا معهم وعايشناهم وعرفناهم، بس أولا الصادقين الله أنهم يشموا الهواء سيحتفون أقول لكم بحاجة، أتصدقوا بالله أنه مستقبلوا رجال ربي في قواتنا المسلحة، استقبلوا المجاهدين وما وجيتها البشار من الرئيس مهدي المشاط، فقال لهم قرار عفو رئاسي حننضلنا للساحل، للساحل الغربي، وقال للسلطة المحلية في الحديدة وفي تعز رتبوا أمور الناس، الذي يرجم زراعه والذي يحكم عقله مننا وفينا. بسروا على إيمان يهناكم يا أهل الساحل، يهناكم. أحد رسل لي رسالة قال والمخاء مالك عاد معنا متحدث رسمي للقوات المسلحة، مالك أنا لا مذيع مستضعف بعد حالي.

معه. انتم بصرتوا الاسراء الذي في تحشيدات العدو السعودي في الجوف، بصرتوا من اين هم؟ من لنا وفينا؟ لا تقول ليش تحشيدات العدو السعودي من محافظة كذا، من تعز يا أخي، من واحد من أبيضة، واحد من عتمة، واحد من أب. هيا ما هيا ما مننا وفينا؟ اليمني عزيز وكريم الذي بدل النظيف ما حد يقول له ثلثة ثلاثة كم كذا من بالله. أما هولاك البثرة تنك معروفين والله، مع تعرفهم من زراقته شمزورك قصير، تعرفهم من عيونها الذي المعنسة عن نمسة الشرير، تذكرون النمسة الشرير؟ أيوة. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

مبروك على السعودية نوال الزغبي ونجوى كرام وننسي عجرم، ومبروك علينا الساحل حقنا مننا وفينا هناك فرد.

عاد ساعة البيبس حق زمان. مع أنه ما انصحش بالبيبس تماما. اليوم بالذات لنتذكر نعمة الله علينا إذ كنتم قليل وعند النصر فلتحمدوا الله كثيرا إذ ألهمكم الصواب. أنت موقف حق، أنت مع الحق، أحد يحمد الله ويشكره. ما أنت في الرياض ولا في الإمارات ولا جنب دار عفاش ولا في قناة سهيل ولا في يا ماو قصي الشي نظر فضل من الله. من يدري لعلكم ستجدون في غدكم أخا من مخدوعي اليوم تاب وسلاح صحح وجهته، ما هو فضل من الله بعدما انحرفت فأصاب نزل جبريل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطائف رجموا بالحجار أهل الطائف استقبلوا النبي ذلكم الاستقبال أدموه. نزل جبريل قال السلام يقرئك السلام. والله لو أمرت أحد الأخشبين على جبلين قال النبي لا ما عدي عليهم ولا شيء، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. رحمته سماحته إنك في الرئيس ونشط يا أخي على هؤلاء، لأنه أتسمعوا هذا الكلام. وهم الذي سكتوا وأيدوهم في المخا وأيدوهم وبكشفوا ظهور المجاهدين وأيدوهم وعفش بن عثا في صنع هم العدو فاحذرهم هم إن أتسمعوا هكذا. والله أن أنتوا أتسمعوا هيا ما تشتغل يقوم يعفي في حكماء، والله ما معاهم قافلة، والله ما خرجت قافلة هيا ما تشتغل بس أتسمعوا. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى أهله وذلكم الدعاء. نحمد الله ونشكره في كل الأحوال. هذا الحين لا قلنا سبتمبر، دمت يا سبتمبر التاريخ يا رمز النضالي. نعم أيوة حكنا حق الثابتين الصامدين، مشي حق الكذابين والدجالين والسفلة والمفحضين.

أقسم بالله أنه نصر عظيم، نصر عظيم. ها ماذا حين بتغنوا؟ لأنه قناة الجمهورية حق دارق عفاش حداد، يفعلوا حداد عطوضوا المشاش. لا حول ولا قوة إلا بالله، شرف وعزو وكرامة. حتى هم يطلعوا هكذا أناشيد وطنية في قنوات المرتزق والخونة، طبيعي. احنا الجمهورية اليمنية بكلها، لتعز، للبيضاء، لإب، لحضرموت، لعدن، ما لك أنت؟ أنت مع السيدة القائد العلم. هل أغلقوا قناة عدن؟ هل أغلقوا قناة عدن؟ ما أغلقوها ولا شيء، مستمرة، ومن أبناء عدن فيها بيشتغلوا، طبيعي. مشروع وطني جامع للناس جمعا، ما لك أنت؟ قال لك حراس الجمهورية. أينو طارق ملي؟ 3:47 دقيقة بتوقيت المجاهد مع الله. أحد رسل لي رسالة قال أين التسريبات؟ في تسريبات بعيني ورازي. حاضر.

تسريبات مش أخبار، هذا لا تسريبات. أسرى الفصائل التابعة للعدو السعودي، تحشيدات العدو السعودي بالساحل الغربي يوجهون نداء لرفاقهم بترك القتال ويشيدون بأخلاق قوات صنعاء. تسريبات من مواقع، بعض التسريبات من مواقعهم هم وهم مغمضين. صنعاء تنفذ ترتيبات العفو الرئاسي عن المخدوعين في الساحل الغربي. تسريبات يقول لك تحرير بعد التحرير الله جار على القيادة ما لك عندك منزل، ما بعد التحرير مطلع لا شارع كلية الشرطة ما لك عند البنك المركزي ومكتب رئاسة الجمهورية. حيس تسريبات، هذا التسريبات اسمعوا، فوضى واشتباكات، أين نهب واسع لمقرات طارق عفاش؟ يعني فحاط فحاط فحاط قال لك لو ما بسدوا فحاطت حملة الطائرات لنقولن الأمريكية فحاطت والكل هي من البحر الأحمر، نفس فحاطة العفافيش، تربية واحدة

وما فحطش ده الحين اقول لكم ايه فحط كم له لو قالوا انه استشهد انه اشرف له عكو والدي تصدقوا بالله لكن ما بش شروف ما بش كرامة لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لك نهب احنا بنتي تسريبات مش اخبار مش بعدها ما بسرد ما ريته ايوه تسغيبات انها بالفرنسي بلغين ولا برا يا اخي بالفرنسي تسغيبات فوضى واشتباكات نهب وازع لمجرات طارق عفاش طارق طارق بالمخاع قال لك ولا عب من يخبر لا حول ولا قوة الا بالله. لا تقول لي شعادة تموضع قطب بعده

وما ألقوش في مجرة طارق عفاش ولا قلم رصاص. هتقولوا معقولة؟ شوف معروفين عفافيش، معروفين موسم، هذا الموسم يشتغلوا. قد هربت الدنيا، ماذا الحين نقول لها؟ قد هرب الزلط والمناقش، الله ما يخلي لهم، ما يخلي لهم حفره. الصقاده

أتصدقوا بالله أن بعض الأسرى الذي في كسر الزحوفات في الجوف أنه كانوا قفاء قيادات، كانت تطلع صور القيادات حق المرتزقة تحشيدات العدو السعودي وهم قفاهم وفلتوهم. بعض الأسرى والذي تاهم الإعلام الحربي أمان قفاء قيادات للمرتزقة وبعدها فلتوهم، صرتوا بمقاء قلب نتواصل معاهم والنادي لهم من 10 الليل لأربع عاص ما حد جاوبنا فلتونا. الله يلعنكم إذا عندكم مبادئ ولا عندكم ثبات ولا عندكم وفاء حتى للسعودية. القيادات قالوا لحكم الذي كانوا يتصوروهم قفاهم قريبين من قياداتهم معي عمل كذي أنفع نفسي وارجع كمبرانة وبتصير هنا ولا مقعي أحد قال لك. يدهدهوا بالمخدوعين والمغرر بهم ويدهدهم للمحركة ويفحضوا جبنا هكذا الجبانة يقولوا هكذا ولا ما. طبعا العدو السعودي حاول بكل جهده بكل ما يملك يصور المسألة على أنها صراع يمني، والآن أصبحت معركة مصالح إقليمية ودولية. صدقوا بالله أن السعودي كلبت حتى على قيادات المرتزقة. حكمتك يا رب يروينا الله، يعني نعمة بنعيش. وثقت بالله معية الله عناية الله، لمست شفت بصرت وأتعيش النصر. وعد من الله عز وجل الذي لا يخلف وعده لعباده المؤمنين الصادقين. ما نزيد إلا حمد وشكر فضل من الله. أين قناة الجزيرة؟ ما عاد لها اللهي وحقهم سفرة العصر أو لهم من سفرة العصر. والله يا قبا حق قناة الجزيرة المنافقة حمد الشلفي داري ما كتب مواقع قلب مصادر محلية. انسحاب القوات الحكومية من مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. مصدر عسكري في القوات الحكومية: نجري حاليا عملية إعادة ترتيب. قلت لكم حقهم الأحذية، والله أنهم أيبرروا هزيمتهم. الله يلعنكم، هؤلاء أدوات هؤلاء مستأجرين مأجورين. يا أخي أنت عندي شغال، أنت عندي عميل شغال مرتزق، الذي أقول لك فعله. عندهم استعداد يبيعوا شرفهم أرضهم. الله يلعنكم، لنتو يمنيين محسوبين على اليمنيين والإيمان والحكمة. قد ذاك بنقول لكم أي روجو أحمد الشلفي والله حق الجزيرة المنافقة قال: نجري حاليا عملية إعادة ترتيب الوحدات العسكرية، بيرتبوهم بحسب الحروف الأبجدية. ما بسمك من أين أنت؟ أنت سمك بحرف السين، هاي يطرحوه هنيك. أين يا فندم دارك؟ راعي الفندم دارك ما بحتو، فندم دارك بيواجه عن كلهم وذا الحي. ما قلت لكم أي روجو قذا قناة الجزيرة وأحمد الشلفي المنافقة والمنافق. اجتماع عسكري ثلاثي أيوه في الرياض، ثلاثة اجتماع عسكري ثلاثي في الرياض يضم مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا. إيه أنا مراعي تقول لي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، تقول لي السعودية وتركيا عن قلهم والله العظيم إن أنتو دنك وإن أنتو ما تستاهل والحد يا أحذية. عز الله قدر السامعين.
السعودي بتقول يا اخي صراع يمني يمني، خلاص لا لا لا تقصفيش، لا تعميش حكش الاحذيه سكيك قعي قعي مريه. والمرأة أشرف وأعز وأكرم، والله أني أنا والله فوق الرأس ما بنقص من أحد أبدا والله. وإنما بين أقول لكم، أمس وزير الخارجية السعودي قال الحوثيون يفتحون بابا لا يستطيعون تحمله، فتحنا إحنا. قال أمس الخارجية السعودي قال أين الخارجية السعودية رئاسة الوزراء بقيادة محمد بن سلمان؟ قال إحنا الذي بدأنا إحنا، أيوة إحنا الذي بدأناه في 2015 ضربناكم أو ما وارتكبنا جزيرة بني حوات في الرياض أو ما، إحنا الذي بدأنا، إحنا الذي قصفنا السعودي وعملنا حصار واشترينا مرتزقة وعملنا تحالف عدواني عليكم يا سفلة يا حقرة. على من بيكذبوا أولا يا أخي؟ ما يكذبوا الله على من مات، هذا إحنا بخيره، حول ولا قوة إلا بالله.

أمس السعودية السعودية ذكروني والله لما كان يقول التنبو على ذي دهنة ده سعودية شرعية حكم لما قال عمران خط أحمر وخذوا وصلوا له مذبح رجال ربي صنعاء خط أحمر تخلوا الفرق تموا الناس احنا في خدمتكم لسنا احنا لكم لا عليكم بس. وأمس السعودية كانت فتحنا باب يعني ما نقدرش نتحمله كذا الساحل محرر فضل من الله الحمد لله. يا أخي أنتوا بتطوروا باب المندب يا أخي إحنا مصيدرين على باب المندب وأكبر دليل عمليات إسناد غزة. منعنا الملاحة للعدو الصهيوني ومنعنا الملاحة للعدو الأمريكي ومنعنا الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر من طرف الله طرف الله العدو السعودي. وتجي تقول لي بعد حكي أنا حر طبيعي باب المندب وخليج عدن والبحر حكنا حكنا الركن اليماني حكنا هاي ماشي ما حقكم حق وحكنا مرق يا عيال ما عادش اقول شيء. هذا حكنا المشروع باب المندب حكنا يماني ايوه الطبيعي حكنا لكن احنا بنقول لك احنا مصيدرين عليهم من زمان جاي يقول لي يا الله بالبشارات يا الله بالبشارات هذا حلو والله نوقتهم هذا ذا الحين يا محمد ذا الحين والأول الخبر الذي نزلته الآن أبها وخميس مشايد سابر قبل أن نغادركمها قال لك معسكر خالد ماله في قلوب تحاقهم معسكر خالد في التسريبات ما تدخلش في التفاصيل تسريبات قبل أن نغادركم فوضى ونهب للمعسكرات تشهدها المخاء أخي تلثم ورحلة قالوا لين يا فندم ومشوا اليوم ولا أمس أخي قد من زمان غير ما يقول لك تسجيل صوتي لدارك صالح يوجه قواته إنهم يزعضضوا ما مسكين ندخل ذي ما هذا نشي نفسر ما وما ما بيقولوا الفندم دارك ما غير ما بنعتمد تنش يجي لك ذكاء اصطناعي يجي لك كذا يجي يبينوك انك خضعي ما نشتيش احنا بس اشوف التفاصيل يقول لك تسجيل صوتي لدارك في التسريبات وجه دارك صالح جميع القوات التابعة لب الانسحاب الى المخاء قال لهم ينسحبوهم انسحبوا قالوا له حاضر مرحبا ايوه وذلك بسبب ما وصفه بالخذلان والخيانة مش قلت لكم مش قلت لكم هنا خيانة ما بشي اليابسة لأنه نفس العذر نفس الفشل نفس الهربة نفس الفحاضة تقول التسريبات وأكد طارق في نداء صوتي أن انسحابات نظرا لتقدير الموقف بعد تكبد قوات للخسائر الكبيرة عاجل عاجل مش وقت ولا الذي احنا امرع يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد هدهد الصمود بالنبأ اليقين هدهد الصمود بالنبأ اليقين اعلام العدو السعودي اعلام العدو السعودي دوي صافرات الانذار المبكر في ابها وخميس مشايط بقول لك يا عزي مالك إذن هدهد الصمود بالنبأ اليقين انذار مبكر انذار مبكر اعلام العدو السعودي دوي صافرات الانذار المبكر في ابها وخميس مشيط تذكروا ما كانوا الصهاينه نفس الوقت نفس التوقيت اللهم الفرق
إن ما بش ملاجئ مع الصعاودة. والله اليهودي والسعودي نفس ما عاد شاقولش. إعلام العدو السعودي الآن دوي صافرات الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط. يا قوة الله دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، يا الله بالبشارات.

إذن دوي صافرات الإنذار إعلام العدو السعودي. دوي صافرات الإنذار المبكر. ليش معاه مبكر وحميه والصبح بعينه؟ دوي صافرات الإنذار أبهى وخميص مشايط. وقتهم أمان أحلى وقت، ما يظهر له مو صاروخ ولا بالستي ولا مسير ولا مرجام الغيب، فضل من الله. أسمعكم حاجة من يمن شباب، أسمعكم حاجة. مستشار وزير الدفاع الإخواني من قناة يمن شباب، مالك أنت التابع بنقول لكم دحين قدوم بين أنت خاين، قال خانونا خذلونا، دحين ما حد معهم لا هكذا. يقول لك ما يسمى بمستشار وزير الدفاع الإخواني التابع للعدو السعودي يتهم جبهة طارق عفاش بالضعف، ويقول أن إن سقوطها ليس مشكلة. أهو، حتى لو سقطت معها 10 مديريات بيلفلف، والله الفضيحة الكشيفة.

0: يعني التسجيل الذي قالوا انه الضارق هو بيقول لهم يلا خذلونا رحلنا عيان لفلف حقنا اللدى والشيلان واللدى المضحايات بس ما اسمعوا ما بيقول
1: صلوا على النبي
0: اللهم صلي وسلم على الصلاة على النبي انتو
1: خلوا معناتكم مرتفعة عرفوا اليوم الحوثي هو ذي منهار
0: من قناة شباب
1: الحوثي هو تعبان هو الذي بيواجه ضغوط هو الذي بينضرب هو الذي بيقتل
0: كذابين لآخر
1: لحظة معنا جبهة او فيها ضغط فيها كرفر فيها ضعف شوية لكن المرأة تقدم تسقط جبهة تسقط مديرية يسقطون شوية قرى لكن اليوم عندنا القدرة
0: شوي قرى
1: عندنا القدرة وعندنا الإمكانيات وعندنا
0: هذا مستشار وزير الدفاع الإصلاحي
1: هذا تنظيم أوضاعنا والهجوم من جديد يعني حتى لو سقطت 10 مديريات
0: 10 مديريات
1: ما فيش مشكلة ما لا الروح الانهزامية فيكم بشكل مش طبيعي
0: لا تنهزموش
1: صلوا على النبي
0: صلوا على النبي أنتو
1: صلوا على النبي عرفوا اليوم الحوثي هو ذي منهار الحوثي هو تعبان
0: يعوي يعوي يعوي الحوثي منهار وهو قدو باب المخاء

الحوثي معنويات من هاره لا ما نشهد والساحل قدوته تبع الحوثي وهذا معنويات من هاره الحوثي تسقط 10 مديريات يا أخي تسقط المخا تسقط الشرعية تسقط السعودية أهم حاجة معنويات الحوثي من هاره هذا مستشار وزير الدفاع المرتزقة أخواني ما عندي حاجة طارق عفاش قال خذلونا يلا كدوا بيناتهم البين هكذا يتهم بيك يتهم السعودي طارق عفاش يتهم الإصلاح والإصلاح يتهم طارق عفاش قال جبهة ضعيفة جبهة ضعيفة رغم أنهم كانوا يقولوا أن جبهة طارق هذا أقوى جبهة بناء رصاد زفلات قسم الزمزمية للطارف يا رجال فعلوا مهرجان المغاء كانوا يزيروا يغنوا في المغاء احنا هنا بندور من يغني لنا عيال وهذا ويقول لك ما الحوثي منها الحوثي لو قال والحيفين واشرف لهم يجي ما يضحكني تسقط مارب لا تضعفوش معنوياتكم لا تضعفش تسقط السعودي يا أخي تسقط الإمبريالية الأمريكية لا تضعف المحاجة الحوثي منها الله يلعنكم والمعنويات معاكم يا ربل أمان الربل ولا ربل يا لو أنا بالسعودية أفعل لهم برمي القمام وترحم فيها أمانة ويصندقوها ويفعلوا لها مشمع ضلاق ورجموا للبحر وبوجي صراينه باب المندب حكى الناس جمعه

تموا الناس فضل من الله. معين من صنعاء وتموا الناس فضل من الله. يا الله ايوه هكذا القطبه ما مش احلام من القطبه. ايوه ها هيسمعوا يقول لك ناضج القوات المشتركه تركيا المالكي ما قدبه واو. قل لي يا تركيا المالكي يا ناضج العدو السعودي ما الذي يحدث في ابها وخميس مشيط لن ترجع سكيك ولي مش تخليني اتم الحلقه واصلي فجر واجلس هكذا لو ما ارحلي لو ما ارحلي وترجع تقول ضربونا في نجران وأرمكو وجيزان وعسير هذا النذال منك. اسكت كلنا ما الذي يحدث الآن الآن في أبها وخميس مشيط لن ترجع لكن تتهم الفندم طارق انه خان الجبهة تبا لك تركيا المالكي تبا لك. الفندم طارق ما يخنش الفندم طارق يفحط فذات يلقي له عيون رموش ومسكره ولابسات البراقع وفديت الوشرة دي قفل.

0: ما عنده حجة الفندم دارك إن كان يزفلت في المخاء وبعده يحمر العين ما ينفع الزفلت. يا الله من الله ما بفي أبهاء وخميس مشيت وما يطلع العميد يحيى سريع ويقول لهم انطلقت طائرات السبعين الغارة على الستة المحافظات من قاعدة كذا وكذا وكذا وتم استهداف. أعلم الله قاعدة الملك خالد، قاعدة الملك فهد، قاعدة الملك الطارف، كل أيجي في بيان قواتنا المسلحة بإذن الله. يقول لك التسجيل المسجل لطارق عفاش في نداء صوتي نظرا سكاه عينو داوها.
1: يا أبطال الحفاظ على المعنويات العالية شيء مهم في المعركة، والمعركة كر وفر ويوم لك ويوم عليك، وما به قلق، لدينا مخزون ولدينا قوة فائضة والرجال موجودين. وبعد تقديرنا للموقف وتعرضنا للخيانة من الداخل وخذلها من الأشتاء وخسائر كبيرة في سبيل الوطن والجمهورية، على كل الوحدات أن تنسحب إلى المخاء حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة. أكرر، على كل الوحدات الانسحاب إلى المخاء حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة.
0: هذا قالوا تسجيل مسرب لطارق عفاش بيقول لهم يا يحافظوا على المعنويات وانتبهوا للزمزميات، يوم لك ويوم عليك ويوم يكفيك الله شره.
1: بدأنا مخزون
0: مع المخزون، مخزون عفاش يعجبك
1: والرجال
0: وما عمرنا ما عجبنا.
1: وبعد تقديرنا للموقف
0: قدر الموقف
1: وتعرضنا للخيانة من الداخل وخذلها من الأشتاء،
0: خذلها من الأشتاء ما قلت لكم، ما قلت لكم
1: على كل الوحدات
0: يتشرشفوا. لا المشكلة ما قال لهم شيء، تشرشفوا تشرشفوا
1: حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة. أكرر، على كل الوحدات الانسحاب إلى المخاء حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة.
0: هذا صوت الفندم دارك قالوا بيقول لهم ينسحبوا يروحوا لهم من هناك. هيا من هذا باقي أقول لكم ما بش هنا صنعاء. هنا قناة الجمهورية. هيا نايلك عاد شي معك خبر ولا ماشي شي خبر؟ الخبر من عند الفندم يحيى سريع. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين، يا صامدين يا ثابتين يا مؤمنين، الآن إعلام العدو السعودي من جديد إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط. إعلام العدو السعودي إطلاق إنذار مبكر في أبها وخميس مشيط. يا الله بالبشارة. تعاون المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، واليوم خميس هومة، اليوم خميس الإنفاق أن أعلني يوم الربوع حق 3 أسابيع بإذن الله، الربوع القادم إن شاء الله. وما من أخبار ما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه، أي تحركات للأمبال بلغ على 100 أو 199. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والبشارة الضخمة إن شاء الله خميس وجمعة وسبت إن شاء الله، ألتقيكم يوم السبت غدو خميس جمعة شولهم في إذاعة سان الله الصبح. مع الله يا مؤمنين، مع الله.

0: تغفرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: اللهم وفر بلطفك نياتنا، وصحح بما عندك يقيننا، واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا ما يشغلنا الاهتمام به، واستعملنا بما تسألنا غدا عنه، واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا له، وأغننا، ووسع علينا في رزقك، ولا تفتنا بالبطر، وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر، عبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب، وأجر للناس على يدينا الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لنا معالي الأخلاق، وعصمنا من الفخر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس من خلال المقطع الذي قرأناه. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أهم نعمة هي نعمة الهداية بالنبوة بإرسال الأنبياء بإنزال الكتب. بالنسبة لنا نحن المسلمين إنزال القرآن والرسول، إنزال القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه من أعظم النعم أن أنزل الله لنا القرآن وأن بعث فينا محمدا والذين تتمثل فيهم نعمة الهداية. ونعمة الهداية هي من أهم النعم ومن أول النعم. ثانيا أن أولئك الفقراء يكونون أحيانا أقل طغيانا أقل ظلما أقل تكبرا، لأنه لا تزال لديهم كثير من مشاعر الحاجة إلى الله والعودة إلى الله والطلب إلى الله. وبعضهم البعض من الفقراء متى ما استغنى ورأى نفسه وهو ذلك الذي كان كثير الدعاء لله وكثير الالتجاء إلى الله يوم كان ضعيفا يوم كان مريضا يوم كان مفتقرا، ومتى ما استغنى ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصما لله. فالإنسان لا يليق به أن يكون خصما، أن ينطلق مخاصما لله في الوقت الذي الله منعم عليه، الله رازق له، الله منعم عليه بنعم مادية بنعمة العافية بأشياء كثيرة. لأنه عادة الفقير والمحتاج والمريض والعليل يكون دائما الالتجاء والعودة، ولكن لا يليق بالإنسان إذا ما تمتع بكامل قوته أن ينطلق خصما لله، أن يدبر عن الله. ثالثا أن الله يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة به أن من رعانا هذه الرعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينس أن يلحظ فيها جانب الجمال لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي تحدث فيها عن النعم المادية: وعلى الله قصد السبيل عليه هو، ليس إليكم هذا المجال. الله رعانا رزقنا لم ينس حتى جانب الجمال فيما أنعم علينا، فكيف يمكن أن يتركنا حائرين؟ وهذا جواب على من يقول انطلق واجتهد ابحث لك عن هدى أنت، كيف يمكن أن يتركك الله دون أن يهديك ويتركك أنت تبحث؟ والهدى هو من أهم وأبرز النعم التي تحدث عنها. رابعا قال رضوان الله عليه: لا تنظروا إلى جانب الهداية كنظرتكم إلى جانب النعم، فيرى الناس أنفسهم أنهم يتصرفون فيها بحرية وكيفما يشاءون فينظرون إلى جانب الهداية على هذا النحو. لا، لأن النعم المادية ونعم مثل نعمة الأنعام وغيرها، نعمة الفواكه، لك الحق أن تفعل ما شئت. إذا أردت أن تأكل تفاحة أكلت، أو برتقالا أكلت، إذا أردت أن ترعى غنما أو إبلا أو بقرا، ترى نفسك تتصرف كيفما تريد. هذه النعمة التي هي نعمة الهداية لا تنظر إليها كنعمة كالأنعام المادية التي أنعم الله بها عليك فترى أنك تتصرف فيها كيفما تريد. لا، الله يقول: وعلى الله وحده قصد السبيل، أن يرسم الصراط المستقيم الذي تسيرون عليه، الصراط القاصد الذي يؤدي إلى الغاية المرجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة. فأنت ملزم أن تسير، أن تستجيب، أن تهتم بأن تستجيب لله الذي هداك والذي حرص على أن ينقذك من الضلال لتصل إلى رضوانه ولتأمن من عذابه ولتفوز بجنته. إذن هذه قضية مهمة. نعمة الهداية الله تكفل بها، رسم السبيل القاصد الله تكفل به، والله دعانا وهدانا بشكل الذي يتناغم مع تكريمنا، مع أن الله قادر عندما قال ولو شاء لهداكم أجمعين، قادر على أن يهدي الناس جميعا قسرا وإلجاء، أن يأتي بملائكة مع كل شخص يسوقونه سوقا إلى الاستجابة وإلى الهدى، إلى الانضباط على صراط الله المستقيم. لكن لا، الله هدى وشاء الهداية بالشكل الذي يتناغم مع تكريمه للإنسان، فلم يجبر أحدا ولم يسوق أحدا إلى طاعته سوقا. نبدأ اليوم ولا زال الحديث عن نعمة الهداية، والتي بدأ الحديث في المقطع الذي قرأناه بالأمس على ضوء قول الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول رضوان الله عليه شاء الهداية وهدى على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن، وبعث الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه هم أهل بيت نبيه. الهداية تكفل بها، الهداية قد رسم طريقها، وهو يقول لنا وسنتابع الحديث عن بقية الآيات لتلمسوا كيف أنه داخل الآيات التي تتحدث عن النعم يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة أنا سأتكفل بهدايتكم أيضا، سأرسم لكم الطريق القاصد، الصراط المستقيم. وجاء هنا بهذه العبارة لكي يفهم الناس ويفهم من يقولون فلينطلق كل إنسان يجتهد، لينطلق ليشرع. نقول له هنا الله يقول وعلى الله وحده قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول لأولئك الذين يعملون مجالس تشريعية في مختلف المناطق في البلاد الإسلامية ليشرعوا ليجننوا، إن كنتم تجننون فقط على وفق أحكام الله وتشريع الله وهدي الله سبحانه وتعالى حينما تنصون على المجالات المتعددة المتجددة في الحياة بربطها، فإن كان من منطلق أن الإنسان يملك حق التشريع لنفسه فهذا لا يبعد أن يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان فقط مجرد إخراج، مجرد تفصيل للهداية الواضحة التي قد رسمها الله سبحانه وتعالى، فلماذا تسمون تلك المجالس مجالس تشريعية؟ لماذا؟ لا يصح أن تسمى مجالس تشريعية بأي حال من الأحوال. الله هو الهادي، هو من تكفل برسم الصراط المستقيم الذي يسعد الناس إذا ما ساروا عليه في هذه الدنيا. فمن يقولون لينطلق كل إنسان ليجتهد، الله أجاب عليهم وعلى الله قصد السبيل. أيضا من يعملون مجالس تشريعية قال لهم هنا وعلى الله قصد السبيل، كما ونحن في حالات التجنين والتشريع كما يقولون يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وعلى أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس قوانين ثم نقول نحن مجننون ثم ننطلق لنضع قوانين ونصدر قوانين ونحاول أن نستفيد من القانون المصري الذي هو مستفيد من القانون الفرنسي والبريطاني وهكذا، وتنتهي المسألة وإذا بنا نوصل إلى داخل أوطاننا ما جننه أعداؤنا الذين انطلقوا ليجننوا لأنفسهم، لأنهم كافرون بكتاب الله، كافرون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يوجد لديهم إيمان لا بالكتاب ولا بالله، ولذلك انطلقوا ليضعوا لأنفسهم قوانين. فكيف تأتي أنت لتستفيد من قوانينهم وأنت لديك القرآن، والله قد قال لك وعلى الله قصد السبيل. كأنه ليس فيما بين أيدينا من الهدى ما يمكن أن يتناول شؤون الحياة ومستجدات الحياة، والله هو الذي يقول لنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ألست ترى هذه الأنعام لا تزال موجودة وقائمة؟ أليس هناك خيل وبغال وحمير وبقر وغنم وإبل لا تزال موجودة؟ هو في الوقت الذي يذكرك بأنها نعم، في الوقت نفسه عليه قصد السبيل إذا كنت ملتجئا إليه. إذا كانت الأمة ملتجئة إليه وملتجئة إلى الثقلين للتمسك بالثقلين بكتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زالت الحياة وما دامت الحياة مستمرة فستظل الطريق القاصدة والصراط المستقيم قائمة، ستظل قائمة. الله تكفل بهذا، تكفل به كما ذكر الأنعام. فكيف نرى الأنعام لا تزال قائمة وباقية، ثم ما يتعلق بقصد السبيل والهداية نقول انتهت ذاك اليوم، وكل واحد يقوم يبحث هو عن الهداية لنفسه؟ هل هذا صحيح؟ الله تحدث عن نعمة الهداية كأول نعمة وأهم نعمة وتكفل بها هو، ثم تحدث عن نعم كثيرة مادية كنعمة الأنعام البقر والغنم والإبل. فكيف يحافظ على هذه النعم المادية على وجودها وينسى تلك النعمة؟ لا يمكن أبدا. أنت ترى هذه الأنعام لا تزال موجودة، فلماذا؟ هل تعتقد بأن نعمة الهداية قد انتهت ذاك اليوم أو أصبحت موضة قديمة نأتي لنتطور مع من يكفرون بالله وبرسول الله؟ قد ربما لو قلنا نحن رأينا الأبقار والأغنام والإبل والخيل والبغال والحمير هذا انتهت من الدنيا، لو قلنا أنها انتهت من الدنيا يمكن. إذن فكل ما تناولته هذه الآيات ربما قد رفع وانتهى. لكن العجيب هو أننا نرى في الوقت الذي نجد هذه الآية، الآية التي تدل على الهداية وأن الله هو الذي يتكفل بالتشريع لعباده وهداية عباده، تتوسط الحديث عن نعمه ونحن لا نزال نرى نعمه قائمة، ثم نقول أما قصد السبيل فيبدو بأنه قد غاب. كيف يرفع الله ما نحن في أمس الحاجة إليه هدايته ويترك لنا البقرة والحمير والإبل والغنم وهذه المواشي؟ أليست هداية الله لنا في هذه الحياة هي أهم؟ هل تبقى الحمير ولا تبقى هداية الله؟ هل تبقى الحمير في هذه الدنيا كنعمة يحافظ الله عليها أن تبقى ولا يحافظ على أن تبقى نعمة هدايته قائمة، أن تبقى نعمة هدايته قائمة؟ لا يصح هذا. لازالت هذه الأنعام موجودة يحافظ الله عليها، وبالتأكيد أن نعمة الهداية نعمة السبيل القاصد الذي يرسمه هو لازالت موجودة وستظل ما دامت الحياة. أم أننا رأينا أن الإنسان هو أحوج إلى ماذا؟ إلى الحمار أكثر من حاجته إلى هداية الله؟ نحن نرى أنفسنا مستغنين عن بعض هذه الحيوانات، أليس كذلك؟ قد نستغني عنها وقد تتطور الحياة فيستغني الناس عن كثير من الحيوانات، لكن لا يمكن أن يستغنوا عن هدايته، لأنه هنا قال وعلى الله قصد السبيل. أنتم لو فكرتم بأن بإمكانكم أن تستغنوا عن الإبل والخيل والبغال والحمير كوسائل نقل قد يحصل بدائل، لكن هذا ما يتعلق برسم السبيل الطريق القاصد في الحياة هو على الله وحده، ليس بإمكانكم أن تضعوا بديلا عنه، ولو حاولتم أن تضعوا بديلا عنه فإنما هو الضلال بدلا عن الحق، إنما هو الظلام بدلا عن النور، إنما هو الشقاء بدلا عن السعادة. لا يمكن أن تأتوا بشيء بديل عن هذا الحق، عن هذه الهداية، وأي بديل لهذا الحق ولهذه الهداية إنما هو الضلال بدلا عن الحق، والظلام بدلا عن النور، والشقاء بدلا عن السعادة. ثم بعد هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون فيه مواشيكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يفهمون ما وراء هذا فهم من يعقل فيحفظ ويقف وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما نشر من الأشياء الكثيرة من مختلف الأصناف، نباتات وحيوانات وتربة وأحجار مختلفة الأصناف متعددة الأغراض، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أليس هذا أيضا عودة إلى جانب الجمال؟ حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، السفن وهي تمخر الماء بمقدمتها وببطنها. وهذه من الآيات العجيبة، سفن ثقيلة هل هي تمشي على سطح صلب فتستمسك؟ لا، إنه سطح هي تخرجه وتشقه فتمخره، فمن الذي يمسكها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي جعل في هذا الماء وفي هذه المعادن أو هذه الآليات أو تلك المادة التي تجعل من الممكن أن تسير هذه السفن الثقيلة لا على أرض صلبة بل على سطح قائم.

0: فوقه وتجري فوقه. الحركة التجارية، وكأنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك في هذه الدنيا، عندما يقول وترى الفلك مواخر فيه، تتحرك متجهة كذا ومتجهة بالاتجاه الآخر، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تطلبون من فضل الله بالتجارة، بالصيد، باستخراج الحلي من أعماق البحر، ولعلكم تشكرون. ومتى ستشكرون؟ عندما تتذكرون بأن هذه من النعم العظيمة. فلاحظ كيف يأتي بالتأكيد على تذكر النعم، وأن يظل الإنسان شاكرا وهو يبني حضارة. لابد حتى تكون هذه الحضارة إنسانية حقيقية وتكون في مصلحة البشرية، أن يكون من يقوم عليها وينهض بها من هم دائم التذكر لنعم الله سبحانه وتعالى وينطلقون في شكره. ولعلكم تشكرون، متى ما غاب هذا الشعور عن الإنسان أصبحت تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. أليس العالم الآن غارقا في الربا؟ العالم غارق في الربا، والعالم في حرب مع الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتجد من مظاهر هذه الحرب كسادا تجاريا، غلاء أسعار بشكل رهيب، هبوطا حتى في مواصفات التصنيع، من أجل مواكبة القدرة الشرائية لدى المستهلكين. المنتجات الجيدة ألم تغب عن الأسواق؟ منتجات جيدة من الإلكترونيات وغيرها من الصناعات والأقمشة، وكثير من الآليات ألم تغب عن الأسواق؟ لماذا؟ ألم تهبط الصناعات وتهبط المواصفات؟ تهبط، وكل عام ترى الصناعات تهبط قليلا قليلا في مواصفاتها، في جودتها. لماذا؟ نزولا عند رغبة المشتري، أو تبعا لقدرته الشرائية. الربا هو ضرب الناس حتى ضرب الصناعات، فأصبحنا بدل أن كنا نتمتع بكثير من الصناعات الجيدة ذات المواصفات الجيدة في مختلف المجالات، ها نحن تغرق أسواقنا منتجات مواصفاتها رديئة. ومتى ما رأينا قطعة جيدة أصلية من أي منتج ورأينا سعرها مرتفعا، ألسنا نخرج من المعارض ونقول هذا سعره مرتفع؟ الحقيقة أنها أصلي لكنها سعرها مرتفع، والآخر قال جيدة لكنها غالي، وصاحب المحل في الأخير لا يستورد منها، صاحب المصنع في الأخير لا يعود ينتجها، يحاول أن ينتج إنتاجا آخر يتمشى مع حالة الناس. فنحن في حرب مع الله، والله في حرب معنا، بسبب المرابين، بسبب التجارة التي تقوم على الربا، لأن أولئك المرابين ليسوا ممن يتذكرون نعمة الله، وليسوا ممن ينطلقون في شكره. لأن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله عليه، سيحاول أن يبتعد عن المحرمات، سيبتعد عن الربا. إذا كان مستشعرا أن هذه نعمة أنعم الله بها عليه، سيكون خجلا مستحيا من الله سبحانه وتعالى، فلن يدخل فيما لا يريده الله، لن يدخل في معصية الله، لن يدخل في ربا أو ما شابه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 36 و37 من سورة فاطر، وهي سورة مكية، والآيتان تأتيان بعد أن أوضح الله قبلهما مأوى الذين أورثوا الكتاب الموحى إلى محمد، وهو الحق، وهو المنزل من الله الموصوف بأنه البصير والخبير بعباده. وما دام كذلك فإنما أنزله هو النافع المفيد، وهو الذي يبصر الناس إلى كل خير وصلاح ويهديهم طريق الفلاح. ولكن الناس ينقسمون أمام هذا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فالسابقون بالخيرات هم الذين يتبعون الكتاب ويحملونه بحق، فهو الفضل، وهم بفضل الله ورحمته يفرحون، ولا يفرحون بما في الدنيا من زينة، ولا يغترون بما فيها من متاع وزخرف، ولا يعتزون بمال ولا عشيرة، بل يعتزون بالله الذي له العزة جميعا ولا يشركون به شيئا، وهم لا يعتمدون على مثلهم من العبيد، ولا يخضعون لطغيان، ولا يذلون لسلطان، بل اعتمادهم على الله وخضوعهم له وذلهم لربهم لا سواه. وهذا هو الفضل الذي يبقى، والملك الذي لا يبلى، والعز الذي لا يزول. إنه عز في الدنيا والآخرة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا سلام يا سلام، إنه نعيم مقيم، وعز وتكريم، وملك عظيم، وملك لا يبلى. فلنكن من السابقين بالخيرات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واتبعوا هداه وله أسلموا. إن هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي مقابل هذا النعيم للسابقين بالخيرات تأتي الآيات التي نقبس منها لتوضح مصير الكافرين، فاستمعوا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أسمعتم؟ جهنم المتجهمة التي تكاد تميز من الغيظ، والتي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والملتهبة اللظى النزاعة للشوى، هذه جهنم هي المقام والمأوى لمن كفر بالله واتبع الهوى، وهي الجزاء الحق لمن كفر بالله وتجهم للحق واتبع من طغى وظلم، وهي الجزاء المناسب لمن كفر بالله الغالب واتجه إلى المكاسب، وبالخضوع لمن يمنحها يواظب ويخفض لهم حواجب الذل والمناكب. إنها الجزاء الوفاق لمن اتبع وأطاع الظالمين وانساق. لقد جعل الناس آلهة يعزون ويذلون، ويعطون ويمنعون، ويعبدون ويطاعون، ولقد ظن المال والمتاع طريقا إلى العز والارتفاع والأمن من الضياع، فخسر نفسه في الدنيا والآخرة وأضاعها وضاع. وأي ضياع أعظم وأهون ممن ينطلق في دنياه كالوحش العقور ويرهق نفسه في اقتراف الفجور، ف فلا يخفف عنها هم الشرور، ولا يريحها من قلق المحذور، ولا يركن إلى ربه القدير، بل يطمئن للدنيا الغرور، ويرضى بها كالمنتهى والمصير. وهذا النوع من الناس هم في ظلمات سائرون، وفي غمرات سادرون، عمي الأبصار والبصائر، أموات القلوب والضمائر، أرهقوا قواهم فيما لا يبقى، فلا استراحوا ولا أراحوا، ولا سعدوا ولا أسعدوا، ولا سمحوا لسواهم بالأمن، ولا أمنوهم في أنفسهم، فهم أموات في شكل أحياء، أشقياء في ثياب أثرياء، وإنها لحياة عسرى ومعيشة ضنكا. ومثل حياتهم في هذه الدنيا تكون حياتهم في الأخرى، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه جزاء من حسن العمل، ومصير من نفس المسير، وهو العدل، كيف لا، والمجازي هو الله الذي بعباده خبير بصير. وبين هذا العناء والشقاء في النار ماذا يحدث لهؤلاء الكفار؟ وهم يصطرخون فيها صراخ يعلو بعضه على بعض، يعلو صراخ بعضهم على بعض، ويختلط بعضه ببعض، بل ويصرخ بعضهم في وجه بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر التابع بالمتبوع، ويتبرأ المتبوع من التابع، إنه لحق تخاصم أهل النار. وبين هذا الخصام والصراخ المختلط لا يجدون من ينجد، ولا يجدون ممن عبدوهم نفعا، ولا يجدون أحدا، إنما يجدون الله الذي نسوه في الدنيا وبه أشركوا، إنه الله الأحد لا سواه. وهنا يتجهون إليه، فماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كلا، إنها كلمة تقال وليس لها مجال، وأمنية تلقى وليس لها من يتلقى. هذا أولا. ثم إن هؤلاء كاذبون، فلقد جبلوا على الكفر، ولو خرجوا لعادوا إليه، فهم بجهنم جديرون، وهي بهم جديرة، فلا أمل ولا نجاة ولا تحيل مناص. ولهذا يجيء الجواب: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ هكذا يأتي الجواب ملجما، وهكذا تكون الحجة مفحمة لمن كفر بالله وعن طاعته أحجم وللحق تجهم، إنها حجة ناصعة البيان واضحة لكل إنسان. فلنتيقظ أيها الناس قبل أن ندان في يوم يشيب فيه الولدان، وإن علينا أن ننفق هذا العمر فيما يفيدنا، فإن لدينا من العمر ما يجعلنا نتذكر ونتوب إلى الله ونستغفر، وأن نتخذ إليه سبيلا قبل أن نرى اليوم الوبيل. إن لدينا من العمر فسحة تكفي للعبرة والاتعاظ، وإن أمامنا من الآيات ما يدعونا للاستجابة والإيمان، وإن أمامنا من النذر ما يجعلنا نستغفر ونفكر. فإذا كان الرسول النذير قد مات، فإن في أيدينا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيا أخي المسلم، أخي السامع، انتبه، ها أنت الآن في عمر يسمح لك بالتذكر والتفكر والمتاب، فلا تتأخر ولا تهمل ولا تستبعد يوم الحساب، ليحرص كل منا على أن لا يموت إلا مسلما. وإذا كان الموت يأتي مفاجئا ولا تدري متى يأتي، فلتسلم من الآن، فإذا جاء فلا تحين مناص. فإذا وصلت إلى هناك سيقال لك: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الشباب أين ذهب؟ الكهولة كيف أنفقتها؟ المشيب كيف لم يجعلك تتوب؟ سيقال لك أيضا: ليكن للشباب جهالته، فأين زمن الكهولة حين بلغت 40 سنة وأقبلت الشعيرات البيضاء بالنهاية مؤذنة؟ ألم يكن من الجدير بك أن تقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه؟ إذن فلنقلها من الآن قبل أن نقولها في النار ولا يستجاب لها. ثم إذا أنت مت وأنت شيخ كبير ولم تنتبه إلى الله، سيقال لك: طيب، قد جاءك الهرم ووهن العظم واختفى الشعر والأسحم، فلماذا لم تقل كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا لم نقل ذلك ونعمل به من الآن فمتى إذن؟ فانتبه يا أخي قبل أن يقال لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولنتق الله من قبل أن يقول لنا خزنة جهنم ألم يأتكم نذير، وقبل أن يقال لنا ما سلككم في سقر. إذن فلنكن من السابقين بالخيرات قبل أن يفاجئنا هادم اللذات، ثم لا يجدي مال ولا ثروات ولا ينصرنا سلطان ولا قوات، ولكن يقال لنا ونحن في السعير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن النصير هو الله، فلنتقه ولنعبده من الآن، وإنه لنا لنعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

عاداني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

خالص التوحيد وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كل دم في الجاهلية موضوع. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يواطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأعقلوا. أيها الناس، اسمعوا قولي فإني قد بلغت. أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي فإني قد بلغت.
4: اللهم نعم، اللهم نعم.
3: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد.

0: أبا مويهبة.
1: أبا مويهبة إلى أين؟
2: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج معه إلى البقية.
1: ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟
2: يستغفر لأهله.
1: قل يا أبا مويهبة، أقد شفي رسول الله؟
2: بل لازال به وجع يا حسان.
1: اللهم اشفيه واكشف الضر عنه.
2: اللهم آمين.
1: هيا إذن الحق برسول الله يا أبا مويهبة.
3: قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
2: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة.
3: قال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع.

0: أترى يا حسان؟ لقد اشتد الوجع برسول الله.
1: أجل، إنهم يهرقون عليه الماء.
0: فقد جلس رسول الله وعصب رأسه، إنه يريد أن يصعد المنبر ويخطب في الناس.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها. يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عدتي التي آويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
3: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
0: أقد مات رسول الله يا حسان؟
1: مات يا عروة. على رسلك يا عروة، إن الذي خلق محمدا وأرسله نبيا وأنزل عليه القرآن لراده إليه.
0: كيف لنا صبر على فراق رسول الله؟
1: اللهم اقبله في جناتك، واجعله شفيعا لنا يوم حشرك يا رب العالمين.
0: هذا والله يوم لم نر مثله. ألا ترثي رسول الله يا حسان؟
1: بل سأظل أرثيه ما دمت حيا يا عروة. ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجفن تسعد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمدوا.

0: هذا حسان بن ثابت الذي تبدل من بعد الكفر إيمانا ومن بعد الجاهلية إسلاما، فكان مدافعا عن رسول الله منافحا عن الإسلام، بذ أقرانه وخشيه فحول الشعراء في عصره، لم يكف عن أداء رسالته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه واصلها كما كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته، إلا أن الأرجح على أنه توفي في زمن علي كرم الله وجهه، فإلى رحمة الله وجناته يا شاعر رسول الله. حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، للشهادة في الوعي الإيماني معان عظيمة تتصل بالصدق مع الله وبذل النفس والجهد في سبيل الحق والخير والكرامة. وهكذا يبقى معنى الشهادة حيا في الذاكرة، ويبقى الجهاد الحقيقي مدرسة في الإرادة والصبر والإصلاح ومقاومة اليأس والانتصار على النفس قبل كل شيء.

إن أعظم ما نتعلمه من سيرة الشهداء ليس حب الموت، وإنما حب الحياة الكريمة والتمسك بالحق والشجاعة في مواجهة الظلم والاستعداد لبذل الغالي من أجل القيم النبيلة.

أخلاق الشهداء سيرة تضيء بعد الغياب. كانوا يعرفون أن عظمة الإنسان ليس في قوته على الآخرين، بل في قدرته على أن يكون نقي القلب، صادق الكلمة، عظيم الوفاء، كريم النفس. كان شهيد حلقتنا لهذا اليوم بهذه الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة والتي تشربها من أسرته الكريمة. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهير البطل هاشم محمد الديلمي.

إن من أخلاق الشهداء أن يمضوا في الحياة بقلوب لا تعرف الغدر، وأن يجعلوا الصدق عهدا والوفاء موقفا والرحمة خلقا والتواضع زينة.

التحق الشهيد البطل هاشم الديلمي بجبهات العزة والشرف والكرامة، وهو مترع بدين الله، محبا لرسوله وآل بيته وأعلام الهدى، مضى إلى الجبهة يحمل الإخلاص في العمل. فسلام على كل إنسان حمل مبدأ لم يخنه، وعلى كل من بذل من عمره وجهده في خدمة أهله ووطنه، وعلى كل شهيد ترك وراءه سيرة تذكر الأحياء بأن الأوطان والقيم لا تبنى بالكلمات وحدها، بل بالصدق والعمل والصبر والتضحية والفداء.

الشهداء يمضون بأجسادهم وتبقى أرواحهم حاضرة في تفاصيل المكان والزمان. نعم، إنها في حكاية الأصدقاء وفي قلوب الأمهات وفي نظرات الآباء وفي كل زاوية شهدت يوما تلك الخطوات. هؤلاء هم الشهداء، نجوم السماء ومشاعر الحرية. يا أصحاب الأسماء التي صارت أكبر من الغياب، ويا وجوها لم تعد تراها العيون لكنها ما زالت تسكن القلب، لم تكونوا مجرد عابرين في دفتر الأيام، بل تركتم خلفكم أثرا لا تستطيع السنوات محوه.

سلام على الشهداء، سلام على أسمائهم حين تذكر فتسكن القلوب، سلام على صورهم حين تعود من ألبوم الذكريات، سلام على أمهاتهم حين يختلط الدعاء بالدموع، وسلام على كل قلب تعلم من الفقد أن المحبة لا تنتهي بالغياب. وسيظل الشهيد حاضرا في الذاكرة ما بقي للوفاء قلب، وما بقي للوطن تاريخ، وما بقي للإنسان قدرة على أن يحب ويتذكر ويقول رحم الله من رحلوا، وجبر قلوب من فقدوهم، وجعل ذكراهم نورا للخير والسلام والكرامة. وسلام ربي على الشهيد البطل هاشم محمد الديلمي.

0: إضاءة.
1: فعلا عملية الاستهداف للأعداء والدفع لشرهم والمواجهة لطغيانهم عن طريق القتال في سبيل الله تعالى هي الطريقة الصحيحة التي يمكن أن تحمي هذه الأمة وأن تفشل مكائد الأعداء وأن تحظى من خلالها الأمة بمعية الله أن يكون الله معها.

0: سامعين الأكارم، وتبدأ أم الشهيد البطل هاشم محمد الديلمي الحديث في مراحل حياته الخطيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخت شهيدين، هما شهيدين أحمد وعبد الله الديلمي سلام الله عليهم، وكذلك أم لشهيد الشهيد المبارك هاشم محمد الديلمي. أولا بداية سأتحدث عن ابني هاشم سلام الله عليه، الذي لم يكن إلا نموذج من كل شهداء العظماء الذين تخرجوا من مدرسة واحدة، وهي مدرسة القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت العظام، الذين كانوا يتطلعون إلى الشهادة ويرونها فوزا ومغنما، بل ويرونها أملا وطموحا يحاولون أن يسعوا لتحقيقه. بداية عندما أتحدث عن هاشم، كان هاشم في طفولته، ولا أبالغ إن قلت إن كان طفل يتحرك وهو يحمل مواصفات لم تكن يحملها الكثير من الأطفال. قد كان هادئا في صغره، كان كثير الإحسان إلى من حوله، كان الكثير كل المحيطين به يحبونه يتعلقون به لإحسانه لمسارعته في تنفيذ طلباتهم. كذلك كان مهتم بصلاته، كان مهتم بدراسته، وكان الجميع من حوله يشعرون بالرضا تجاهه نحوه، يعني فكان لأنه كان خدوم للجميع من حوله، وكان يهتم بدراسته، يهتم حتى بالعلاقات الاجتماعية مع أصحابه، بالرغم من أنه كان في تلك السن كان معظم الأطفال من حوله يعيشون في عالمهم، ولكنه كان متميزا حتى كان في محافظتي على صلاته. ولا أبالغ إن قلت أنه كان يحافظ على صلاته بشكل كان يلفت أنظار الآخرين إليه في اهتمامه، حتى في صلاته في المسجد في بعض الأحيان كان يخرج للصلاة صلاة الفجر في الجامع، بالرغم من أن له بعيد مسافة ما بين البيت وما بين المسجد،

بداية عندما بدأ العدوان في 2015 كان هاشم تقريبا في الصف ربما السادس. انطلق إخوتي سلام الله عليهم، انطلق أحمد تحرك إلى الجبهات قبل إعلان العدوان السعودي من خلال المواجهات التي كانت فيما بين الأنصار الله وبين حزب الإصلاح. كان هاشم ابني متأثر كثيرا بشخصية خاله، وكذلك كان منشدا إلى شخصية والدي سلام الله عليه، الذي لم يكن إلا تلك الشجرة الطيبة التي تفرعت منها هذه الغصون وهذه الثمار الطيبة، الذي هو أخوي الشهيدان أحمد وعبد الله. فكان هاشم لديه مشاركات كثيرة تقريبا في المراكز الصيفية، كان يهتم بالدراسة فيها، وعندما كبر قليلا كانت له مشاركات بأن كان هو الذي يدرس في هذه المراكز، يشارك في تقديم أحيانا كلمات ما بين المغرب والعشاء، كذلك كان هو الذي يقوم بالأذان في الجامع القريب من الحي،

أغلب المجاهدين الصادقين ينطلقوا مع الله، الذين لم يكن أحد يعرف ما هو أعمالهم وهي توجه أين يتوجهون إلى أين يذهبون، كانوا يتحركون بسرية تامة. لكن الذي أستطيع أن أذكره أنه تحرك تقريبا في مرافقة أخواله في جبهات نجران، جبهة جيزان، كذلك في نهب، إضافة إلى آخر محطة التي استشهد فيها وهي عندما انطلق إلى حرب، جبهة حرب.

تقريبا قبل أن يستشهد هاشم عاد بعد أن أكمل الثانوية في العام الذي يليه، وهو يقول لي يا أمي أنا أريد أن أسجل في الجامعة. حاولت أن أشجعه أن يحاول أن يركز قليلا على دراسته، لأننا بحاجة إلى أن نبني أمتنا مثل ما نبني، أن ندافع عن المستضعفين في جبهات العزة والشرف والكرامة. استجاب لكلمة تشجيعي له، وفعلا قدم في جامعة صنعاء تم قبوله يسجل في هندسة قسم الهندسة الزراعية. وكنت أقول له وأحسه دائما بأن السيد حسين يوصي، كان دائما يقول لنا أن حاجتنا إلى الزراعة أكثر من حاجة المصلي إلى الماء. واستجابة نزول عند رغبتي قدم أوراقه وتم قبوله، برغم أنه كان يعرف أنه لن ينتظم، لكن كنت أحاول أن أشجعه على ذلك لأنه كان مرتبط بعمل في الجبهة. تقريبا سجلوا بعد فترة، جاء بيقول لي من قد الخبرة سجلونا في الأكاديمية عليها القرآن الكريم، كيف فعلت؟ قلت له خلاص يبني الأسرة الذي يناسبك.

26 رجب تقريبا مع قارب قبل 4 سنوات جاءني خبر استشهاد هاشم سام الله عليه. ذلك اليوم كنا قد انتهينا من فعالية الشهيد القائد. أتى إلى البيت، دخل إلي أخي خبرني بخبر استشهاده، وكنت موطنة نفسي على هذا الموضوع حيث أنني كنت فعلا أنا عندما وفقني الله أن أحمل ثقافة القرآن وأكون أنا الذي أحدث الآخرين أمهات الشهداء بالصبر والثبات، كنت أعلم أن مواصفات الشهداء هي تظهر في حركتهم في واقع الحياة، وأننا الشهادة هي كرامة لنا من الله سبحانه وتعالى، كنا نتطلع أن يكرمنا الله بشهيد، لأننا لا نرى أنفسنا خاسرين، بل الخسارة أن يقتل الإنسان ويتحرك في الباطل. الحمد لله تلقينا نبأ استشهاده، تلقيت نبأ استشهاده في ذلك اليوم في ذكرى استشهاد الشهيد القائد رضوان الله عليه. توجهت إلى الله بالحمد والشكر والثناء، سألت الله الصبر، قمت أصلي المغرب والعشاء، وثبتني الله، ربط الله على قلبي بصبر وثبات. ربما لا أستطيع أن أصفه، لو أصفه بكل العبارات إلا بقول الله سبحانه وتعالى: ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فكنت أنا أم الشهيد، أنا الذي أثبتهم، أنا الذي أصبر الآخرين من حولي، كما رأيت الكثير والكثير من أمهات الشهداء اللواتي يعجز الكلام عن التعبير عن وصف صبرهن وتحملهن، وكذلك قدرة الله وتأييده لنا في هذا المشروع وفي هذه المسيرة القرآنية. يعني تقريبا ما عاد لنا من جسده إلا تقريبا جزء من أرجله فقط. في هذه المواقف لا نرى أنفسنا فعلا خاسرين، وحتى إن كان هذا الجسد الذي سيعود إلى التراب حتى لو تطاير وتبعثر ذرة ذرة في الهواء، فإنه الأساس والأصل في هذا كله أن روحه ترجع إلى مقام الشهداء مع الأنبياء مع الصالحين مع الشهداء. وما هذا الجسد كما يقول السيد حسين إلا كما البدلة التي يخلعها الإنسان، وتبقى روحه في أعلى عليين بعد أن قدم الدور العظيم وتحرك ليكون له دور في أن يقدم الإحسان لهذه الأمة، أن يدفع عنها الظلم، ندفع عنها تكبر المتكبرين وطغيان الطغاة وأولئك المتسلطين الظالمين، أن يخرج الناس مما هم فيه من سيطرة هؤلاء الظالمين المملوكين.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله القائل في محكم كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والقائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. أنا المجاهد هاشم محمد علي محمد يحيى الديلمي أبو علي الديلمي. في البداية أوصي أهلي وكل من يعرفني وكل من يسمع هذه وصيتي بتقوى الله والعمل بكتاب الله والأخذ بسنن الله سبحانه وتعالى وبمحكم آياته في القرآن الكريم والعمل على مرضات الله، وأن يسعوا دائما دائما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الغاية التي يجب أن ينشدها الإنسان من كل عمل صالح، هي أن يحظى برضوان الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي أهلي وأبي وأمي وأخواني وكل من يسمعني بتقوى الله والعمل في سبيل الله والجد في سبيل الله بإخلاص بيقين بعمل لله سبحانه وتعالى. أما وصيتي لإخواني المجاهدين في سبيل الله: الله الله في برنامج رجال الله، فهو نهر طالوت، هو اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يهتم برنامج رجال الله فهو إنسان لا يأمل فيه الخير. وأوصيكم أيضا إخواني المجاهدين بتقوى الله، والحذر كل الحذر من التنازع، الحذر كل الحذر من المعصية، الحذر كل الحذر من الغفلة والنسيان عن ذكر الله، الحذر كل الحذر من أن تغيب فينا القيم الإيمانية التي هي أساس هذه المسيرة القرآنية. ولا ننسى إخواني المجاهدين، لا ننسى انتماءنا الإيماني الذي نحن منتمون إليه في هذه المسيرة القرآنية. أن نبقى على إيمان عالي، على وعي راسخ، على وعي عالي. الله الله الله الله الله الله. أقول لكم أيها الأعداء: والله لن نخضع لكم ولن نستسلم لكم، والله لن تروا منا إلا الغلظة والشدة، لن تروا منا إلا بأس الله الشديد بأيدينا إن شاء الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. أقول لكم أيها الأعداء: لن تروا منا إلا ضربا بالمشرفية تطير منه فراش الهام بإذن الله بقوة الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل تنكيلكم على أيدينا ولا يستبدل بنا غيرنا. أما وصيتي لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول لك يا سيدي: اضرب بنا إلى ما شئت، والله لن ترانا إلا جنودك مخضين ثابتين الراسخين على هذا المنهج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مقعد مستقيم عند مليك المقتدر. الحمد لله رب العالمين. بالأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من أنصاره، وأن يجعلنا من جنده، وأن لا يستبدل بنا غيرنا ويثبت أقدامنا. اللهم صل على محمد وآله، بلغ بإيماني أكمل إيمان، واجعل يقيني أفضل يقين.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
16: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
17: هنا صنعاء،
18: هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
19: هنا صنعاء.
20: وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم:
21: الحياة سفر،
22: والسفر مسافات،
21: والمسافات أبعاد
22: تتخللها محطات.

0: محطات أثيرية
1: رحيل في الزمان والمكان،
0: في المعلومة والحكمة والخبر،
1: في اللون والظل، الشعر والنثر، والصوت واللحن، وعزف الوتر. في سفرنا لقاء، وفي لقائنا تواصل، وفي تواصلنا محبة وألفة ومتعة، وفي متعتنا كل الفائدة. أهلا حللتم، وسهلا وطئتم، ومعا نرحل عبر محطتنا.

أصدقائي توحد وائتلاف، تجمع لاختلاف، في اجتماع الآراء والعقول والخبرات درء للزلل والسقوط في متاهات الضياع والإسفاف، كلام معقول وتلبية لواجب المصارحة والوضوح. أشير إلى موجبات هذه الخاطرة التي قدمت بها الفقرة. هل أقول؟ عن ذلك إلى ذهني وأنا أطالع شرطاً سطر بمداد الرغبة ورجاء المتابعة. إذ تلتقون، تأملوا وفكروا لتستفيدون. والآن تابعوا وتأملوا. قيل إن النبي سليمان بن داود عليهما السلام، وهو من علمه ربه جل وعلا لغة الوحش والطير والحشرات والهوام، سأل نملة: أراك تجدين وتجتهدين في البحث عن لقمة العيش، فما حاجتك من في العام؟ قالت النملة: 3 حبات يا نبي الله تكفيني. فأمر سليمان بصندوق وضعت فيه النملة ومعها 3 حبات من القمح، وأمر بإغلاقه. وبعد عام فتح الصندوق فوجدها لم تستهلك سوى حبة ونصف، فسألها عن ذلك فقالت: عندما كنت حرة طليقة كنت أستهلك مقدار حاجتي لثقتي أن الله سبحانه وتعالى لن ينساني، وعندما وضعتني في الصندوق خشيت أن تنساني فتركت من شبعي لجوعي.

محطة إنسانية. تهب العواصف بذرات من الغبار، وتمطر السماء بزخات من المطر، ولكن ماذا يكون موقفك عزيزنا لو خرجت من منزلك ورأيت السماء تمتلئ بكميات كبيرة من النقود؟ تفرح، تهرول مع المخرولين إلى أخذ ما أمكن لك أن تنفخ به جيوبك، تقف مندهشا ويفوت عليك الموقف وأنت في حال اندهاشك. ربما يكون كل واحد منا له حالة وموقف حسب قدرته على التكيف مع هذه اللحظة وحسب. هذا ما ستفعل، لكن ماذا لو عرفنا صاحب هذه الأموال المتطايرة ومصدرها؟ هل سنفعل ذلك؟ في تكساس فعلوا، وتابعوا لتعرفوا.

فوجئ المارة وسائقو السيارات بولاية تكساس بكميات كبيرة من الدولارات تتطاير فوق رؤوسهم. أما مصدرها فحقيبتان امتلأتا بالنقود نسيهما صاحب أحد فروع مطاعم ماكدونالدز الشهيرة على سطح سيارته قبل أن ينطلق بها إلى البنك. وبطبيعة الحال تناثرت النقود من الحقيبة المفتوحة ليضيع جل ما فيها بين أيدي الطامعين، وكان حظه سيئاً. أما الأسوأ من ذلك فإن الحقيبة الثانية بكل ما فيها ذهبت غنيمة لإحدى النسوة انطلقت بها هاربة ليضيع الجمل بما حمل.

هم فعلوا ذلك، لكن ماذا عنا؟ لا شك ستقولون لكم دينكم ولي دين، وإن فعلنا وجمعناها فلكي نردها إلى صاحبها وفقا لتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف الذي ألزمنا بحفظ الحقوق لأصحابها حتى وإن كانت لقطة لا يعرف صاحبها، وقوانيننا كذلك تعتبر ذلك عملا حراما والقائم به كما يقولون في اللهجة الدارجة حرامي. محطات أثيرية.

محطتنا رحيل، ورحيلنا حياة، وحياتنا عمل، وفي كل عمل مقدمة ونتيجة، وفي كل نتيجة خبرة وعبرة، ومن اختبر نظر وعلم وخبر، ومن تأمل واتعظ تيقن واعتبر، ومن جنى من هذا وذاك فقد جنى المتعة وأمن الخطر،

وبما أن رحيلنا جماعي لا ننسى فيه أحدا من جمهور السامعين، أنبه إلى ما يلي. في الحياة أمثلة لا تحصى لمواقف وقناعات شتى، وفي هذا المجال أو ذاك قد نسمع من يقول عن نفسه أو يقول ذلك عنه الآخرون من أصدقائه ومعارفه وأهله، كناية عن تقدمه في السن وعدم قدرته على القيام بهذا الشأن أو ذاك. بالمقابل قد نجد من يستكثر على هذا أو تلك من الشباب القيام بما قد يعتقدونه أكبر من طاقتهم. أما نحن فأكرر، لا نستثني أحدا، ولا مزيد من التأكيد نذكر، لنعتبر العبقرية والقدرة ليست حكرا على سن بعينه. وتابعوا. في تاريخنا العربي والإسلامي ما لا نقدر على حصره من العظماء والمفكرين ممن جادوا بأفضل العطاء في مجالات شتى وهم في سن الشيخوخة، من ذلكم عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ الذي ألف في معظم مجالات الحياة، ومنها الحيوان والبيان والتبيين والأضداد. الشيخ الرئيس ابن سينا الذي أبدع في كل مجالات العلوم، بدءا بالطب مرورا بالفلسفة وانتهاءا بالموسيقى، ظل يعطي حتى آخر أيام عمره. العالم الفلكي غاليليو جاد بأهم استكشافاته بواسطة التلسكوب وهو شيخ في 69. بوفون العالم الطبيعي أتم بحوثه وضمها في كتاب التاريخ الطبيعي قبل وفاته بقليل، وهو في 82.

الشباب عماد الأمة وعنفوان الحياة واندفاعها وبركان العطاء وتوهجه، وتابعوا لتتذكروا بعض الأمثلة. في تاريخنا الإسلامي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في خطوة عبقرية وشجاعة لا يقدر عليها الكبار، وهو صبي لم يتجاوز العاشرة من عمره عندما افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبات في سريره. أسامة بن زيد عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء الفتح وهو يافع لم يتجاوز 16 من عمره. أبو القاسم الشابي شاعر متألق أعطى أروع قصائده وهو لم يتجاوز بعد 20 من العمر. ومن العالم وفي مجال العلوم العالم الرياضي إسحاق نيوتن حقق أهم مكتشفاته وهو دون 25. في الأدب فيكتور هوغو ألف رائعته البؤساء وحصل عليها 3 جوائز وهو دون 20. وفي الموسيقى ألف بيتهوفن سمفونيته الأولى وهو في 8 من العمر. وإن تذكرتم ستتذكرون الكثير الكثير ممن تعرفون أو عنهم قرأتم أو تعلمون، وألا شيء كالإحباط قاتلا للهمم، وألا موت كالخنوع والاستسلام. الخير كل الخير في العزيمة والإصرار والحب والأمل، من يجعل الحياة أكثر بهجة وخصبا وعطاء وبكل الألوان.

0: المحطة الرابحة. هي سر من أسرار الحياة ونعمة من نعم الوجود، بها تسعد النفوس وتروى الأجساد وتزهر الأرض وتغرد الطيور وتمضي الحياة. كلنا نحبها، بل لا يمكن أن نعيش بدون وجودها. ومع ذلك فهي لا تفرق بين غني وفقير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير، الكل أمامها سواء. لكن لكل شيء أقدار وحدود، وهي كذلك تغدق على البعض وتقصر في حق البعض الآخر، وتمنح البعض الثالث بمقدار، وربما لا تمنح البعض الرابع شيئا لظروف خارجة عن إرادتها. هل عرفتموها؟ عرفتموها؟ تهزون رؤوسكم وتدلون بأكثر من إجابة. لا بأس، اسمعوا المزيد. إنها تصل إلى الجميع عبر الأنهار والبحار والترع والقنوات، ومن خلال الصنابير، وداخل ألوان شتى من الزجاجات، وفي أكواب متنوعة الأشكال والنماذج. نعم، إنها قطرات الماء، تلك الأهم في حياتنا، فهي تدخل في تكوين جسم الإنسان، تلعب دورا هاما في شعوره بالارتواء والسعادة، في حركته وسعيه وانطلاقه. هي كل شيء في الحياة. الحديث عنها طويل وشائق وحافل ومثير، لكنه أيضا مؤلم موجع ويحمل الكثير من المفارقات. نعم، تلك هي النتيجة عند الإسراف واللامبالاة في ترشيده واستخدام قطراته، الاستخدام الأمثل. من منا الرابح الذي يستطيع أن يثمن ما لهذه القطرة من أهمية تفوق كل كنوز الدنيا أجمع؟ إنها قطرة الماء التي تتحول إلى قطرات، إلى كميات، إلى حاجة، إلى طاقة، إلى حياة، إلى نشاط، وربما تحولت إلى أزمة، مشكلة، مأساة تطل برأسها في حاجة إلى حل، بل حلول. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتحمل جميعا مسؤوليتها في الحفاظ على تلك النعمة، بدلا من أن نأتي إلى اليوم الذي نندم حينما نرى الجفاف يحاصرنا. قد تختفي البسمة، ويبحث الصغار والكبار عن نقطة ماء لا يعثرون لها على أثر. إذن اربح هذه المحطة التي نتوقف جميعا عندها، متحملين كل المسؤولية تجاهها. الماء نعمة من نعم الوجود، فحافظوا عليه من أجل الاستمرار في الحياة.
1: كنتم مع محطات أثيرية.
0: الإعداد والتقديم
1: عائدة سليمان الشرجبي.
0: الإخراج عبد الرحمن عبسي.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. على مدى زهاء قرن من الزمان شكل النظام السعودي خنجرا صهيونيا غربيا مموها مسموما قاتلا مغروزا في قلب هذه الأمة، يدميها ويمزقها في وجودها وكينونتها وكرامتها وحقوقها ووحدتها، ويبقيها رهينة الضعف والهوان والتمزق والفتن والمآسي والموت السريري حتى اللحظة. ولعب هذا الدور الشيطاني الخطير والهدام بالتكامل مع نظيره الخنجر اليهودي الصهيوني الظاهر المزروع في فلسطين، والمفارقة أن الأول فاق الأخير خطورة وفتكا ومفاعيل شتى، لأن المصمم والصانع الغربي الماكر لكلا الكيانين الخبيثين ألبس مصنوعه السعودي منذ البداية عباءة الإسلام الزائفة الخادعة، ووضعه في غمد وهابي يعرفه بكيفية متمرسة في المكر والاحتيال، ويمرر ذلك التزييف الخطير والتلثيم لوجهه وتغطية هويته الحقيقية كنظام وظيفي خادم لا للحرمين الشريفين بل لصناعه المتربصين في ضرب هذه الأمة المستهدفة وإعطاب هويتها ودينها ووجودها، متسترا بذلك الغطاء الإسلامي الزائف. واليوم وعلى

الملمح العام للصورة الموضوعية هنا، نرى أنه بات من مسلمات الواقع التي لا لبس فيها أن قوى النفوذ والهيمنة والسطوة العدوانية العالمية وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر ولوبيها الصهيوني المستكبر العنصري الغربي والدولي لا تطيق رؤية أي كيان أو دولة في محيطنا العربي الإسلامي بالتحديد تتبنى نهجا استقلاليا حرا في سياستها واقتصادها وثقافتها وتسير على خط مغاير لخطوط السير المرسومة من قبل تلك القوى الطاغية المتجبرة والطامعة والمتوحشة، لا سيما كما أشرنا في عالمنا العربي والإسلامي. ولهذا حربت وتحارب دول كإيران، الإسلام والثورة، ويمن المشروع القرآني التحرري الناهض بكل أشكال الحرب الشعواء والعدوان والحصار، حروب وعدوانات لا تستثني أسلوبا ولا وسيلة ولا أداة من موجودات جعبة الشيطان وذخيرته المتجددة في كل زمان ومكان، ويتوارثها الطغاة والفراعنة، طغاة وفراعنة العالم، ويطورونها جيلا بعد جيل وكابرا عن كابر كما يقال. وهنا يعيدنا السياق أيضا أو المضمار الموضوعي إلى ما يروى في التاريخ السياسي عن وزير الدعاية النازية في حكومة هتلر المدعو جوبلز، وهو قوله: عندما تطرق سمعي كلمات من قبيل الثقافة أو الوعي أو الحقيقة أو ما شابهها أتحسس مسدسي. هذا القول يجسد خوف المجرم الذي يجد في دثار الكذب والتضليل والزيف لازمة أساسية من لوازم صنعته الإجرامية، من كل ما يضيء دهاليز الواقع المظلم الذي يجهد في صناعته ويتيح للحقائق أن تدرج أمام الناس ساطعة متحررة من كل ما يهددها بالطمس أو التشويه. هذه هي العقلية المريضة والنفسية المنحرفة ذاتها التي تطبع بميسمها النازيين الدمويين وقتلة البشرية الجدد الضالعين في هجمة اليوم المسعورة على شعوب أمتنا بمختلف أشكالها، شاملة إبادة العصر الكبرى في قطاع غزة وامتداداتها الإجرامية في الضفة الفلسطينية المحتلة والقدس، والعدوان البربري ورديفه الحصاري على بلدنا اليمن بقيادة أمريكا وشريكاتها من دول الغرب الصهيوني المستكبر، وتنفيذ الذراع السرطاني الصهيوني الاحتلالي الخبيث الغاصب لفلسطين، وتواطؤ وتغطية دويلات طابور التطبيع الخياني المتصهين ومملكاته البغيضة، وعلى رأسها مملكة الشر مملكة بني سعود، وبقية الراقصين على النغمة الشيطانية العدوانية الإجرامية ذاتها. إنها العقلية التي تتجلى تحديدا في سلوك منتسبي الفيلق الدعائي التضليلي لتحالف العدوان الهيمني الصهيوني العنصري الأعرابي النفاقي وجحافل ذبابه وحشراته الإلكترونية السامة وأبواقه الذين يحاولون بسحرهم الفرعوني الأسود المعاصر أن يصدوا الزحف الجهادي المقاوم الظافر وطمس حقائقه المضيئة بما فيها الصمود اليمني المعجز في وجه الهجمة العدوانية العاتية، وما أفرزه ذلك الصمود من كشف عن قدرات مدهشة على الابتكار والإبداع لدى اليمنيين في كل المجالات وبضمنها وفي صدارتها التصنيع العسكري. فرغم مخلفات العدوان والحصار القاسية وانعدام الحد الأدنى من الإمكانات المادية والبنية التحتية لإنتاج كهذا الذي تتوالى شواهده كل يوم في الميدان العملي العسكري الساخن والمتحرك في مواجهة عدوان بني سعود ومن وراءهم من صهاينة ومجرمي العالم وأمريكا والغرب المستكبر، في هذه المواجهة

0: بكل مستوياتها وعلى نحو تصاعدي. رغم كل ذلك إلا أن هذا الاجتراح اليمني الجهادي التحرري يوالي عرض مفاجآته الرافعة لرأس كل مؤمن وحر في المنطقة والعالم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ فؤاد الشكيلي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله صباحكم بالخير.
0: أسعد الله صباحك بكل خير. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على المناطق والمرتفعات الجبلية، حيث تتحول تدريجيا إلى الغائمة مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تجسها الرعد والرياح الهابضة وحبات البرد أحيانا، خاصة على محافظات الضالع، تعزب، البيضاء، دمار، ريمة، المحويت وحجة، وأيضا على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران وصعدة، وأيضا على مرتفعات محافظتي اللحج وأبين وهضاب شب وحضرموت والمهرة، وقد يتشكل الضباب والشابورة المائية على أجزاء منها. أما المناطق الساحلية والخميس قدر أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من ساحل تهامة والساحل الغربي، حيث ينصح المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول وفي الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها. أيضا الاحتمال من العواصف الرعدية ضروري جدا، حيث قد حصلت عدة حوادث بسبب البروق والرعود، حيث ننصح المواطنين بتجنب ذلك بقدر الإمكان. أيضا أخوة المواطنين في الصحاري والهضاب من الأجواء الحارة، خاصة في السهول والمناطق الساحلية. أيضا مرتاجي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرة والساحل الغربي ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة وإضطراب البحر. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى الصغرى متوقعة مشيئة الله تعالى في صنعاء العظمى 30 والصغرى 16، غدا العظمى 36 29، في تعز 30 19، المكلا 33 28، في الحديدة 37 والصغرى 32، سيئون 41 26، سقطرة 35 29، في زمار 28 والصغرى 12، إب 27 15، في الغيضة 29 25، الضالع 30 17، في عبس محافظة حجة 39 للعظمى والصغرى 30، حتق 36 27، في صعدة العظمى 31 والصغرى 16، مأرب 38 والصغرى 26، المحويج 28 17، في عمران 31 14، في المخاء العظمى 37 والصغرى 29، في الجوف 39 25، حجة 30 22، في البقع العظمى 40 والصغرى 25، في البيضاء 27 18، في الجبين محافظة ريمة 24 14، أخيرا وليس آخرا في بيحان العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية، وكلها توقعات مشيئة الله تعالى، مع تحيات المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ فؤاد الشكيلي، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. كل التحية لك.

البداية بالعناوين. الرئيس المشاط يصدر عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي لمن ألقى السلاح. ومتحدث القوات المسلحة يكشف تفاصيل الجريمة السعودية بحق إصلاحية الجوف. وطيران العدو يشن 70 غارة على المحافظات. رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: النظام السعودي يصر على التضليل والابتزاز واستدعاء الخارج، وكان الأولى به الاستجابة للسلام. الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأمريكي الصهيوني وتعلن استهداف قواعد وأسطول واشنطن. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر فخامة مشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. ووجه فخامة الرئيس السلطات المحلية إلى محافظتي الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك. إلى ذلك، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بدء الترتيبات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي واستقبال من يلقي سلاحه ويعود إلى صف الوطن. ودعت السلطة المحلية في بيان جميع المخدوعين في جبهات الساحل الغربي إلى اغتنام فرصة العفو الرئاسي والمبادرة إلى إلقاء السلاح ومغادرة الجبهات التابعة للعدو السعودي والعودة إلى حضن الوطن وأهاليهم، مؤكدة أن العودة إلى جادة الصواب هي الخيار الوطني الصحيح. وأشاد البيان بالقرار الرئاسي الذي يجسد الحرص على حقن الدماء ولم الشملة، مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية واتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرار العفو بما يعزز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وجددت السلطة المحلية دعمها ومساندتها الكاملة للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني والدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله. ودعت أبناء محافظة الحديدة إلى مزيد من الاصطفاف والالتفاف حول القيادة والقوات المسلحة وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مشاريع العدو وأدواته. بدورها أكدت السلطة المحلية بمحافظة تعز البدء بوضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط بشأن العفو الرئاسي. وأوضحت السلطة المحلية في بيان لها أن في مقدمة هذه الترتيبات تأمين الطرق والمسارات الآمنة للعائدين وتسهيل عودتهم إلى قراهم وبيوتهم. وأشارت إلى أن العفو الرئاسي يجسد حكمة القيادة وحرصها على حقن الدماء ولم شمل اليمنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، ويمثل فرصة ذهبية لكل من انجرف أو جري إلى صفوف العدو السعودي أن يعود إلى صف الوطن وأهله دون خوف أو تردد، فالوطن يتسع للجميع ولا مكان للانتقام أو تصفية الحسابات. ودعت السلطة المحلية بالمحافظة جميع المخدوعين في جبهات الساحل الغربي إلى المبادرة الفورية بإلقاء السلاح والالتحاق بأهاليهم وذويهم وعدم التردد أو الاستماع إلى أي إشاعات أو دعوات من أدوات العدوان التي تهدف إلى إدامة الصراع وتفويت الفرصة عليهم. كما دعت المخدوعين إلى الثقة الكاملة في القيادة والسلطة المحلية بأنه سيتم استقبالهم وتوفير كافة الترتيبات اللازمة لدمجهم في المجتمع وعودتهم مواطنين صالحين لهم ما لنا وعليهم وما علينا واستعادة حياتهم الطبيعية. استهجن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء ما تداولته وسائل الإعلام عن مجلس الوزراء السعودي من مغالطات فاضحة ومحاولة بائسة لتزييف الحقائق عن العدوان الغاشم الذي يقترفه العدو السعودي المجرم بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاما من حرب الإبادة الجماعية. واستنكر المصدر اللغة التي يتعاطى بها العدو السعودي عن المظلومية الكبرى للشعب اليمني والمتمثلة في إصرار العدو على محاولة
محاولة فرض الهيمنة والوصاية والحصار الظالم، مؤكدا أن اليمن لم يسعى إلا لنيل أبسط حقوقه في وقف العدوان ورفع الحصار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، وأن الضربات ضد المنشآت الحيوية كشركة أرامكو جاءت ردا مستحقا كونها العصب المالي للعدوان، متواعدا بتصعيد الهجمات على أهداف أكبر وأهم ردا على أي تصعيد قادم. وشدد على أن المغالطات السعودية لن تنطلي على أحد، داعيا المجندين في صفوف العدو للعودة إلى جدة الصواب قبل فوات الأوان، مؤكدا أن الجريمة البشعة بحق السجناء وزوارهم في إصلاحية الجوف لن تمر دون عقاب، وأن دماء أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدرا. إلى ذلك، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف يوم الاثنين الماضي، والتي راح ضحيتها 39 شهيدا من النزلاء والزوار بينهم نساء وأطفال. وأوضح العميد سريع أن الجريمة نفذتها طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوي بخميس مشيطة، واستهدفت السجن بغارتين قبل أن تعود للقاعدة، مؤكدا أن محاولات العدو للتنصل عن جرائمه لن تعفيه من التبعات. وفي سياق العدوان المستمر، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن الطيران الحربي للعدو السعودي شن خلال الساعات الماضية 70 غارة جوية على محافظات الجوف ومارب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء، في حين استهدف العدو بقصف مدفعي منطقة غور المشوات بمديرية غمر وعزلة عياش في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وشدد متحدث القوات المسلحة أن هذه الغارات لن تمر دون رد أو عقاب. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن النظام السعودي كان الأحرى به الاستجابة لمسار السلام بدلا من الإصرار على التصعيد وارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني. وأوضح عبد السلام أن النظام السعودي يصر على تضليل الرأي العام الدولي بسرديات كاذبة لا أساس لها من الصحة بهدف تخويف العالم وابتزازه واستدعاء أطراف ودول خارجية للقتال نيابة عنه، مؤكدا أن هذه الادعاء لم تعد تجد أذانا صاغية حتى لدى أقرب حلفائه، وأن من يصغي إليه اليوم إنما يصغي لأمواله فقط. وزع الإعلام الحربي مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف، وتم قتل وأسر عدد من أفرادها وإحراق آلياتهم. وأظهرت المشاهد الجهوزية العالية لأبطال القوات المسلحة ورصدهم الدقيق للتحركات واستهداف مدرعات العدو وآلياته المحملة بالجنود وإحراقها واغتنام عتاد عسكري متنوع، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في الصحراء والتعامل مع الأسرى وفق التعاليم الإسلامية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تمسك الجمهورية اليمنية بموقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة من منطلق إيماني وأخلاقي وإنساني، مشيرة إلى أن اليمن يستهدف اليوم من قبل النظام السعودي نتيجة هذا الموقف المشرف. أوضحت الوزارة في بيان لها أن العدو السعودي لن يفلح مهما حاول إغراق اليمن في المشاكل في صرف اهتمامه عن قضيته الأولى، لافتا إلى أن الحصار والعدوان المستمر يشكلان خدمة مباشرة للعدو الإسرائيلي وتنفيذا لأجندة الصهاينة العالمية في المنطقة. ودعت وزارة الخارجية النظام السعودي إلى الخروج من عباءة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والعودة إلى جادة الصواب بتوحيد الجهود ورصد الصفوف لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدو الصهيوني.
اختتمت بصنعاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بتأكيد التأييد والمساندة لمواقف القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في انتزاع حقوق الشعب اليمني وتثبيت معادلة الحصار بالحصار ودعم وحدة الساحات في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وفلسطين ولبنان. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد جرائم الإبادة والتجويع واستهداف المقدسات، داعيا الأمة الإسلامية إلى تعزيز وحدتها لمواجهة قوى الاستكبار وإسقاط مشاريع التطبيع مع التشديد على المرجعية القرآنية والنبوية في بناء المجتمع وتطوير المناهج التعليمية. وصدرت عن المؤتمر توصيات لمختلف المحاور الثقافية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والعسكرية، دعت لإقامة مدن صناعية وتأهيل الكوادر وتوطين الصناعات وتحصين الشباب، تلها تكريم الباحثين الفائزين بالمراتب الأولى في أبحاث المؤتمر وتكريم الجهات الداعمة. واصلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة جهودها لانتشال رفات الشهداء من تحت الأنقاض جراء الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، حيث تمكنت من انتشال رفات 11 شهيدا في محافظتي غزة والوسطى. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدت انتهاكات قوات العدو والمستوطنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون لمناطق شرق وشمال شرق المحافظة، في حين واصل آخرون أعمال التوسع بالبؤرة الاستيطانية الزراعية قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر شرق القدس. وردا على الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، أصيب مستوطنون بجروح إثر دهسه بجرار زراعي أثناء اعتدائه على أرض المواطنين في بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات العدو 3 فلسطينيين عقب الحادثة. أدانت إيران وروسيا والصين في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها، وحذرت الدول الثلاث من تسييس الملف السوري أو الاعتماد على الافتراضات وتقارير أطراف ثالثة.

الخبر الأخير في هذه النشرة: أدانت وزارة الخارجية الإيرانية شديد الإدانة الاعتداءات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بالانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والتهديد المباشر للأمن والسلم الدوليين. وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية وممارسة لحقها الأصيل في الدفاع المشروع ردت بمهاجمة القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في الأردن، إضافة إلى العديد من السفن الأمريكية المعتدية. وفي سياق متصل، أدانت الخارجية الإيرانية استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على لبنان واحتلال أجزاء منه بدعم أمريكي مباشر، مطالبة مجلس الأمن بوقف هذه الجرائم التي تطال المدنيين. وعلى الصعيد النووي، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات عطل عملية التحقق، مستنكرا استغلال هذا التعطيل كذريعة لإصدار قرار ضد بلاده في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها: الرئيس المشاط يصدر عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين بجبهة الساحل الغربي لمن ألقى السلاح، متحدث القوات المسلحة يكشف تفاصيل جريمة سعودية بحق إصلاحية الجوف، وطيران العدو يشن 70 غارة على المحافظات، رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام النظام السعودي يصر على التضليل والابتزاز واستدعاء الخارج، وكان الأولى به الاستجابة للسلام. الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأمريكي الصهيوني وتعلن استهداف قواعد وأسطول واشنطن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

صنعاء تقدم وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. كثير من الناس ينظرون إلى السهر على أنه أمر عادي، بل إن بعضهم يفتخر بقدرته على البقاء مستيقظا لساعات طويلة. وقد نسمع عبارات مثل أنا معتاد على النوم 4 أو 5 ساعات فقط، أو سأعوض النوم لاحقا. لكن هل يستطيع الجسم فعلا تعويض آثار السهر بسهولة؟ وماذا يحدث داخل أجسامنا عندما نحرمها من النوم الكافي؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم. مستمعينا الأعزاء، النوم ليس مجرد فترة راحة أو توقف عن النشاط، بل هو عملية حيوية ضرورية للحفاظ على توازن الجسم ووظائفه المختلفة. فخلال النوم يعيد الدماغ تنظيم نشاطه، وتجري عمليات إصلاح وتجديد للعديد من الخلايا والأنسجة، كما تنظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية والطاقة والمناعة والنمو. وعندما يستمر السهر أو يتكرر الحرمان من النوم، تبدأ هذه الوظائف بالتأثر تدريجياً.

كيف يؤثر السهر على الدماغ؟ أثبتت الدراسات أن قلة النوم تؤثر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة، فالشخص الساهر قد يجد صعوبة في تذكر المعلومات أو اتخاذ القرارات أو أداء المهام التي تحتاج إلى تركيز، كما قد يزداد الشعور بالتشتت والنسيان والإرهاق الذهني، ولهذا ترتفع احتمالية الأخطاء والحوادث لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم كاف. وماذا عن الحالة النفسية؟ النوم يلعب دورا مهما في تنظيم المشاعر، فعند السهر قد يصبح الإنسان أكثر عصبية وانفعالا وأقل قدرة على تحمل الضغوط اليومية، كما ترتبط قلة النوم بزيادة الشعور بالتعب وتقلب المزاج وانخفاض القدرة على التحكم بالمشاعر. أما الجهاز المناعي فهو من أكثر الأجهزة تأثرا بالسهر. أثناء النوم ينتج الجسم العديد من المواد التي تساعده على مقاومة العدوى، وعندما يقل النوم لفترات متكررة قد تنخفض كفاءة بعض وسائل الدفاع الطبيعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات.

مستمعين الكرام، هناك جانب آخر قد لا ينتبه إليه كثير من الناس، وهو تأثير السهر على الوزن والشهية. فالنوم يساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع، وعند السهر يختل هذا التوازن، فيزداد الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون. ولهذا تلاحظ بعض الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون لساعات قليلة قد يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن مع مرور الوقت. كما أن السهر المزمن قد يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية، فالنوم الطبيعي يساهم في تنظيم ضغط الدم ومعدل نبضات القلب. أما الحرمان المستمر من النوم فقد يرتبط بزيادة الإجهاد الواقع على الجهاز القلبي الوعائي على المدى البعيد. ومن التأثيرات الأخرى للسهر: الشعور بالإرهاق المستمر، الصداع المتكرر، انخفاض النشاط البدني، ضعف الأداء الدراسي أو المهني، بطء ردود الفعل، تراجع القدرة على التعلم واكتساب المهارات الجديدة. لكن هل يمكن تعويض النوم المفقود بالكامل؟ الحقيقة أن النوم الإضافي قد يساعد في تخفيف بعض آثار الحرمان المؤقت من النوم، لكنه لا يمحو جميع التأثيرات الناتجة عن السهر المتكرر. ولهذا فإن الحصول على نوم منتظم وكاف يظل أفضل بكثير من محاولة التعويض بعد أيام من السهر. كيف نحافظ على نوم صحي؟ من أهم الخطوات تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، تقليل استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، تجنب المنبهات في ساعات المساء، تهيئة غرفة هادئة ومريحة للنوم، الحصول على نشاط بدني منتظم خلال النهار.

رسالة الحلقة. السهر ليس مجرد شعور بالتعب في اليوم التالي، بل هو عامل يؤثر في الدماغ والمناعة والمزاج والقلب والقدرة على التعلم والعمل. وكلما كان النوم أكثر انتظاما وجودة، كانت صحة الجسم أفضل وقدرته على أداء وظائفه أعلى.

مستمعين الكرام، قد نؤجل النوم من أجل العمل أو الدراسة أو الترفيه، لكن أجسامنا لا تؤجل حاجتها إليه، فالنوم الكافي ليس رفاهية بل ضرورة بيولوجية لا تقل أهمية عن الغذاء والماء. وعي صحي.

إذن مستمعينا الأعزاء، هناك أنباء تقول بأن الإعلام السعودي إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط. ومن عواجل الأخبار، غارة للعدو السعودي تستهدف الصليف والتحيتة وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة. رويترز السعودية أطلقت الإنذار من خطر محتمل لأربع مرات خلال 24 ساعة الماضية في محافظة خميس مشيط.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة. إعدادا وتقديما سمح لكم وأماني عامر. ومن الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الرديني وطه سلامة. من المكتبات محمد سنهوب. من الصيانة مأمون الدرواني. نظم ومعلومات محمد المتوكل. ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي. من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تجعل أول المشهد يحكم على نهايته، فكم من تأخير كان حماية، وكم من فقد كان عطاء، وكم من باب أغلق لتفتح أبواب خير منه. وقد يختبئ اللطف الإلهي في أشد الأقدار إيلاما، وما تظنه اليوم خطرا أو شرا قد يكون هو الباب لأعظم خير لم تتوقعه. سلم أمرك للطيف الخبير، وارضى عن قدر الله، واطمئن لتدبيره، فخياراته سبحانه أكمل من أمانينا.

توقف لحظة وتذكر أن هذا اليوم لن يعود إليك مرة أخرى. أمامك الآن يوم كامل من عمرك، فهل سترضى حين ينتهي هذا اليوم أن يكون مجرد يوم عادي آخر أضيف إلى عداد الأيام؟ أم أنك ستملأه بما يستحق، تبتسم لتفاصيله حين تضع رأسك على وسادتك الليلة وتغمض عينيك راضيا عن الطريقة التي عشته بها؟ تخيل أن هذا الصباح وضع بين يديك قطعة حرير بيضاء وأعطاك معها إبرة من الوقت ومقصا من الاختيارات، ثم قال لك فصلها كما تشاء. فماذا تنتظر؟ أن تأتيك الأيام جاهزة على مقاس أحلامك؟ ولماذا ترضى أن ترتدي يوما باهتا؟ فصل من القماش نفسه الذي ارتديته بالأمس. هذا اليوم ليس مجرد ساعات ستنقص من عمرك ثم تمضي، إنه مساحة خام لم تكتب بعد، وأنت لست متفرجا يجلس في الصف الأخير من الحياة، ولا شخصية ثانوية تنتظر ما سيكتبه الآخرون لها. أنت جزء من كتابة المشهد، يمكنك أن تغير نبرة يومك بكلمة، وأن تغير قلب إنسان بابتسامة، وأن تبدأ حلما بخطوة صغيرة، وأن تنقذ مزاجك كله من السقوط بفكرة واحدة أكثر جمالا. لا تجعل يومك مزدحما بالأعمال فقط، اجعله مزدحما بالأثر أيضا. اترك في وجه شخص متعب ابتسامة ربما كان يحتاجها أكثر مما تتخيل. افعل خيرا صغيرا لا يعرف به أحد. اتصل بمن تحب، تواصل مع أقاربك قبل أن تقول لاحقا. اسقي حلمك بخطوة واحدة، حتى وإن بدت لك صغيرة، فالأشياء الكبيرة لا تبدأ بصخب، بل تبدأ غالبا بحركة هادئة لا يلاحظها أحد. واعلم أن بعض الأيام لن تأتيك بالقماش الذي تحبه، قد يأتيك يوم خشن الملمس، مزدحم ثقيل مليء بما لم تخطط له، وهنا يظهر فنك الحقيقي. فالظروف قد تختار لك نوع القماش، لكنها لا تمتلك أن تختار التصميم الأخير. إذا عكر موقف صفوك فلا تمنحه بقية يومك، وإذا دخل الملل من نافذة روحك افتح نافذة أخرى للامتنان، وإذا تعثرت خطتك فلا تمزق اليوم كله بسبب غرزة لم تستقم، عدلها، واصل وأكمل التصميم. فنحن لا نملك دائما ما يحدث لنا، لكننا نملك قدرا كبيرا من الطريقة التي نمر بها من خلاله، وهذا وحده قد يصنع الفرق بين يوم عادي ويوم يبقى أثره طويلاً.

النضج الحقيقي أن يصبح رأي الآخرين معلومة تسمعها وليس حكما يحدد قيمتك. فليس كل نقد حقيقة ولا كل مدح دليلا على استحقاقك. أن تنضج يعني أن تسمع آراء الناس بهدوء، تأخذ منها ما ينفعك وتترك ما لا يشبهك، دون أن تسمح لكلماتهم بأن تهز صورتك عن نفسك أو تزور حقيقتك. قيمتك لا تقاس بما يقوله الآخرون عنك، وإنما بما تعرفه عن نفسك وبما تقدمه من خير وبثباتك على مبادئك. استمع للجميع، تعلم مما تسمع، لكن لا تجعل أحدا يمسك بميزان قيمتك.

جميلة هي الحياة، لكن متى تكون جميلة؟ حين تقرر أن تراها جميلة، حين تصر أن تتجاوز القبح بحثا عن الجمال، حين تسمح لروحك أن تتجاوز الجدران لتطل على السماء، حين تتشبث بالابتسامة وسط الدموع، وحين تؤمن بأن المستحيل أكذوبة وأنك أقوى من أي مستحيل، عامل الناس وكأنك تتصفح كتاب.

كل منا يتمتع بصفات معينة، لكن صفة الكرم في نظري من أجمل الصفات الأخلاقية. فالكرم خلق يرتقي بالإنسان إلى منازل سامية، وهو دليل على سعة النفس ورحابة الصدر. ومن كان الكرم سجية متأصلة في طبعه ستجده كريما بكل ما يملك، بما في يديه وبأخلاقه الحسنة وكلماته الطيبة ووقته وسماحته وحسن ظنه. الكرم أوسع من أن يكون عطاء ماديا، هو طريقة في التعامل مع الحياة والناس. قد يكون كلمة ترفع خاطرا، أو وقتا تمنحه لمن يحتاجك، أو عفوا وأنت قادر على المؤاخذة. وأجمل الكرم أن تعطي دون أن تشعر من أمامك بأنه مدين لك، فهناك يظهر صفاء النفس ونبل الخلق.

الأعزاء، كل منا في هذه الحياة له الكثير من الأهداف، بعضنا يسعى إليها والبعض وصل إلى مرحلة أن يتخلى عن الهدف. من السهل أن تخلط بين الهدف والطريقة التي تريد الوصول بها إليه، وعندما لا تنجح الطريقة الأولى تقول ربما هذا الهدف ليس مناسبا لي، فتتخلى عن حلمك وعن أهدافك، مع أن المشكلة لم تكن في الهدف بل في الخطة. تخيل شخصا يريد الوصول إلى مدينة معينة، سلك طريقا ثم اكتشف أن الطريق مغلق، هل يقول إذن لا أريد الوصول إلى المدينة؟ بالطبع لا، سيبحث عن طرق أخرى أو عن طريق آخر. هكذا ينبغي أن نتعامل مع أهدافنا. فشل الطريقة لا يعني فشل الهدف. قد تخطط لشيء بطريقة معينة ولا تنجح، قد تتوقع استجابة من شخص ولا تحصل عليها، وقد تتعلم بأسلوب لا يناسبك، قد تبدأ مشروعا بطريقة تحتاج إلى تعديل. المشكلة ليست في أن الخطة لم تنجح، المشكلة أن بعض الناس يعتبرون أول عقبة حكما نهائيا على الحلم. المرونة لا تعني أن تتخلى عن مبادئك أو أهدافك بسهولة، بل تعني أن تقول إذا لم تنجح هذه الطريقة سأبحث عن طريقة أفضل. هناك فرق بين الإنسان العنيد والإنسان المرن. العنيد يتمسك بالطريقة حتى عندما تثبت أنها لا تعمل، أما المرن فيتمسك بالهدف ويغير الطريق عندما يحتاج إلى ذلك. وهذه مهارة مهمة جدا في الحياة.

يكون أكثر ما يعيق تقدمك هو ما يحدث اليوم، بل ما حدث بالأمس. تجربة فاشلة جعلتك تخاف من المحاولة، وشخص خذلك فأصبحت تشك بالجميع، قرار أخطأت فيه فأصبحت تخاف من اتخاذ قرارات جديدة. هكذا ينتهي الماضي، لكننا نسمح له أن يستمر في اتخاذ قراراتنا. تذكر، الماضي يعتبر معلما لك وليس مديرا لحياتك. من الحكمة أن تتعلم مما حدث، لكن من الخطأ أن تجعل تجربة واحدة تتنبأ لك بكل ما سيحدث. هناك فرق بين أن تقول لقد فشلت سابقا ماذا تعلمت، وبين أن تقول لقد فشلت سابقا إذن لن أنجح. الأولى تبنيك والثانية تحبسك. قد تكون تعرضت للرفض، لكن هذا لا يعني أن الجميع سيرفضك. وقد تكون خسرت فرصة، لكن هذا لا يعني أن الفرصة انتهت. وقد تكون أخطأت في اختيار شخص، لكن هذا لا يعني أن كل الناس متشابهون. تجربة واحدة لا تملك حق كتابة بقية القصة. أحيانا يحاول عقلك حمايتك من ألم قديم فيقول لا تجرب مرة أخرى، لا تثق، ابق مكانك، وقد يبدو ذلك أمانا، لكنه قد يتحول إلى سجن يمنعك من خوض تجارب جديدة. لذلك لا تسأل فقط ماذا حدث لي، اسأل ماذا تعلمت من الحدث. هذا السؤال يحول الألم إلى خبرة، والخسارة إلى درس، والخطأ إلى خطوة نحو النضج.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا، نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئاسيا عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربية لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده، موجها السلطات المحلية في الحديدة وتعزب عمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك وتأمين مسارات العودة. استهجن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء مغالطات العدو السعودي لتزييف حقائق عدوانه على اليمن، مؤكدا أن ضرب أهداف كشركة أرامكو رد مستحق، فيما شدد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام على أن النظام السعودي يصر على التضليل والابتزاز واستدعاء الخارج بدلا من الاستجابة لمسار السلام. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع تفاصيل استهداف العدو السعودي لسجن الحزم بالجوف بطائرة F-15، ما أسفر عن استشهاد 39 شخص، مؤكدا شن طيران العدو 70 غارة على عدة محافظات بالتزامن مع قصف مدفعي على صعدة وغارات على الحديدة، مؤكدا أن هذا التصعيد لن يمر دون عقاب. وزع الإعلام الحربي مشاهد كسر تقدم تحشيدات العدو شرق الجوف وقتل وأسر عدد من أفرادها وإحراق آلياتهم وإسقاط طائرة مسيرة، في حين أعلنت السلطات المحلية بالحديدة وتعز بدء الترتيبات لتسهيل عودة المخدوعين واغتنام العفو الرئاسي. فلسطينيا، أعلنت كتائب القسام استشهاد القائد المجاهد فرح أحمد حامد عضو المجلس العسكري بالضفة الغربية إثر عملية اغتيال صهيونية غادرة استهدفته غرب مدينة غزة. ولبنانيا، أصيب مواطن بغارة صهيونية استهدفت قضاء النبطية وسط سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات شنها العدو الإسرائيلي على بلدات الخيام والقنطرة ووادي السلوقي والجنوب في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إيرانيا، أدانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية على ناقلات النفط في الخليج وبحر عمان، مؤكدة رد القوات المسلحة بمهاجمة القواعد والسفن الأمريكية المعتدية، فيما أكد مجلس الشورى الإيراني أن قرار وكالة الطاقة الذرية ضد البلاد لعبة سياسية غير شرعية وسترد عليه طهران بحسم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، شواهد الردع كثيرة خاصة مع العدوان السعودي على اليمن، وفي هذا الجزء نروي جانبا من سنوات الحرب التي عاشها اليمن ويتتبع خطوات المواجهة مع السعودية وما خلفته من حصار وقصف وأحداث لا تزال حاضرة في ذاكرة اليمنيين.

0: اليمن مقبرة الغزاة، شعار تاريخي يحمل دلالات وأبعاد كثيرة. جرى الغازي معه أذيال الخيمة حين فكر في احتلال هذه البقعة العصية على المعتدين، منهم العدو السعودي الذي أمعن في حصار الشعب اليمني دون مراعاة لأي قوانين أو ضوابط إنسانية. في المقابل أعلنت القوات المسلحة عن نقلة نوعية في استراتيجية المواجهة، متجاوزة مرحلة الدفاع والصبر الاستراتيجي إلى مربع الهجوم والمبادرة، عبر إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: هذا الإعلان كان تتويجا لمسار طويل من المعاناة الإنسانية والمماطلة السعودية التي استنفدت كل أبواب الحلول السلمية، ليجد اليمن نفسه مجبرا على خوض معركة من نوع جديد، معركة يمتلك فيها أوراق قوة استثنائية اكتسبها من تجربة عامين من الاشتباك المباشر مع أعتى الأساطيل العالمية في البحر الأحمر. ومنذ ما يقارب 12 عاما يفرض النظام السعودي حصارا شاملا على الشعب اليمني برا وبحرا. جريمة مركبة تجمع بين نهب الثروات السيادية اليمنية من نفط وغاز ومنع وصول السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية وتضييق الخناق على الموانئ والمطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي ظل معطلا لسنوات طويلة، لتتكشف مؤخرا الحقيقة بأن النظام السعودي هو من يقف مباشرة وراء هذا التعطيل، في وقت كان يحاول فيه التنصل من مسؤوليته وتصوير الأزمة اليمنية وكأنها شأن داخلي لا علاقة له به. لقد وصلت معاناة الشعب اليمني إلى مستوى لا يطاق، فقد أثقل الحصار كاهل المواطن اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة. وما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عاما تنوء بحمله الجبال الروازي. فهذا الحصار الجائر الذي حرم الشعب اليمني من ثرواته وأوصله إلى حالة المجاعة لم يعد من الممكن القبول به أو السكوت عليه، بعدما أثبتت التجربة أن النظام السعودي لا يفهم إلا لغة القوة ولا يستجيب للحق إلا عندما يفرض عليه فرضه.

شكل العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء الدولي نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع، فقد مثل فضيحة مدوية كشفت للقاصي والداني حقيقة الموقف السعودي ونواياه المبيتة ضد الشعب اليمني. لقد أثبت هذا العدوان السافر بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السعودي هو من يقف خلف تعطيل مطار صنعاء طيلة السنوات الماضية، وهو المحرض الرئيس وراء الحصار البحري الذي ضاعف الكلفة المادية لجميع المواد المستوردة وجعل أسعارها باهظة الثمن على المواطن اليمني.

الرئيس المشاط وصف هذا العدوان بأنه تصرف أهوج ومدان سيدفع العدو السعودي ثمنه، مؤكدا أن بيان النظام السعودي الذي تعاطى مع اليمن كمحافظة سعودية مهددا باستمرار الحصار كان الإدانة بعينها. لقد انكشف القناع وسقطت كل الأقنعة التي حاول النظام السعودي التخفي وراءها طيلة سنوات ليظهر على حقيقته كمعتد غاشم يمعن في إذلال الشعب اليمني وتجويعه غير آبه بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

معادلة الحصار بالحصار جاءت تتويجا لحراك شعبي عار بدا واضحا في المسيرات المليونية غير المسبوقة التي خرجت في جمعة التحضير والنفي وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية حاشدة، أكدت أن الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته يقف صفا واحدا خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة الحصار السعودي الظالم.

0: لقد قال الشعب اليمني كلمته الفاصلة بأن الفترة الممنوحة للنظام السعودي قد انتهت، وأنه بحماقته واستكباره يتحمل تداعيات أي تصعيد. هذا التفويض الشعبي العظيم هو الذي منح القوات المسلحة اليمنية الشرعية الكاملة والقوة المعنوية الهائلة للمضي قدما في تنفيذ هذه المعادلة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن كلفة التحرك أقل بكثير من كلفة الانتظار للمجهول، وأن استمرار الحصار لم يعد خيارا مقبولا تحت أي ظرف من الظروف.
1: ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الذي يدخل حيز التنفيذ من لحظة إصدار البيان هو نقلة نوعية في تجسيد الإرادة اليمنية على مستوى القيادة والشعب، فاليمن يدخل إلى هذه التجربة محصنا بتجربة كبيرة من حظر الملاحة الصهيونية والاشتباك مع البحرية الأمريكية في عهدي بايدن وترامب، والتي انتهت إلى جر الأخير أذيال الخيبة والهوان دون تحقيق أي من أهدافه المعلنة، وهو ما كان بمثابة اعتراف أمريكي بالعجز عن كسر الإرادة اليمنية في معركة البحار. إن قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض الحصار في وجود الأساطيل الأمريكية والبريطانية وغيرها واستهداف 228 سفينة والاشتباك مع حاملات الطائرات في أكثر من 134 عملية اشتباك يجعل فرض حصار بحري على النظام السعودي الذي لا يملك أي قدرات أو إمكانات لخوض غمار مثل هذه التجربة مسألة في غاية السهولة من الناحية العملياتية.

0: لبيك يا أقصى. الله أكبر. والموت في أمريكا، والموت في إسرائيل. الله عز وجل، الله عز وجل. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
1: فاليمن الذي تحدى أعتى القوى البحرية في العالم لن يعجز عن إطباق الحصار على مملكة تمتد سواحلها على مسافة 2800 كيلومتر من ميناء ضبا في شمال البحر الأحمر إلى رأس تنورة في الخليج العربي، والتي تشكل الملاحة البحرية عمود اقتصادها الفقري. إن إعلان حظر الملاحة البحرية السعودية يمثل ضربة قاسمة لاقتصاد المملكة المتشيطنة، فعمود الاقتصاد السعودي قائم على النقل البحري، سواء فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو الإمدادات التجارية الأخرى عبر موانئ الحاويات والمشتقات الصناعية.
2: تسبب هجوم جماعة أنصار الله الحوثية على مواقع داخل المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي في تكبدها عدة خسائر مادية واقتصادية، فما هي هذه الخسائر وما حجمها؟ الهجوم الحوثي أوقع خسائر مادية مباشرة لحقت بعدة منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو العملاقة في جدة والرياض، مما تسبب في اشتعال النيران في خزانات للوقود دون أن تحدث إصابات بشرية حسب السلطات السعودية. وتمثل هذه الخزانات أكثر من ربع إمدادات السعودية من الوقود، جزء منها يتم ضخه لتشغيل محطة إقليمية لتحلية المياه. كما تضررت مصفاة رأس تنورة شرقي البلاد ومنشآت شركة أرامكو أيضا في مدينتي جيزان ونجران. وحسب محللين فإن استهداف قلب صناعة النفط في السعودية قد يتسبب في تعطيل إمدادات النفط لعدة أسابيع وربما أشهر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإطاحة بحصة أرامكو في السوق العالمية. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط الروسي إثر الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. الهجوم الصاروخي الحوثي ألحق أضراراً أيضاً بمنشآت حيوية أخرى مثل محطة الكهرباء بمحافظة صامتة وخزانات المياه بمحافظة ظهران الجنوب، كما أن صواريخ الحوثيين كادت أن تنهي سباق الفورمولا واحد في جدة، حيث توقف السباق لساعات بسبب مخاوف السائقين المشاركين وقلق بعض الشركات الراعية للفورمولا واحد مثل شركتي مرسيدس وفيراري، قبل أن يتقرر في النهاية إقمال السباق بعد طلق المشرفين عليه تطمينات أمنية من المسؤولين السعوديين.
1: فاستهداف ميناء ينبع النفطي الذي تعبر من خلاله 7 ملايين برميل نفط يوميا يعني حرمان السعودية من شريانها الاقتصادي الأهم، وكذلك ميناء جدة البوابة التجارية الأساسية للسعودية في الحاويات وسلاسل الإمداد سيصبح ضمن بنك الأهداف اليمنية، ناهيك عن إدراج أسطول شركة البحرية السعودية المخصصة للنقل البحري وسفنها ضمن قائمة الأهداف المشروعة.
3: معركة كسر الحصار على اليمن تدخل طورا حاسما بعد إعلان القوات اليمنية استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والمسيرات على إثر خرقهما قرار الحظر اليمني. يأتي ذلك عقب إجبار 10 سفن تقريبا على التراجع والعودة خلال الأيام الماضية.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه.
3: تحول يضع الرياض أمام مخاطر شلل اقتصادي وتجاري وعزلة ملاحية، ولا سيما مع توعد القوات اليمنية بعمليات كبرى في عمق الأراضي السعودية ردا على أي عدوان جديد على اليمن، وفق ما جاء في البيان العسكري.
5: السعودية اليوم في وضع يعني وفي مأزق حقيقي، يعني نتيجة أولا لما يجري في المنطقة الشرقية في مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن أن تغامر بأن تقوم بأي رد فعل عملي أو عمل عسكري باتجاه اليمن باتجاه صنعاء والمناطق الحرة. اليوم تعرف السعودية أن أي مغامرة قد تكلفها الكثير، قد تصل بها إلى أن تغلق جميع موانئ السعودية.
3: تكلفة الحظر البحري اليمني في ارتفاع مع انتقال مستوى التهديد إلى مرحلة التأثير المباشر، وفي ظل فشل محاولات الرياض تحويل المواجهة إلى قضية أمن ملاحي عالمي.
1: إن النظام السعودي الذي راهن على إطالة أمد الحصار على اليمن إلى ما لا نهاية يجد نفسه اليوم أمام معادلة عكسية تماما، فالسفن والموانئ والمنشآت النفطية السعودية أصبحت رهينة للإرادة اليمنية تماما، كما كان الشعب اليمني رهينة للحصار السعودي طيلة 12 عاما.

إنها لحظة الحقيقة التي تتجسد فيها معادلة الحصار بالحصار بكل ما تحمله من دلالات، حيث يدفع النظام السعودي اليوم ثمن حماقته واستكباره وإصراره على التنكر للحقوق اليمنية المشروعة. أمام هذه المعادلة الجديدة يجد النظام السعودي نفسه مخاصرا بين خيارين أحلاهما مر: إما الرضوخ للمطالب اليمنية المحقة ورفع الحصار بشكل كامل عن المطارات والموانئ اليمنية وإعادة الحقوق المنهوبة في الثروات النفطية والغازية ومعالجة الملف الإنساني والمرتبات وإغلاق ملف الأسرى، وإما تحمل تبعات التصعيد الشامل الذي لن يبقى محصورا في إطار حظر الملاحة فحسب، بل قد يتسع ليشمل استهدافا مباشرا للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في عمق المملكة الصهيونية. أي حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل ستواجه بتصعيد شامل وقاس تمتلك فيه القوات المسلحة اليمنية قدرات هائلة أثبتتها خلال سنوات المواجهة السابقة. فالصواريخ اليمنية ذات القدرة التدميرية الهائلة والتي يمكنها أن تنسف المنشآت النفطية السعودية بشكل كامل تجعل من أي مواجهة مفتوحة مع اليمن مغامرة غير مأمونة العواقب، خاصة في ظل انشغال الحليف الأمريكي باختبار صعب مع إيران يجعله غير قادر على توفير الغطاء الكافي لحماية العمق السعودي.

يكتسب التحرك اليمني في هذا التوقيت بالذات أهمية استراتيجية استثنائية، فالمنطقة تعيش على وقع تصعيد عسكري غير مسبوق مع أضخم حشد عسكري أمريكي وتصاعد للمواجهة المباشرة مع إيران. وفي هذا المناخ المشتعل يجد النظام السعودي نفسه في مأزق حقيقي بين ضغوط واشنطن التي تريد توظيفه في مخططاتها الإقليمية، وبين حاجته الملحة للاستقرار الداخلي لحماية مشروعه الاقتصادي المسمى برؤية 2030. معادلة الحصار بالحصار اليمنية قادرة على نسف كل ما خططت له السعودية في رؤيتها الاقتصادية، فتهديد الملاحة البحرية السعودية أو تجدد استهداف العمق الاقتصادي للمملكة العبرية يعني هروب الاستثمارات الأجنبية وتهديد سلامة خطوط إمداد الطاقة، وهو ما لا يستطيع أي نظام في العالم تحمله. اليمن بحسمه هذا القرار التاريخي يكون قد نقل المعركة من مربع الصبر والتحمل إلى مربع المبادرة والفعل، ممسكا بزمام الأمور في معركة فرضها عليه العدو السعودي. إن ما يطالب به الشعب اليمني من رفع للحصار على المطارات والموانئ والثروة النفطية والغازية هي حقوق مشروعة تكفلها كل القوانين الدولية، ولا يحق لأحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم التي يفرضها نظام آل سعود على الشعب اليمني. لقد أثبتت الأيام أن النظام السعودي لم تكن لديه أي نية في إحلال السلام، وأن تعامله مع ما ارتكبه من عدوان لاثنتي عشرة سنة وكأنها مشكلة يمنية داخلية لا علاقة له بها كان واحدة من أكبر العوائق التي منعت التوصل إلى حل شامل.

واليوم وبعد أن استنفدت اليمن كل جهود السلام وكل الفرص الممنوحة للنظام السعودي، لم يعد هناك مجال للمناورات الكلامية والإعلامية. فالرسالة اليمنية واضحة وضوح الشمس، إما إنهاء الحصار سلما أو إنهاؤه حربا. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، إنه سيفتدي أبناء الشعب اليمني العظيم بنفسه، مؤكدا أن هذه الأمة التي تمتلك قضية عادلة وإيمانا راسخا وشعبا مجاهدا لن ترضخ للظلم والعدوان مهما طال الزمن.

0: إن اليمن الذي خاض معركته العسكرية ضد تحالف العدوان المكون من 17 دولة طيلة 12 سنة وانتصار، قادر اليوم على كسر الحصار الاقتصادي وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة، مستعينا في ذلك بالله ومتوكلا عليه، فالله حسبه ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تلك كانت شواهد الردع، وللقصة بقية.
1: موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي، في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركي يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن، ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، واستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
2: تحية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا الأعزاء. كاميرا الإعلام الحربي تعري العجز البنيوي للعدو السعودي وتثبت شلل منظومته العملياتية فور اصطدامها بقوات صنعاء في أول مناورة.

0: سمعين الأعزاء في تفاصيل العمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة وما وثقته كاميرا الإعلام الحربي بالأخص، نتناوله مع ضيفنا عبر الهاتف العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. كل التحية لك. بداية سيادة العقيد، المشاهد التي وثقتها كاميرا الإعلام الحربي في صحراء الأجاشر ومحيط طيبة الإسم، ماذا تكشف عسكريا عن طبيعة المواجهة على الأرض بعيدا عن الرواية الإعلامية التي يقدمها الإعلام السعودي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة ونشكر المستمعين الكرام. أولا نحن في حرب، وحرب مفتوحة، ويجب أن يكون هناك يعني دعاية ودعاية مضللة وحرب نفسية بالدرجة الأولى. العدو الآن يعني معتمد اعتماد كلي على الإعلام المضلل. ما تقوم به قواتنا يعني المسلحة في كافة الجبهات، تقوم بعملية احترافية نوعية من خلال السيطرة على النقاط الحاكمة وعلى يعني قطع شريان العدو. الآن العدو يتقهقر، العدو يعني لجأ الإعلام للفرمكة ورفع معنويات مقاتليه لا أقل ولا أكثر.
0: نعم، يعني اليوم نتحدث عن شلل المنظومة العملياتية للعدو، ما هي المؤشرات التي تؤكد شلل هذه المنظومة خاصة بعد العمليات التي نشرها الإعلام الحربي؟
1: أولا العملية العسكرية الموجودة الآن يعني هي يعني عملية مجرعة النظير، خير دليل أن تتسقط يعني الطائرات عن طريق الدفاعات الجوية اليمنية في كل الجبهات وفي كل المحاور، هذا دليل واضح. الإعلام أخواننا في الإعلام الحربي استطاعوا فعلا أن يوثقوا هذه المشاهد الحية ويعني بثها للأخوة المواطنون للإطمئنان لا أقل ولا أكثر. أما محور العمليات العسكرية والاحتمالات العسكرية والفرضيات العسكرية الموجودة على الواقع، نحن من نتحكم بالأرض ونحن من نتحكم بالجو ونحن من نتحكم بالبحر، خير دليل الآن أن العدو السعودي الآن الذي يتفاكأ أمام العالم على الضربات الاستباقية التي تتم للقوات المسلحة اليمنية في المرابط الطائرات الحربية التي يعني تقوم بشن غارات على الجمهورية اليمنية في مختلف المحافظات. والبيان الرسمي كان واضح بأنه 121 غارة وأمس يعني 47 غارة، هذا يدل دلالة واضحة على أن العدو يتكاثر على الأرض وأنه يعتمد على الاستناد الجوي، وفي المعارك الحديثة لا يستطيع يعني طيران الجو سواء كان المسير أو الطيران الحربي أن يحسم المعارك. الذي يستطيع فعلا أن يحسم المعارك هم المشاة والأفراد من خلال الانقضاض على النقاط الحاكمة وعلى التقدم نحو الأرض العدو من خلال بسط سيطرة المغاير وقوات المسلحة يعني تنتشر في كل المحاور العسكرية بعمليات إدغام وعملية يعني منقطعة النظير في كل الجبهات وفي كل المحاور.
0: نعم سيادة العقيد، أهمية أن يتم توثيق تحركات القوات المسلحة والمواجهة ميدانيا بالصورة، يعني هل تستطيع الصورة الميدانية أن تحسم الجدل الإعلامي الذي قد لا تحسمه البيانات والتصريحات، خاصة مع حجم التضليل الكبير الذي يحاول صناعته العدو من خلال ماكينته الإعلامية؟
1: العدو يعني يعتمد اعتماد كلي على الشائعات وعلى التضليل وعلى الإعلام المضلل. نحن ملتزمين في القوات المسلحة التزام كامل، لا يطلع أي محلل سياسي أو محلل عسكري أن يلي أي معلومات إلا بعد سطور بيان القوات المسلحة اليمنية عن طريق المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي فعلا يعني يجمع المعلومات من الميدان تتواكب إلى صانع القرار، صانع القرار يحولها إلى مناطق استراتيجية ويعني عمليات قتالية في مختلف المحاور. نحن لا ننكر أنه هناك يعني قد تتم اختراقات هنا أو هناك، هذا هي معركة وهذا طبيعة المعركة وطبيعة الأرض الحاكمة الموجودة فيها. نحن باعون الله سبحانه وتعالى استطعنا فعلا أن نسيطر سيطرة كاملة يعني على الساحل الغربي، بدليل حتى أعلامهم من حيث لا يعلمون لأنهم يشهدون للقوات المسلحة اليمنية بعملية الصمود وعملية الثبات في مواقعهم نتيجة للاختراق الكبير الذي تم لقواتنا المسلحة في الأيام الأولى للمعركة.
0: نعم سيادة العقيدة، اليوم نتحدث عن عجز بنيوي كشفته كاميرا الإعلام الحربي من خلال توثيقها للعمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كعسكري، ما الفرق اليوم بين العجز التكتيكي المؤقت والعجز البنيوي الذي تعاني منه قوات العدوان؟
1: الإعلام الحربي استطاع فعلا من خلال تواجده في الميدان بجميع الأطقم الإعلامية المتواجدة والمواكبة لسير المعركة أولا بأول. يعني اللقطة ليست مفرقة وليست للدعاية الإعلامية، وإنما فعلا لتثبيت الواقع ولتوثيق لأجيالنا وأبنائنا اللاحقين ماذا صنعوا أبنائهم وآبائهم في هذه المعارك. الآن العدو يعني خير دليل يعني ما تم في اليتمة من خلال يعني دعاهم بأنهم دخلوا إلى اليتمة، صوروا طقم عسكري ويعني أحد الأفراد يجلجل ويقول دخلنا سوق اليتمة، ما هي إلا فواني وعادتها القوات المسلحة اليمنية. قد يكون هناك اختراقات، نحن لا ننكر الوجود الاختراقات، يعني سواء يعني كان من العدو والعدو يهلهل فيها ويدعي بأنه سيطر هنا وهناك. يعني نحن نطمن المستمع الكريم والمواطن اليمني بأن أبنائكم في جميع الثغرات وفي الجبال وفي السهول وفي الصحاري يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، ونقول للمواطنين أيضا بأن قوات المسلحة هي من تسيطر على الأرض ومن تسيطر على الجو ومن تسيطر على البحر.
0: نعم، من خلال ما وثقته سيادة العميد كاميرا الإعلام الحربي، كيف يمكن قراءة العلاقة بين طبيعة الأرض في الصحراء ومحيط طيبة الاسم وبين قدرة القوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى على المناورة والتقدم؟
1: أولا اليمني بطبيعته هو رجل حرب، تمام، ونحن لا يعني لا نتغنى بهذا الكلام للدعاية، ونحن ندعو إخواننا في المحافظات الجنوبية ألا تزجوا بأنفسكم مع السعودي ومع الريال السعودي، لأنه المثل يقول من باع صاحبه بظلط باع نفسه بلاش. الآن العملية العسكرية، الآن السعودي استطاع فعلا أن يحرك يعني أبياله ومرتزقته في الداخل، ولكن نحن أخبر بالمرتزقة ونحن أخبر بطبيعة الأرض ونحن ملكنهم دروس كاملة. نحن يعني حربنا الكبير مع العدو السعودي، وعلى العدو السعودي أن ينتظر المفاجآت الكبيرة القادم، هيكون أعظم وأمكن بالسعودية. يعني سنعود يوما ما، سيعودون أخواننا يعني المغرر بهم إلى يعني حضن الوطن، وتكون البندقية والصاروخ والطيار والمسير موجها نحو العدو، والنصر إن شاء الله بالجمهورية اليمنية
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. سيادة العقيد، يعني كاميرا الإعلام الحربي وجهت صفعة استراتيجية لغرفة عمليات العدو، ما هي المؤشرات التي يجب أن نقرأها ويمكن أن نقرأها من خلال توثيق تحركات العدو خطوة بخطوة حتى استهدافها؟
1: كما أشرت صافي جنب أنه الإعلام الحربي يعني لدينا في الطواقم إعلامية مكتبرة إحضار كبير من خلال الاستحامات ومن خلال الضربات الاستباقية المتواجدين في الميدان جنبا إلى جنب مع أخوانهم الاستطلاع الحربي والاستخبارات العسكرية التي يؤدوا دورهم بشكل كبير وكبير جدا. الاستطلاع الحربي فعلا استطاع أن يقوم بواجب على أكبر يعني قدر من المسؤولية من خلال تتبع العدو، يعني ومن خلال العيون الموجودة المحبة لليمن من أبناء اليمن داخل صفوف المرتزقة الذين فعلا لا يدين من أين تأتي لهم الصبعة. نحن يعني لدى يعني الحكومة الصنعاء والقوات المسلحة اليمنية عيون في كل منطقة، هي من تجمع المعلومات وهي من تحب لليمن الخير. الآن عدسة الإعلام الحربي استطاعت من خلال التوثيق الميداني أن تربك يعني حتى غرف السيطرة بدليل الضربات الاستباقية الدقيقة والمحكمة التي تتم للعدو، وخير دليل ما تم يعني قبل أيام ضرب غرفة السيطرة وانتهى عدد من القيادات المرتزقة في الساحل.
0: نعم، يعني هل يمكن اليوم أن نقول أن كاميرا الإعلام الحربي أصبحت جزء من العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية؟
1: هذا أكيد، الإعلام الحربي يقوم بدور كبير جداً وخيري، يعني حتى المواطن البسيط العادي هو من يعني من يعين الإعلام الحربي في الميدان من خلال تتبع العدو. الآن القوات المسلحة من تسيطر سيطرة كاملة على الساحل، سيطرة يعني ككثافة نارية موجودة في الساحل. خير دليل ما قام به يعني المدعو محمود الصبيحي بزيارة للمراجع المتقدمة في البرح، في البرح، وتمت هذه التغطية الإعلامية للتصوير لا أقل ولا أكثر لرفع معنوياتهم. يعني لو هم منتصرين في أي جبهة من الجبهات نحن نتحداهم عبر إعلامهم المرئي والمسموع والمكري أن يعني يبثوا مناظر مباشرة من الكدحة أو من مكبنة أو من شمير أو من الجوف أو من مارب، وإنما هو للتغني الإعلامي لا أقل ولا أكثر. من باع هؤلاء الناس باعوا أنفسهم وباعوا وطنهم وباعوا أعراضهم وباعوا دين يعني دينهم، هي بحفظ أن الريالات السعودية وقبلها بالدرهم الإماراتي. الذي يعني يقاتل من أجل دينه ومن أجل وطنه هو المنتصر، أما الذي يقاتل من أجل يعني حفنة من الدرهمات سيعود إلى وطنه منكسرا، والوطن هو يتسع للجميع، ونحن لا ننكر على أحد هذا وطننا ويجب أن نقاتل من أجله. ويعني الحكومة الصنعاء وقيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى لا يطالبون استجدام من السعودية، وإنما نطالب بحقوقنا ونطالب يعني

0: الأبرز التي يمكن أن نستلخصها بشأن الفارق بين ما يعلن من عمليات عسكرية وبين ما يحدث فعليا على أرض الواقع؟
1: الإعلام الحربي يعني هو أصلا صنيعة الأرض وصنيعة المعركة، يعني ليس هو في غرف مغلقة، يعني سواء في محافظة أو في منزل، إنما هو فعلا مشاركة فاعلة من خلال الهجوم ومن خلال الهجوم الالتفاف ومن خلال تصوير أحداث المعركة بشكل عام. هذا الذي تفرد به الإعلام الحربي اليمني فعلا إنه مشاركة يعني فاعلة على مستوى السرية وعلى مستوى الكتيبة وعلى مستوى الحظيرة الفصيلة نفسها وعلى مستوى الهجوم عبر الألوية أو عبر مجاميع الموجودة. لا تنفذ أي عملية عسكرية إلا بوجود الإعلام الحربي للتوثيق وللبث الأشياء الصحيحة والواقعية. بدليل الآن لم تقوم القوات المسلحة ولا الإعلام الحربي ولا العميد يحيى سريع المتحدث للقوات المسلحة بنشر بيان ما يحدث على الأرض. لماذا لم ينشر إلى الآن يعني أي بيان ما يحدث على الأرض؟ يعني ماذا يقول للمواطنين؟ نحن المتمركزين على الأرض ونحن أبناء الأرض ونحن من نسيطر على الأرض. ما هو الجديد؟ الجديد أن المرتزقة هم من يتلاعبون بالإعلام ويجعلوا من التواصل الاجتماعي تواصل وهما تحت البطانيات، ويعني كما يعني أسلف أحد القائد القادة حاربي ورقدي.
0: إذن كل الشكر لك سيادة العقيد. إذا كانت هناك لديك أي إضافة أو كلمة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء.
1: يعني نحن نتوجه إلى جميع شعبنا اليمني العظيم، لا قلق على أبنائكم في القوات المسلحة، فأبنائكم في القوات المسلحة معنوياتهم في ناطح السماء، وقيادتنا يعني العسكرية ويعني ابتداء من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان والتسلسل القيادي في الجبهات يقودون المعارك يعني جنبا إلى جنب مع الأفراد ومع الضباط ومع إخواننا في الإعلام الحربي. نحن منظومة واحدة وقيادة واحدة وغرفة سيطرة واحدة تتحكم بها صانع القرار السياسي وصانع القرار العسكري. نحن بفضل الله من نسيطر على الأرض ومن يعني لدينا النقاط الحاكمة برا وبحرا وجوا. العدو علي أن يتغلب في الإعلام ونحن من نكسب الأرض.
0: إذن كل التحايا لك سيادة العقيد الخبير العسكري عبد الله مطهر، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا.

ولكن لا أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الحكومة هذا في الضرب بالنصاف عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.

إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار العدوان السعودي وما يشنه من غارات على اليمن، شن طيران العدو السعودي 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومارب. وفي تعز طيران العدوان السعودي شن 18 غارة خلال الساعات الماضية على موزع ومقبنة ومفرق المخا ومناطق أخرى. أيضا في الجوف طيران العدو السعودي شن 10 غارات خلال الساعات الماضية على مديريتي الحزم والغيلة. وفي مارب طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الماضية 3 غارات على مديرية الجوبة. وزارة الخارجية اليمنية تؤكد استمرار العدوان السعودي على اليمن يستوجب الرد عليه حتى يتوقف.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئاسيا عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده، موجها السلطات المحلية في الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك وتأمين مسارات العودة. شن طيران العدو السعودي 40 غارة خلال الساعات الماضية على موزع ومقبنة ومفرق المخا ومديريات الحزم والغيل والجوبة في محافظات تعز، الحديدة، الجوف ومارب. استشهد عضو المجلس العسكري لكتائب الشهيد القسام في الضفة الغربية فرح أحمد عبد المجيد حامد إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفته غربي مدينة غزة، وأصيب طفل فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أصيب مواطنان بغارة صهيونية استهدفت قضاء النبطية وسط سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات شنها العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام والقنطرة ووادي السلوقي والجنوب في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقترحه مالك القنبلة الذرية ومنتهي كل اتفاق نووي ضد برنامج إيران النووي هو رمز لازدواجية المعايير العالمية. بهذا ننهي موجزا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. عاصفة الحزم أرادت إعادة اليمن إلى الحضن العربي ولكن خرجت هي منه. مستمعينا الكرام، دعونا نعود إلى الوراء قليلا. عندما تحديدا أطلقت السعودية عاصفة الحزم على اليمن، قيل لنا إن الهدف هو إعادة اليمن إلى الحضن العربي وإنقاذه من الخروج عن محيطه العربي وإعادته إلى الصف العربي. طيب، لنفترض أن عاصفة الحزم نجحت فعلا، لكن يبدو أن هناك خطأ صغيرا في عنوان العملية. فبدل أن تخرج اليمن من الحضن العربي، صنعت بالمفارقة يمنا أكثر التساقا بالقضايا التي يعتبرها كثير من العرب قضاياهم المركزية، وأكثر استعدادا لمواجهة من يهدد المنطقة، وأكثر حضورا في معركة إسناد فلسطين. وفي المقابل يبدو أن السعودية نفسها هي التي تحتاج اليوم إلى من يعيدها للحضن العربي، وهنا تبدأ المفارقة التي تستحق أن نتوقف عندها. من يعيد من إلى الحضن العربي؟ إذا كانت عاصفة الحزم قد انطلقت تحت شعار إعادة اليمن إلى الحضن العربي، فإن سؤال اليوم أصبح مختلفا تماما. من سيطلق عاصفة الحزم العربية لإعادة السعودية للحضن العربي؟ فبحسب قراءة منتقدي السياسة السعودية، أصبحت قائمة الخصومات والمواجهات خلال السنوات الأخيرة مثيرة للتساؤل. العراق تعرض لضربات سعودية، اليمن تعرض للحرب والعدوان عليه، البحرين شهدت تدخلا سعوديا واعتداء، قطر تعرضت لحصار، لبنان لم يسلم من الضغوط والأزمات، والإمارات التي كانت حليفا وثيقا تحولت علاقتها بالسعودية إلى ساحة خلاف وتنافس متزايد. أما حركات المقاومة الإسلامية التي يراها قطاع واسع من الشارع العربي جزءا من مواجهة المشروع الإسرائيلي، فقد أصبحت في كثير من الأحيان هدفا للخطاب والسياسة السعودية. ثم تأتي المفارقة الأكبر، عندما تعرضت السعودية نفسها لاعتداءات إيرانية كما تسميها اعتداءات، لم نرى منها الرد الذي يتناسب مع الصورة التي كانت تقدم بها نفسها باعتبارها رأس الحرب في مواجهة إيران. أحبتنا، هنا يصبح السؤال مشروعا، إذا كانت كل هذه المواقف قد جعلت المملكة في خصومة مع دول عربية وفي مواجهة مع قوى وحركات عربية وإسلامية، وفي الوقت نفسه لم تجعلها في مواجهة مباشرة مماثلة مع الطرف الذي تعتبره مصدر الخطر الأكبر عليها إيران، فأين أصبح موقع السعودية من المشروع العربي؟ هل بقيت في الحضن العربي؟ أم أنها ابتعدت عنه إلى درجة أصبح معها اليمن الذي ذهب إليه الجيش السعودي ذات يوم بحجة إعادته للحضن العربي، هو الذي يحاول اليوم إعادتها إليه؟ اليمن يرد الجميل ولكن بطريقته، وهنا تأتي السخرية السياسية الجميلة في القصة. السعودية أرادت أن تعيد اليمن إلى الحضن العربي، فإذا باليمن اليوم يقول لها اطمئني، لقد حان دورنا لإعادتك أنت إلى الحضن العربي. لقد خاض اليمن سنوات وسنوات طوال من الحرب والحصار والدمار، اعتداءات متكررة، لكنه خرج بحسب من يؤيده أكثر قدرة على الصمود، وأصبح يمتلك جيشا، يمتلك قوة عسكرية، يمتلك تطورا صناعيا استطاعت فرض نفسها في المعادلة الإقليمية. والأهم من ذلك
أن اليمن جعل القضية الفلسطينية حاضرا في مواقفه العسكرية والسياسية، معلنا أن فلسطين ليست قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإسلامية. وهنا تظهر المفارقة كاملة. الجيش الذي أرسلت إليه عاصفة الحزم بحجة إعادة توجيهه عربيا أصبح اليوم في نظر مؤيديه من أكثر الجيوش العربية انخراطا في الدفاع عن قضية عربية مركزية ألا وهي فلسطين. فمن الذي احتاج إذن إلى إعادة التأهيل العربي، اليمن أم السعودية؟ المطلوب اليوم تحالف لإعادة السعودية إلى الحضن العربي، ومن هنا يجب أن تنتقل الفكرة من السخرية إلى المشروع. إذا كانت السعودية قد ابتعدت في نظر كثير من العرب عن قضاياها وعن محيطها العربي، فإن الرد لا ينبغي أن يكون بمزيد من الخصومة معها، بل المطلوب هو تشكيل تحالف عربي شعبي سياسي واسع. لماذا؟ لإعادة السعودية إلى الحضن العربي. تحالف لا يستهدف الشعب السعودي ولا يعادي المملكة كدولة، ولا يريد إسقاطها أو إضعافها، بل يريد العكس تماما. يريد سعودية عربية، سعودية تقف مع العراق بدل أن تختلف معه، تقف مع اليمن بدل أن تحاربه وتتعاضد معه، تقف مع البحرين بدل أن تتدخل في شؤونه، مع قطر بدل حصارها، مع لبنان بدل معاقبته، مع الإمارات بدل الدخول معها في صراع وتنافس يستنزف الطرفين، وكذلك مع فلسطين بدل أن تصبح المقاومة الفلسطينية هي الخصم، ومع شعوب المنطقة بدل أن تكون الخصومة معها هي القاعدة. نحن لا نريد إخراج السعودية من المنطقة، نحن نريد إعادتها إلى المنطقة، ولا نريد عزل السعودية، نريد أن نعيدها إلى موقعها الطبيعي بين أشقائها العرب. ومن سخرية الأقدار، ذلك اليمن المستضعف، اليمن يقوم بالواجب. ومن هنا فإنما يقوم به اليمن اليوم يمكن قراءته باعتباره محاولة لإعادة هذه المملكة إلى محيطها العربي، بعد أن انخرطت وانحرفت وشذت عن الدرب الصويب. فاليمن لا يقول السعودية ارحلي من المنطقة، بل يقول لها عودي إلى المنطقة، عودي إلينا، عودي إلى العرب، عودي إلى فلسطين، عودي إلى المسلمين الذين باتوا اليوم محرومين من شعائر الله وتجبرينهم على دفع الجزية لأعداء الله. عودي إلى القضايا التي توحد الشعوب العربية، عودي إلى جوارك العربي، عودي إلى حيث ينبغي أن تكوني قوة عربية كبرى في خدمة المصالح العربية، لا قوة عربية في مواجهة العرب. ولعل أكثر ما يثير السخرية في المشهد كله أن السعودية احتاجت إلى عاصفة حزم لإعادة من؟ إعادة اليمن إلى الحضن العربي. فانتهى الأمر بماذا؟ انتهى الأمر باليمن إلى إطلاق عاصفة سياسية مضادة لإعادة السعودية نفسها إلى ذلك الحضن. وهكذا انقلبت الأدوار. بالأمس كانت السعودية تقول لليمن سنعيدك إلى الحضن العربي، واليوم يقول اليمن للسعودية شكرا على جهودكم، لقد فهمنا الدرس وحان دورنا لنرد الجميل. نحن الآن نقوم بالواجب، والواجب ليس ضد السعودية، الواجب من أجل السعودية. فالجزيرة العربية لا تستقيم بالعداء بين أهلها، والمنطقة لا تستقر بتفكيك دولها، والعرب لا يستعيدون قوتهم وهم يتقاتلون فيما بينهم. ولذلك فإن أعظم عاصفة حزم يمكن أن تحتاجها المنطقة اليوم ليست عسكرية، إنها عاصفة عربية شعبية وسياسية تعيد الجميع إلى الحضن العربي. واليمن الذي قيل يوما ما إنه بحاجة إلى من يعيده للحضن العربي، ذاك يقول اليوم لقد حان دورنا ولن نترك السعودية خارج ذلك الحضن العربي، إما يعود وإما يعود.

إذن دعونا من السعودية ومسألة إعادتها للحضن العربي، هذا أمر بيد رجال الرجال، ولكن مثل ما قال ووصفنا الله سبحانه وتعالى بأننا أشداء مع الكفار، مع الكفار أيضا وصفنا بأننا رحماء بيننا، وهذا ما جسدته القيادة الحكيمة الثورية والسياسية. وتتجلى هذه الرحمات من خلال ما أصدره الرئيس المشاط من عفو رئاسي عن كل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده، لأننا نعلم تداعيات بل إرهاصات انخراطهم في صفوف العدو لهذا الوطن. والعامل الأبرز في المسألة أو في الأمر كان التضليل، مضللون منخدعون، ولكن أعتقد أن الآن بات تجليات المرحلة باتت أوضح لدى القاصي والداني والعدو والصديق. لهذا أصدر فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهة الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. ووجه فخامة رئيس السلطات المحلية في كل من محافظة الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك واستقبال العائدين. هذا العفو الرئاسي والحكمة القيادية تفتح باب العودة للوطن، ونبارك للشعب اليمني ولقواتنا المسلحة ولكل أحرار الوطن الانتصارات العظيمة في مختلف الجبهات، كما أشيد بالقرار الحكيم والخطوة المسؤولة التي أقدم عليها فخامة الرئيس رئيس المجلس السياسي الأعلى بإصدار عفوه الرئاسي عن كل المخدوعين في جبهة الساحل الغربي ممن يلقون سلاحهم ويعودون إلى رشدهم ووطنهم. هذا القرار يحمل في طياته حكمة قيادية تعكس روح التسامح والمرونة التي تتبنها الدولة، وحرصها على جمع الشمل ولم الشتات وإعادة كل أبناء الوطن إلى حضن أمته. رسالة واضحة طبعا بأن اليمن يتسع للجميع، وأن باب العودة مفتوح لكل من يريد التصحيح والتوبة عن خطاياه والعودة إلى صف الوطن بعيدا عن أوهام المرتزقة ودعاة الفتنة. إدراك عميق بأن المعركة ليست مع أبناء الشعب بل مع قوى العدوان والاستكبار التي تستخدمهم وقودا لحروبها وتتركهم في النهاية ويواجهون مصيرهم وحدهم مقيدين بتلك الأوهام والتضليلات والأكاذيب التي انخرطوا في صفوفهم بسببها. هذا نداء إلى كل مخدوع في صفوف العدوان، هذه فرصة ذهبية لا تضيعوها، لا تضيعوها. أمامكم خياران، إما الاستمرار في التيه والضلال والموت من أجل لا شيء وخدمة لمن لا يملكون لكم إلا الخيانة والاستغلال، أو العودة إلى وطنكم، أهليكم، دياركم. عيشوا كرماء أحرارا تحت ظل وطن عزيز وقائد حكيم لا يترك أبنائه فريسة للأعداء. سوف نبتر أذرع العدو في الداخل، فلا تكونوا أنتم تلك الأذرع. نقف مع هذا القرار وندعمه وندعو إلى تنفيذه بكل مسؤولية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وطي صفحة الألم والفرقة وفتح باب الأمل لكل عائد. وطبعا هذه الدعوة ننضم فيها إلى الناشط السياسي عبد الملك النهاري عضو الحملة الدولية لرفع الحصار ووقف العدوان، وكلنا ننضم إلى هذه الدعوة لكل أبناء الوطن. والسلطة المحلية بدأت بتنفيذ ذلك فعلا بالحديدة، حيث أعلنت بدء الترتيبات لتنفيذ العفو الرئاسي عن المخدوعين في الساحل الغربي بشكل عام. فقد أعلنت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بدء الترتيبات لتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهة الساحل واستقبال من يلقي سلاحه ويعود إلى صف الوطن. ودعت السلطة المحلية في بيان لها جميع المخدوعين، جميع المخدوعين بدون استثناء في جبهة الساحل الغربي إلى اغتنام فرصة العفو الرئاسي والمبادرة إلى إلقاء السلاح ومغادرة الجبهات التابعة للعدو السعودي فورا والعودة إلى حضن الوطن وأهليهم.
مؤكدة أن العودة جادة الصواب هي الخيار الوطني الصحيح. العودة إلى جادة الصواب أمر يحق انتماءهم، وأن الاستمرار في خدمة أجندة العدو لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب اليمني. وأشاد البيان بالقرار الرئاسي الذي يجسد الحرص على حقن الدماء ولم الشمل، ويفتح المجال أمام المخضوعين لمراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الوطن. كل من يظن أنه سينكل به، نحن نطمئنكم من هذا المنبر، منبر إذاعة صنعاء وفترة مفتوحة تحية اليمن. عودوا إلى بلدكم ووطنكم، عودوا إلى رشدكم، واحقنوا دماءكم ودماء إخوانكم. هذا البيان أكد أن السلطة المحلية ستعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية واتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرار العفو بما يعزز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وجددت السلطة المحلية دعمها ومساندتها الكاملة للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني والتصدي لتحركات وتحشيدات العدو السعودي والدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله، وصولا إلى تطهير المناطق المحتلة. وباركت الانتصارات التي تحقق القوات المسلحة والتقدم الذي تحرزه في مختلف الجبهات، مؤكدة مساندتها لعمليات كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني وإفشال مخططات العدو السعودي ومن ورائه العدو الإسرائيلي. ودعت أبناء محافظة الحديدة إلى مزيد من الاصطفاف والالتفاف حول القيادة والقوات المسلحة وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مشاريع العدو وأدواته وإفشال مخططاته الرامية إطالة أمد العدوان والاحتلال وتمزيج النسيج، تمزيق النسيج الاجتماعي. وهذا ما نأمله بأبنائنا، لأنهم لن يكونوا بعيدين عن الحكمة بعد أن تكشفت لهم الأوراق وحقيقة من هم مصطفين حولهم.

0: مستمعينا الكرام وأسوة بالقيادة في قيادة السلطة المحلية في الحديدة، قيادة السلطة المحلية أيضا في تعز تدعو المغرر بهم للعودة. وهذه رسالة من أحد أبناء تعز يؤكد فيها في رسالة عنونها بتعز تطالب بالسلام وحفظ الأرواح الممتلكات، ويقول فيها هذا المواطن من تعز: بدون كذب على أنفسنا وعلى أبناء تعز، دعوة عامة إلى عقلاء وحكماء تعز الشرعية ليعرف الجميع أن قوات صنعاء منتصرة بفضل الله على كل من المديريات حيس الخوخة البرح جبل النار الكدحة الوازعية المخا الخوخة، وعليه ماذا تبقى لهم؟ فالأمر شبه محسوم لذلك. نحن الغالبية العظمى في مناطق سيطرات الشرعية لسنا ضمن ما يقومون به الإصلاحيين بالدفع بأبنائنا وأبناء المحافظة في مناطق الشرعية لخوض معركة خاسرة، وقد شاهد الجميع مجريات الأحداث، ولا داعي لمزيد من الخسائر البشرية والتدمير. وأدعو جميع شرفاء تعز وأدعو القيادات العاقلة إلى التواصل مع قيادة تعز في الجانب الآخر، ويعني بجانب أنصار الله أمثال محافظهم أحمد أمين المساوى، والتفاوض على التسليم السلمي للمحافظة وأخذ ضمانات تأمين السكان والممتلكات والأفراد منهم حتى من قاتلوا ضدهم والسلام. وطبعا إن جنحوا للسلم فسنجنح له أكيد. وقال أيضا: أي دعوات للحرب والمقاومة حاليا فهي خاسرة وانتحار، والإصلاحيين يعرفون ذلك. لا داعي للشطحات والقفزات حق ناشطي الإصلاح، فهم لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية، وإذا أرادوا أن يكبروا في وجه أبناء تعز يجنبوا المحافظة مزيدا من الخسائر في معركة خاسرة مسبقا. والله الموفق، أرجو من الجميع التفاعل والنشر على أوسع نطاق. وهذا كان طلب المواطن من أبناء تعز محمد علي الصبر، والذي عنون رسالته هذه لأبناء تعز ومسؤولي تعز بعنوان: تعز تبحث عن السلام. وطبعا نحن نقول للعقلاء عليهم أن يسمعوا لابن تعز، لأنه أدرى بمكامن ضعفهم وقوتهم. وحول هذا العفو العام لقيادتنا السياسية، والتي يعني تعطينا دلالات على أننا رحماء بيننا وأننا أشداء على أعدائنا، نريد أن نعرف فقط كيف لهكذا عفو عام سيجنب الوطن ويلات التناحر الداخلي. حول هذا الأمر معنا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عبد الرحمن المؤلف. صباحكم خير وانتصارات.
1: صباح الخير إن شاء الله.
0: حياكم الله سيد الكريم. طبعا السعودية عندما أو النظام السعودي عندما أعلن عاصفة الحزم كان عذرهم إعادة اليمن إلى الحضن العربي، لكن يبدو أن المعادلة اليوم مقلوبة، يبدو أن اليمن اليوم هي التي تسعى لإعادة السعودية للحضن العربي، كيف ترون ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين، ورضي الله ورضى عن أصحابه الطيبين الطاهرين. السعودية عندما قالت أنها تريد أن تعيد اليمن إلى الحضن العربي كان ذلك مبرر وذريعة واهية حتى تقتل اليمن، حتى تقتل اليمني في كل مكان، حتى تدمر البنى التحتية، حتى تنهب وتسرب ثروات هذا الشعب، حتى تعيدنا إلى الوطن. السعودية ليست مهتمة بالوطن العربي ولا تهتم بالحضن العربي ولا تهتم بالقضايا العربية ولا قضايا الأمة الإسلامية. شاهدنا غزة، شاهدنا فلسطين، شاهدنا ليبيا، شاهدنا العراق، شاهدنا سوريا، شاهدنا اليمن، شاهدنا كل الدول العربية، والسعودية تعمل على تأجيج تلك المعارك، تعمل على أن تكون الدول العربية متخلفة، تعمل على إسقاط الأنظمة، تعمل على تجويع الشعوب العربية في كل مكان. إذا السعودية عندما تحدثت عن الحضن العربي لم تكن تريدنا أن نعود إلى الحضن العربي، وإنما كانت تريدنا بكل صراحة وبكل وضوح أن نعود إلى الحضن الصهيوني، أن نكون حديقة خلفية كما كانت تتحدث وكما كان يتحدث قادة المرتزقة، أن نكون حديقة خلفية للسعودية. هذا هو الذي لم يكن ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. نحن الآن في حربنا نريد أن نعيد السعودية إلى الحضن العربي، نعيدها إلى الدين الإسلامي، لأن السعودية قيادة وحكومة وشعبة ونظاما قد خرجوا من دين الله، قد مرقوا من الإسلام، قد ارتدوا عن كل الدين والقيم الإسلامية. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا لنا نحن اليمني، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وهو يتحدث عن السعوديين عندما ارتدوا في آخر الزمان عن دينهم، وقد ارتدوا، لا نقول أنهم خرجوا من الإسلام، وإنما ارتدوا عن القيم، ارتدوا عن المبادئ، ارتدوا عن المثل، ارتدوا عن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ورجعوا القهقراء، نكصوا على أعقابهم. وهذا هو الذي يسعى إليه اليمنيين، أن يعيد كل أولئك إلى الحق كما أعدناهم في السابق بقوة الحق. سوف نعيدهم بقوة الصواريخ البالستية والفرق الصوتية والطائرات المصورة والمجنحة، سوف نعيدهم إلى الحق، شاءوا أو سنقتلهم ونقضي عليهم إن أبوا.
0: نعم طبعا هذا أمر دائما نعيده إلى الله سبحانه وتعالى. مشيئة الله تلغي كل ناموس، وإرادته تطمس كل ثابت، له الكلمة العليا لا يعلو كلمته إلا هو، سبحان الله رب الوعد الذي تم قبل أن يعقد، والحسم الذي عم قبل أن يوقد، تعالى كبرياؤه وتجلى ثناؤه، استحق كما له وحق ثناؤه القائل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فكان محتوم قد مضى وفعل وسبق وانقضى، فله الأمر كله والفضل كله والشأن كله، وما نحن وأولئك وهؤلاء وكل شيء دونه إلا حصيلة. لله الحمد، نعجز عن مواكبة كرم الله لنا حقيقة سيد الكريم. جبهاتنا ومواقعنا تعود إلينا تتهاون بين أيديهم كأحجار الدومينو، سبحان رب النصر، سبحان الله. سيد الكريم، طبعا النظام السعودي، نحن لا نعادي شعوبا، نحن لا نعادي دول، إنما عدونا هو ذلك النظام الذي يسعى في الأرض فسادا. لكن مجريات الأحداث اليوم على الأرض أو قواعد الاشتباك اليوم باتت تعطينا، يعني بمتغيراتها تعطينا دلالات نريد أن نفهمها نحن كعامة الناس. ليس الكثير يعلم ما الذي يدور في الجبهات، ولكن تصلنا، يصلنا صدى الانتصارات. قواعد الاشتباك اليوم، ما كانت إرهاصاتها وما دلالات نتائجها اليوم؟
1: قواعد الاشتباك تغيرت من بعد ما قامت القوات المسلحة اليمنية بإسناد أهلنا في غزة. القوات المسلحة انتقلت نقلة نوعية كبيرة جدا، تعجز الكثير من دول العالم عن الوصول إليها خلال هذه الأشهر المعدودة. بفضل الله سبحانه وتعالى خرجت القوات المسلحة وخرجت القيادة الثورية والقيادة السياسية نصرة لله سبحانه وتعالى ولأهلنا في غزة، وكما ذكرتم في الآية الكريمة، وكان حقا علينا النصر، أن تنصر الله ينصركم، نصرنا الله في مواطن عدة، فكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا، ونصر الله سبحانه وتعالى هنا سوف يأتي مستمر ومتوالي ومتتالي ما دمنا نثق بالله، ما دام خروجنا مع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نخرج أثرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، لم نخرج من أجل المال ولا من أجل الدنيا ولا من أجل السمعة ولا من أجل شيء، خرجنا نصرة لله سبحانه وتعالى، خرجنا دحرا للطغاة والظلمة والباغين، خرجنا نصرة لكل مسكين ولكل من يتعذب على هذه الأرض بغض النظر عن لونه أو جنسه أو ما كان. إذا كان إنسان فالله سبحانه وتعالى قد كرر الإنسان. هذه هي قواعد الاشتباك، نحن نخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى، نخرج نصرة لله. أما الأعداء فهم يخرجون كبرا وطغيانا وتكبرا وتجبرا، يخرجون للظلم، يخرجون للاستعباد، وقد شاهدنا ما قامت به القوات السعودية في المناطق المحتلة، وشاهدنا جلاوزة النظام السعودي وأتباعه وما يقوموا به ضد أهلنا في المناطق الجنوبية، شاهدناهم وهم ليس لديهم البترول وليس لديهم الغاز وليس لديهم المرتبات، شاهدنا نساءهم وهم يغتصبن ويلقذف بهن في الشوارع، كل ذلك الظلم، كل ذلك الطغيان اجبرنا أن نخرج نصرة لأهلنا، فكما نصرنا أهلنا في غزة كان حقا علينا أن ننصر أهلنا في المناطق المحتلة. إذا نحن نخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما من ناحية القوة العسكرية والناحية المادية التي يتحدث عنها الجميع، القوات المسلحة اليمنية عندما كنا في 2015 لما كنا نملك أسلحتنا الشخصية، ومع ذلك ألحقنا بالعدو السعودي هزائم منكرة، وشاهدناها ولا تزال تلك المقاطع موجودة على وسائل التواصل، ومن أراد الرجوع إليها فرجوع. والآن ونحن نملك صواريخ فرد صوتية ونملك الانتصابية ونملك تلك الأسلحة التي لا تملكها إلا دول تعد على أصابع اليد الواحدة، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نحقق كل ما تريده القيادة الثورية والقيادة السياسية. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نملك النهج والمنهاج ونملك الأمة. لدينا القيادة الربانية، لدينا قيادة ليت لها مثيل على هذا الكوكب، قيادة لا تساوم، قيادة خرجت في سبيل الله سبحانه وتعالى، في قيادة تنطلق من مناهج قرآنية، تنطلق من مبادئ واضحة للجميع. لا تقبل الزيغ، لا تقبل الميل، لا تقبل المساومة في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا تقبل أن تأخذ عرضا من هذه الدنيا. قيادة فضلنا الله سبحانه وتعالى وأكرمنا بها، فنحمد الله سبحانه وتعالى عليها. جيش لا نعلم أسماءه ولكننا نرى أفعالهم، رأينا الانتصارات في الساحل الغربي، رأينا المدن، رأينا المواقع العسكرية تتهاوى بفضل أولئك الرجال الذين عرقهم من كل مكان حتى نعيش بأمان، حتى أعيش أنا وأنت وأهلي وأهلك وأهل المستمعين جميعا بأمن وأمان في هذه المناطق. لو دخل أولئك المرتزقة، لو دخل أولئك العقائديين لا فعلوا فيها أفاعيل لقت الرجال وصبر النساء وابتاعوا واشتروا بها كما فعلوا في سوريا. وقد شاهدنا أولئك الدواعش الذين تنادوا وتصايحوا من سوريا وتصايحوا من كل مكان دعما لدواعش أهل اليمن، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يأبى إلا أن ينصر المؤمنين، يأبى إلا أن ينصر من نصره. فبفضل الله سبحانه وتعالى الموازين والقوى والاستراتيجيات بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت في صالحنا. من 2015 وحتى الآن أصبحنا أكثر قوة، أكثر عددا، أكثر عدة، أكثر نفيرة. أما العدو فقد أصبح أقل عدة، أقل عدد، أقل نفيرة. حتى على مستوى المجتمعات العربية والشعوب العربية في 2015 كان الكل يبارك قتلنا ويدعم ما تفعله السعودية لنا. الآن أصبحت الشعوب العربية واعية، تعلم أن ما تقوم به السعودية ومرتزقتها لا يصب في مصلحة اليمن واليمنيين ولا في مصلحة الدول العربية والإسلامية.
0: نعم. طبعا إذا عدنا للأمس القريب، اتفاقية الدفاع المشترك المعلنة بين باكستان وتركيا والسعودية باسم اتفاقية مكة، بعد ما كان يهدد بالأمس وزير الدفاع الباكستاني أنه إذا استمرت الهجمات، هجمات صنعاء على السعودية، ستضطر بالتدخل وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك. واليوم يعرب للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أمله في التوصل إلى حل دائم للقضايا بين السعودية واليمن. يعني سبحان مغير الخطاب من الأمس إلى اليوم. كيف تقرؤون هذه الصورة؟
1: أنا كما قلت سابقا، هذا التحالف جاء مرجعا من كل لون ومن كل شكل. الاختلافات ما بين الدول المتحالفة أكثر من الأشياء المشتركة، العداوات ما بين هذه الدول أكثر مما يوحدها، ما يوزقها أكثر مما يجمعها. هناك عداوة قديمة ومستأصلة ودائمة ما بين السعودية وما بين تركيا، وأذكركم ما قام به عبد العزيز أيام الخلافة التركية وتأمره على تركيا، تأمره على تركيا حتى الآن، تركيا التي تدعم الإخوان المسلمين في مصر وتدعمهم في قطر وتدعمهم في اليمن وتدعمهم في كل مكان، والسعودية التي تحارب الإخوان المسلمين في قطر وفي تركيا وفي مصر وفي كل مكان. إذن هناك عداء عقائدي متمرس ومتغلغل ما بين هؤلاء النظامين. فلا نظن أن تركيا سوف تحارب وسوف تقاتل مع السعودية أبدا، هذا من المستحيل. تركيا تنتظر سقوط السعودية في أي مكان. أما بالنسبة للنظام الباكستاني فمشاكله الداخلية أكثر من ما يستطيع تحمله. الباكستانيين لديهم مشاكل مع تركيا، وقد صرح وزير الدفاع الهندي أنه سوف يتم ضم الأراضي الباكستانية في أول فرصة إلى الهند لأنها أراضي هندي. باكستان لديها مشاكل مع أفغانستان، باكستان لديها مشاكل مع الصين، باكستان لديها مشاكل مع كل الدول المحيطة المجيرة بها، باكستان لديها مشاكل اقتصادية لا تستطيع الخروج منها. إذا باكستان لا تستطيع أن تدخل في أي حرب أو أي مواجهة مع أي دولة، لأن لديها من المشاكل الداخلية ما يجعلها سوف تسقط في أول مواجهة خارجية. إذا هذا التحالف لن يقدم ولن يؤخر ولن يفعل أي شيء، وكل ما يقوم به هو بروباغندا إعلامية حتى يحصل على أموال من العدو السعودي. وأنا قلت هذا الكلام، لا باكستان ولا تركيا تملك قوة بحرية أو تملك قوة جوية حتى تستطيع أن تقوم بأي عمليات داخل الأراضي اليمنية.
0: لديها قوة نووية، هي دولة نووية أيضا.
2: دولة نووية ولكنها لا تملك إمكانيات الولايات المتحدة التي خرجت من البحر الأحمر مهزومة ضعيفة، لا تملك قوى الدول الغربية في حارس سبيدس الذي خرج مهزوما، لا تملك قوى الدول 135 ذلك التحالف الذي كان موجود قبل الازدهار وقبل سبيدس في البحر الأحمر. إذن هذه الدول لا تقدم ولا تؤخر، وإذا كانت دولة نووية فعليها أن تحفظ حدودها أولا، عليها أن تفعل قوتها لصالح القضايا العربية والإسلامية، لا أن توجه تلك القوى لضرب الدول العربية والإسلامية. هذا هو المفروض بهم. أما إذا جاءوا فاليمن مقبرة الغزاة.
0: كيف تقرؤون على غرار هذا التدخل، تدخل دواعش سوريا التي يعني تروم السعودية إدخالها من حدودها إلينا؟
2: هذا هو المضحك، هذا هو المضحك المبكي. أن نشاهد أبناء بني أمية ولا يزالون أبناء بني أمية، أخس الخلق، أحط البشر، أنجس الأجناس الذين حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم وحاربوا الدين وحاربوا الإسلام وحاربوا الملة منذ أن جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، الذين حاربوا الإمام علي والذين قتلوا الحسن والذين قتلوا الحسين والذين قتلوا أئمة أهل البيت والذين فعلوا وشردوا والذين غيروا الدين والذين بدلوا والذين فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا على مدى التاريخ. ثم يأتي اليوم وأرضه محتلة من قبل اليهودي، وقد شاهدنا مقاطع الفيديو تالك عندما جاء قام الجيش الاحتلال الصهيوني بأمرهم بأن يخلعوا ملابسهم حتى بقوا بالملابس الداخلية، ثم بدأ يصور مؤخراتهم، لا تزال تلك المقاطع موجودة على وسائل التواصل ونستطيع أن نبثها ونعيدها لهم. إذا كان الشيشاني والغوري لا يزال يعبث بنسائهم، يعبث بأراضيهم، يعبث بممتلكات، ثم يأتي يتحدث عنا نحن اليمنيين، من قال عنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمنية، من قال عنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الفتن عليكم بأهل اليمن، من قال عنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا نفس الرحمن، أولئك إن لا يريدوا إلا أن يحصلوا على أموال.

0: وغربها، اسألوا أفريقيا من نشر دين الله فيها، اسألوا آسيا من وصل إلى تخوم بلادها ونشر دين الله فيها، اسألوا أوروبا من وصل إلى أوروبا ووصل إلى معركة السلاطين في فرنسا، اسألوا شرق آسيا من وصل الدين إليها. نحن من نشر دين الله نشرناه بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة، نشرناه ونشره تجارنا وأهلنا وآباؤنا بالكلمة الطيبة، لو نشره بقوة السلاح. أولئك الذين جاءوا وقالوا ويكذب على محمد ويقول أنه إنما بعث بالذبح، والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نحن ننتظرهم أن يأتوا. فذلك من أسباب خذلانهم وأسباب هزيمتهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه كل من تحالف وتناصر كل أولئك هم ضعفاء، هم قشة لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا، فحالف الضعيف مع الضعيف لا يزيده إلا ضعفا. نحن نتحالف مع الله سبحانه وتعالى ووضعنا أيدينا بيد الله سبحانه وتعالى، نحن خرجنا نصرة لله، وأولئك خرجوا نصرة للطغاة، خرجوا نصرة لكل ظالم، فتأكدوا إنهم إن جاءوا إلينا فإنهم سوف يكونوا أضعف من قشة، وسوف يكون قتلهم والقضاء عليهم أسهل ما يكون
1: بإذن تعالى. وتجسيدا لما وصفه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لأهل اليمن بأنهم أهل حكمة وإيمان، طلعتنا القيادة السياسية بقرار عفو لكل المخدوعين عن إخوتنا المنخدعين والمنخرطين بين صفوف العدو. ما هي نتائج هذا القرار على المدى القريب والبعيد، سواء سياسيا عسكريا واجتماعيا؟
0: العفو لا يأتي إلا من قوي، من كان يملك إرادته، من كان يملك قراره، من كان يستطيع أن يحسم الأمور فهو يستطيع أن يعفو، يستطيع أن يسامح، لأنه في الوقت ذاته يستطيع أن يعاقب.
1: نعم.
0: وأذكركم بما قام به محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة واجتمع أهله فقال ما تظنون أني فاعل بكم، ما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما فعله علي بن أبي طالب بكل من حاربه وكل من عاده عفى عنهم وسامحهم. هذا العفو يفند الأكاذيب التي تروجها السعودية ويروجها برتزقة السعودية بأننا جئنا للقتل والدمار وجئنا للنهب والتخريب وأننا لا نريد إلا قتلهم. هذا يؤكد للعالم بأسره بأن اليمن للجميع وأن المسيرة سوف تقبل الجميع وسوف تتعامل الجميع وأنها تتسع للجميع. كل من جاء وعاد إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعاد إلى اليمن وعاد إلى أهل اليمن فإن اليمن سوف تتسع للجميع. ولكن من حاربنا، من تآمر علينا، من تعاون معنا، من أعان أعداء الله سبحانه وتعالى علينا فإن مصيره سوف يكون قتل. وقد شاهدنا تلك المشاهد عند في صحراء الجوف، أولئك الشباب الذين قتلوا والذين قطعت أشلاءهم، كنت أتمنى أن يكون أولئك شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لم يرد لهم ذلك. كنت أتمنى أن يكون أولئك القتلى من السعودية، ولكن السعودية كانت أكثر حنكة وأكثر دهاء وبعثت بأبنائنا. كنت أريدهم أن يكونوا من الأمريكان، كنت أريدهم أن يكونوا من اليهود أو النصارى، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يؤجل هذه المعركة إلى لاحقا، ولا بد أن نتواجه نحن وإياهم، ولا بد أن نقتلهم قتل عاد وإرم. هذه العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية ينم على القوة، ينم على الحكمة، ينم على أن القيادة سوف تتسع للجميع. عد إلى أرض اليمن، عد إلى أمك، عد إلى أهلك، عد إلى أبنائك، عد إلى زوجتك، أبلاؤك وأهلك في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة صنعاء وأنت تنادي بقتلنا من صالح السعودية. هذه هي المفارقة، وهذا هو العجب العجيب الذي لا يقبله أي إنسان ولا يستطيع أي عقل أن يستوعبه. فمن هنا هذه دعوة للجميع بأن يعودوا، سواء أفراد أو قيادات أو من كان فليرود، عليهم أن يعودوا. ولكن أذكركم بما قاله شاعر الكبير عبد الله البردوني في إحدى قصائده، قال أن من خان اليمن وتلوث بأموال الغير وأصبح عميل الغير فإنه لن يصلح ولن يعود كما كان.
1: نعم، طبعا طالعنا بالأمس تلك الرسالة الصوتية التي انتشرت انتشار النار في الهشيم للمرتزق طارق عفاش، حين أكد أنه بقوله وجهنا قوتنا في المخا والساحل بإعادة ترتيب صفوفها وتشكيل مركز قيادة بديل في مكان آمن. هذه الرسالة كيف يتلقاها المواطن العادي والعسكري المنخرط في صفوفه؟
0: هذه اعتراف وإقرار بالهزيمة، ليس لها أي مناعة، ولن تقدم ولن تأخذ. من خسر المواجهة في الصف

0: الصفوف الأمامية فلن يستطيع أن يحمي نفسه من المؤخرة. من لم يحمي رأسه لن يحمي مؤخرته. طارق عفاش إنما يريد أن تستمر القتل وتستمر المواجهة حتى يتم القتل أكبر عدد ممكن من أبناء اليمن من الطرفين. لا يأبه لهؤلاء ولا هم. طارق عفاش قد أمن مستقبله ومستقبل زوجته وأبنائه في الإمارات وفي سوريا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. طارق عفاش سوف يغادر في أقرب فرصة وعلى أقرب وأسهل وسيلة إلى الإمارات، وسوف يغادر إلى الولايات المتحدة أو إلى فرنسا. إذن هذا هو اعتراف وإقرار من عفاش بالهزيمة، وأن كل ما يقوم به الآن ليس إلا بهدف قتل أهلنا وأبنائنا المخدوعين في الساحل الغربي.
1: إذن في بهذه الرسالة التي جاءت على فم المرتزق نفسه، يفترض أن يفهم المنخرطون في صفوف العدو وفي يد أدوات العدو أنه في معركة خاسرة وعليه العودة، خاصة بعد عودة أكثر من 2600 كيلومتر مربع من الأراضي اليمنية في عملية واحدة لحكومة صنعاء خلال 24 ساعة فقط ماضية. وهذا ليس قولنا نحن، وإنما اعتراف العدو نفسه. يعني ما الذي تريدون أن نختم به هذا اللقاء سيد الكريم دكتور عبد الرحمن المؤلف في تحرير اليمن؟
0: بقول السيد عبد الملك أن من جاء إلينا يحاربنا سوف نقضي عليه، ومن جاء نصرة لدين الله سبحانه وتعالى فإن الله سوف ينصره. أقول لأبناء الشعب اليمني الذين انخرطوا مع العدو، عليهم أن يعودوا إلى أبنائهم، عليهم أن يعودوا إلى أهلهم، عليهم أن يترفعوا عن تلك العمالة وتلك الخيانة لله ولرسوله. أقول لهم أن شاهدنا المرتزقة في صحراء الجوف وقد تم حصارهم وهم ينادون أسيادهم وقادتهم ولم يأتوا إليهم على مدى أكثر من 18 ساعة. أولئك لا يريدون لكم الخير، أولئك لا يريدون لكم إلا الشر. عليكم أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وتعودوا إلى هذا الوطن وأن تغتنموا الفرصة وهذا العفو الرئاسي الذي عفى عن الجميع. فلتعلموا أن أولئك القادة لا أبناءهم لا يحاربوا في الجبهات، أبناءهم في الولايات المتحدة وفي فرنسا وفي كندا وفي الدول الغربية يتلقون التعليم في أفضل الجامعات، وأبناؤنا يقتلون هنا على أرضنا ويقتلون بأيدي بعضنا بعض. علينا أن نكون وجه قوتنا وسلاحنا إلى عدونا الحقيقي المملكة السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني، وأن نكون قوة واحدة في مواجهتهم
1: بإذنه تعالى. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن أن أن أن أن يلهم أبناءنا وإخواننا البصيرة لحقن ما تبقى من دماء أبناء هذا الوطن، والوطن يتسع للجميع. عودوا، والرقم المجاني 176 ما زال مفعلا لعودة المغرر بهم. القيادة قيادة السلطة المحلية في الحديدة وتعز أيضا تقوم بالترتيبات اللازمة لاستقبال العائدين، أنتم في أمان. ونقول لكم ما قاله رسول الله لأهله في مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء ولكن عودوا إلى رشدكم أولا. هذه شريطة هذا شرط لعدم العودة والانخراط في صفوف العدو، والوطن للجميع. شكرا سيدي الكريم دكتور عبد الرحمن المؤلف لهذه الإطلالة والمداخلة عبر فترتنا المفتوحة. تحية لمن من إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. الرئيس المشاط يصدر عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي. العدوان السعودي يشن عشرات الغارات على عدد من المحافظات. الخارجية تؤكد أن استمرار العدوان السعودي على اليمن يستوجب الرد عليه. إيران تعتبر قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامجها السلمي رمزا لازدواجية المعايير العالمية. تفاصيل النشرة. أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. وجدد فخامة الرئيس السلطات بل ووجه فخامة الرئيس السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك. إلى ذلك أعلنت السلطتان المحليتان بمحافظة الحديدة وتعز بدء الترتيبات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي والعودة إلى صف الوطن. وأشارت السلطتان إلى أن العفو الرئاسي يجسد حكمة القيادة وحرصها على حقن الدماء ولم شمل اليمنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، ويمثل فرصة ذهبية لكل من انجرف أو جر إلى صفوف العدو السعودي أن يعود إلى صف الوطن وأهله دون خوف أو تردد، فالوطن يتسع للجميع. استهجن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء ما تداولته وسائل الإعلام عن مجلس الوزراء السعودي من مغالطات فاضحة ومحاولات بائسة لتزييف الحقائق عن العدوان الغاشم الذي يقترفه العدو السعودي المجرم بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاما من حرب الإبادة الشاملة. واستنكر المصدر اللغة التي يتعاطى بها العدو السعودي عن المظلومية الكبرى للشعب اليمني والمتمثلة في إصرار العدو على محاولة فرض الهيمنة والوصاية والحصار الظالم، مؤكدا أن اليمن لم يسعى إلا لنيل أبسط حقوقه في وقف العدوان ورفع الحصار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، وأن الضربات ضد المنشآت الحيوية كشركة أرامكو جاءت ردا مستحقا كونها العصب المالي للعدوان، متواعدا بتصعيد الهجمات على أهداف أكبر وأهم ردا على أي تصعيد قادم. شن طيران العدو السعودي 40 غارة على موزع ومقبنة ومفرق المخا ومديريات الحزم والغيل والجوبة في محافظة تعز والحديدة والجوف ومأرب. وفي وقت سابق شن الطيران السعودي عشرات الغارات على محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء. واستهدف العدو بقصف مدفعي منطقة غور المشوات بمديرية غمر وعزلة عياش في مديرية منبه بمحافظة صعدة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إصرار النظام السعودي على انتهاك سيادة اليمن والاستهداف المستمر بالطيران للمحافظات يوجب علينا الرد عليه حتى يتوقف عن هذه الأعمال العدائية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القوات المسلحة اليمنية معنية بالدفاع عن سيادة البلد وحماية مواطنيه واستهداف مصادر النيران وبما لا يتعارض مع مضامين القانون الدولي. ولفتت إلى أن تحشيدات النظام السعودي على الأراضي اليمنية في الآونة الأخيرة أوجبت على القوات المسلحة ضرورة التعامل معها، وأكدت الوزارة أن اليمن لم ولن يشكل تهديدا وهو يسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى استعداد لأن يكون جزءا من منظومة الأمن الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بحماية الملاحة وبالشراكة مع الدول المشاطية. ودعت المجتمع الدولي للنظر بموضوعية إلى مجريات الأحداث وإلزام النظام السعودي بالتوقف عن استهداف اليمن وانتهاك سيادته والعبث بمقدراته. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف استهدف منزلهم بقطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في هذا القصف، وأيضا قصفت قوات العدو بالمدفعية مناطق شرق مدينة غزة، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة خان يونس والمناطق الشرقية في محافظة وسط قطاع غزة. واستشهد عضو المجلس العسكري لكتائب الشهيد القسام في الضفة الغربية فرح أحمد عبد المجيد حامد إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفته غربي مدينة غزة. وتعهدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس مواصلة طريق ذات الشوكة مهما عظمت التضحيات، داعية شباب الضفة إلى الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم. اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي السلمي، وهو رمز لازدواجية المعايير العالمية. وقال عارف في تدوينة على منصة إكس إن من يهددون بلاده وحضارتها لا يملكون أهلية إصدار الحكم، مشددا على أن الشعب الإيراني متمسك بحقوقه القانونية واستراتيجيته في مجال الطاقة النووية السلمية. وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بالانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والتهديد المباشر للأمن والسلم الدوليين. وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بمهاجمة القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في الأردن، إضافة إلى العديد من السفن الأمريكية المعتدية في إطار حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وسيادتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قواتها دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في قاعدة فاسكليف الجوية بمقاطعة كييف، واستهدفت القوات 4 خزانات لتخزين وقود ومواد تشحيم ومنشأة لتخزين الإمدادات العسكرية المخصصة لدعم القوات الأوكرانية في ميناء نيكولاف البحري. كان ذلكم هو النبؤ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الرئيس المشاض يصدر عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي. العدوان السعودي يشن عشرات الغارات على عدد من المحافظات. الخارجية تؤكد أن استمرار العدوان السعودي على اليمن يستوجب الرد عليه. إيران تعتبر قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامجها السلمي رمزا لازدواجية المعايير العالمية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حق علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل تلك الانتصارات العظيمة التي سبقها صبر وجهاد وتوكل على الله سبحانه وتعالى وصمت وصبر حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. ومصداقا أيضا لكل ما سمعناه من القيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية، والحمد لله، لله الفضل والشكر والمنة أن أبلغنا ما كنا قد وعدنا به، عكس ما كان العدو يمني أدواته وأصحابه في الجهة المقابلة، وظلوا سنوات وسنوات يتغنون قادمون يا صنعاء.
1: أن نصل إلى الفقرة الأخيرة، قادمون
2: في العام الثالث، قادمون في العام الرابع،
3: قادمون في العام الخامس، قادمون في العام السابع، قادمون في العام الثامن، قادمون في العام التاسع، نحن قادمون في العام العاشر بالقدرات العسكرية المتطورة لحماية شعبنا.

لا يسجد العظماء إلا لله، يشكرونه ويحمدونه ويشكرون فضله. شكرا لله على الانتصارات العظيمة، وحق علينا أن نشكر مجاهدين أولئك من انحنت جباههم الطاهرة لله سبحانه وتعالى، نحن لأننا نقف في موقف الحق عندما نحرر مدينة من أذناب العدو السعودي، نقول تحررت بفضل الله ولا نقول سقطت، لأن هذا المصطلح يستخدمه العدو، أما نحن فنقول تحررت. كونوا واعيين لحرب المصطلحات، فهناك بون شاسع بيننا وبينهم في كل شيء، في الهدف وفي الطريقة وحتى في المفردات.

على ذلك العفو العام وهذه المكرمة التي قدمتها صنعاء لأبنائنا المنخرطين في صفوف العدو والمغرر بهم المنخدعين. هذه رسالة هامة جدا لكافة أبناء المخا يرسلها العميد عبد الله الفضل مدير الأمن والمخابرات بالساحل الغربي، يبلغكم السلام ويقول لكم أنتم في مأمن، فكونوا مع وطنكم وابقوا في مدينتكم ولا تغادروها، وحتى من كانوا مجندين منكم في صفوف العدو طارق عفاش ذلك المرتزق فقد صدر بحقهم عفوا رئاسيا صادرا من فخامة الرئيس مهدي المشاط، ومن دخل منهم داره فهو آمن ولا خوف عليه. اطمئنوا أنتم في وجيهنا ونحن مسؤولون عن سلامتكم وأمنكم. يا الله يا الله، ما أكرم أهل اليمن وما أحكمهم وما أحرصهم على حقن دماء اليمنيين من الجانبين. فكونوا عند هذه المكرمة وعودوا إلى دياركم سالمين غانمين، لن تغنيكم الألف ريال السعودي عن أرواحكم شيئاً.

أشبه حال المملكة العبرية السعودية اليوم بحال الكيان الصهيوني الإسرائيلي بالأمس؟ لمن لا تتعظ هذه الغبية جارة السوء، منصة عبرية تخاطب السعوديين، لا أدري هي شماتة أم فضح لمدى العلاقة أو وجه الشبه، لا نعلم تحديدا، ولكن هذه الكلمات هي من تحدد العلاقة. المنصة العبرية تخاطب السعوديين بقولها: هذه اللحظات التي تمرون بها في المملكة كنا نعيش رعبها في إسرائيل طيلة فترة إسناد الحوثيين لغزة. أعتقد هذا الكلام يشرح نفسه يعني، واللبيب بالإشارة يفهمه. الهجوم اليمني الذي استهدف السعودية لأكثر من 3 ساعات وما زال حتى هذه اللحظة في رقم قياسي، يسجل لأول مرة منذ بداية الحرب والرد على عدوان المملكة على اليمن وإعلان عاصفة الحزم. طبعا هذا هو أكبر هجوم تشنه صنعاء على المملكة منذ سنوات، ردا على جرائمها، آخرها ما اعتداءها على الآمنين في النزلاء في الإصلاحية المركزية للسجن بالجوف في الحزم، وراح ضحيتها أكثر من 32 شهيد والكثير من الجرحى بينهم أطفال ونساء أيضا. وحتى المنصات السعودية التي تتحدث عن هجوم يمني كاسح، هكذا يصفونها، كاسح وعنيف جدا بصواريخ الفلسطينية والطائرات المسيرة على جنوب المهلكة وغربها وشرقها أيضا في هذه الأثناء، هذا رد طبيعي، رد مستحق على كل جريمة ترتكبها المهلكة على أبناء اليمن. ونحن ندين دائما بأشد العبارات استهداف العدو السعودي، نزل إصلاحية الحزم، وكل الجرائم التي سبقتها وكل الجرائم التي تنوي افتعالها وارتكابها من بعدها، وهي تعلم أن اليمني اليوم غير اليمني بالأمس، وأن صنعاء اليوم غير صنعاء بالأمس، وأن الرد آت لا محالة أقوى وأشد. فلا تعبثوا بأمننا، ولا تعبثوا بقوتنا، ولا تعبثوا بحياتنا، ولا تعبثوا بالشأن اليمني وتصورونه على أنه حرب داخلي، احتراب داخلي. الكل بات يعلم وتكشفت أوراقكم وكشفت سوءتكم، فاطفقوا وغطوا عليها من أوراق الدبلوماسية منها هنا وهناك، ولكن لن تنجون من النار اليمني والمارد اليمني الغاضب إلا بسلطان، لن تنفذوا إلا بسلطان، وأيضا ذلك السلطان من الله سبحانه وتعالى هو تنفيذكم لما اتفق عليه. أليس فيكم رجل رشيد؟

مستمعينا الكرام، الصورة واضحة جدا لكل ذي لب رشيد. قاداتنا في المقدمة وقاداتهم في الفنادق في مناطقهم الآمنة. لا يوجد في الجبهات إلا أبناؤنا كبش فداء ومحرقة للعدو. حقيقة مدينة الخوخة، مدينة الجراحي، مدينة الصورة تثبت ذلك. عضو السياسي الأعلى، عضو المجلس السياسي الأعلى الأنصار الله محمد علي الحوثي يهدينا تحياته من الجراحي المحررة، وهو يقود إحدى المدرعات التي تركتها من؟ تركتها القوات المدعومة من الإمارات. وأعتقد أن السعودية يجب أن تتعظ من حال أختها الإمارات، وإن كانت أختها العدوة، ولكن جمعتهم المصالح في اليمن وأيضا فرقتهم المصالح في اليمن. لذا الصورة جلية جدا لكل أبنائنا، لكل إخوتنا، لكل أهلينا، عودوا إلى حضن الوطن طالما أن الفرصة ما زالت سانحة بقرار العفو العام، ونحن بانتظاركم.

جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير. مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور. هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير، هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور. مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور. في سمعها وقر وبين جفونها ليل الضرير، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في البذور، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في القدور. وتروم أن نأتي إليها بالولاء وبالنذور، ونغض طرفا حين تعبث بالعقيق وبالبخور. قد ساءها منا الإباء وعزة الحر الغيور، وشموخنا فوق الشوامخ في الشواطئ والثغور. فإذا بها انتفخت لتحكي صولة الأسد الهصور، لعقاب من جهل انتقاما ومكرى مرضعة الشرور. جاءت بآلات الدمار وعدة الجيش الأجير، لتدك مدرسة ومزرعة وبيتا من حصير، ويقدمون لها مواجعنا وأنات الفقير، وشواء أشلاء الصغار ولحم ربات الخدور. في حفلة للزار غصت بالعميل وبالأجير، شربت دم الأطفال منا بالصغير وبالكبير. وبنشوة المخمور بالشهوات صاحت في الحضور، هذه عواصفنا فهل عصاة أمري من مجيري؟ يا جارة في قصرها تزهو وترفل في الحرير، أخطأت تقديرا وغابت عنك عاقبة الأمور. أنا أولو بأس ومقبرة التهور والغرور، وسيولنا دفاقة من حيث أوكار النسور. يكفي فلسنا الملحقين بضيعة القصر الأمير، هذا فراق بيننا ومعاده يوم النشور. شب الفتى وأزاح ذاك الطوق عن حنق الصغير، والدين يحفظه لدى الأجيال خفاق الصدور. ما كان يزرعه هديان التآمر والسدير، تم اقتلاع شروره من كل حاضرة ودير.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، قبل الختام نذكر بالعفو الرئاسي العام الذي صدر عن الرئيس مهدي المغشاط لكل عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى السلاح. هذه الدعوة هي دعوة سلام، دعوة لأن نحقن دماء اليمنيين بيننا البين، لأنها هي الخاسر الأول والأخير. يعني النظام السعودي للأسف يدفع الأموال لبعض المرتزقة، وشباب اليمن هم من يذهبون في هذه الحرب التي هي بالتأكيد خاسرة، لأن النظام السعودي لا يدافع عن حق وإنما عن باطل، ولا يريد بأمواله هذه وبالرجال الذين يزج بهم في هذه الحرب إلا الظلم والاستكبار في هذه الأرض. هذه هي الدعوة التي جاءت من صنعاء عبر الرئيس المغشاط، وعفو نهائي عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى السلاح. هناك فرصة دائما، لا تضيع هذه الفرصة وتسير بأموال النظام السعودي للأسف إلى الهاوية. من يأتي اليوم ويلقي السلاح سيكون هناك عفو عام بفضل الله سبحانه وتعالى، وستؤمن الطريق حتى يصل إلى صنعاء ويصل إلى أهله سالما منعما، بدلا من أن تتلقوا الويلات من رجال الرجال بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد شاهدتم بأس مجاهدين الأبطال. هي دعوة لحقن دماء اليمنيين، هي دعوة أيضا للسلام ولعدم سفك دماء اليمنيين، لكن من سيعاند ويكابر ويصم أذنيه ويستمع للنظام السعودي ولمن يقوده إلى هذه الحرب الخاسرة سيكون هو الخاسر الأول في الدنيا والآخرة. لذلك كان من الأجدر أن نختم هذه الفترة بهذا التذكير، التذكير بالعفو الرئاسي عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى السلاح.
1: نعم، وطبعا لا ننسى أن نسجد لله سجدة شكر وحمد على كل ما وصلنا إليه من انتصارات عظيمة وعدنا الله بها، إن نحن مضينا على النهج السليم وعلى درب سيدنا محمد في جهة

أدي لأعدائه وأعداء الله وأعداء الدين. طبعا بات واضحا جدا الحق من الباطل، وقادتنا في المقدمة وقاداتهم في الفنادق، فأبناؤنا هم أدوات هذه المحرقة التي لن يستفيد منها أحد، بل الوطن هو الخاسر الأول والأخير لأبنائه. كونوا مع الحق، يكون الحق دوما معكم، واتركوا شعارهم وخلوا شعاركم دائما تحيا اليمن.

0: عزيزتي أماني، أعزائي المستمعين، طبعا شتان بين أخلاق المؤمن المجاهد وأخلاق أولئك الذين يتعاملون مع عدوهم كأنه غنيمة حرب مستباحة. بالأمس الأسير الهاملي الذي أسر وأعطى لنا درس آخر من دروس البطولة والشجاعة والإقدام، والذي قال لولا أن خلصت ذخيرتي ولا ما يعني ما مسكوه، يعني ما استطاعوا إليه سبيلا حتى بعد الذخيرة قذفهم بالحجارة، ليأتي من أسره ليقول له ويلفظ عليه لفظة سيئة ويدعوه بالطرطور. لكن عندما تم تحريره وأسر اللواء الذي أسره بالكامل، ماذا كان رد المؤمنين المجاهدين لمن أسروا ولذلك الشخص تحديدا الذي شتم أسيرنا الهاملي؟ قال لهم أهلا بين أخوتكم يا مؤمنين، أهلا بك يا مؤمن. يعني أعتقد أن هذه لوحدها رسالة تجعله يقارن بين من كان معهم ومن يجب أن يكون معهم.
1: هذه هي الهزيمة الحقيقية، عندما نهزم الأعداء نهزمهم أخلاقيا ودينيا وقرآنيا، لأن كل المجاهدين الأبطال الذين ذهبوا إلى الجبهات هم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون أن معنى في سبيل الله أن يكونوا ذو خلق رفيع. الكثير من الأسرى المحررين، الأسرى الذين يعني من المرتزقة وقعوا أسرى في أيدي الجيش بفضل الله سبحانه وتعالى، دائما ما يقول لهم حياكم الله أنتم بين إخوتكم. هذه هي الأخلاق العظيمة التي يعكسها مجاهدين في الجبهات، وهذه هي سبب من أسباب نصر الله سبحانه وتعالى. نعم. لنا

لنا مستمعينا الأعزاء نحط رحالنا الأثيرية في ختام هذه الفترة الصباحية المباشرة. لكم التحية من الإعداد والتقديم سماح لكم وأماني عامر، ومن الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الرديني وطه سلامة. أرفع الهوى.

مأمون الدرواني من الصيانة. يحيى مهدي من الهندسة الصوتية. وعبد الله حسين الوشلي كان معكم من الإخراج. دمتم بألف خير.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موعدكم مع موجز للأنباء. أسقطت القوات المسلحة اليمنية بسلاح مناسب طائرة استطلاع مسلحة نوع كارياد تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إصرار النظام السعودي على انتهاك سيادة اليمن والاستهداف المستمر بالطيران للمحافظات يوجب على بلادنا الرد عليه حتى يتوقف عن هذه الأعمال العدائية. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف استهدف منزلهم بقطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في هذا القصف. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون العدو الإسرائيلي نفذت عمليات قمع واسعة في سجن جانوت أسفر عن إصابة عدد من الأسرى. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 19 فلسطينيين بينهم صحفيين وأسرى محررون خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية. توغلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا. ختاما، استهدفت القوات الروسية بغارات مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيكولايف وميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم.
1: وقفة أعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

استغفر الله من كاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي استغفر

0: أستغفر الله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. عندما نتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وكيف كان يواجه الحروب الإعلامية، تحدثنا سابقا كيف كان يدير ويواجه المعارك العسكرية، ونأتي للحديث عن مواجهة الرسول للحروب الإعلامية، وخاصة ما يشاع في أثناء المعارك، أثناء الحروب، أثناء المواجهة، لأن من أخطر ما يضرب المؤمنين المسلمين هو الشائعات التي ينشرها الأعداء، وفيها الكثير من الكذب والتضليل، لأن العدو يتعمد أن ينشر الكثير من الأخبار المضللة، خاصة عند المواجهة ما بين صف المؤمنين وما بين صف الأعداء. ينشر العدو كثير من الشائعات وتنتشر بشكل كبير وبشكل سريع بين الناس. نريد أن نتعرف على طريقة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة تلك الأخبار التي تنتشر، وخاصة أثناء المواجهة، لأن الشائعات عبارة عن أحاديث، عن أقوال، عن أخبار، عن روايات. في هذا الزمن عبارة عن مقاطع فيديو، قد تكون عبارة عن منشورات، قد تكون عبارة عن مقاطع صوتية، قد تكون عبارة عن صور، قد تكون صور حقيقية واستخدمت في جانب آخر، قد تكون عبارة عن صور مفبركة، وهكذا تنتشر بشكل كبير فتشيع بين الناس. والهدف عندما ينشرها العدو، الهدف الأساسي منها هي عبارة عن حرب نفسية. هذه الشائعة تعمل على تزييف الحقائق، على تشويه الواقع، أيضا على ضرب الروح المعنوية لدى المؤمنين، على نشر البلبلة والقلق وزرع الشك في صفوف المؤمنين. بذلك يجب أن يكون هناك لدينا معرفة لكيفية مواجهة الشائعات كما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يواجهها. أهم قضية أمر الله سبحانه وتعالى بها في مواجهة شائعات الأعداء أثناء الحروب، أثناء المواجهة، هي التثبت، التبين، فتبينوا. لأن المشكلة الخطيرة هي عندما يتلقى أفراد المجتمع الخبر بحسن نية أو بسطحية أو بسذاجة، ثم ينشرون ذلك الخبر، فيتحول الناس إلى دعاة للعدو وإلى إعلاميين مع العدو، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. لأن الهدف من كل تلك الأخبار التي ينشرها العدو هي حرب نفسية، ضرب للروح المعنوية، أو قد يكون عبارة عن زعزعة للأمن الداخلي، أو قد يكون عبارة عن توجيه للرأي العام نحو اتخاذ مواقف تخدم العدو، من حيث يشعر الناس أو من حيث لا يشعرون. فتعتبر لدى الأعداء سلاح استراتيجي يستخدمونه من خلف الستار وبطريقة احترافية لضرب أهل الحق وصف الحق ومجتمع الحق من الداخل. استخدم الأعداء أثناء جهاد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لهم الكثير من الشائعات حتى ضد رسول الله. من تلك الشائعات شائعة مقتل أو استشهاد النبي صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة أحد، وانتشرت كالنار في الهشيم تلك الشائعة بين المسلمين، مما حدا ببعضهم إلى الفرار. في هذا الزمن أثناء مواجهتنا للأمريكيين، للصهاينة، للعدو السعودي، لكل من تحالف علينا وتآمر علينا، كم نجد من شائعات تنتشر؟ يحاول العدو بكل وسيلة أن ينشر الكثير من الشائعات. مثلا أحيانا يأتي بشائعات ضد المسؤولين، ضد الشخصيات القيادية في الدولة، عبارة عن حملات إعلامية للتشكيك في نزاهتهم. أحيانا يحاول أن ينشر شائعة ليشوه المنهج الذي نسير عليه، المشروع الإيماني القرآني. يحاول أن يكذب مثلا على كما قلنا القيادات، أن لديهم ثراء فاحش، أن لديهم بيوت، أن لديهم فلل، وهكذا ينشر الكثير من الشائعات. لكن كما قلنا الأخطر عندما يركز العدو على الشائعات وتكون هناك سطحية في تلقيها أثناء الحروب، أثناء المواجهة، لأن العدو هنا يعمل على نشر شائعات يركز فيها على تضخيم قوة العدو أو تهويل المخاطر القادمة عند اتخاذ القيادة قرارات كبيرة ومصيرية لمواجهة العدو. يحاول الأعداء أن يكبروا أنفسهم، أن يضخموا أنفسهم، أن يخوفوا الناس من المواجهة. أحيانا يحاولوا أن يكذبوا بشكل مفضوح أن كل المعارك لصالحهم وأنهم هم المسيطرون وأنهم أو يحاولوا تخويف الناس بمن لديهم من أولياء مثلا تخويف الناس بأمريكا، تخويف الناس بما لديها من أسلحة من إمكانيات، وهذا التخويف فشل في اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الإيمانية القرآنية، وأيضا بفضل الثقافة القرآنية التي جعلت الناس ينظرون إلى أمريكا كقشة كما قال شهيد القرآن، ولا يبالون بكل إمكانياتها. عندما عظم الله في النفوس صغر كل من دونه من الأعداء وعلى رأسهم أمريكا. أحيانا ينشر الأعداء شائعات تحاول بث الفرقة والعداوة والتفرقة بين أبناء المجتمع المؤمن، بين أبناء المجتمع المجاهد المواجه للأعداء. استخدم الأعداء مثلا شائعة التخويف وتكبير العدو في غزوة أحد عندما حاولوا أن يرجعوا، واستطاع الرسول أن يخرج المسلمين لمواجهة ففشلت تلك المؤامرة وذلك التخويف، وأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات التي تتحدث عن ذلك الموقف: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. استخدم الأعداء أيضا شائعات، وخاصة اليهود كانوا يحاولوا إذكاء الفتن وينشرون شائعات بين الأوس والخزرج، وكانوا يحاولون أيضا نشر الفرقة بين المهاجرين والأنصار داخل المدينة. وهكذا نجد أن الأعداء ينشرون الحرب الإعلامية من قديم الزمان ويستخدمونها بشكل كبير لإرعاب الناس، مثلا إثارة الخوف، إثارة الهلع، إذكاء مشاعر القلق، التوتر النفسي داخل المجتمع، زعزعة الأمن، سلب الناس الروح المعنوية أو تغذية الصراعات، أيضا أحيانا إثارة الفتنة وتأجيج الخلافات بين أبناء المجتمع، إثارة النعرات الطائفية العنصرية، إحداث شرخ في العلاقات بين أبناء المجتمع، أيضا يحاولوا تقويض ثقة الناس في الدولة أو في المؤسسات الحكومية أو في القيادات. وهكذا تجد أن هناك الكثير من الشائعات والكثير من الأهداف لهذه الشائعات. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وجه أو واجه الحرب الإعلامية وواجه الشائعات بمنتهى الدقة والحكمة التي أفشلت كل تلك المؤامرات. مثلا الحرب الإعلامية بدأت على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بتشويهه، تشويه سمعته في مكة عندما أعلن أنه نبي من الله سبحانه وتعالى، فاتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكذب، اتهموه بالكهانة، اتهموه بالتزييف. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرتب بين المؤمنين وإن كانوا قلة، كان يرتب ترتيب قوي كيف يتحدثون، كيف يتكلمون، ماذا يقولون للناس، ما الذي يجب أن ينتشر لمواجهة تلك الحروب الإعلامية التي تشن على الإسلام وعلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا بعد أن هجر النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة، تحرك اليهود والمنافقون بشكل كبير جدا في الحرب الإعلامية، ونشروا الكثير من الشائعات ضد المسلمين وضد رسول الله وضد الإسلام، وكانوا يركزون بشكل كبير على التشكيك في نبوة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول كانت لديه طرق كثيرة جدا لمواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها الأعداء. أول تلك الطرق تلك الأساليب وأهمها هي أن يكون هناك تسليم مطلق من قبل المؤمنين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، التسليم لله ورسوله والتوحد على ذلك، وحدة الكلمة بين المؤمنين على ذلك، حتى لا يتلقون الأخبار إلا من رسول الله ولا يصدقون إلا ما ورد عن رسول الله. وبذلك يفوت الرسول على الأعداء أغراضهم وأهدافهم، لأنك هنا لأن الرسول هنا أعاد الناس إلى ما يشبه الناطق الرسمي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا أول الأساليب التي يجب أن نستخدمها في مواجهة الحرب الإعلامية والشائعات التي تنتشر من قبل الأعداء في هذه المرحلة في هذا الزمن، ألا ينتشر أي خبر إلا من خلال الناطق الرسمي والجهات المعنية بذلك، وألا يتداول الناس تلك الأخبار التي لا يعرفون صدقها من كذبها، بل لا يصح أن ينشر الناس حتى الأخبار لو كانت صدقا وحقيقة إلا من مصدر واحد، من المصدر الرسمي الذي تحدده القيادة. وبذلك سيفشل الأعداء في كل حروبهم الإعلامية من ناحية التشكيك والتشويه والتفريق وإثارة الخوف والهلع والذعر والحرب النفسية. كل تلك المؤامرات ستفشل عندما يلزم الناس الصمت ولا يتناقلون الأخبار ويتلقونها من المصدر الرسمي والمحدد. إن شاء الله سنتحدث في الحلقات القادمة عن أساليب الرسول في مواجهة الحروب الإعلامية وكيف نواجهها نحن في هذا الزمن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 36 و37 من سورة فاطر، وهي سورة مكية، والآيتان تأتيان بعد أن أوضح الله قبلهما مأوى الذين أورثوا الكتاب الموحى إلى محمد، وهو الحق، وهو المنزل من الله الموصوف بأنه البصير والخبير بعباده. وما دام كذلك فإنما أنزله هو النافع المفيد، وهو الذي يبصر الناس إلى كل خير وصلاح ويهديهم طريق الفلاح. ولكن الناس ينقسمون أمام هذا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فالسابقون بالخيرات هم الذين يتبعون الكتاب ويحملونه بحق، فهو الفضل، وهم بفضل الله ورحمته يفرحون، ولا يفرحون بما في الدنيا من زينة، ولا يغترون بما فيها من متاع وزخرف، ولا يعتزون بمال ولا عشيرة، بل يعتزون بالله الذي له العزة جميعا ولا يشركون به شيئا، وهم لا يعتمدون على مثلهم من العبيد، ولا يخضعون لطغيان، ولا يذلون لسلطان، بل اعتمادهم على الله وخضوعهم له وذلهم لربهم لا سواه. وهذا هو الفضل الذي يبقى، والملك الذي لا يبلى، والعز الذي لا يزول. إنه عز في الدنيا والآخرة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا سلام يا سلام، إنه نعيم مقيم، وعز وتكريم، وملك عظيم، وملك لا يبلى. فلنكن من السابقين بالخيرات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واتبعوا هداه وله أسلموا. إن هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي مقابل هذا النعيم للسابقين بالخيرات تأتي الآيات التي نقبس منها لتوضح مصير الكافرين، فاستمعوا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أسمعتم؟ جهنم المتجهمة التي تكاد تميز من الغيظ، والتي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والملتهبة اللظى النزاعة للشوى، هذه جهنم هي المقام والمأوى لمن كفر بالله واتبع الهوى، وهي الجزاء الحق لمن كفر بالله وتجهم للحق واتبع من طغى وظلم، وهي الجزاء المناسب لمن كفر بالله الغالب واتجه إلى المكاسب، وبالخضوع لمن يمنحها يواظب ويخفض لهم حواجب الذل والمناكب. إنها الجزاء الوفاق لمن اتبع وأطاع الظالمين وانساق. لقد جعل الناس آلهة يعزون ويذلون، ويعطون ويمنعون، ويعبدون ويطاعون، ولقد ظن المال والمتاع طريقا إلى العز والارتفاع والأمن من الضياع، فخسر نفسه في الدنيا والآخرة وأضاعها وضاع. وأي ضياع أعظم وأهون ممن ينطلق في دنياه كالوحش العقور، ويرهق نفسه في اقتراف الفجور، فلا يخفف عنها هم الشرور، ولا يريحها من قلق المحذور، ولا يركن إلى ربه القدير، بل يطمئن للدنيا الغرور، ويرضى بها كالمنتهى والمصير. وهذا النوع من الناس هم في ظلمات سائرون، وفي غمرات سادرون، عمي الأبصار والبصائر، أموات القلوب والضمائر، أرهقوا قواهم فيما لا يبقى، فلا استراحوا ولا أراحوا، ولا سعدوا ولا أسعدوا، ولا سمحوا لسواهم بالأمن، ولا أمنوهم في أنفسهم، فهم أموات في شكل أحياء، أشقياء في ثياب أثرياء، وإنها لحياة عسرة ومعيشة ضنكة. ومثل حياتهم في هذه الدنيا تكون حياتهم في الأخرى، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه جزاء من حسن العمل، ومصير من نفس المسير، وهو العدل، كيف لا، والمجازي هو الله الذي بعباده خبير بصير. وبين هذا العناء والشقاء في النار ماذا يحدث لهؤلاء الكفار وهم يصطرخون فيها؟ صراخ يعلو بعضه على بعض، يعلو صراخ بعضهم على بعض، ويختلط بعضه ببعض، بل ويصرخ بعضهم في وجه بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر التابع بالمتبوع، ويتبرأ المتبوع من التابع، إنه لحق تخاصم أهل النار. وبين هذا الخصام والصراخ المختلط لا يجدون من ينجد، ولا يجدون ممن عبدوهم نفعا، ولا يجدون أحدا، إنما يجدون الله الذي نسوه في الدنيا وبه أشركوا، إنه الله الأحد لا سواه. وهنا يتجهون إليه، فماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كلا، إنها كلمة تقال وليس لها مجال، وأمنية تلقى وليس لها من يتلقى. هذا أولا. ثم إن هؤلاء كاذبون، فلقد جبلوا على الكفر، ولو خرجوا لعادوا إليه، فهم بجهنم جديرون، وهي بهم جديرة، فلا أمل ولا نجاة ولا تحيل مناص. ولهذا يجيء الجواب: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ هكذا يأتي الجواب ملجما، وهكذا تكون الحجة مفحمة لمن كفر بالله وعن طاعته أحجم وللحق تجهم. إنها حجة ناصعة البيان، واضحة لكل إنسان. فلنتيقظ أيها الناس قبل أن ندان في يوم يشيب فيه الولدان، وإن علينا أن ننفق هذا العمر فيما يفيدنا، فإن لدينا من العمر ما يجعلنا نتذكر ونتوب إلى الله ونستغفر، وأن نتخذ إليه سبيلا قبل أن نرى اليوم الوبيل. إن لدينا من العمر فصحة تكفي للعبرة والاتعاظ، وإن أمامنا من الآيات ما يدعونا للاستجابة والإيمان، وإن أمامنا من النذر ما يجعلنا نستغفر ونفكر. فإذا كان الرسول النذير قد مات، فإن في أيدينا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيا أخي المسلم، أخي السامع، انتبه، ها أنت الآن في عمر يسمح لك بالتذكر والتفكر والمتاب، فلا تتأخر ولا تهمل ولا تستبعد يوم الحساب، ليحرص كل منا على أن لا يموت إلا مسلما. وإذا كان الموت يأتي مفاجئا ولا تدري متى يأتي، فلتسلم من الآن، فإذا جاء فلا تحين مناص. فإذا وصلت إلى هناك سيقال لك: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الشباب أين ذهب؟ الكهولة كيف أنفقتها؟ المشيب كيف لم يجعلك تتوب؟ سيقال لك أيضا: ليكن للشباب جهالته، فأين زمن الكهولة حين بلغت 40 سنة وأقبلت الشعيرات البيضاء بالنهاية مؤذنة؟ ألم يكن من الجدير بك أن تقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه؟ إذن فلنقلها من الآن قبل أن نقولها في النار ولا يستجاب لها. ثم إذا أنت مت وأنت شيخ كبير ولم تنتبه إلى الله، سيقال لك: طيب، قد جاءك الهرم ووهن العظم واختفى الشعر والأسحم، فلماذا لم تقل كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإذا لم نقل ذلك ونعمل به من الآن فمتى إذن؟ فانتبه يا أخي قبل أن يقال لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولنتق الله من قبل أن يقول لنا خزنة جهنم ألم يأتكم نذير، وقبل أن يقال لنا ما سلككم في سقر. إذن فلنكن من السابقين بالخيرات قبل أن يفاجئنا هادم اللذات، ثم لا يجدي مال ولا ثروات ولا ينصرنا سلطان ولا قوات، ولكن يقال لنا ونحن في السعير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن النصير هو الله، فلنتقه ولنعبده من الآن، وإنه لنا لنعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم على

0: هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يواطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأعقلوا. أيها الناس، اسمعوا قولي فإني قد بلغت. أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي فإني قد بلغت.
1: اللهم نعم، اللهم نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد.

0: أبا مويهبة.
1: أبا مويهبة إلى أين؟
2: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج معه إلى البقية.
1: ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟
2: يستغفر لأهله.
1: قل يا أبا مويهبة، أقد شفي رسول الله؟
2: بل لازال به وجع يا حسان.
1: اللهم اشفيه واكشف الضر عنه.
2: اللهم آمين.
1: هيا إذن الحق برسول الله يا أبا مويهبة.
3: قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
2: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة.
3: قال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع.

0: أترى يا حسان؟ لقد اشتد الوجع برسول الله.
1: أجل، إنهم يهرقون عليه الماء.
0: فقد جلس رسول الله وعصب رأسه، إنه يريد أن يصعد المنبر ويخطب في الناس.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعم

0: لئن قلتم في إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها. يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عدتي التي آويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
1: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
2: أقد مات رسول الله يا حسان؟
3: مات يا عروة. على رسلك يا عروة، إن الذي خلق محمدا وأرسله نبيا وأنزل عليه القرآن لراده إليه.
2: كيف لنا صبر على فراق رسول الله؟
3: اللهم اقبله في جناتك واجعله شفيعا لنا يوم حشرك يا رب العالمين.
2: هذا والله يوم لم نر مثله. ألا ترثي رسول الله يا حسان؟
3: بل سأظل أرثيه ما دمت حيا يا عروة. ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجفن تسعد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد
0: استوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا، عليه بناء من صفيح منضد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمدوا.

0: هذا حسان بن ثابت الذي تبدل من بعد الكفر إيمانا ومن بعد الجاهلية إسلاما، فكان مدافعا عن رسول الله منافحا عن الإسلام، بذ أقرانه وخشيه فحول الشعراء في عصره، لم يكف عن أداء رسالته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه واصلها كما كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته، إلا أن الأرجح على أنه توفي في زمن علي كرم الله وجهه، فإلى رحمة الله وجناته يا شاعر رسول الله. حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
2: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أسقطت القوات المسلحة اليمنية بسلاح مناسب طائرة استطلاع مسلحة نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إصرار النظام السعودي على انتهاك سيادة اليمن والاستهداف المستمر بالطيران للمحافظات يوجب على بلادنا الرد عليه حتى يتوقف عن هذه الأعمال العدائية. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف استهدف منزلهم بقطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في هذا القصف. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون العدو الإسرائيلي نفذت عمليات قمع واسعة في سجن جانوت أسفر عن إصابة عدد من الأسرى. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 19 فلسطينيا بينهم صحفيين وأسرى محررون خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية. توغلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا. ختاما، استهدفت القوات الروسية بغارات مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيكولايف وميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم.
3: وقفة إعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير جنوب حديقة التحرير، المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المزارع، انظر إلى الفرق. هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، لشهادة في الوعي الإيماني معاني عظيمة تتصل بالصدق مع الله وبذل النفس والجهد في سبيل الحق والخير والكرامة. وهكذا يبقى معنى الشهادة حيا في الذاكرة، ويبقى الجهاد الحقيقي مدرسة في الإرادة والصبر والإصلاح ومقاومة اليأس والانتصار على النفس قبل كل شيء.

إن أعظم ما نتعلمه من سيرة الشهداء ليس حب الموت، وإنما حب الحياة الكريمة والتمسك بالحق والشجاعة في مواجهة الظلم والاستعداد لبذل الغالي من أجل القيم النبيلة.

أخلاق الشهداء سيرة تضيء بعد الغياب. كانوا يعرفون أن عظمة الإنسان ليس في قوته على الآخرين، بل في قدرته على أن يكون نقي القلب، صادق الكلمة، عظيم الوفاء، كريم النفس. كان شهيد حلقتنا لهذا اليوم بهذه الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة والتي تشربها من أسرته الكريمة. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهير البطل هاشم محمد الديلمي.

إن من أخلاق الشهداء أن يمضوا في الحياة بقلوب لا تعرف الغدر، وأن يجعل الصدق عهدا والوفاء موقفا والرحمة خلقا والتواضع زينة.

التحق الشهيد البطل هاشم الديلمي بجبهة العزة والشرف والكرامة، وهو مترع بدين الله، محبا لرسوله وآل بيته وأعلام الهدى، مضى إلى الجبهة يحمل الإخلاص في العمل. فسلام على كل إنسان حمل مبدأ لم يخنه، وعلى كل من بذل من عمره وجهده في خدمة أهله ووطنه، وعلى كل شهيد ترك وراءه سيرة تذكر الأحياء بأن الأوطان والقيم لا تبنى بالكلمات وحدها، بل بالصدق والعمل والصبر والتضحية والفداء.

الشهداء يمضون بأجسادهم وتبقى أرواحهم حاضرة في تفاصيل المكان والزمان. نعم، إنها في حكاية الأصدقاء وفي قلوب الأمهات وفي نظرات الآباء وفي كل زاوية شهدت يوما تلك الخطوات. هؤلاء هم الشهداء، نجوم السماء ومشاعل الحرية. يا أصحاب الأسماء التي صارت أكبر من الغياب، ويا وجوها لم تعد تراها العيون لكنها ما زالت تسكن القلب، لم تكونوا مجرد عابرين في دفتر الأيام، بل تركتم خلفكم أثرا لا تستطيع السنوات محوه.

سلام على الشهداء، سلام على أسمائهم حين تذكر فتسكن القلوب، سلام على صورهم حين تعود من ألبوم الذكريات، سلام على أمهاتهم حين يختلط الدعاء بالدموع، وسلام على كل قلب تعلم من الفقد أن المحبة لا تنتهي بالغياب. وسيظل الشهيد حاضرا في الذاكرة ما بقي للوفاء قلب، وما بقي للوطن تاريخ، وما بقي للإنسان قدرة على أن يحب ويتذكر ويقول رحم الله من رحلوا، وجبر قلوب من فقدوهم، وجعل ذكراهم نورا للخير والسلام والكرامة. وسلام ربي على الشهيد البطل هاشم محمد الديلمي.

فعلا عملية الاستهداف للأعداء والدفع لشرهم والمواجهة لطغيانهم عن طريق القتال في سبيل الله تعالى هي الطريقة الصحيحة التي يمكن أن تحمي هذه الأمة وأن تفشل مكائد الأعداء وأن تحظى من خلالها الأمة بمعية الله أن يكون الله معها.

0: سامعين الأكارم، وتبدأ أم الشهيد البطل هاشم محمد الديلمي الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخت شهيدين، هما الشهيدين أحمد وعبد الله الديلمي سلام الله عليهم، وكذلك أم لشهيد هذا الشهيد المبارك هاشم محمد الديلمي. أولا بداية سأتحدث عن ابني هاشم سلام الله عليه، الذي لم يكن إلا نموذج من كل الشهداء العظماء الذين تخرجوا من مدرسة واحدة، وهي مدرسة القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت العظام، الذين كانوا يتطلعون إلى الشهادة ويرونها فوزا ومغنما، بل ويرونها أملا وطموحا يحاولون أن يسعوا لتحقيقه. بداية عندما أتحدث عن هاشم، كان هاشم في طفولته، ولا أبالغ إن قلت إن كان طفل، يتحرك وهو يحمل مواصفات لم تكن يحملها الكثير من الأطفال. قد كان هادئا في صغره، كان كثير الإحسان إلى من حوله، كان الكثير كل المحيطين به يحبونه ويتعلقون به لإحسانه، لمسارعته في تنفيذ طلباتهم. كذلك كان مهتم بصلاته، كان مهتم بدراسته، وكان الجميع من حوله يشعرون بالرضا تجاهه ونحوه، يعني فكان لأنه كان خدوم للجميع من حوله، وكان يهتم بدراسته، يهتم حتى بالعلاقات الاجتماعية مع أصحابه، بالرغم من أنه كان في تلك السن كان معظم الأطفال من حوله يعيشون في عالمهم، ولكنه كان متميزا حتى كان في محافظته على صلاته. ولا أبالغ إن قلت أنه كان يحافظ على صلاته بشكل كان يلفت أنظار الآخرين إليه في اهتمامه، حتى في صلاته في المسجد. في بعض الأحيان كان يخرج للصلاة إلى صلاة الفجر في الجامع، رغم أنه بعيد مسافة ما بين البيت وما بين المسجد.

بدايةً عندما بدأ العدوان في 2015، كان هاشم تقريباً في الصف ربما السادس. انطلق إخوتي سلام الله عليهم، انطلق أحمد تحرك إلى الجبهات قبل إعلان العدوان السعودي، من خلال المواجهات التي كانت فيما بين الأنصار الله وما بين حزب الإصلاح. كان هاشم ابني متأثر كثيراً بشخصية خاله، وكذلك كان منشدا إلى شخصية والدي سلام الله عليه، الذي لم يكن إلا تلك الشجرة الطيبة التي تفرعت منها هذه الغصون وهذه الثمار الطيبة، الذي هو أخوي الشهيدان أحمد وعبد الله. فكان هاشم لديه مشاركات كثيرة تقريبا في المراكز الصيفية، كان يهتم بالدراسة فيها، وعندما كبر قليلا كانت له مشاركات بأن كان هو الذي يدرس في هذه المراكز، يشارك في تقديم أحيانا كلمات ما بين المغرب والعشاء، كذلك كان هو الذي يقوم بالأذان في الجامع القريب من الحي

تنقل هاشم في عدد من الجبهات يعني ربما لم نكن نعرف ما هي بالضبط، كما كان حال أغلب المجاهدين الصادقين انطلقوا مع الله الذين لم يكن أحد يعرف ما هو أعمالهم وهي توجه أين يتوجهون إلى أين يذهبون، كانوا يتحركون بسرية تامة. لكن الذي أستطيع أن أذكره أنه تحرك تقريبا في مرافقة أخواله في جبهات نجران، جبهة جيزان، كذلك في نهب، إضافة إلى آخر محطة التي استشهد فيها وهي عندما انطلق إلى حرب، جبهة حرب.

تقريبا قبل أن يستشهد هاشم عاد بعد أن أكمل الثانوية في العام الذي يليه، وهو يقول لي يا أمي أنا أريد أن أسجل في الجامعة. حاولت أن أشجعه أن يحاول أن يركز قليلا على دراسته، لأننا بحاجة إلى أن نبني أمتنا مثل ما نبني، أن ندافع عن المستضعفين في جبهات العزة والشرف والكرامة. استجاب لكلمة لما تشجيعي له، وفعلا قدم في جامعة صنعاء تم قبوله، يسجل في هندسة قسم الهندسة الزراعية. وكنت أقول له وأحسه دائما بأن السيد حسين يوصي، كان دائما يقول لنا أن حاجتنا إلى الزراعة أكثر من حاجة المصلي إلى الماء. واستجابة نزول عند رغبتي قدم أوراقه وتم قبوله، برغم أنه كان يعرف أنه لن ينتظم، لكن كنت أحاول أن أشجعه على ذلك لأنه كان مرتبط بعمل في الجبهة. تقريبا سجل، وبعد فترة جاء بيقول لي أمي قد جاء الخبرة سجلونا في الأكاديمية عليها القرآن الكريم، كيف؟ قلت له خلاص يبني بسرعة الذي يناسبه.

في يوم 26 رجب تقريبا مع قارب قبل 4 سنوات جاءني خبر استشهاد هاشم سام الله عليه. ذلك اليوم كنا قد انتهينا من فعالية الشهيد القائد. أتوا إلى البيت، دخل إلي أخي خبرني بخبر استشهاده، وكنت موطنة نفسي على هذا الموضوع حيث أنني كنت فعلا أنا عندما وفقني الله أن أحمل ثقافة القرآن وأكون أنا الذي أحدث الآخرين أمهات الشهداء بالصبر والثبات، كنت أعلم أن مواصفات الشهداء هي تظهر في حركتهم في واقع الحياة، وأننا الشهادة هي كرامة لنا من الله سبحانه وتعالى، كنا نتطلع أن يكرمنا الله بشهيد، لأننا لا نرى أنفسنا خاسرين، بل الخسارة أن يقتل الإنسان ويتحرك في الباطل. الحمد لله تلقينا نبأ استشهاده، تلقيت نبأ استشهاده في ذلك اليوم في ذكرى استشهاد الشهيد القائد رضوان الله عليه. توجهت إلى الله الحمد والشكر والثناء، سألت الله الصبر، قمت أصلي المغرب والعشاء، وثبتني الله، ربط الله على قلبي بصبر وثبات ربما لا أستطيع أن أصفه، لو أصفه بكل العبارات إلا بقول الله سبحانه وتعالى ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فكنت أنا وأنا أم الشهيد، أنا الذي أثبتهم، أنا الذي أصبر الآخرين من حولي، كما رأيت الكثير والكثير من أمهات الشهداء اللواتي يعجز الكلام عن التعبير عن وصف صبرهن وتحملهن، وكذلك قدرة الله وتأييده لنا في هذا المشروع وفي هذه المسيرة القرآنية. يعني تقريبا ما عاد لنا من جسده إلا تقريبا جزء من أرجله فقط. في هذه المواقف لا نرى أنفسنا فعلا خاسرين، وحتى إن كان هذا الجسد الذي سيعود إلى التراب حتى لو تطاير وتبعثر ذرة ذرة في الهواء، فإنه الأساس والأصل في هذا كله أن روحه ترجع إلى مقام الشهداء مع الأنبياء مع الصالحين مع الشهداء، وما هذا الجسد كما يقول السيد حسين إلا كما البدلة التي يخلعها هذا الإنسان، وتبقى روحه في أعلى عليين بعد أن قدم الدور العظيم وتحرك ليكون له دور في أن يقدم الإحسان لهذه الأمة، أن يدفع عنها الظلم، أن يدفع عنها تكبر المتكبرين وطغيان الطغاة وأولئك المتسلطين الظالمين، أن يخرج الناس مما هم فيه من سيطرة هؤلاء الظالمين المضلين.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله القائل في محكم كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والقائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. أنا المجاهد هاشم محمد علي محمد يحيى الديلمي أبو علي الديلمي. في البداية أوصي أهلي وكل من يعرفني وكل من يسمع هذه وصيتي بتقوى الله والعمل بكتاب الله والأخذ بسنن الله سبحانه وتعالى وبمحكم آياته في القرآن الكريم والعمل على مرضات الله، وأن يسعوا دائما دائما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الغاية التي يجب أن ينشدها الإنسان من كل عمل صالح، هي أن يحظى برضوان الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي أهلي وأبي وأمي وأخواني وكل من يسمعني بتقوى الله والعمل في سبيل الله والجد في سبيل الله بإخلاص بيقين بعمل لله سبحانه وتعالى. أما وصيتي لإخواني المجاهدين في سبيل الله: الله الله في برنامج رجال الله، فهو نهر طالوت واختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يهتم برنامج رجال الله فهو إنسان لا يأمل فيه الخير. أوصيكم أيضا إخواني المجاهدين بتقوى الله والحذر كل الحذر من التنازع، الحذر كل الحذر من المعصية، الحذر كل الحذر من الغفلة والنسيان عن ذكر الله، الحذر كل الحذر من أن تغيب فينا القيم الإيمانية التي هي أساس هذه المسيرة القرآنية. ولا ننسى إخواني المجاهدين، لا ننسى انتماءنا الإيماني الذي نحن منتمون إليه في هذه المسيرة القرآنية، أن نبقى على إيمان عالي، على وعي راسخ، على وعي عالي. الله الله الله الله الله الله. أقول لكم أيها الأعداء: والله لن نخضع لكم ولن نستسلم لكم، والله لن تروا منا إلا الغلظة والشدة، لن تروا منا إلا بأس الله الشديد بأيدينا إن شاء الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. أقول لكم أيها الأعداء: لن تروا منا إلا ضربا بالمشرفية تطير منه فراش الهام بإذن الله بقوة الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل تنكيلكم على أيدينا ولا يستبدل بنا غيرنا. أما وصيتي لسيدي مولاي الملك بدر الدين الحوثي، أقول لك يا سيدي: اضرب بنا إلى ما شئت، والله لن ترانا إلا جنودك المفروضين الثابتين الراسخين على هذا المنهج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مقعد الصدقين عند مليك المقتدر. الحمد لله رب العالمين. بالأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من أنصاره، وأن يجعلنا من جنده، وأن لا يستبدل بنا غيرنا ويثبت أقدامنا. اللهم صل على محمد وآله، بلغ بإيماني أكمل إيمان، واجعل يقيني أفضل يقين.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: بعوضة الملاريا الأنوفليس تنشط وتهاجم الإنسان ليلاً،
1: لا سيما بعد مغيب الشمس
0: وخلال الصباح الباكر،
1: ناقلة إليه عدوى الإصابة،
0: على عكس بعوض حمى الضنك الزاعجة المصرية
1: التي تهاجم الإنسان وتنقل إليه المرض نهاراً،
0: خصوصاً بعد شروق الشمس بساعتين
1: وقبل غروبها بساعتين.
0: لا تتركوا نواقل الملاريا وحمى الضنك من البعوض في المنزل،
1: أبقوه خارجا،
0: غطوا أواني وخزانات المياه أو غيروا مياهها مرة كل 5 أيام،
1: وجففوا أي تجمع للمياه بالمنزل أو قربه مهما كان صغيرا،
0: لتمنعوا تكاثرهما ومخاطر الإصابة.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام،
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: ما الخطو يا شيبوب؟
7: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
6: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
7: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
8: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
9: كمن يعجبك الفشر قوي
10: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
11: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
12: أنديت المرء والحباب.
13: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
14: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
15: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
16: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
17: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم:
7: الحياة سفر،
8: والسفر مسافات،
7: والمسافات أبعاد
8: تتخللها محطات.

0: محطات أثيرية
1: رحيل في الزمان والمكان،
0: في المعلومة والحكمة والخبر،
1: في اللون والظل، الشعر والنثر، والصوت واللحن، وعزف الوتر. في سفرنا لقاء، وفي لقائنا تواصل، وفي تواصلنا محبة وألفة ومتعة، وفي متعتنا كل الفائدة. أهلا حللتم، وسهلا وطئتم، ومعا نرحل عبر محطتنا.

أصدقائي توحد وائتلاف، تجمع لاختلاف، في اجتماع الآراء والعقول والخبرات، درء للزلل والسقوط في متاهات الضياع والإسفاف، كلام معقول وتلبية لواجب المصارحة والوضوح. أشير إلى موجبات هذه الخاطرة التي قدمت بها الفقرة. هل أقول؟ عن ذلك إلى ذهني وأنا أطالع شرطا سطر بمداد الرغبة ورجاء المتابعة. إذ تلتقون، تأملوا وفكروا لتستفيدوا. والآن تابعوا وتأملوا. قيل إن النبي سليمان بن داود عليهما السلام، وهو من علمه ربه جل وعلا لغة الوحش والطير والحشرات والهوام، سأل نملة: أراك تجدين وتجتهدين في البحث عن لقمة العيش، فما حاجتك من في العام؟ قالت النملة: 3 حبات يا نبي الله تكفيني. فأمر سليمان بصندوق وضعت فيه النملة ومعها 3 حبات من القمح، وأمر بإغلاقه. وبعد عام فتح الصندوق فوجدها لم تستهلك سوى حبة ونصف، فسألها عن ذلك فقالت: عندما كنت حرة طليقة كنت أستهلك مقدار حاجتي لثقتي أن الله سبحانه وتعالى لن ينساني، وعندما وضعتني في الصندوق خشيت أن تنساني فتركت من شبعي لجوعي.

التكيف مع هذه اللحظة وحسب. هذا ما ستفعل، لكن ماذا لو عرفنا صاحب هذه الأموال المتطايرة ومصدرها؟ هل سنفعل ذلك؟ في تكساس فعلوا، وتابعوا لتعرفوا.

فوجئ المارة وسائقو السيارات بولاية تكساس بكميات كبيرة من الدولارات تتطاير فوق رؤوسهم. أما مصدرها فحقيبتان امتلأتا بالنقود نسيهما صاحب أحد فروع مطاعم ماكدونالدز الشهيرة على سطح سيارته قبل أن ينطلق بها إلى البنك. وبطبيعة الحال تناثرت النقود من الحقيبة المفتوحة ليضيع جل ما فيها بين أيدي الطامعين. وكان حظه سيئاً، أما الأسوأ من ذلك فإن الحقيبة الثانية بكل ما فيها ذهبت غنيمة لإحدى النسوة انطلقت بها هاربة ليضيع الجمل بما حمل.

هم فعلوا ذلك، لكن ماذا عنا؟ لا شك ستقولون لكم دينكم ولي دين، وإن فعلنا وجمعناها فلكي نردها إلى صاحبها وفقا لتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف الذي ألزمنا بحفظ الحقوق لأصحابها حتى وإن كانت لقطة لا يعرف صاحبها، وقوانيننا كذلك تعتبر ذلك عملا حراما والقائم به كما يقولون في اللهجة الدارجة حرامي. محطات أثيرية.

محطتنا رحيل، ورحيلنا حياة، وحياتنا عمل، وفي كل عمل مقدمة ونتيجة، وفي كل نتيجة خبرة وعبرة. ومن اختبر نظر وعلم وخبر، ومن تأمل واتعظ تيقن واعتبر، ومن جنى من هذا وذاك فقد جنى المتعة وأمن الخطر.

وبما أن رحيلنا جماعي لا ننسى فيه أحدا من جمهور السامعين، أنبه إلى ما يلي. في الحياة أمثلة لا تحصى لمواقف وقناعات شتى، وفي هذا المجال أو ذاك قد نسمع من يقول عن نفسه أو يقول ذلك عنه الآخرون من أصدقائه ومعارفه وأهله، كناية عن تقدمه في السن وعدم قدرته على القيام بهذا الشأن أو ذاك. بالمقابل قد نجد من يستكثر على هذا أو تلك من الشباب القيام بما قد يعتقدونه أكبر من طاقتهم. أما نحن فأكرر، لا نستثني أحداً، ولمزيد من التأكيد نذكر، لنعتبر العبقرية والقدرة ليست حكراً على سن بعينه. وتابعوا.

في تاريخنا العربي والإسلامي ما لا نقدر على حصره من العظماء والمفكرين ممن جادوا بأفضل العطاء في مجالات شتى وهم في سن الشيخوخة، من ذلكم عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ الذي ألف في معظم مجالات الحياة ومنها الحيوان والبيان والتبيين والأضداد. الشيخ الرئيس ابن سينا الذي أبدع في كل مجالات العلوم بدءا بالطب مرورا بالفلسفة وانتهاءا بالموسيقى، ظل يعطي حتى آخر أيام عمره. العالم الفلكي غاليليو جاد بأهم استكشافاته بواسطة التلسكوب وهو شيخ في 69. بوفون العالم الطبيعي أتم بحوثه وضمها في كتاب التاريخ الطبيعي قبل وفاته بقليل وهو في 82.

الشباب عماد الأمة وعنفوان الحياة واندفاعها وبركان العطاء وتوهجه، وتابعوا لتتذكروا بعض الأمثلة. في تاريخنا الإسلامي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في خطوة عبقرية وشجاعة لا يقدر عليها الكبار، وهو صبي لم يتجاوز العاشرة من عمره عندما افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبات في سريره. أسامة بن زيد عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء الفتح وهو يافع لم يتجاوز 16 من عمره. أبو القاسم الشابي شاعر متألق أعطى أروع قصائده وهو لم يتجاوز بعد 20 من العمر. ومن العالم وفي مجال العلوم العالم الرياضي إسحاق نيوتن حقق أهم مكتشفاته وهو دون 25. في الأدب فيكتور هوغو ألف رائعته البؤساء وحصل عليها 3 جوائز وهو دون 20. وفي الموسيقى ألف بيتهوفن سمفونيته الأولى وهو في 8 من العمر. وإن تذكرتم ستتذكرون الكثير الكثير ممن تعرفون أو عنهم قرأتم أو تعلمون، وألا شيء كالإحباط قاتلا للهمم، وألا موت كالخنوع والاستسلام. الخير كل الخير في العزيمة والإصرار والحب والأمل. من يجعل الحياة أكثر بهجة وخصبا وعطاء وبكل الألوان.

0: المحطة الرابحة. هي سر من أسرار الحياة ونعمة من نعم الوجود، بها تسعد النفوس وتروى الأجساد وتزهر الأرض وتغرد الطيور وتمضي الحياة. كلنا نحبها، بل لا يمكن أن نعيش بدون وجودها. ومع ذلك فهي لا تفرق بين غني وفقير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير، الكل أمامها سواء. لكن لكل شيء أقدار وحدود، وهي كذلك تغدق على البعض وتقصر في حق البعض الآخر، وتمنح البعض الثالث بمقدار، وربما لا تمنح البعض الرابع شيئا لظروف خارجة عن إرادتها. هل عرفتموها؟ عرفتموها؟ تهزون رؤوسكم وتدلون بأكثر من إجابة. لا بأس، اسمعوا المزيد. إنها تصل إلى الجميع عبر الأنهار والبحار والترع والقنوات، ومن خلال الصنابير، وداخل ألوان شتى من الزجاجات، وفي أكواب متنوعة الأشكال والنماذج. نعم، إنها قطرات الماء، تلك الأهم في حياتنا، فهي تدخل في تكوين جسم الإنسان، تلعب دورا هاما في شعوره بالارتواء والسعادة، في حركته وسعيه وانطلاقه. هي كل شيء في الحياة. الحديث عنها طويل وشائق وحافل ومثير، لكنه أيضا مؤلم موجع ويحمل الكثير من المفارقات. نعم، تلك هي النتيجة عند الإسراف واللامبالاة في ترشيده واستخدام قطراته، الاستخدام الأمثل. من منا الرابح الذي يستطيع أن يثمن ما لهذه القطرة من أهمية تفوق كل كنوز الدنيا أجمع؟ إنها قطرة الماء التي تتحول إلى قطرات، إلى كميات، إلى حاجة، إلى طاقة، إلى حياة، إلى نشاط، وربما تحولت إلى أزمة، مشكلة، مأساة تطل برأسها في حاجة إلى حل، بل حلول. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتحمل جميعا مسؤوليتها في الحفاظ على تلك النعمة، بدلا من أن نأتي إلى اليوم الذي نندم حينما نرى الجفاف يحاصرنا. قد تختفي البسمة، ويبحث الصغار والكبار عن نقطة ماء لا يعثرون لها على أثر. إذن اربح هذه المحطة التي نتوقف جميعا عندها، متحملين كل المسؤولية تجاهها. الماء نعمة من نعم الوجود، فحافظوا عليه من أجل الاستمرار في الحياة.
1: كنتم مع محطات أثيرية.
0: الإعداد والتقديم
1: عائدة سليمان الشرجبي.
0: الإخراج عبد الرحمن عبسي.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
7: ما أجمل شمحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباع المجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة أم والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
11: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
10: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
12: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
11: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون والمستمعات الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة الموسم الثاني للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا بكم.
1: المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم سنقف وإياكم أمام الزحف الأيوبي نحو المناطق اليمنية الداخلية، حيث اتجه القائد طقطاقين بجيشه نحو منطقة المعافر من مناطق تعز بهدف السيطرة على حصن السوا فحاصره، وعندما أصاب أهله مرض خطير أشرف منه على الهلاك سلموا الحصن لطقطاقين من غير قتال.
2: ثم اتجه بعد ذلك طقطاقين ليسيطر على حصني خدد وريمة الحدبة، وبعد إتمام سيطرته عليهما اتجه نحو مخلاف جعفر بهدف الاستيلاء على حصون بلاد وصاب ومناطقها، ومن ثم استولى على حصني أولاد أبي النور بن أبي الفتح، وهما حصنا بيت عز وبيت نعم في منطقة الشعر، وبعد قتال استولى على حصن شواحط وبدون حرب أيضا.
0: مستمعين الأعزاء، في عام 1185 للميلاد توجه طقطاقين للسيطرة على كل من حصون عنا في العودين، ثم حصن يفوز وحصن خدد في جبل حبيش، وبعدها استولى على حصون بحرانة وسماء وقزعة وعتمة،
1: وهكذا سقطت معظم الحصون في تلك المناطق ما عدا حصنا واحدا هو حصن حب في بعدان من مناطق إب، وحصن الدملؤة في منطقة الصلو في تعز.
2: المستمعون الأكارم، لقد كان للحصون والقلاع الحربية أهمية كبرى في تلك الفترات، حيث كان من مظاهر السيادة والسيطرة على أي منطقة كانت بمجرد السيطرة والاستيلاء على حصونها أو قلاعها، وذلك للأهمية العسكرية لتلك الحصون والقلاع التي كان من يسيطر عليها من الصعوبة أن يهزمه عدوه.
0: مستمعينا الكرام، لحظات تاريخية سنقضيها وإياكم أمام أحد الحصون الشامخة والتي تتميز بأهميتها الدفاعية ضد أي قوة تريد السيطرة عليها، إنه حصن حب في بلاد بعدان إحدى بلدان اللواء الأخضر، والتي تقع بالقرب من مدينة إب من الناحية الشرقية خلف ذلك الجبل الشامخ المطل على مدينة إب الجميلة.
2: إن حصن حب يعتبر الثاني شموخا وتحصينا بعد حصن الدعكر أو التعكر كما يسمونه في المنطقة، وهو جبل شاهق يستطيع المشاهد من قمته أن يشاهد معظم المناطق التي يطل عليها، ويقع حصن التعكر غرب مدينة إب. ونعود إلى حصن حب الاستراتيجي الذي يشرف على مناطق واسعة من كل اتجاهاته،
0: ولذلك السبب وللأهمية التي يتمتع بها حصن حب، فقد كان الاستيلاء عليه هدفا مهما لطقطاقين بعد حصون تعز، فتقدم بقوته إلى محيط ذلك الحصن وفرض عليه حصارا خانقا دونما مراعاة إنسانية لما سوف يصيب من كان متمركزا فيه من الجوع والظمأ، حيث كان يتواجد داخله السلطان زياد بن حاتم الزريعي مع عدد من جنوده وأتباعه.
2: المستمعون الأكارم، يقول الباحث عبد الله بن عامر في هذا السياق بأنه عندما طال الحصار على حصن حب طلب السلطان زياد النجدة من حاكم صنعاء علي بن حاتم ومن مشايخ دمار كافة، وأبرزهم عبد الله الجنبي شيخ قبائل منطقة جنب، حيث استغل أولئك المشايخ مغادرة طقطكين إلى الحج في عام 581 للهجرة، فحشدوا ما استطاعوا من أتباعهم وتوجهوا بها لفك الحصار عن حصن حب الذي استمر في محاصرته بعد طقطكين قائدان هما أبو زيان وشمس الخواص المعينان من قبل طقطكين.
1: المستمعون الكرام، وتلبية لطلب السلطان زياد النيدة لفك الحصار عن حصن حب، فإن المقاتلين اليمنيين كانوا قد احتشدوا من همدان وذمار ومدحج وجنب، وتقدموا إلى منطقة الصنمية من بلاد الحقل أو ما عرف بقاع الحقل، والذي يقع جنوب مدينة يريم، حيث انضم إلى أولئك المقاتلين السلطان علي بن عبد الله الصليخي صاحب حصن قيظان. وكان الهدف من اجتماع المقاتلين هو التشاور حول وضع خطة عسكرية لقتال الأيوبيين وفك الحصار عن حصن حب استجابة لطلب السلطان زياد،
0: حيث اتفق الجميع على وضع خطة عسكرية تقوم على تقسيم الجيش إلى فرقتين، إحداهما فرقة همدان بقيادة بشر بن حاتم، وتتجه نحو حصن النعم في منطقة الشعر والتي تقع شرق بعدان، حيث كان الأيوبيون مسيطرين على ذلك الحصن.
2: وأما الفرقة الثانية والتي تضم مدحج وجنب وغيرهم تتجه نحو منطقة السحول شمال مدينة إب، وبهاتين الخطتين سيتم مهاجمة الأيوبيين المحاصرين لحصن حب من الجهتين الشرقية والغربية.
1: ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فما أن وصلت فرقة مدحج وجنب وغيرهم إلى مشارف منطقة السحول حتى شبت الخلافات بين قياداتها، فقررت العودة والانسحاب بسبب تلك الخلافات. وعندما بلغ بشر بن حاتم خبر انسحاب فرقة السحول أمر همدان بالعودة والرحيل من حصن نعم،
0: فترك حصن حب على حصاره حتى عاد طقطكين من الحج، فشدد الحصار على الحصن وأنذر الذين فيه بتسليم أنفسهم، فلم يستجيبوا لإنذاره حتى قام باقتحامه بالقوة في أغسطس عام 1186 للميلاد، في وقت كان الحصار قد أثر على من في الحصن تأثيرا كبيرا، حيث لم يتمكنوا من استمرار المقاومة، فكانوا ضحية لسيوف الأيوبيين الذين ارتكبوا مجزرة بشعة بموجب أوامر طقطكين، حيث قتل جميع من كانوا في الحصن.
2: وفي رواية أخرى بأن الذين كانوا في الحصن هم بنو زريع، وأنهم سلموا الحصن بعد أن نفذ الماء والحب، فقتل منهم طقطكين 550 رجلا، ولم يذكر المؤرخون كيف كانت نهاية السلطان زياد بن حاتم الزريعي، هل كان ضمن القتلى أم أنه استطاع الإفلات من يد طقطكين؟
1: المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن ثورة ذمار ضد الأيوبيين الذين زحفوا نحوها بقيادة طقطكين، فحتى ذلك الحين تقبلوا خالص تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
0: إسكندر المعطري،
1: أفراح العنسي،
2: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
2: ومن الإخراج منير الحرازي.
1: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن الله هدى وشاء الهداية على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن، بعث الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه هم أهل بيت نبيه، لأنه قال عندما قال الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله قادر على أن يهدي الناس أجمعين بدون استثناء، إما أن يوحي إلى كل شخص إلى كل فرد، أو أن يهدي الناس بالقسر والإلجاء كما يقول بعض المفسرون كما يقول بعض المفسرين يهديهم رغما عنهم. ولكن الله شاء الهداية وهدى على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن بالنسبة لنا نحن المسلمين، بعث الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يقدمون الهداية ويدعوننا إليها. إذن هدانا بالشكل الذي يتناغم مع تكريمنا، ولم يسق أحدا سوقا بالصميل. ثانيا أن الهداية تكفل بها، الهداية قد رسم طريقها، وهو يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة أنا أتكفل بهدايتكم، سأرسم لكم الطريق القاصد الصراط المستقيم. فالله أنعم علينا بنعم كثيرة، من أبرزها وأهمها نعمة الهداية، لكنها ليست كالنعم المادية، ليس لك حق التصرف فيها، هو من هدى والهداية ترتبط به وحده. ثالثا قال أننا ونحن في حالات التجنين والتشريع كما يقولون يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وعلى أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس قوانين ثم نقول نحن مجننون ونستفيد من القانون المصري الذي هو مستفيد من الفرنسي والبريطاني، ثم ننقل إلى بلداننا الإسلامية ما جننه أعداؤنا، وأعداؤنا لم ينطلقوا ليجننوا إلا لأنهم كافرون بالله، إلا لأنهم غير مؤمنين بالقرآن فانطلقوا ليجننوا. أما نحن فلدينا القرآن ولدينا هدى الله، إذا انطلقنا لنستفد منهم فالبديل عن هذا الهدى، البديل عن هذا النور هو الضلال بعيدا عن الحق، أو الضلال بعد الحق، هو الظلام بدلا عن النور، هو الشقاء بدلا عن السعادة. رابعا قال إذا كانت الأمة ملتجئة إلى الله وملتجئة إلى الثقلين للتمسك بالثقلين بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زالت الحياة وما دامت الحياة مستمرة فستظل الطريق القاصدة والصراط المستقيم قائمة، ستبقى قائمة. الله تكفل بهذا، تكفل بأن تبقى قائمة إذا التجأت الأمة إلى الله وتمسكت بالثقلين بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا قال متى ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان، شعور الشكر، وهو يتحدث عن نعمة السفن التي تتنقل من منطقة إلى أخرى عن طريق البحر، وهي نعمة من النعم العظيمة وآية من الآيات العجيبة. عندما تتجه للتجارة يجب أن يكون الإنسان دائما مستشعرا عظم النعمة عليه، شاكرا لله على الدوام. فإذا ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان شعور ولعلكم تشكرون أصبحت تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا، لأنه لا يستحي من الله نتيجة عدم تذكره لنعم الله وعدم شكره لها، فيدخل في معصية الله ويدخل في المحرمات كالربا. سادسا، أن الله في حرب معنا بسبب المرابين، بسبب التجارة التي تقوم على الربا، لأن أولئك المرابين ليسوا ممن يتذكرون نعمة الله. لو كانوا متذكرين لنعمة الله لما عصوا الله، لما دخلوا في الباطل، وليسوا ممن ينطلقون في شكره، لأن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله عليه، سيحاول أن يبتعد عن المحرمات في التعامل، سيبتعد عن الربا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى، ولازال الحديث عن النعم على ضوء آيات من سورة النحل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الرواسي هي الجبال، لما كانت الأرض اليابسة هي في واقعها مفروشة على الماء، والماء يشكل نسبة كبيرة قد تكون أكثر من 70% من حجم الكرة الأرضية بكلها، كانت الأرض بالطبع تعتبر قطعة صغيرة فوق سطح الماء، قابلة لأن تبقى تهتز وتتحرك. فألقى الله فيها الجبال تثبتها، وألقى في الأرض رواسي لترسو، فترسو الأرض على الماء ولا تكون مهتزة فيمكن الاستقرار عليها. أيضا جعل في الأرض أنهارا، أنهار المياه، جعل فيها سبلا وسبلا لعلكم تهتدون، تهتدون وأنتم تتجهون في هذه الأرض، وأنتم تتقلبون في السفر إلى مناطق متعددة في هذه الأرض. جعل فيها سبلا، منافذ، أنت عندما تكون في الطائرة فترى منظر الأرض، تراها فعلا لا ترى فيها منطقة مقفلة، حتى فيما يتعلق بتصميم الأودية تجد كيف الجبال الشاهقة فيها شعاب صغيرة إلى أودية صغيرة، وأودية صغيرة تتجمع إلى أودية كبيرة، وتتجه هكذا باتجاه الصحراء أو باتجاه البحر. كذلك الأرض، على الرغم من أن فيها جبالا، لم تكن الجبال بشكل سدود تحول بين الناس وبين أن يسافروا إلى جهات متعددة في الدنيا، بل جعل فيها سبلا، جعل فيها منافذ لعلكم تهتدون. وأنتم تسيرون في هذه الدنيا لمختلف الأغراض، تهتدي تتعرف على المنطقة الفلانية من المنطقة الفلانية. كذلك وعلامات، جعل علامات للسبل في البر وعلامات في البحر، وبالنجم هم يهتدون. المسافرون يهتدون في البر، والمسافرون يهتدون في البحر، فأعلام في البر بشكل الجبال المختلفة، أليست أشكال الجبال مختلفة؟ هذا من أهم الأشياء في أن تتعرف على المناطق. لو كانت الجبال كلها بشكل واحد وتصميم واحد فهي رواسي، واحد هنا وواحد هنا وواحد هناك، قد لا تستطيع أن تعرف وأنت تتجه. لكن الجبال أنفسها وشكلها هي نفسها مما يساعد أن كانت بشكل أعلام، وأنت تسافر فترى تلك القمة، قمة الجبل هناك، ترى الطريق من عندها إلى المنطقة الفلانية، فتراها قمة متفردة في شكلها، أليس كذلك؟ فيها عبر كثيرة، الجبال ليست سوا، ترى كل قمة متفردة في شكلها عن الأخرى. هذه علامات تتعرف من خلالها على المناطق. الجبال نفسها لعدة أغراض ولعدة فوائد، فهي نفسها تساعد على أن تبقى الأرض فلا تميد فوق البحر، وهي نفسها غير مقفلة قابلة لتحرك الإنسان عليها، هي نفسها الجبال أيضا قابلة للاستقرار عليها، بل أحيانا تكون مساحة البلدان التي فيها جبال كثيرة تكون مساحة كبيرة. عندما تقيس وجه الجبل من هنا ووجهه من هنا ترى كيف أنه وبتصميم الله سبحانه وتعالى الذي هو حكيم لا يضيع حتى المساحة التي يشغلها الجبل. أليس الجبل ضروريا بالنسبة للأرض؟ ضروري. سيجعل الجبل نفسه بشكل يكون أوسع مساحة من المساحة التي يشغلها في موقعه. مساحة الجبل تكون أوسع من المساحة التي أخذها من الأرض. فعندما تمسح مساحة الجبل من هنا كم كيلو ستكون؟ ومن جانب آخر كم ستكون؟ ستراه أكثر من المساحة التي يشغلها الجبل، لأن الله حكيم، هو لا يبذر، هو لا يضيع، هو لا يقول الجبل ضروري سنضع الجبل وإن كان كذا، أهم شيء أن ترسو الأرض. فنرى الجبل هذا سلسلة من الجبال تشغل مساحات واسعة من الأرض، ثم نراها هي لا تصلح للسكن عليها ولا تصلح للتحرك فيها، لأنها عبارة عن سدود شاهقة ليس لها أكثر من مهمة واحدة، هي أن تمسك الأرض أن تميد وهي مفترشة فوق الماء. لا، الله لم يخلق الجبال بهذا الشكل، وضعها لتثبت الأرض وانتهى الأمر، وليس لها أكثر من فائدة. لا، للجبال عدة أغراض. في الوقت الذي تقوم بهذه المهمة، مهمة مسك الأرض، تثبيت الأرض، تصلح للمهام الأخرى، فتصلح حتى أن تكون أعلاما. وفي هذا إرشاد، لاحظوا في كل خلق الله سبحانه وتعالى إرشاد للناس في مجال التصميمات، في مجال الصناعات. أنت عندما تصمم لك منزلا تحاول أن يكون تصميمك للمنزل بالشكل الذي لا يضيع المساحة. بعض الناس يأتي فيصمم له منزلا فيأخذ مساحة في موقع جميل ويخسر فيه مبالغ كبيرة، لكن صممه تصميما عشوائيا، فترى البيت هذا بشكله الكبير وتراه من داخله لا يفي بحاجات صاحب البيت من الغرف ومن الصالات وغيرها، ضيع أرضية وضيع أموالا كثيرا كثيرة. وسبب ذلك كله ضعف التصميم والخطأ في التصميم. الله الذي صمم هذه الأرض لاحظ كيف يعمل، لا يضيع شبرا واحدا من الأرض بدون فائدة. فالمساحات التي تشغلها الجبال في هذه الأرض يعوضها، فتكون مساحة الجبل أكثر من المساحة التي يشغلها. وهكذا يجعل الجبل صالحا للزراعة، يجعل الجبل صالحا للاستقرار، صالحا لأن تعيش فيه حيوانات أخرى، صالحا لأن يكون فيه مراعي. والمهمة الرئيسية له هي ماذا؟ هي أن تكون رواسي تمسك الأرض. أليس هو سبحانه وتعالى من يعلمنا هنا كيف نصنع وكيف نعمل؟ وهو من كان يستطيع ويستطيع فعلا أن يعوض المساحة التي يشغلها الجبل بقطعة أرض يزيدها من طرف الأرض، أليس هذا ممكنا؟ لكن لا يضيع شيئا. الله قادر أن يضع الجبال هكذا وبدون فائدة، والمساحة التي ضيعتها الجبال أن يأتي ليكبر حجم الأرض، لكن لا، الله لا يضيع شيئا. خلق الجبال، جعلها رواسي تمسك الأرض، وجعلها صالحة لمهام أخرى، فهي أعلام تتعرف من خلالها على المناطق وتتعرف من خلالها على الطرق، هي أيضا صالحة للاستقرار، بإمكانك أن تعيش فيها، أن تزرع فيها، أن تعيش فيها حيوانات، أيضا تكون مساحتها أكبر من المساحة التي تأخذها وتشغلها من الأرض. وهذه كلها تدلل على عظمة الله وعلى حكمته وعلى قدرته، وكيف أنه لا يضيع شيئا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فتأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على عظيم دبرها، على حكيم دبرها، على قدير صنعها. أليست هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو القدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم؟ إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده، هو وحده الذي له الحق ويملك الحق في التشريع لعباده وأن يهدي عباده ويرسم لهم طريق الهداية. هو له وحده الحق في أن يكون هو الملك الذي يحكم هذه الأرض وهذا الإنسان التي هي من خلقه وهو من خلقه. عندما تتأمل في هذه الأرض تجد ما أكثر نعم الله، وأيضا تدل كل هذه النعم على حكيم قدرها ودبرها، خلقها، أوجدها. إذن الله هو وحده الملك. تتعرف على هذا من خلال عودتك إلى نعمه ومن خلال عودتك إلى القرآن، فتعلم ويترسخ في قرارة نفسك أن الله هو وحده من له الحق أن يدبر أمرنا وأن يشرع لنا، هو من يملك أن يهدينا، هو وحده. وارجع إلينا لترى كيف تعاملنا نحن البشر مع الله سبحانه وتعالى. أليس الله هو الملك؟ في أكثر من آية، ذلكم الله ربكم له الملك، هكذا يقول في آيات أخرى سنصل إليها إن شاء الله. له الملك، جاءوا لينتزعوا فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق بالحكم على عباده، فيما يتعلق بولاية شأن عباده. ألم ينتزعها الآخرون من يده سبحانه وتعالى؟ لا أنهم مغالبون له، ولكن نحن من منحناهم أن يبعدونا عن حاكمية الله وعن سلطان الله. نحن البشر الذين منحناهم أن يبعدونا عن حاكمية الله وعن سلطان الله وأن يتسلطوا هم على رقابنا. كيف يمكن من يدبر شؤون العالم على هذا النحو ومن يكون هو الملك ثم لا يكون له أي وسيلة لتدبير شؤون عباده ولنفاذ ملكه وسلطانه على عباده؟ أبدا، ليس هذا مما يمكن أن يكون غائبا وأن يكون غير واقع. ثم نأتي نحن البشر، كل واحد يحكم الآخرين رغما عنهم، إما بالغلبة أو نأتي نحن لنختار فلانا أو فلانا، هكذا اختيارا عشوائيا لا يقوم على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى ولا على أساس مقاييس إلهية ومقاييس دينية يرسمها الله سبحانه وتعالى لعباده. ألسنا هنا من أضعنا سلطان الله وأضعنا حاكمية الله علينا؟ هذا هو من الكفر بالنعم، هذا هو نفسه من الشرك بالله. لأن الله الذي خلقك وخلق هذا العالم وهو الذي دبر شؤون هذا العالم على هذا النحو المفصل العجيب، هو وحده الذي له الحق أن يلي شؤونك، أن يكون هو وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو وليهم في هذه الحياة كما هو وليهم في الآخرة. فعندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله، فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. وفعلا أذكر عند بعض العلماء من يعتقد هذه شركا، فعلا يعتبرها شركا أن تؤمن بحاكمية غير الله أو حاكمية سلطان ليس على أساس من هدي الله، لا يمتلك شرعية تقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى، فإنك قد أشركت بإلهك، قد أشركت بالله، فهو الذي يشرع لعباده، لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته المقربين، ولا نبي من أنبيائه المرسلين، ولا أحد من أوليائه، ولا أحد مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته يستطيع أن يشرع للناس، لا أحد، لا يستطيع أحد أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. المسألة عميقة جدا. الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان. ولهذا ترى بأنه حتى أنبياء الله صلوات الله عليهم إنما كانوا مبلغين لهدي الله، ولم يكونوا عبارة عن مشرعين هم، على الرغم من أنه قد أكملهم واصطفاهم، فلم يأتي ليكمل نبيه ويصطفيه ثم يقول له أنت قد بلغت المرحلة فيما يتعلق بحرصك على الأمة في كمالك الإنساني، فانطلق أنت وشرع للناس ما تراه مناسبا، وأنت موثوق بك عليهم لأنك رحيم بهم وحريص عليهم. ليس باستطاعته حتى وإن كان حريصا وإن كان رحيما نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو أحد من أوليائه أو أحد من الناس جميعا يستطيع، لا يستطيع مهما كانت نيته حسنة، مهما كان حريصا أن يشرع هو للناس التشريع المستقيم. بل نحن الآن ألسنا نشكو وبأننا ونحن نقدم هدي الله لعباده لدقة المسألة لخطورتها، ألسنا نشكو من أخطاء كثيرة وقعت على أيدي علماء من هنا وهنا؟ والكل أو أكثرهم فعلا ينطلقون بحسن نية، عالم ينطلق ليقدم هدى بحسن نية وبحرص شديد على الناس، ويرون بأنهم يبلغون عن الله ويبلغون هدي الله، وحتى أولئك الذين يقولون كل إنسان ينطلق ويبحث عن خالقه ثم يبحث عن الأحكام التي يتعبد الله بها، إنما انطلقوا من شعور بأنه يجب على الإنسان أن يعبد الله، لكن قدمت القضية على هذا النحو المغلوط الذي أدى إلى إبعاد الناس، إبعاد المسلمين عن هدي الله، أو أكثرهم أبعدوا عن هدي الله، ثم نشأت سبل متعددة جائرة على أيدي من يريدون أن يصلوا بالناس إلى تعبد الله سبحانه وتعالى فيما شرع لهم. فلا يجوز أن نبتعد عن الله أبدا، ولا أن نعطي حاكمية الله لغيره أبدا، وقد يكون هذا شركا، وكثير من العلماء كما قال رضوان الله عليه اعتبروه شركا، لأنك تبتعد عن الله وتعطي الشيء الذي هو لله لغير الله. لا أحد يستطيع أن يهدي، لا أحد يستطيع أن يدبر كائنا من كان، لا ملك من ملائكة الله، ولا نبي من أنبياء الله، ولا ولي من أولياء الله، ولا أحد يستطيع أبدا حتى وإن انطلق بحسن نية. بل عدد من السبل الجائرة سببها الذين انطلقوا وبحسن نية وحاولوا أن يقدموا هدى للناس. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يتذكرون بأنه وحده من يخلق، هو من يملك ويقدر ويعلم كيف سيكون هذا التشريع مناسبا مع الحياة ومع الإنسان، وحتى لا يقال بأننا سننطلق من الحفاظ على مصالحنا، المصالح مترابطة، الإنسان مرتبط بهذا العالم، العالم مرتبط بهذا الإنسان، القضية هي عبارة عن شبكة مترابطة. ولهذا جاء التشريع نفسه شبكة مترابطة من الأحكام ومن الإرشادات ومن التوجيهات، شبكة مرتبطة مع بعضها بعض، والإنسان بما هو عليه شبكة مرتبطة مع العالم على ما هو عليه، والكل ليسوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. الحياة بكلها تتجه لغاية رسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان عندما استخلفه عليها، فنحن بحاجة إلى أن نقطع، ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى أنه وحده من يملك حق التشريع لنا وحق ولاية أمرنا، لنحقق أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. إذن تحدث عن نعمة الجبال أنها رواسي، وأنها أيضا لها أكثر من دور، وهذا يدل على حكمة الله وقدرة الله، فهي علامات وأيضا تمسك الأرض من أن تميت وهي المهمة الرئيسية لها، كذلك صالحة للاستقرار وصالحة للعيش، ومساحة الجبل تكون أكبر وأكثر من المساحة التي يأخذها، فهي نعمة ونعمة لافتة وآية عجيبة يجب أن نتذكرها وأن نشكر الله عليها، وإذا ما تذكرناها هي تشدنا إلى الله. أيضا قال تأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها قدير صنعها، هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو الرحيم، هو القدير، هو الرؤوف. إذن فهو وحده، هو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده، أن يدبر شؤوننا. ثانيا أننا عندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس هدي الله فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. إذا ما أعطيت حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله كأنك عبدت الله، كأنك عبدت غير الله أو توجهت بعبادتك إلى غير الله، فتقول هذا هو الملك وهذا هو من له الحق أن يشرع لنا، ووضعته ليس على أساس من هدي الله كأنك تعبد غير الله. ثالثا أن الله هو الذي يشرع لعباده لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته ولا نبي من أنبيائه ولا أحد من أوليائه ولا أي إنسان مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته، لا أحد يستطيع أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. رابعا وأخيرا أكد أن المسألة عميقة جدا، الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان، لا أحد يستطيع مهما كان. اللهم وفقنا لأن نكون من أوليائك ولأن نكون ممن يثق بك، وبصرنا اللهم هدايتك التي هديت عبادك إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واهدنا الصراط المستقيم وأبعدنا عن السبل الجائرة في هذه الحياة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. بما ينم عن غباء مفرط وخفة مستهترة وسفاهة وحماقة واستخفاف بالعقول لا حدود له، يتعاطى النظام السعودي العميل المجرم مع حقائق عدوانه الآثم الغاشم على الشعب اليمني، الذي بدأ يستشعر الوجع الكبير لفاتورته الباهظة على اقتصاده وكل مقومات وجوده. نعم، بهذه العقلية العمياء يتعامل هذا القاتل السفاح المعتدي لحساب أسياده منشئيه وصانعيه وموظفيه مع الحقائق بهذا الشكل الذي لا يليق بأدنى من لهم أدنى اعتبار في مفهوم الدول والكيانات. فكيف عندما نتحدث عن دولة أو كيان يدعي أنه الأكبر في محيطنا العربي والإسلامي ويسقط بهذا المستوى، سواء من حيث نزعته الإجرامية أو من حيث تعاطيه مع كل الحقائق والوقائع التي تتصل بما صنعته سياساته وتصنعه من مآس وفتن وأوضاع على مستوى جغرافيا الأمة بكلها، وإن كان الشعب اليمني هو الممسوس الأول بضر هذا النظام، وهو الذي يقع في قلب جرائم واستهدافات هذا النظام الوظيفي الكهنوتي المتصهين. وهكذا يلاحظ الملاحظون باندهاش محاولات نظام بني سعود البائسة للتنصل من مسؤولية الجرائم المتصاعدة التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني، وهي محاولات تدحضها وتبطلها أبسط الحقائق السافرة الوجه أمام القاسي والداني. يتوهم هذا النظام أن تذاكيه البليد ومسلكه التضليلي العدمي هذا يمكن أن ينأى به عن تبعات عدوانه وأجرامه، وأن يعمي أبصار العالم عن واقع وحقائق عدوانيته البشعة المتمادية. وهذا ذروة في الضلال والاشتباه والعته والجنون، وأمامه وعي

0: وصمود وشجاعة وحكمة وإيمان، هذه سمات تتكون وتتشكل في موقف الشعب اليمني بقيادته وبقواته المسلحة وبكل أحراره وشرفائه في وجه هذا العدوان السعودي المتواصل، ليس فقط منذ 12 عاما وهي الفترة التي شهدت التصعيد الدموي لهذا العدوان، وإنما منذ نشأة هذا النظام المشؤومة قبل نحو 100 عام. واليوم وفي سياق هذا التصعيد تتوالى الأحداث والشواهد والمصادق على أن رأس هذا النظام المجرم قد أينع، وأنه لا بد لكي تستقر الأمة وتتعافى من جراحها، بل أحرار العالم الذين مسهم ضر هذا النظام المتواطئ مع مجرمي العالم الأمريكان والمستكبرين والصهاينة. اليوم يبدو واضحا أن نهاية هذه العربدة والإجرام والممارسات اللا إنسانية قد أوشكت. ومتحدث القوات المسلحة في إطلالته يوم أمس يلفت العالم إلى أن العدو السعودي وخلال 12 ساعة فقط شن بطيرانه الحربي أكثر من 54 غارة استهدفت العديد من المحافظات، مؤكدا أن غارات العدو نفذت بمقاتلات حربية من طراز F-15 الأمريكية، وأقلعت من قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط، كما أقلعت طائرة حربية نوع تايفون من قاعدة الملك فهد بالطائف، وشنت غارة على محافظة الجوف. وهذه فقط بعض الشواهد على خيبة تضليل العدوان وعقم هذا التضليل، لأن الحقائق أقوى من كل ما يحاول به بنو سعود الالتفاف على حقائق جرائمهم وعدوانهم. هذه فقط شواهد وأمثلة، وإزاءها يؤكد المتحدث للقوات المسلحة بأن هذه الجرائم وهذه الغارات والعدوان السعودية المتواصل على بلدنا جميعها لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. وهذا ما هو حاصل بالفعل، وما ينقله الإعلام الحربي يعطي أنصع الشواهد وينبض بحقائق الرد وشواهده الفاقعة، ويعري أكاذيب المجرم السعودي ومزاعمه المفلسة الساقطة. هنا تفرض نفسها أمام المتابع والمهتم أولى الحقائق، وهي الضربات المنكلة والمدمرة التي ينطوي عليها الرد اليمني المشروع والمحق والمتصاعد على العدو بضربه في عمقه ومفاصله الحيوية وضرب تحشيداته في سياق ومضمار لا مفر لهذا العدو من مواجهة مفاعيله القاتلة المهلكة والمنهية لشره، وهو يعاني في سياق ذلك أيضا من اهتراء يفوق قدرته على المكابرة والعناد وإخفاء الحقائق. ومن بين ما لا حصر له من الشواهد المتراكمة على هذا التآكل والاهتراء ما كشفته وكالات عالمية يوم أمس حول انسحابات لشركات كبرى من مشاريع واستثمارات بمئات المليارات في شركة أرامكو، الراكز الاقتصادي الاستراتيجي والأساسي لمملكة العدوان وقرن الشيطان. إن هذه الانتصارات اليمانية المبهرة وهذه الإنجازات والاجتراحات هي فحسب بعض الثمار المباركة للمشروع القرآني النهضوي التحرري الذي أسسه ورسم قسماته الأساسية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ويحمل لواءه اليوم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي شيء من ألق يمن 21 من سبتمبر الأغر الذي تحل ذكراه بعد أيام، ومن إعجاز الصمود اليمني العظيم الذي يحطم قرن الشيطان وأربك طيلة 12 عاما سحرة العدوان وفرعونهم الصهيوني الأمريكي السعودي المدحور، وألقى حبالهم البائسة في قعر العدم ولم يتبق منها سوى ما نراه من فقاعات متساقطة مهترئة عديمة الجدوى والقيمة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. بن حبتور يؤكد أن الأحداث التي تجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني ولا تشكل تهديدا للملاحة الدولية. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدو السعودي في محافظة حجة. الخارجية تؤكد حق بلادنا في الرد على انتهاكات النظام السعودي. وطهران تؤكد استعدادها لتدمير العدو مهما كانت التضحيات والظروف. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني، وأن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا يشكل تهديدا للملاحة الدولية، وستظل الملاحة الدولية آمنة وهي مصلحة يمنية وإقليمية ودولية. وقال الدكتور بن حبتور في تصريح: إننا نرفض ما صدر من بيانات ومن مواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية بمعايير مزدوجة، فممارسة اليمن سيادته على أراضيه حق أصيل لا يملك أي طرف خارجي الاعتراض عليه، مشددا على أن مسؤولية مجلس الأمن إذا كان بصدد الانعقاد لمناقشة التطورات في اليمن هو أن يناقش أسباب التصعيد وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار السعودي، وأن يعمل على إنهائها لا أن يتحول إلى منصة لإدانة اليمنيين على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن بلدهم وسيادته، أو إلى غطاء يوفر الذرائع والمبررات لاستمرار العدوان والحصار. وحذر عضو سياسي الأعلى من أي تصعيد عسكري جديد ضد اليمن، مؤكدا أن الطريق إلى أمن واستقرار الجميع يمر عبر احترام سيادة اليمن واستقلاله وإنهاء العدوان والحصار والمضي نحو سلام عادل ومستدام. أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع مسلحا من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء القيام بأعمال عدائية بأجواء محافظة حجة. أعلن ذلك المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مؤكدا أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وبالتوازي شن طيران العدوان السعودي 40 غارة على مناطق موزع ومقبنة ومفرق المخا ومديريات الحزم والغيل والجوية في محافظة تعز والحديدة والجوف ومأرب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إصرار النظام السعودي على انتهاك سيادة اليمن والاستهداف المستمر بالطيران للمحافظات يوجب علينا الرد حتى يتوقف عن هذه الأعمال العدائية. أوضحت الوزارة في بيانها أن القوات المسلحة اليمنية معنية بالدفاع عن سيادة البلد وحماية مواطنيه واستهداف مصادر النيران وبما لا يتعارض مع مضامين القانون الدولي. ولفتت الخارجية إلى أن تحشيدات النظام السعودي على الأراضي اليمنية في الآونة الأخيرة أوجبت على القوات المسلحة ضرورة التعامل معها، وأكدت أن اليمن لم ولن يشكل تهديدا وهو يسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى استعداد لأن يكون جزءا من منظومة الأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بحماية الملاحة وبالشراكة مع الدول المشاطئة. ودعت الخارجية المجتمع الدولي للنظر بموضوعية إلى مجريات الأحداث وإلى إلزام النظام السعودي بالتوقف عن استهداف اليمن وانتهاك سيادته والعبث بمقدراته.
حذرت الأمم المتحدة من نفاد مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات على المناطق المأهولة وعلى المربعات السكنية ومخيمات الإيواء، ما يتسبب في سقوط الضحايا وتدمير الممتلكات وإجبار المزيد من العائلات على نزوح قسري جديد. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك خلال مؤتمر صحفي أن استمرار الهجمات والغارات الجوية يفاقم من الاحتياجات الإنسانية، معرضا حياة المدنيين لمزيد من الأخطار. أعلن قائد فيلق طهران الكبرى بالحرس الثوري الإيراني العميد حسن زادة عن تنظيم فرق ووحدات وفرق هجومية لتنفيذ عمليات خاصة وخاطفة، مؤكدا أن القوات الأمنية لبلاده مستعدة للتواجد في أي مكان في البلاد ولتدمير العدو في أي ظرف من الظروف ومهما كانت التضحيات. وأكد زادة أن طهران بمقاومتها وبصمودها أقوى من أي وقت مضى، موضحا بأن طهران كسرت الهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمي، وأن العالم يعترف بإيران الإسلامية كمحور للمقاومة وكواحدة من القوى الأربع المؤثرة في مجريات الأحداث العالمية. من جهة ثانية، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامج بلاده النووي السلمي بأنه رمز لازدواجية المعايير العالمية. وقال عارف في تصريحات إن من يهددون طهران وحضارتها لا يملكون أهلية إصدار الحكم، مشددا على أن الشعب الإيراني متمسك بحقوقه القانونية واستراتيجيته في مجال الطاقة النووية السلمية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في قاعدة فازليكيف الجوية بمقاطعة كييف، واستهدفت بغارات مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية بالإضافة إلى سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة نيكولاييف وكذا في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا، كما أنها استهدفت خزانات للوقود ولمواد التشحيم ومنشأة لتخزين الإمدادات العسكرية المخصصة لدعم القوات الأوكرانية في الميناء المذكور. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. بن حبتور يؤكد أن ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني لا يشكل تهديدا للمناخة الدولية. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع للعدو السعودي بمحافظة حجة. الخارجية تؤكد حق اليمن في الرد على انتهاكات النظام السعودي. وطهران تؤكد استعدادها لتدمير العدو مهما كانت التضحيات والظروف. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة. تسمعون فيها إلى إنذار أخير من صنعاء للرياض وتلويح بالتوجه نحو تدمير قدرات السعودية الجوية، تلميح أمريكي لمشاركة عسكرية بتصعيد اليمن، والعدو الصهيوني يكشف رسميا مشاركته بمعارك باب المندب. أهلا بكم.
1: في تطور لافت، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يوم الأمس عن تفاصيل دقيقة بشأن العملية الجوية السعودية، محددا أنواع الطائرات المشاركة في الغارات على اليمن مؤخرا وقواعد انطلاقها ومسارات تحركها، في كشف يتجاوز الإعلان عن حجم التصعيد إلى إثار مستوى متقدم من المعرفة التي تمتلكها صنعاء بتفاصيل العملية الجوية والبنية الهجومية السعودية. ووفق ما أوضحه العميد سريع، فإن غالبية الغارات نفذتها مقاتلات من طراز F-15SA تنطلق من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، فيما نفذت مقاتلة من طراز تايفون غارة على محافظة الجوف بعد إقلاعها من قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف. أهمية هذه المعلومات تكمن في أنها تكشف بأن صنعاء باتت تمتلك معرفة دقيقة بتفاصيل العملية الجوية السعودية، عن نوع الطائرة إلى قاعدة الانطلاق والمسار، وهو مستوى من الرصد يضع البنية الهجومية السعودية نفسها تحت الرصد والمتابعة. هنا تتجاوز دلالة الكشف مجرد امتلاك صنعاء قدرة متقدمة على الرصد لتصل إلى مستوى أخطر، فإذا كانت صنعاء قادرة على تحديد الطائرات المشاركة في الغارات ومعرفة قواعد انطلاقها ومساراتها وتوقيت ذلك، فإنها تكون قد امتلكت الجزء الأكثر أهمية في بناء عملية استهداف القدرات الجوية المعادية. فالمعادلة العسكرية تبدأ من نقطة تحديد الهدف، ثم معرفة موقعه ونمط حركته ومصدر نشاطه، وصولا إلى امتلاك الوسيلة القادرة على التعامل معه. لذا فإن الكشف عن القواعد التي تنطلق منها الطائرات لا يمثل معلومة منفصلة عن القدرة الهجومية، بل يحدد المواقع التي تشكل قلب العملية الجوية السعودية. ومع امتلاك صنعاء ترسانة من الصواريخ ومن الطائرات المسيرة القادرة على الوصول إلى العمق السعودي، فإن هذه المعرفة تتحول إلى قدرة على تهديد منظومة الطيران السعودي نفسها، بما في ذلك المطارات والقواعد والطائرات. هنا تحديدا تكمن الرسالة التي أرادت صنعاء إيصالها إلى الرياض. فكشف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف لا يأتي فقط لتحديد مصدر الغارات، وإنما لوضع هذه المواقع أمام القيادة السعودية باعتبارها مواقع معلومة ومكشوفة. وإذا كانت الطائرات تقلع منها لقصف اليمن، فإنها وفق معادلة الرد ستكون أهدافا للقصف اليمني، وهذا ما حدث فعليا، حيث استهدفت صنعاء قاعدة الملك خالد بخميس مشيط مع ورود تقارير تؤكد أن الهجوم اليمني ألحق أضرارا بالغة بالقاعدة. من هنا فإن ما كشفه متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يمثل رسالة صريحة إلى الرياض، مفادها يقول إن الاستمرار في شن الغارات على اليمن سوف يعرض القدرات الجوية السعودية للتدمير.

كشفت الولايات المتحدة انخراطها في التصعيد العسكري في اليمن، وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح صحفي وجود تعاون دفاعي كبير بين السعودية وبلاده لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. وكان روبيو يتحدث عن التطورات الجارية في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الوضع عن كثب، وملمحا في الوقت ذاته لتقديم دعم لفصائل يمنية موادية لبلاده مع إشادته بها. وجاءت تصريحات روبيو عقب بيان لسفارة أمريكا في اليمن تحرض فيه على القتال ضد من وصفتهم بالحوثيين، ومحاولا تبرير التصعيد السعودي في تحول بالخطاب الأمريكي يكشف دورا بالتصعيد الذي تشهده اليمن منذ أيام. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا صفقة جديدة لتسريح السعودية بنحو مليار دولار، بينما تحدثت تقارير عبرية عن استعدادات لصفقة تسليح ضخمة للسعودية بنحو 6 مليارات دولار. وتشهد اليمن منذ أسابيع عملية تحشيد سعودي بمشاركة حلفاء إقليميين ودوليين. والتحركات الأمريكية دبلوماسيا وعسكريا تكشف جانبا من الانخراط المباشر بالحرب، رغم محاولة الإدارة الأمريكية إظهار جانب من الحياد في تصريحات بعض مسؤوليها خشية تبعات هزيمة جديدة. والتحركات الأمريكية الجديدة لا تختلف كثيرا عن حربها السابقة التي قادتها بشكل مباشر منذ العام 2023، لكنها هذه المرة تحاول التحرك بغطاء الفصائل التابعة لها في اليمن والتي تصفها بالشرعية. إلى ذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاركته بالمعارك الدائرة في باب المندب في خطوة تكشف أبعادا جديدة لما يدور في المضيق الهام عند الساحل الغربي لليمن. وقال رئيس أركان الاحتلال إن سلاح البحرية شارك في عمليات بعيدة المدى في مضيق باب المندب إلى جانب البحر الأحمر، مبررا العمليات بأنها تهدف لما وصفه بتأمين خطوط الملاحة. ومع أن الاحتلال شن عدة جولات من العدوان على اليمن، إلا أنه لم يسبق وأن سجل عملية واحدة في المندب الخاضعة أصلا لسيطرة فصائل موالية للإمارات، ويشارك الاحتلال بتدريبها. ولم يوضح المسؤول الإسرائيلي طبيعة العمليات التي نفذتها قواته في المضيق، لكن حديثه عن سلاح البحرية قد يشير لتقديم دعم للفصائل اليمنية المتمركزة هناك. وتأتي التصريحات الإسرائيلية مع مواصلة القوات اليمنية ضرب تحشيدات للسعودية في الساحل الغربي برا وبحرا وجوا. والحديث الإسرائيلي عن مشاركة باب المندب يشير إلى انخراط للاحتلال بالفعل بالمعارك الدائرة هناك. يذكر أن الاحتلال كان سعى مؤخرا للسيطرة على المضيق عبر استحداث قواعد على الضفة الأخرى، وتحديدا في أرض الصومال الواقعة عند الضفة الإفريقية.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم، لكم التحية من الأعداد سميح عز الدين تقي، من التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر وأسعد الشعبي. دمتم بألف خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.

0: مجلة.
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة، ومن في الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، واتصدرت المراكين اليمانية.

رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بان ساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة؟ فأنا أخذ إحداها. ما تبكى تبكى يا رجال.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتد، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع استعمار،
4: برع
3: من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل تكويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: أمام معادلة التصعيد بالتصعيد، تتبدد أوهام العدو السعودي وتتهاوى منظومته الدفاعية، وتشتعل الحرائق في منشآت أرامكو النفطية بصواريخ اليمن ومسيراته التي وصلت ضرباتها إلى قواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية. وتتزامن مشاهد الضربات في العمق السعودي مع مشاهد نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي وآلياته وعتاده العسكري. وإذا استمر في حماقته، فإن بنك الأهداف سيتوسع من قواتنا المسلحة وسيتحمل عواقب إجرامه، وهذا وعد غير مكذوب. فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها السيادة اليمنية المطلقة.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش معاناة مريرة وسط انهيار تام للخدمات والعملة وانعدام الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأساسية. أزمة متلاحقة وحرب ممنهجة يمارسها الاحتلال السعودي لتركيع تلك المحافظات وإشغال أبنائها بلقمة العيش.
2: اللجنة الخاصة من الخايسة من السعودية دي هم يتحكموا بمصيرنا في الجنوب. الآن الكهرباء ما فيش ساعتين باليوم، والجو حار خانق قاتل، وكم ماتوا ناس. الماء ما فيش، نحن مسكين برضو الماء ما فيش، ونستخدم البواز بعنا داخل المدينة. وكمان الرواتب اللي كنت استلمها في 2014 2200 سعودي، الآن استلمها تصرفيها 350 سعودي. فين راحت فلوسنا ورواتبنا بسبب الصرف، بسبب معاملة السعودية لنا؟
0: تشهد عدن وبقية المناطق المحتلة تفاقما حادا بأزمة غاز المنازل والمركبات، مما أدى إلى شلل شبه تام في وسائل النقل العام وزيادة الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة العدنية. وتأتي هذه الأزمة الخانقة في إطار مسلسل تدهور الخدمات والممارسات التي تنتهجها سلطات الوصاية كأداة الضغط وضمن حرب خدمات ممنهجة تصادف إخضاع المواطنين والالتفاف إلى حقوقهم المشروعة في العيش الكريم. السعودية تخنق أبناء المحافظات المحتلة بثلاثية الموت البطيء، الكهرباء والمياه والغاز، وبيوت تترك للجوع والمهانة.
3: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض. غاز يهرب إلى جيوب التجار، وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
4: ما بوش غاز ولا شي يجيبوا ترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شيجيش غاز. سألني ليش؟ بقول لك لأنه يتهرب للصومال مع البترول. من اللي يهربه؟ الإصلاحيين.
3: ثم تأتي الكهرباء، أو بالأحرى العتمة. ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب. فيلجأ المواطن إلى الشمس، يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
5: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لو المسلمات.
3: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية. الأسرة تبحث، تنتظر، تدفع وتحمل ما تستطيع حمله. صنبور جاف، خزانات فارغة، وبيوت تنتظر قطرة رحمة. وفي بلد كان يملك الماء يترك المواطن يركض خلف كل قطرة.
6: مر على مؤسسة المياه ثلاثة مدراء خلال 5 سنوات، ولم يقدموا أي شيء لمؤسسة المياه، ولا يقدموا شيء للمواطن كشيء ملموس على أرض الواقع.
3: غاز مفقود، كهرباء مقطوعة، وماء لا يصل، ثلاثة أزمات تضرب بيوت اليمنيين في المناطق المحتلة كل يوم. ثلاثة أبواب مغلقة في وجه إنسان يبحث فقط عن حياة طبيعية. وهكذا يصبح البقاء نفسه معركة تحت وصاية الرياض.
7: والله انكم، والله انكم بعذاب، والله نحن نضرب احنا وبنائنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات من الجوع. اتقوا الله، حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء. الا يكفي عذاب. اتقوا الله.
3: هذه التفاصيل اليومية ليست محض أرقام أو إحصائيات، بل هي فضيحة حية تكشف ما تخفيه أجندات الاحتلال السعودي في اليمن. إنهم يريدون يمنا منهكا وشعبا مستنزفا بالحاجة لتستمر السيطرة عليه وامتهانه.
0: وفي لحج تزداد معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي وتوقف محطات التوليد. تعيش محافظة لحج التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي لليوم السادس على التوالي في ظلام دامس جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي إثر توقف محطة عباس عن توليد الطاقة. وأرجعت مصادر محلية بالمحافظة توقف محطة عباس نتيجة توجيهات صادرة من شركة الأهرام للطاقة المشترى بوقف تشغيل مولدات محطة الحوطة احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة مالية المرتزقة في الحكومة العميلة التابعة للاحتلال السعودي دون ذكر المديونية على الوزارة. وأكدت المصادر أن قرار شركة الأهرام أدى إلى خروج محطة عباس عن الخدمة مما فاقم معاناة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وتدهور الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء.
8: في المهرة انعدام الغاز ومشتقات الوقود تفاقم معاناة السكان والسوق السوداء تثقل كاهل المواطنين.
9: محافظة المهرة منذ أيام على وقع أزمة خانقة وحادة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي إثر الاختفاء المريب للمواد البترولية من المحطات والأسواق الرسمية، مما تسبب في مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين وألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية بالمعالم الخدمية في المحافظة. وزعمت مصادر في قطاع النفط والغاز التابع لحكومة الاحتلال السعودي بتعطل وصول الإمدادات نتيجة القطاعات والتوترات الأمنية التي شهدتها الطرق المؤدية للمحافظة وفي مقدمتها طريق الوديع الذي شهد احتجازا لمقطورات الغاز لعدة أيام نتيجة قطاع قبلي مسلح. في ظل تكليس متعمد للإمدادات والمخصصات النفطية المرصودة للمحافظة.
8: حضرموت تعيش حالة من التوتر والانفلات الأمني والصراع يتوسع بين ميليشيات الانتقال وفصائل الرياض.
9: تعيش مدينة المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت توترا أمنيا لافتا إثر إقدام الفصائل الموالية للاحتلال السعودي على تنفيذ حملة قمع واسعة استهدفت منع أنصار المجلس الانتقالي من إقامة أي مظاهر احتجاجية. ورغم الطوق الأمني والحواجز العسكرية المكثفة التي فرضتها تلك الفصائل في مداخل ومخارج المدينة لمنع المتظاهرين، إلا أن مجاميع من أنصار الانتقالي تمكنت من كسر القيود والاحتشاد عند جسر الصين في قلب مدينة المكلا رافعين شعارات مناهضة للتواجد السعودي في المحافظة. تأتي هذه التطورات في وقت تبدي فيه الرياض حزما صارما تجاه تحركات المجلس الانتقالي المنحل في حضرموت على نقيض حالة المرونة والتسامح التي تتعامل بها مع أنشطته في مدينة عدن المحتلة، وهو ما يراه مراقبون تناقضا مريبا يعكس الصراع الخفي على النفوذ في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة.
8: جزيرة سقطرى هي الأخرى تشهد أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة وتدهور بالخدمات الأساسية، وأبناؤها يدفعون ثمن الصراع بين ميليشيات الرياض وأبو ظبي.
9: تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة ترافقت مع تدهور حاد في كافة الخدمات الأساسية وتوقف كامل للرحلات الجوية من وإلى مطار الجزيرة، وذلك في سياق تداعيات صراع الكيانين السعودي الإماراتي المحموم للسيطرة على جزر وسواحل اليمن الاستراتيجية ونهب مقدراتها وثرواتها السيادية. وأفادت مصادر محلية في الأرخبيل بأن الجزيرة باتت تعيش في عزلة تامة ونسيان جراء انعدام المشتقات النفطية وتوقف الحركة.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
8: الحصار بالحصار، أرامكو تحت النار. إثنى عشر عاماً من القصف والحصار والتدمير ظن فيها العدو السعودي أن بإمكانه كسر إرادة اليمن وإخضاعه بالقوة، إلا أن اليمن لم ينحني وكسر كل أوهام العدو السعودي الذي تمادى في حماقته وأضاف إلى سجل جرائمه جرائم جديدة يتباهى من خلالها بنشوة القوة والنصر. إلا أن الرسائل اليمنية جاءت سريعة ومدوية، ولم تمضي ساعات إلا وصواريخ اليمن ومسيراته تضرب منشآت أرامكو النفطية في أبها ونجران وجيزان والمدينة الصناعية وقواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية، وبذلك أصبح الحساب مفتوحاً وبنك الأهداف متعدداً.
3: الانفجارات تتكرر، لكن هذه المرة لا تتحدث الصورة عن جيزان وحدها، فالقوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. الهجمات طالت منشآت أرامكو في أبها ونجران وجيزان، إضافة إلى المدينة الاقتصادية في جيزان وقاعدة خميس مشيطن الجوية في عسير.
10: ترى الحوثيون الرد بتوسيع نطاق المواجهة إلى السعودية عبر هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مواقع ومنشآت في جنوب المملكة، بينما بينها منشآت مرتبطة بالطاقة وأهداف عسكرية واقتصادية.
3: عملية جاءت رداً على تصعيد وعدوان سعودي شمل أكثر من 121 غارة على محافظات يمنية بحسب البيان العسكري لصنعاء. السعودية أقرت باندلاع حرائق وتوقف العمليات التشغيلية لبعض منشآتها النفطية.
11: وزير الطاقة ووزارة الطاقة السعودية قررت تعليق العمل في بعض المنشآت النفطية. وكالة بلومبرج اتكلمت عن القصة، وسي إن إن اتكلمت عن القصة عن خطورة استهداف المنشآت دي.
3: واللافت أن جيزان لم تشحن منتجات نفطية خلال أغسطس بعد تعرضها لهجومين مماثلين سابقين بحسب بيانات كبلر.
12: أظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفات جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.
3: المشهد لا يقف عند حدود المنشآت النفطية فحسب، حيث تواصل أسعار النفط ارتفاعها ويقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل مع مخاوف اضطراب الإمدادات.
12: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الفورية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3% لتسجل 99.22 دولارا للبرميل، وذلك مع تصاعد مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
3: تقارير تومورو أفيرس تحذر من تصاعد المشهد، فاستمرار التصعيد والحصار يضع صادرات السعودية أمام مخاطر جسيمة، خصوصا مع اعتماد أنبوب خط الشرق الغربي السعودي على أمن البحر الأحمر وباب المندب.
11: CNN اتكلمت عن فكرة حصار الحوثي البحري اللي فرضوا على المملكة العربية السعودية أو أعلن عنه، وبيقولوا أنه القصة بدأت من بعد 28 فبراير ووصلت ليوليو الماضي لما السعودية استهدفت بعض المنشآت التابعة للحوثي.
3: ورغم المطالب اليمنية المشروعة بوقف العدوان ورفع الحصار، تواصل الرياض التصعيد والدفع بميليشياتها المتهالكة إلى مزيد من المحارق اليومية لتدفع فاتورة اقتصادية متصاعدة وتفتح على نفسها بابا إلى جحيم يصعب احتواؤه.
8: التصعيد السعودي الأخير مثل غباء استراتيجيا أعاد الرياض إلى حرب تدرك أنها ستخسرها عسكريا وسياسيا، وضرب المنشآت النفطية سيعيد سيناريو التضخم العالمي ويضع الاقتصاد السعودي على حافة الانهيار مع تصاعد حجم الخسائر والتكلفة الناتجة من توقف تلك المنشآت النفطية. وما عجز النظام السعودي عنه خلال 12 عاما لن يحققه اليوم، وستكون الكلفة عليه مضاعفة.
13: عمليات الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي. وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآت هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في جكه العسكري تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.
8: في الجهة الأخرى، يواصل النظام السعودي الزج بالمرتزقة في محارق الموت، معتمداً على استراتيجية خبيثة تقوم على إدارة المعارك بالوكالة وإشعال الفتن الداخلية في اليمن، بما يخدم أطماعه الاستعمارية الخبيثة في السيطرة على الجغرافيا اليمنية وثرواتها السيادية. مشاهد استهداف تحشيدات العدو السعودي موثقة بالصوت والصورة، كشفت عن عجز وفشل العدو وأدواته في إدارة هذه المعركة من جهة، ومن الجهة الأخرى عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى في الرصد والتنكيل بالعدو وتحشيداته.
14: بالنسبة لصنعاء، تبدأ قبل أن يرتب العدو السعودي صفوفه المذعورة، وقبل أن يدرك أن أوراقه كشفت ودفنت.
15: ذرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها.
14: في الوديعة أو في أي وكر تحشيد خلفي، لم يكن الاستهداف محض قوة تقاتل في الجبهة، بل سحقا لشرايين الإمداد ونسفا لعتاد كان يجهز لصنع فارق لن يروه أبدا. هنا أسقطت صنعاء الفارق بين الجبهة والعمق،
16: أنه تضرب خطوط إمدادها الرئيسية والثانوية ومراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات، وأيضا الضرب القيادات الميدانيين المباشرين وحتى القيادات المتنقلة، يعني كما كانت ضربت يوم أمس. هذه تؤكد أن هناك قراءة لمسرح العمليات من قبل قواتنا.
14: لكن شل العتاد وحده لا يحسم المعادلة، العقل الذي يدير هذا التحشيد البائس هو الهدف القاتل. وحين ترصد القيادات في عمق الصحراء المفتوحة في إحدافية ظنوها مستحيلة ومع هدف متخف ومسرح ظنوه آمن،
17: عند مثلا الفيديو الذي نشر لضرب ثلاث آليات كانت تقوم باجتماع للقيادات القوات التي مدعومة من السعودية والتي تحضر لهجوم على القوات اليمنية، رأينا أن دقة الإصابة هائلة جدا، يعني لا تتجاوز المتر. وبالتالي نعم، هذا يؤكد أن هذه الصواريخ ليست مجرد صواريخ عبثية، هي صواريخ دقيقة، صواريخ يتم توجيهها بشكل دقيق للغاية وتصل إلى أهدافها وتلحق أضرار في الهدف الذي تصل إليه.
14: كامل الاستطلاع الجوي اللحظي مع إحداثيات السلاح النقطي ليتحول الصاروخ الباليستي الدقيق من أداة ردع في العمق إلى مبضع جراحي يشرح الاجتماع ويستأصل قراره في رمشة عين.
17: الحقيقة أول ما يلفت الانتباه في هذه المشاهد هو دقة الإصابة. غالباً في كل ضربات الصواريخ، مهما كانت الصواريخ دقيقة، يكون هناك احتمال الخطأ بنسبة 10 أمتار، حتى بعض الصواريخ 30 متراً أو أكثر أو 50 متراً. الإصابة كانت دقيقة للغاية.
14: عقيدة قتالية واحدة شلت الكتلة المادية للعدو قبل حركتها، واجتثت المركز العصبي الذي يصدر الأوامر، مسار فرضته ترسانة تضاعف فتكها من قدرات طالما سخر منها إعلام العدو وأبواقه، إلى منظومات باليستية ذكية تسندها أعين مسيرة لا تنتظر اكتمال الهجوم، بل تخنق دورة التشكيل من لحظة الفكرة وحتى احتراق أول آلية. فالمعركة لم تعد حيث يريدها العدو السعودي، ومن البر إلى البحر انتقلت كلفة الحصار، وما ظنه العدو خنقا لليمني أصبح خناقا على حساباته.
8: ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية ليس سوى رسالة تحذيرية للعدو السعودي، مفادها أن منشآته النفطية والحيوية ستحترق من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد وصلت الرسالة شديدة بصواريخ صنعاء ومسيراتها إلى أرامكو مع ضربات موازية لتحشيدات العدو السعودي، لتؤكد جميعها فشل خيارات التصعيد الذي تراهن عليه مملكة الإجرام والإرهاب السعودية. أما في الجنوب اليمني المحتل فقد استمر العدو السعودي في مواصلة نهجه الإجرامي وسياسة الإفقار والتجويع لتركيع أبناء تلك المحافظات والزج بهم في محارق الموت ضد صنعاء التي ما زالت تتحلى باستراتيجية الحكمة والصبر تجاه العدو السعودي وكل المرتزقة والعملاء الذين تركت لهم الباب مفتوحا للعودة إلى جدة الصواب والعودة إلى صف الوطن واغتنام قرار العفو الرئاسي لكل المخدوعين في الجبهات لمن ألقى سلاحا. للوقوف أمام آخر الأحداث والمستجدات يسرنا أن نستضيف العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم عميد أمين معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: حياكم الله، تحياتي لكم ولكافة مستمعيكم وأهلا وسهلا بكم.
8: حياكم الله عميد أمين. شهدت الأيام الماضية أحداثا كثيرة، كان أهمها وأخطرها التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه الرياض باستهداف 5 محافظات يمنية بأكثر من 120 غارة ارتكب فيها العدو السعودي جرائم بشعة وفتح على نفسه نارا لن يستطيع إخمادها، وأصبحت أرامكو والعديد من المناطق الحيوية والقواعد العسكرية تحت مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية. وهذا ما أعلنه بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع. عميد أمين، تباكي المملكة وعويلها وصراخها كشف عن حجم الضربة والوجع الذي تعرضت له المملكة، وسرديتها الإعلامية المضللة بأن صنعاء تقصف المدنيين ليس سوى تضليل للرأي العام للتعاطف الإقليمي والدولي. ما دللت هذا الضعف والتباكي وهي من أقدمت وتجرأت في تصعيد خطير على ضرب المواطنين والمنشآت المدنية في الجوف وغيرها من المناطق اليمنية، وما آثار وأبعاد ضربة أرامكو على المستوى العسكري والاقتصادي؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم نحن أمام الذكرى السنوية الأولى لارتقاء صفوة وكوكبة من الشهداء الإعلاميين المنتمين لدائرة التوجيه المعنوي في ضربة للعدو الصهيوني على مبنى التوجيه المعنوي، وهذا أيضا يذكرنا ويسوق الشيء بمشابهة. العدو السعودي يشبه العدو الصهيوني في أشياء كثيرة ويقوم بنفس العمل ونفس الدور للعدو الصهيوني. لا شك أن الحرب وهذا العدوان الذي تعرضت له اليمن والمظلومية الكبيرة لليمن التي جعلها مضطرة إلى أن تتخذ القرار في محاصرة العدو السعودي وفرض الحصار بالحصار وصولا إلى المعادلات الثلاث أمام العدو السعودي، ما جعله يجيش ويحشد تلك الحشود وتلك الأشياء التي عملها العدو السعودي. لا شك أن ما شهدنا في الأيام السابقة من غارات جوية وصلت إلى ما يقارب 200 غارة إلى الآن بعد التصريح الذي جاء به المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن 120 غارة ثم لحقها 70 غارة. هذه الغارات العدوانية التي يقوم بها العدو السعودي أولا فيما كان يحاول فيه إعطاء غطاء جوي لمرتزقته الذين كان يرجبهم إلى الموت وإلى المحارق وإلى الحصاد الذين كانوا يحصدوا جموعا وزرافات وأفرادا ومنيوا بالخسائر الكبيرة التي سوف تكشف عنها القوات المسلحة في صور موثقة وفي تصريحات قادمة إن شاء الله. لا شك أن العدو السعودي هو الذي جرى على نفسه تلك الضربات التي وصلت إلى عمقه، وما تلك الضربات إلا ردا طبيعيا من القوات المسلحة وصول على الجرائم والغارات التي ارتكبها العدو السعودي والذي ظل متواريا وراء ستار ووراء قفاز ما يسمى بالشرعية وما يقوله تلبيسا وتضليلا أنه السلاح الجوي لقوات الشرعية، والعالم كله يدرك ونحن ندرك جيدا أنه ليس لديهم أي سلاح جوي. أقدم العدو الصهيوني، العدو الصهيوني أو الصهيو عربي العربي السعودي بغارات جوية مكثفة وعديدة على 5 محافظات يمنية هي محافظة الحديدة ومارب وتعز والبيضاء وأيضا في الجوف. تعطاه وصولا إلى حجة اليوم. هذه الغارات التي ارتكب فيها مجزرة فظيعة جدا، وهي ما حدث في مبنى السجن المركزي في
19: الجوف.
18: هذه أخرجت اليمني عن طوره وذكرته بكم هائل من الجرائم التي قام بها العدو السعودي في سفك الدماء اليمنية على مدى 8 أعوام كاملة. من الجرائم التي لم يترك فيها الحجر والشجر والحيوان والإنسان والأطفال كبار السن. هذه المجزرة كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تؤدب هذا العدو، وهي قد حضرت أن أي تصعيد وأي عمل يقوم به فسوف ينال عليه رد. التصعيدات كثيرة جدا من العدو السعودي، التجاوزات للخطوط الحمر زادت بكثرة سواء على مدى التحشيد أو تحريك الجبهات أو الطيران المسير والتجسسي أو وصولا إلى المشاركة الفعلية في الطيران الحربي، ونحن نعلم أنها معركة سعودية. كان لابد من ضرب هذا العدو، والقوات المسلحة لا تستهدف إلا أهداف عسكرية أو أهداف حيوية واقتصادية لها اتصال وعلاقة كبيرة بالجانب العسكري. نحن نعلم أن أرامكو وشركة أرامكو كما تحدث بها المتحدث وكما تحدثت بها وزارة الخارجية اليمنية وغيرها أنها هي العصب الذي يحرك العدوان على اليمن ويموله، وهو الممول للعدوان، وبالتالي كان لابد من استهداف هذا العصب. ولعلكم شاهدتم في الصور الأخيرة مقدار النار الهائلة التي اشتعلت في تلك المنشآت النفطية سواء في أبها أو في جيزان
19: وفي نجران أيضا.
18: التقطته الأقمار الصناعية من صور وأدخنة تؤكد مدى الألم والوجع الذي أصيب به العدو السعودي. ولعل مقدار الألم والوجع وأيضا كتلة النيران التي لا يمكن أن تواريها أو تخبيها الصعوبات السعودية والتي يشاهدها المواطن والمقيم ويشاهدها العالم كله، كان لزاما على الخارجية السعودية والمسؤولون السعوديون وما يسمى بقيادة التحالف أو الناطق باسم التحالف المالكي أن يصرحوا ويعترفوا بمقدار الضرر والهائل الذي وقع في منشآتهم. لكن ما لا يجوز لهم ولا يبرر لهم أن يجيروا أو يحوروا ما تم ضربه وهي المنشآت، وأيضا حاولوا أن يتستروا على ما أصيب من أضرار في قاعدة خميس مشيب العسكرية التي انطلقت منها الطائرة F-15 لضرب
19: السجن المركزي
18: في الجوف.
19: وقد
18: القوات المسلحة بما تمتلك من معلومة و قوة في الإسباق الاستخباراتي حتى في العمق السعودي عرفت وتحدث المتحدث العسكري عن الساعة التي انطلقت منها طائرة F-15 من قاعدة خالد في خميس مشيد وكيف ضربت ثم عادت إلى نفس القاعدة، وأيضا تحدثت عن ما جرى من الطائف من قاعدة فهد بواسطة طائرة تايفون والتي أيضا قامت بعدوان. وكل الطائرات الطيران انطلق من قواعد سعودية وخاصة في المناطق الجنوبية لنجد والحجاز المناطق الجنوبية المحتلة وهي بالأصل يمنية. هذه الطائرات التي انطلقت من هذه القواعد التي هي للجيش السعودي ونظام آل سعود تؤكد مدى ما وصل إليه التورط أو هو قمة التورط السعودي في العدوان على اليمن. والضربات حق مشروع أن تضرب هذه الأهداف سواء العسكرية أو الاقتصادية التي تمون هذا العدوان. العدو السعودي حاول بواسطة امتلاكه أو قدرته المالية على شراء الذمم سواء الذمم السياسية أو إعلامية أو حتى مخططة مثقفة، أو وصولا إلى أننا نسمع تصريحات من وزير الدفاع الباكستاني ومن غيرهم عن تفعيل أشياء وأشياء هرولة وولولة في كل المنتديات أن هناك عدوان على مدنيين. ليس هناك أي عدوان على مدنيين، وإنما هم يحاولوا أن يصوروا، مع أن القوات المسلحة في ضربتها هذه هي ليست إلا الضربة الأولى والمبدئية في التصعيد الشامل الذي انطلق منه العدو السعودي، والذي استمر في غاراته في أمس الليل وصولا إلى ما يقارب 90 غارة، وهو يستهدف بنى تحتية ومساجد، ويستهدف اليمنيين، ويستهدف
20: المنازل،
18: الفاتورة الباهظة التي يحملها من الدماء اليمنية الذكية. دماء اليمنيين هي أغلى وأثمن من تلك المنشآت ومن ذلك البترول ومن كل شيء، هي أغلى بكثير عندنا. وبالتالي ستستمر القوات المسلحة في استهداف العدو السعودي واستهداف مصالحه ومنشآته الحيوية وأماكنه الاستراتيجية حتى يدعن للمطالب اليمنية ويرفع يده عن اليمن.
20: بمشيئة الله،
18: منذ ثورة 21 سبتمبر الذي سوف نحتفل بها قريبا بعد أكثر من أسبوع بإذن الله، هذا الثورة التي جاءت لتحرر اليمن من العباءة السعودية وتقول للمستعمر برا، هذه الثورة التي تجعل اليمني مالكا لسيادته، لن نسمح للعدو السعودي أن يعيد اليمن من جديد إلى الحظيرة أو السعودية أو أن يجرها معه جرا ليكون معا تحت عباءة الأمريكي أو الصهيوني. اليمن من موقف قرار حر وسيادي سوف يدافع عن مصالح شعبه وسوف ينتزع حقوقه بالقوة
20: بمشيئة الله،
18: يرضخ السعودي السلم والسلام.
20: نعم، هذه حقيقة فعلا لا يمكن أن ينكرها أي عاقل. عميد أمين، خلال الأيام الماضية كشف الإعلام الحربي عن مشاهد نوعية ورصد دقيق واستهداف لتحشيدات العدو السعودي في العديد من الجبهات. تلك المشاهد كشفت من ناحية عن حماقة وفشل العدو السعودي وتحشيداته، ومن الناحية الأخرى كشفت عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة استخباراتيا وتكنولوجيا. وقد أثارت دقة الضربات ونوعيتها الكثير من ردود الأفعال حول ما وصلت إليه التقنية العسكرية. وسؤالي لكم عميد أمين كخبير عسكري، كيف تقرؤون أثر تلك المشاهد على نفسية العدو ومرتزقته من جهة، وعلى المواطن البسيط من جهة أخرى، كما أن انكشاف مسرح العمليات أمام استخبارات صنعاء يثبت اختراق صفوف العدو ويضع التحشيدات السعودية في مرمى الصواريخ اليمنية؟
18: أولا، إذا جئنا إلى الصورة الأولى التي نشرها الإعلام الحربي، وهي للتحشدات التي كانت في منفذ الوديعة والتي تم ضربها بصاروخين بارستيين، أحدهما متشظي ضرب تلك الشاحنات التي تحمل أسلحة بقوام تسليح أكبر من فرقة عسكرية كاملة، بمعنى جيش كامل يقاتلنا لعدة سنوات بها، إضافة إلى ضرب صاروخ آخر لمقر القيادة والسيطرة في الوديعة للقوات الأمريكية التي تسير هؤلاء السعودية التي تسير هؤلاء المرتزقة وتقود العمليات. هذه الضربة للتحشدات بذلك الحجم الكبير، أولا التحشدات تلك تؤكد مدى التورط السعودي في محاولة إلى أن يجعل اليمنيين يقتتلون، وأيضا في عزمه وتصميمه بدفع من الأمريكي والصهيوني على ما كان يسميه أيضا بإعادة الشرعية أو إعادة صنعاء وإعادة إلى اليمن من جديد إلى تحت العباءة السعودية. ذلك السلاح الكم الكبير منه والتي انطلقت منه أدخنة بيضاء وسوداء، يؤكد أيضا على أن هناك أسلحة محرمة دوليا دخلها السعودي ضمن هذه تلك الأسلحة لضرب اليمنيين واقتتال اليمنيين. وكانت القوات المسلحة أولا أثبتت هذه العملية بهذا الشكل الكبير، أن من يمتلك المعلومة وأن المعلومة هي أساس المعركة. أكدت على أولا امتلاك المعلومة ومعرفة القوات المسلحة بالوقت الذي ستصل إليه تلك العربات أو تلك الشاحنات الكبيرة، والتي ضربت بمجرد ما وصلت دون حتى أن تطفئ محركاتها وأن تلقي ما فيها إلى عربات أصغر أو إلى مخازن. وبالتالي كانت ضربة في الصميم واستهداف بشكل كبير بصاروخ متشظي، بدأ بالوهلة الأولى أنه لم يصب، لأنه بمجرد ما تشظت الشظايا وانطلقت لم يشهد انفجار سريع، أو لكن تداعت الانفجارات من تلك القنابل المتشظية من الصاروخ. ثم فإذا نحن أمام حرق هائل التهم كل شيء، جاء في وقت بعد بضع ثواني من استهداف مركز القيادة والسيطرة حتى لا يتسنى للعدو أن يبلغ أن قواتها التي قد بدأ بنشرها في خطوط تماس أو غيرها على أنهم سيتحركون وليس لديهم إمدادات كافية في معركة قادمة. هذه إحدى الصور التي تؤكد الانتصار الكبير للقوات ومدى ما وصلت إليها القوات المسلحة من امتلاك منظومة متكاملة، سواء في الإطلاق الاستخباراتي والرصد أو في السلاح المسير أو في القوة البالستية أو أيضا في الرصد عبر الطيران المسير. مهارة الذين يقفون وراء الطيران المسير سواء الراصد أو القتالي أيضا يؤكد الكشف الكبير وعدم وجود التغطية الكاملة للعدو، وأنه مكشوف لقواتنا المسلحة، لأن هذه الطائرة كانت منتظرة، التي كانت تصور كانت منتظرة وقت الضربة أيضا ومنتظرة أن تصور كل شيء، وأخذت راحتها لأكثر من ربع ساعة أو يزيد وهي تصور المشهد. سبقه ذلك المشهد مشهد الاستهداف القيادات، عربات القيادات التي شاهدناها بمعيننا وهم يجتمعون في مكان مفتوح بعيدا عن أماكن السيطرة في المعسكرات الخلفية أو في أماكن تحت الأرض أو غيرها، لأنهم شعروا أنهم قد يكونوا أكثر أمانا وأنه قد لا يلتفت إليهم وهم يتواجدوا في مكان ما على الساحل الغربي. تلك العمليات القيادة التي كانت تحضر لعملية كبرى وكانوا يريدون أن يهجموا بها، وجاءت عربية عرب الرابعة نزل منها أحد القادة وهو يحمل الأمر القتالي من القيادة العليا التي هي على من، ثم انسحبت السيارة. وبمجرد ما جلس القادة يتناقشون الأمر القتالي بين إحدى عربتين وبقي السائقون عند العربة الثالثة، وجدنا أنه جاء صاروخ ليصيبهم إصابة بشكل دقيق
20: جدا.
18: تؤكد هذه الإصابة أولا أن هناك استجابة، سرعة استجابة، سرعة الحصول على المعلومة، سرعة نقلها، سرعة وصول الصاروخ من على مسافة مئات الكيلومترات إلى نفس النقطة في ضربة نقطية هي لا تحتمل خطأ مقدار صفر. وهذا لا توجد عند أي قوة من القوى أن يقوم الصاروخ بتلك الدقة بالاستهداف. الصواريخ البالستية عندها عامل خطأ يتجاوز من 5 إلى 10 متر. أما هذه الضربة التي شاهدناها فكانت دقيقة بشكل كبير، وهي أثرت تأثير كبير على مجريات العمليات القتالية، لأنه فصلت القيادة ولم يصل الأمر القتالي إلى المجاميع التي تحركت، وهي تحركت وهي تائهة وليس لديها قيادة، وبالتالي منيت بفشل كبير. وتتالت المشاهد التي نقلتها القوات المسلحة، من مشاهد للتحشيدات في الجو وضربها لتحشيدات سابقة لتحشيدات كانت من شهر سابق، من كما شاهدناها من قبل، كانت القوات المسلحة وهي باستراتيجية كاملة تقطع أوصال العدو وتحشيداته وتمنع الوصول إلى حرب برية كما يريدها العدو.
20: صحيح.
18: حكمت القوات المسلحة اليمنية وفرضت سيطرتها على الميدان وما تزال تفرضه إلى اليوم.
20: نعم.
18: والساعات القادمة ستكشف عن أشياء كبيرة.
20: نعم.
18: بعد أن بدأت مجاميع المرتزقة تولي الأدبار أمام الخسائر التي تتعرض لها وتترك مواقعها وتنسحب انسحابا كبيرا، لعلها الآن أصبحت في مشارف البحر الأحمر.
20: نعم. عميد أمين، التطورات الميدانية وعويل وبكاء المرتزقة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يعكس حجم الهزيمة والانهيار الذي يعيشه العدو في تلك الجبهات التي حاول العدو السعودي إشعالها في حربه مع صنعاء. ومع كل ذلك العويل والصراخ، ما زالت صنعاء تلتزم الصمت لحرصها ومسؤوليتها على صحة المعلومات وحجم الانتصارات، ولكنها عندما تتحدث ستشيب رؤوس الولدان من هول ما سيرى ويشاهد. في هذا الجانب، بدأ الذباب الإلكتروني السعودي يهاجم قادة المرتزقة ويتهمهم بالخيانة والعمالة، كما أصبح تبادل الاتهامات بين المرتزقة بين مشكك ومؤيد، يعكس هو الآخر حجم حالة الانهيار والحالة النفسية التي وصلوا إليها. كيف تقرؤون حالة العدو ومرتزقته النفسية من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟
18: الحالة التي وصلوا إليها حالة مزرية وصفعة كبيرة. الصفعة لم تكن للمرتزقة فقط، الصفعة كانت للسعودي وكانت للأمريكي، الذي صرح سفيره أمس أن على الحوثيين أن لا يستهينوا بقدرة ما يسمى بالشرعية على استعادة الدولة. هكذا يصرح السفير الأمريكي المتواجد بالسعودية والذي يمثل اليمن وكذلك حكومة الفنادق السعودي. كان الذباب الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وقنوات المرتزقة بما فيها حتى الجزيرة والعربي وغيرها من القنوات إلى جانب العرب والحدث كانوا بمراسلينهم بالنسبة بداخل الاستديو كانوا يتحدثون على أنه قد تم الدخول إلى المعسكر كذا أو الدخول على كذا أو احتلال كذا أو قد سيطروا سيطرة كاملة في الاستديو، وينتقلون إلى المراسلين في المناطق هذا يكون الخبر أقل شوية لأن المراسل من مكان الحدث عاد يستحي شوية يقول ما زلنا يفرضوا حصارا ما زالوا يضوهوا. وكان اللقاءات التي تحدث في أكثر من مكان أنهم على مسافة أسبوع أو أسبوعين من دخول صنعاء، والقوات المسلحة كانت تلتزم الصمت باستراتيجية كبيرة وترسل فقط رسائل بسيطة عبر الشاشات عبر المسيرة عبر القنوات عبر تقول لهؤلاء المرتزقة ابتعدوا، المعركة أكبر منكم.
20: نعم.
18: هي عبارة عن أربع كلمات.
20: نعم.
18: ابتعدوا، المعركة أكبر منكم.
20: صحيح.
18: هكذا كانت تقول لهم، وكانت ترسل لهم النصائح تلو النصائح أن لا يقعوا ويغرر بهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبالتالي هم الآن في حالة نفسية يرتى لها. أنا قلبت على قناة هذه الصهيونية الحدث لعلي أشاهد الخبر الأول ماذا سيكون، فإذا بخبر عن ولولة وعويل المالكي على الضربات التي قامت بها قواتنا المسلحة المباركة المظفرة في ضرب الأهداف الحيوية في خميس مشيد وأبها وجيزان، انتقل مباشرة إلى إظهار صورة وزير دفاع ما يسمى بالمرتزقة وهو في صورة تحكي لغة الجسد الذعر والخوف، وهو ينتقل في مواقع التراب قائلين أنه يقوم بالتجول في جبهات الضالع. ثم انتقلوا إلى أخبار خارج اليمن بمعنى أنهم كانوا من سابق يسلطوا الساعات بالساعات على الأخبار اليمنية، أما من اليوم فلم يكن تعود هناك الدقيقة والدقيقتين تصبح كبيرة لتصليح
20: لا يوجد ما يقدمه
18: الحديث عما يحدث داخل اليمن.
20: نعم.
18: وعلى إظهار صورة وزير ما يسمى بالدفاع ما يسمى بالمرتزقة اليوم، هم حاولوا إلى بعد أن دار الكثير من الكلام عن مصرع هذا المشبوه اللي يسمى وزير الدفاع، أو بعد أيضا ما تعرض له من إحراق العربة عن طريق الانتقالي،
19: تعلمون
20: هناك أخبار عن اعتقاله. نعم هذا صحيح، يعني هم في حالة نفسية سيئة جدا. عميد أمين، تصريحات السعودية ومبرراتها ومفهومها عن الأمن القومي السعودي لا يمكن أن يتحقق باستعداء ومحاربة اليمن ولا بعقد المزيد من التحالفات العسكرية واتفاقيات الدفاع المشترك ولا حتى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه المفاهيم كلها تجعل المملكة رهينة لعقدة النقص التي يعيشها النظام السعودي وسياسته العدائية. ما تقوم به السعودية من حرب عبثية وعدوان واحتلال على مدى 12 عاما يندرج تحت ما تسميه حماية أمنها القومي. ما علاقة هذا المفهوم بما تقوم به ضد اليمن أرضا وإنسانا من عدوان واحتلال؟
19: لن يكون لها أي أمن ولن يكون لها أي استقرار ما جعلت اليمن يعاني. لن تستمر سياسة السروال السابقة التي كانت تقول سروال المؤسس والملك المؤسس أن إذا خير اليمن عليكم شر وشر اليمن إذا اليمن عاشت في بوست

0: يمسكها على الإعلام الذي يؤيده، ما يمسكها في مجالس الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على التحالفات، على شراء الدمم، ما يتعرض عليها الأهلي الآن من خسائر في طاقته ونفطه، كان بمقدوره أن يتلافى ذلك كله بتحقيق المطالب اليمنية، وهي مطالب حق نحن نشحت منه ولا نطلبه شيء، حقوقنا المسلوبة لديه في البنك الوطني السعودي يعيدها إلى اليمن بمرتبات من حقوق، من عدم دعم المرتزقين، من رفع يد عن اليمن. هذه كلها كانت ستجنب الكثير وكان ممكن أن تحقق له الأمن. لكن استدعاء التحالفات، كل هذه التحالفات هو مكشوف أمامها، وإنما ما يدفعه للتحالف معها هو المصلحة المالية التي قد يجنيها من وراها. لكن لا الباكستاني ولا التركي ولا غيرهم سوف يأتون ليقاتلوا بدلا عنه أو يدافعوا عنه، لأنهم يعلمون وعليهم أن يضعوا، كما تحدثت المسؤولون عندنا في صنعاء، عليهم أن يضعوا نفسهم مكان اليمن ليجعلوا هذا السعودي حاصرهم نفس الحصار. هل سيقبلون على أنفسهم ذلك الحصار؟ هل سيقبلون على تجويع شعوبهم؟ إذا قبلوا على أنفسهم فعليهم إذن أن أما أن يتحالفوا مع أو يحققوا أي من هذه التحالفات، العدو السعودي هو خاسر في كل الحالات بهذه التحالفات بغيرها، وليس أمامه إلا الرضوخ، وسيرضخ أمام القوة اليمنية. لابد
1: اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سياسته وتحرير أرضه، وأي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف منشأته الحيوية، وعلى النظام السعودي الاستجابة لخيارات السلام وعلى المغرر بهم ضمن تحشيدات العدو السعودي العودة قبل فوات الأوان. هذه خيارات صنعاء، ولا عودة ولا تراجع حتى تحقيق السيادة الكاملة. عميد أمين، بالأمس أصدر الرئيس المشاط عفوا رئاسيا لكل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده، وهذا العفو قد يشمل كل المخدوعين في الجبهات الأخرى. في المقابل، السعودية بعد ضربات أرامكو تتوسط بروسيا. هل شعر العدو السعودي بمرارة الهزيمة مجددا وبدأ يبحث عن مخرج للمأزق الذي وضع نفسه فيه ورهن عليه كورقته الأخيرة ضد صنعاء؟ وهل سيرجع العدو السعودي إلى الالتزام ببنود خارطة الطريق والسلام ويستغل أيضا المخدوعين قرار العفو ويعود إلى صف الوطن؟
0: هذا ما يبدو على الوالى أنه ممكن أن العدو السعودي الآن، وخاصة بعد إصدار الرئيس المشاط أمس العفو عن المغرر بهم، والعفو ذلك ما جاء إلا بعد أن استجدت أمور جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا، والاستجابة الكبيرة للكثير من المغرر بهم والذين عادوا إلى الصف الوطني وتم تأمينهم، وشعروا أيضا حتى في تلك المناطق التي يتم تحريرها الآن بتغير الظروف، حتى الظروف الاقتصادية، ظروف المعيشة، أصبحوا يعيشون في شيء أفضل. بالنسبة للسعودي الأمريكي، إذا شعر الأمريكي بنفسه بأن مصالحه في استدارة الحرب داخل اليمن الآن، أن من مصلحته أن تقف الحرب الآن، فقد يوحي إلى السعودي إلى الاستجابة للمطالب، لأن السعودي هو بنفسه يشبه أولئك المرتزقة، لا يمتلك القرار وليس القرار بيده.
1: السؤال الأخير لكم في هذا اللقاء عميد أمين، ما هي الرسالة الأخيرة التي يجب أن يفهمها العدو والمرتزقة؟ فالمعادلة قد تغيرت، وصنعاء بفضل الله أصبحت قادرة ومتمكنة على قلب كل الموازين لصالحها، وماضية في خياراتها الوطنية، والردع الصاروخ سيتصاعد حتى تحقيق كل ذلك. وأيضا، ما هي الرسالة التي يجب على إخوتنا في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة أن يستوعبوها ويجنبوا أنفسهم وأبنائهم أن يكونوا وقودا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟
0: الرسالة القصيرة للمرتزقة والذين تحركوا في مجاميعهم وكان من بداية العملية التدوى والتجيش، وهي ابتعدوا فإن المعركة أكبر منكم، هي قد مشت، وعليهم أن يعودوا إلى الرسالة الأولى التي اطلقتها القوات المسلحة وأطلقها قائد الثورة رضوان الله عليه. الرسالة التي تقول أن المعركة التي اندلعت هذه لم تكن ولم يراد بها أن تكون مع أي جانب يمني، وإنما كانت المعركة مع العدو السعودي لانتزاع الحدود ولرفع الحصار، وهو ما ظهر حتى الوهلة وحتى الآن. وعليهم أن يفهموا أن من

0: حقا أن من حقا أن يتجنبوا وأن يعرفوا أن العدو للجميع هو العدو السعودي.
1: نعم.
0: وأن الخير كل الخير فيما تسعى إليه صنعاء والقوات المسلحة من تلقين العدو السعودي الدروس تلك والضربات التي تسعى وتجعله مرغوما أن يدفع كل الحقوق والمطالب، وهو ما يحل القضايا كلها. وسوف نجلس كلنا اليمنيين إذا ما ابتعدت كل الأيادي الخارجية عن بإمكانهم أن يتفاهموا، كذلك أخواننا حتى في المناطق الجنوبية، والذي حركوا قوات الجنوبية العمالقة وغيرها بعد أنهم لم يتعلموا الدروس من أن العدو السعودي استهدفهم قبل بضعة شهور بطيرانه وحرهم من مناطق في شرق المهرة وفي مناطق أخرى، وتعرضوا للنيران والعدوان السعودي على، وثم يأتي بعد بضعة أشهر لينتقل ويحارب معه. أين عقول هؤلاء؟ أين ذهبت؟ وهم يرون أن العدو السعودي ضربهم قبل بضعة أشهر ثم يشتركون مع العدوان، ومع ذلك القوات المسلحة التي أعدت نفسها لمواجهة الأمريكي والصهيوني والسعودي والتحالفات كلها، وهي تقاتل بإرادة وبإيمان، والحق لها والحق بيدها.
1: صح.
0: لا يمكن لأي ضيوف في الأرض أن تنتصر عليها. وقد شاهدتم في مشاهد الجوف كيف ثلاثة فقط أو أربعة في مشهد أمس، ثلاثة أو أربعة هو قذيفة واحدة فقط التي ضربت بضعة من العربات والآليات القريبة، كيف انخلعت قلوب الباقين وفروا جميعا، وسقط بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وسلموا أنفسهم وهم في مواجهة ثلاثة أو أربعة.
1: صحيح.
0: فما هذه الصورة تكفي.
1: نعم فعلا هي تكفي. في الختام نقول بأن حرية اليمن وسيادته واستقلاله لا مساومة فيها أبدا، والقوات المسلحة اليمنية ماضية في خياراتها في انتزاع حقوق الشعب اليمني وفي الدفاع عن الوطن وعن سيادته واستقلاله، وملتزمة بتحرير كل الأرض اليمنية من دنس الاحتلال. وما على العدو السعودي إلا أن يجنح للسلم وأن يعود لخارطة الطريق إن أراد أن يجنب نفسه الخسائر الفادحة في اقتصاده وكذلك في سمعته. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
0: حياكم الله.
1: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار: براع يستعمار.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد: براع يستعمار،
3: براع يستعمار،
4: براع
3: من أرض الأحرار،
1: براع يستعمار،
3: براع ولا الليل يكويك التيار،
4: براع
3: ولا الليل يكويك التيار.
1: براع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براع يستعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي، مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من قرار العفو الرئاسي وقد بدأت السلطات المحلية بتنفيذه فور صدوره. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني، وأن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل تهديدا للملاحة الدولية، وستظل الملاحة الدولية آمنة وهي مصلحة يمنية وإقليمية ودولية. أسقطت القوات المسلحة اليمنية بسلاح مناسب طائرة استطلاع مسلح نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي اليوم أن الاعتداء الوحشي الذي شنته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون العدو الإسرائيلي على أقسام في سجن جانوت الصهيوني والذي أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح مختلفة يكشف مجددا سادية هذا العدو والعقلية الإجرامية لحكومته. أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات ومنح سفيرها مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغيز اليوم إن المسار التدميري للإمبريالية الأمريكية وتحالفها مع أكثر الحكومات رجعية في المنطقة موثق بشكل جيد ولا يمكن إعادة كتابة تاريخه. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
5: وقفة أعلانية.
1: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: هو من؟ هو من؟

تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من منا وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعز.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد
3: يا حسان يا حسان
4: ماذا تريد يا عروة؟
3: هلم أسرع
4: ماذا هناك يا عروة؟
3: أعلمت خبر هوازن؟
4: هوازن؟ أجاءوا يبرمون عهدا مع رسول الله
3: بل نزلوا بحنين يريدون حربنا
4: أحقا تقول
3: أجل فقد غاضهم ما كان من فتح مكة فهبوا يدفعون عن أنفسهم يريدون الانتقام
4: ويل لهم ألم يتعظوا بفتح مكة واندحار قريش وخذلانها
3: الشرك يتخبط في دياجير الظلام يا حسان إنه يأبى أن يرى النور ولكن الله متم النور ولو كره المشركون
4: كيف العدد في هوازن وحلفائها يا عروة؟
3: هم كثيرون ساقوا النساء والصبية والماشية معهم
4: ويحهم لما فعلوا ذلك؟
3: ليقاتلوا عنهم فينتصروا أو يموتوا دونهم
4: إنهم غنيمة للمسلمين إن شاء الله
3: إن شاء الله
4: ولكن ماذا سيفعل رسول الله؟
3: ألا ترى أنه يجهز الجيش الآن للسير إليهم؟
4: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك يا رب العالمين.

0: ابن عوف يا ابن عوف يا ابن عوف.
1: ويحك ما شأنك؟
0: خذوا حذركم، لقد داهمكم القوم، إني رأيت رجالا بيضا على خيل بلق.
1: أين هم؟ أين هم؟
0: إنهم هناك، هناك، قد استقبلوا الوادي.
1: جيش محمد.
2: يا معشر هوازن، يا معاشر ثقيف وجشم، هذا محمد قد قدم إليكم بجنده فقاتلوه، إنه ما قاتل أحدكم فمات.

0: عروة، لقد ابتعد الناس عن رسول الله.
1: ويل لهم، لقد تمكنوا منا في مضيق الوادي. اثبتوا يا جند الله، اثبتوا يا جند الله.
0: والله ما أرى الرجل يلتفت وراءه،
1: إنه من هول المفاجأة يا حسان. تعال لينحاز ناحية رسول الله فنذود عنه.
0: هذا رسول الله ينادي.
2: نعم،
0: إنه يقول: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
3: لم يسمع الناس نداء رسول الله يا عروة.
0: الحمد لله، لقد استجاب الناس للنداء، ها هم يقتحمون عن إبلهم وخيلهم يؤمون الصوت.
1: يا معشر الخزنج، يا معشر أصحاب محمد، هذا رسول الله بين أظهركم، هلموا إليه. هيا يا مسلمون، جروا على أعدائكم واهزموهم، والنصر لكم.
0: الحمد لله، لقد التأم شمل المسلمين.
4: هذا رسول الله يقول: الآن حمي الوطيس.
0: الله أكبر،
5: الله أكبر.
0: ها قد بدأ المشركون بالفرار،
4: إنهم يتركون الشاة والإبل والأسد.

0: أرأيت غدر المشركين يا حسان؟
1: أجل يا عروة، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
0: نعم، بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين.
1: الله مع رسوله وجنده دائما يا عروة، ولن يفلح الشرك أبدا.
0: إن هذا يوم من أيام الله يا حسان.
1: أجل، يوم يفخر فيه بنصر الله.
0: ألا تقول فيه شيئا يا أبا الوليد؟
1: فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطم، جياد الخيول بأجنابهم وقد جللوها ثخان الأدم، فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم، فطاروا شلالا وقد أفزعوا وطرنا إليهم كأسد الأجم، على كل سلهبة في الصيان لا تستكين لطول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عاودوا قراع الكمات وضرب البهم، ليوث إذا غضبوا في الحروب لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بسادتهم والنساء قسرا وأموالهم تقتسم.
0: صدقت والله يا حسان، فقد أبنى بسادتهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم.
1: هذا فضل من الله يا عروة.
0: أجل، ولكن أتراهم يكفون عن الكيد لرسول الله؟
1: لن يكفوا حتى يعلموا أن الله هو حق وأن ما أنزله على رسوله صدق.
0: ويحهم، ألا يرعون؟
1: لا الرعواء مع الكفر يا عروة.
0: أجل، قل الآن يا حسان، ألا نغدو إلى رسول الله؟
1: هلم، إنه يوزع غنائم حنين على المسلمين.

0: تريعوا، إن رسول الله لم يخص الأنصار بشيء من الغنائم. أتدري لماذا؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، لما حرمت الأنصار وهم الذين رفعوا راية الله في كل موقعة ومكان؟
1: مهلا يا حسان، لعل لرسول الله غاية في هذا.
0: لا بد من عتاب رسول الله على هذا يا عروة. زادت هموم، فماء العين ينحدر سحا إذا أغرقته عبرة درر. وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر. علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا. سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر. وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا ولا ضجروا. والناس ألب علينا، ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق، وفينا أنزل الظفر. ونحن جندك يوما نعف من أحد، إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خنا وما خبر منا عثارا، وجل القوم قد عثروا.
1: ما هذا يا حسان؟ أتعاتب رسول الله على شيء فعله وهو أعلم به؟
0: أجل، هي نفسي جاشت بهذا، وليس لنا والله سندا إلا رسول الله بعد الله.
1: ما دمت مؤمنا بهذا فلما الوجد؟
0: معاذ الله أن نجد على رسول الله، ولكن هي النفس يا عروة.
1: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
0: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا، فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده، فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا، فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا، فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا ولا يستغلون بالقهر ولا يضربون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم وتعطلت القيم وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض، وكيف لا، وها هو يصفه الله بقوله: فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس، فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن الاستراتيجيات والأساليب والطرق التي كان يستخدمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة الحرب الإعلامية والدعايات والشائعات التي كان ينشرها الأعداء. لنستفيد منها في مواجهة الحروب الإعلامية التي يشنها الأعداء علينا في هذه المرحلة. كانت أول طريقة استخدمها الرسول لمواجهة الحرب الإعلامية هي التسليم للقيادة، وأن يتوقف الناس عن نشر الأخبار إلا ما جاء من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بحيث يكون هناك وحدة بين المؤمنين على ذلك وتسليم مطلق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه من أهم الطرق التي تفشل مؤامرات الأعداء. سنتحدث أيضا اليوم عن طريقة مهمة جدا استخدمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في إفشال الحروب الإعلامية التي يشنها عليه الأعداء، وهي طريقة مهمة جدا، وهي طريقة مضمونة تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. كان من أسوأ المراحل التاريخية التي مر بها الرسول ومر بها المسلمون هي غزوة الخندق. كانت فيها المؤامرة كبيرة جدا، وكان فيها الخوف، وكان فيها الهلع، كان فيها الرعب الكبير الذي حكاه الله عند بعض المؤمنين أنه بلغت القلوب الحناجر، وحدث الظن سيء حتى في الله سبحانه وتعالى، وتظنون بالله الظنون. وحدث عند البعض أنهم اتهموا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل واتهموا الله، اتهموا الله سبحانه وتعالى، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكانت المرحلة صعبة، والحرب الإعلامية كانت على أشدها، والشائعات تفتك بنفسيات المسلمين المؤمنين وترسخ فيهم الهلع والخوف والرعب الشديد جدا، حتى أن المنافقين تحركوا في تلك الغزوة بشكل كبير جدا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم لهذه الدرجة. أنهم قالوا أن المسلمين مغرورين، وأنهم عندما انتصروا في غزوة بدر وفي بعض الغزوات أيضا على اليهود أنهم مغرورين، كيف سيواجهون هذا العدد الهائل ممن تحالفوا على رسول الله وعلى المدينة. والناس محاصرون داخل الخندق، والمنافقون والمرجفون يتحركون داخل المدينة يروجون لشائعات كبيرة جدا. فهنا عظم البلاء، اشتد الخوف بين المسلمين، وجاء العدو من كل الجهات من كل النواحي. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت له طريقة لمواجهة تلك الحرب. مثلا الرسول في أصعب الظروف وأحلك الظروف كان يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الشائعات تنتشر إلى حد أنه مثلما قال الله بلغت القلوب.

0: بالحناجر من شدة الخوف. رغم ذلك الرسول ماذا يفعل؟ يعد المسلمين في غزوة الخندق والناس في هذه الحالة السيئة التي فيها التآمر كبير على المسلمين، يعدهم بكنوز كسرى، بقصور قيصر، بفتوحات عظيمة جدا. وكأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول للمسلمين: أنتم لن تنتصروا في هذه المعركة فقط، أنتم ستنتصرون بعدها. هنا الرسول يجعل المسلمين لا يحسبون أي حساب للوضع التي هم فيها، لأنه يشد أنظارهم إلى ما بعد الانتصار الذي سيحدث في هذه المعركة التي يرون أنها صعبة، والبعض يرى أنه لن نخرج منها سالمين. لا، الرسول يكون عنده رفع للمعنوية وشد إلى الله وترسيخ ثقة بالله سبحانه وتعالى بشكل كبير، رغم أن المنافقين كانوا يتحركون حتى على هذا الكلام الذي ينشره الرسول، فيقولون: يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرسخ الشد إلى الله، يبث في الناس روح الحماس، يبشرهم بفتح الله، يبشرهم بنصر الله، يرسخ فيهم الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. كان يقول: والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء، فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، ولا يهلكن الله كسرى وقيصر، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. أليس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يرسخ الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف وفي أشد الظروف، وهو يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي إلى الوضع الذي نعيشه في هذه المرحلة والذي عشناه أيضا طوال سنوات العدوان، علينا تحالف كما كان على النبي تحالف، علينا حصار كما كان على النبي حصار، علينا شائعات كبيرة جدا، علينا حروب إعلامية حتى الآن لم تتوقف، حروب كبيرة جدا، وينسى العدو أننا لم نبالي بأمريكا، فيأتي لي خوفنا مثلا بالسعودي، خوفنا مثلا بمن هم أصغر حتى فيما يمتلكون من ماديات من الأمريكي، وينسى أننا قد كسرنا الأمريكي، وأن ثقتنا بالله قد تعاظمت، وأنها قد ترسخت، وأننا قد عظمنا الله سبحانه وتعالى وصغرنا في أعيننا كل ما سواه. إذا نحن في هذه الوضعية وفي الوضعية السابقة وفي الوضعية الآتية بحاجة إلى ترسيخ الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الثقة بالله تنسف كل مؤامرات الأعداء، تنسف الهزيمة النفسية التي يحاول الأعداء ترسيخها، خاصة مع الأوضاع الصعبة الاقتصادية، الحصار الاقتصادي، قطع المرتبات، المعاناة الشديدة التي يمر بها الشعب اليمني. يجب أن يكون هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى تجعلنا نرى أمريكا قشة وليست تلك العصا الغليظة التي يخوفنا بها الأعداء. نتأمل في تدبير الله سبحانه وتعالى. بلغ الدين الأمريكي الآن أكثر من 40 تريليون، ويتصاعد هذا الدين بالثانية بالدقيقة في كل ساعة يزداد هذا الدين، بمعنى مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومثلما قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هناك مكر وهناك مؤامرات، لكن سنرى نتائجها في عقر دار واشنطن. ستأتي المتغيرات الإلهية بما يهلك الأعداء، وإذا ما سقط هذا العدو الكبير فلن يكون هناك أي قيمة وأي تأثير لأولئك الأعداء الصغار. السعوديون ربطوا أنفسهم بأمريكا وكأنها آلهتهم من دون الله سبحانه وتعالى، قوتهم من قوة أمريكا وضعفهم بضعف أمريكا، وسقوط أمريكا سقوط لهم. هم يمكرون، ولكن يجب أن نتذكر مثل ما قال الله: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أيضا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى يمكر بكل الطغاة وبكل المجرمين، بل إن الله سبحانه وتعالى أسرع مكرا من كل مكرهم ومن كل كيدهم ومن كل مؤامراتهم. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى جعلتنا نصنع الطائرات المسيرة ونصنع الصواريخ البالستية حتى وصلنا إلى هذه المعادلة، الحصار بالحصار، وقبلها حاصرنا إسرائيل، بمعنى أننا فرضنا حصار على إسرائيل وعلى أمريكا، واليوم نفرض الحصار على العدو السعودي. وهذا ما لم يكن يحلم به الكثير من اليمنيين أن نصل إلى هذه الدرجة. كل ذلك نتاج ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. نتاج تربيتنا على الثقاب بالله من قبل قرناء القرآن وشدنا الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نتذكر وأن نتأمل في قول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هم فعلا يمكرون ويكيدون، لكن أن نتذكر قول الله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، بمعنى أن الله يضعف كيد الكافرين ويوهنه ولا يستطيعون أن يصلوا بكيدهم ومكرهم إلى النتائج المرجوة. يجب أن نتذكر قول الله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يجب أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يجب أن نتذكر أيضا أقوال الله سبحانه وتعالى، آيات الله سبحانه وتعالى الكثيرة، بأنه من ورائهم محيط، تلو أحاطوا لو تآمروا. فتترسخ ثقتنا بالله، عودتنا إلى الله، انشدادنا إلى الله، إيماننا بالله، فنراهم صغارا ونعرف عظمة الله وقدرته، ونتأمل في المتغيرات السابقة التي جعلتنا نصل إلى هذا المستوى وهذه الدرجة، وبرجوعنا إلى الله، بثقتنا بالله، بتسليمنا لله، بإخلاصنا، بصدقنا مع الله، سيغير الله كل المتغيرات لصالح عباده المؤمنين كما وعد الله وكما وعد وبشر بذلك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

فأغرقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

أولى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي

قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه.

سركم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة عن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات خلال الفترة القادمة في موانئ البحر الأحمر بما فيها ميناء المخا تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح. وأوضحت الوزارات الثلاث في بيان صادر عنها أن الامتيازات تتضمن تخفيضا في رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تشجيعا للوكلاء الملاحين للاستيراد عبر الموانئ البحرية لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. ودعت الوزارات التجار ورجال المال والأعمال والشركات الملاحية إلى استغلال هذه الامتيازات والاستفادة منها. وجه وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم بتطبيع الأوضاع وإصلاح الطرقات والمنشآت والمرافق المتضررة في مديريات الساحل الغربي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية. وحث الوزير كحيم الجهات التابعة للوزارة بسرعة تطبيع الأوضاع وفتح وإصلاح الطرقات وأي أضرار أخرى في المنشآت العامة بما فيها ميناء ومطار المخا. وأكد وزير النقل والأشغال حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على استتباب الأمن واستمرار الملاحة الدولية باعتبارها مسؤولية وتخدم مصالح كل الدول ولا علاقة لها بأحداث الساحل الغربي. وبارك العمليات المسددة للقوات المسلحة اليمنية في ضرب تحشيدات العدو السعودي وأدواته وما تحققه من نتائج ميدانية عظيمة. وجدد كحيم الدعوة لكل المغرر بهم العودة إلى جادة الصواب واستغلال قرار العفو العام الذي أصدرته القيادة في صنعاء حرصا منها على حقن دماء اليمنيين وعدم الزج بهم في معارك تخدم العدو السعودي. كما أكدت السلطة المحلية بمحافظة تعز البدء بوضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو الرئاسي عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي ممن ألقوا سلاحهم وعادوا إلى رشدهم. وأوضحت السلطة المحلية بتعز في بيان صادر عنها أن في مقدمة هذه الترتيبات تأمين الطرق والمسارات الآمنة للعائدين وتسهيل عودتهم إلى قراهم وبيوتهم. وأشارت إلى أن العفو الرئاسي يجسد القيادة وحرصها على حقن الدماء ولما شمل اليمنيين وتجنيبهم ويلات الحرب. أعلنت السلطات المحلية بمحافظة الحديدة في بيان لها بدء الترتيبات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي واستقبال من يلقي سلاحه ويعود إلى صف الوطن. وأشاد البيان بالقرار الرئاسي الذي يجسد الحرص على حقن الدماء ولم الشمل ويفتح المجال أمام المخدوعين لمراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الوطن، مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية واتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرار العفو بما يعزز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وجددت السلطة المحلية دعمها ومساندتها الكاملة للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني والتصدي لتحركات وتحشيدات العدو السعودي والدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله وصولا إلى تطهير المناطق المحتلة. تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيف اليوم أوضاع مديريتي حيس والخوخة عقب تحريرهما من قبل أبطال القوات المسلحة ودحر التحشيشات التابعة للعدو السعودي ومرتزقته في جبهات الساحل الغربي. وخلال الزيارة طاف المحافظ عطيف ومعه العديد من القيادات السلطة المحلية في شوارع وأحياء المديريتين مطلعا على مظاهر الحياة الطبيعية واستتباب الأمن والاستقرار الذي رسخه أبطال القوات المسلحة والأمن. والتقى عدد من الوجهاء والمواطنين ناقلا إليهم تحيات وتبريكات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا النصر المؤزر. كما اطلع على أحوال المواطنين في حيس والخوخة واستمع إلى احتياجاتهم وما تعرضوا له من معاناة وذل خلال فترة سيطرة العدوان ومرتزقته وما خلفته تلك المرحلة من أوضاع معيشية وخدمية صعبة. وبارك المحافظ الانتصارات التي سطرتها القوات المسلحة في كسر شوكة العدو السعودي وسحق فلوله وتحشيداته، مؤكدا أن عودة حيس والخوخة وفرض السيادة الكاملة على جبهات الساحل الغربي تمثل تحولا استراتيجيا وصفعة للغزاة ومشاريعهم التدميرية. أقيمت بمديرية التحرير في أمانة العاصمة اليوم وقفة شعبية حاشدة إحياء للذكرى الأولى لجريمة العدوان الإسرائيلي بحي التحرير، والتي راح ضحيتها 18 شهيدا و9 جرحى بينهم نساء وأطفال. وفي الوقفة التي حضرها نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أكد المشاركون أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وتمثل دفاعا قويا للشعب اليمني لمواصلة طريق الجهاد والعطاء في سبيل الله ونصرة لغزة وفلسطين وقضايا الأمة ومقدساتها ومواجهة لقوى الطغيان والاستكبار العالمي حتى تحقيق النصر. ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد عوض عددا من الموضوعات المتعلقة بأداء الصندوق وتعزيز موارده وتحسين مستوى خدمات النظافة والتحسين، وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة للشؤون الخدمات صالح عقاب إلى الجوانب المتصلة بتشكيل فريق لإعداد موازنة البرامج والأداء للصندوق النظافة للعام 2027، واستعرض اجتماع مصفوفة من الملاحظات الواردة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكد المحافظ عوض أهمية معالجة الملاحظات وتعزيز الموارد المالية للصندوق بما يضمن استدامة أعمال النظافة والتحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ناقش اجتماعا بمديرية شرع بالرونة في محافظة تعز اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية عبد الواسع الشمسي آلية تفعيل بنك البذور وإعداد خطة تنفيذية لذلك. بمديرية شرع بالرونة الزراعية متعددة الأغراض بهذه وبهدف تعزيز إنتاج البذور المحلية، فيما أكد الوكيل الشمسي ضرورة الاستفادة من المقومات الموجودة المتمثلة في وجود بنك جاهز ومزود بالاحتياجات الأساسية إلى جانب التعاون الجاد والملموس من قيادة السلطة المحلية بالمديرية بما يخلق بيئة مناسبة للعمل التنموي. وشدد وكيل المحافظة على العمل على هيكلة المجاميع الإنتاجية ومعايير وتشكيلها واختيار الميسرين في كل عزلة لتكون همزة الوصل بين المزارعين وبنك البذور والجمعية لتسهيل عمليات توفير البذور ووصول الخدمات الزراعية لكافة المزارعين. نظمت التعبئة العامة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة اليوم مسيرا عسكريا شعبيا لتشكيلات من قوات التعبئة تأكيدا على النفير والجهوزية العالية لكسر الحصار وإنهاء العدوان. وعكس المسير الذي جاب عددا من شوارع مديرية الثورة وصولا إلى روضة الحشحوش بحي الجراف الغربي مستوى الانضباط والجاهزية العالية للمشاركين واستعدادهم لخوض معركة التحرر والاستقلال وانتزاع حقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. وأعلن المشاركون النفير العام لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته ورفض الجبهات بالمال والرجال وإسناد ودعم القوات المسلحة اليمنية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال. دشنت جمعية جبل الشرق التعاونية الزراعية متعددة الأغراض اليوم مبادرة لزراعة شتلات التين وبذور السدر والسلب وعددا من الأشجار الأخرى في جبل ظفر بمديرية جبل الشرق. وأكد المشاركون أهمية المبادرة في زيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء وتوفير المراعي للنحل والثروة الحيوانية والحد من انجراف التربة بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية. وأوضحوا أن المساحة المستهدفة في المبادرة تصل إلى 5 كيلومترات، ودعوا مختلف الجهات إلى التفاعل مع المبادرة ودعمها والعمل على إعادة تأهيل وتوسعة البرك والسقايات الموجودة في المنطقة بما يتيح الاستفادة منها في أعمال الري. ختاما، شيع بمديرية الضحى في محافظة الحديدة اليوم جثمان الشهيد النقيب سليمان حسن أحمد الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن، وخلال التشييع الذي شاركت فيه قيادة محلية وعسكرية وشخصيات اجتماعية وجمع من المواطنين، أشاد المشيعون بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء في ميادين العزة والكرامة، مؤكدين المضي على درب الشهداء والوفاء لتضحياتهم دفاعا عن الأرض والعرض حتى تحقيق النصر. من جانبهم، عبر أقارب الشهيد من أبناء قرية محل الشبيلي بعزلة الجرابح العليا عن اعتزازهم بتقديم التضحيات في سبيل الله وإعلاء راية الحق، مؤكدين استمرار الصمود والثبات ومواصلة البذل والعطاء في مواجهة العدو السعودي وعدواته. وقد ولي جثمان الشهيد الثرى بروضة الشهداء في منطقة دير حريش بمديرية الضحى. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
3: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
2: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
4: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
3: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون والمستمعات الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة الموسم الثاني للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا بكم.
1: المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم سنقف وإياكم أمام الزحف الأيوبي نحو المناطق اليمنية الداخلية، حيث اتجه القائد طقطاقين بجيشه نحو منطقة المعافر من مناطق تعز بهدف السيطرة على حصن السوا فحاصره، وعندما أصاب أهله مرض خطير أشرف منه على الهلاك سلموا الحصن لطقطاقين من غير قتال.
2: ثم اتجه بعد ذلك طقطاقين ليسيطر على حصني خدد وريمة الحدبة، وبعد إتمام سيطرته عليهما اتجه نحو مخلاف جعفر بهدف الاستيلاء على حصون بلاد وصاب ومناطقها، ومن ثم استولى على حصني أولاد أبي النور بن أبي الفتح، وهما حصنا بيت عز وبيت نعم في منطقة الشعر، وبعد قتال استولى على حصن شواحط وبدون حرب أيضا.
0: مستمعين الأعزاء، في عام 1185 للميلاد توجه طقطاقين للسيطرة على كل من حصون عنا في العدين، ثم حصن يفوز وحصن خدد في جبل حبيش، وبعدها استولى على حصون بحرانة وسماء وقزعة وعتمة.
1: وهكذا سقطت معظم الحصون في تلك المناطق ما عدا حصنا واحدا هو حصن حب في بعدان من مناطق إب، وحصن الدملؤة في منطقة الصلو في تعز.
2: المستمعون الأكارم، لقد كان للحصون والقلاع الحربية أهمية كبرى في تلك الفترات، حيث كان من مظاهر السيادة والسيطرة على أي منطقة كانت بمجرد السيطرة والاستيلاء على حصونها أو قلاعها، وذلك للأهمية العسكرية لتلك الحصون والقلاع التي كان من يسيطر عليها من الصعوبة أن يهزمه عدوه.
0: مستمعينا الكرام، لحظات تاريخية سنقضيها وإياكم أمام أحد الحصون الشامخة والتي تتميز بأهميتها الدفاعية ضد أي قوة تريد السيطرة عليها. إنه حصن حب في بلاد بعدان، إحدى بلدان اللواء الأخضر، والتي تقع بالقرب من مدينة إب من الناحية الشرقية خلف ذلك الجبل الشامخ المطل على مدينة إب الجميلة.
2: إن حصن حب يعتبر الثاني شموخا وتحصينا بعد حصن الدعكر أو التعكر كما يسمونه في المنطقة، وهو جبل شاهق يستطيع المشاهد من قمته أن يشاهد معظم المناطق التي يطل عليها، ويقع حصن التعكر غرب مدينة إب. ونعود إلى حصن حب الاستراتيجي الذي يشرف على مناطق واسعة من كل اتجاهاته.
0: ولذلك السبب وللأهمية التي يتمتع بها حصن حب، فقد كان الاستيلاء عليه هدفا مهما لطقطاقين بعد حصون تعز، فتقدم بقوته إلى محيط ذلك الحصن وفرض عليه حصارا خانقا دون ما مراعاة إنسانية لما سوف يصيب من كان متمركزا فيه من الجوع والظمأ، حيث كان يتواجد داخله السلطان زياد بن حاتم الزريعي مع عدد من جنوده وأتباعه.
2: المستمعون الأكارم، يقول الباحث عبد الله بن عامر في هذا السياق بأنه عندما طال الحصار على حصن حب طلب السلطان زياد النجدة من حاكم صنعاء علي بن حاتم ومن مشايخ دمار كافة، وأبرزهم عبد الله الجنبي شيخ قبائل منطقة جنب، حيث استغل أولئك المشايخ مغادرة طقطكين إلى الحج في عام 581 للهجرة، فحشدوا ما استطاعوا من أتباعهم وتوجهوا بها لفك الحصار عن حصن حب الذي استمر في محاصرته بعد طقطكين قائدان هما أبو زيان وشمس الخواص المعينان من قبل طقطكين.
1: المستمعون الكرام، وتلبية لطلب السلطان زياد النيدة لفك الحصار عن حصن حب، فإن المقاتلين اليمنيين كانوا قد احتشدوا من همدان وذمار ومدحج وجنب، وتقدموا إلى منطقة الصنمية من بلاد الحقل أو ما عرف بقاع الحقل، والذي يقع جنوب مدينة يريم، حيث انضم إلى أولئك المقاتلين السلطان علي بن عبد الله الصليخي صاحب حصن قيظان. وكان الهدف من اجتماع المقاتلين هو التشاور حول وضع خطة عسكرية لقتال الأيوبيين وفك الحصار عن حصن حب استجابة لطلب السلطان زياد،
0: حيث اتفق الجميع على وضع خطة عسكرية تقوم على تقسيم الجيش إلى فرقتين، إحداهما فرقة همدان بقيادة بشر بن حاتم، وتتجه نحو حصن النعم في منطقة الشعر والتي تقع شرق بعدان، حيث كان الأيوبيون مسيطرين على ذلك الحصن.
2: وأما الفرقة الثانية والتي تضم مدحج وجنب وغيرهم تتجه نحو منطقة السحول شمال مدينة إب، وبهاتين الخطتين سيتم مهاجمة الأيوبيين المحاصرين لحصن حب من الجهتين الشرقية والغربية.
1: ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فما أن وصلت فرقة مدحج وجنب وغيرهم إلى مشارف منطقة السحول حتى شبت الخلافات بين قياداتها، فقررت العودة والانسحاب بسبب تلك الخلافات. وعندما بلغ بشر بن حاتم خبر انسحاب فرقة السحول أمر همدان بالعودة والرحيل من حصن نعم،
0: فترك حصن حب على حصاره حتى عاد طقطكين من الحج، فشدد الحصار على الحصن وأنذر الذين فيه بتسليم أنفسهم، فلم يستجيبوا لإنذاره حتى قام باقتحامه بالقوة في أغسطس عام 1186 للميلاد، في وقت كان الحصار قد أثر على من في الحصن تأثيرا كبيرا، حيث لم يتمكنوا من استمرار المقاومة، فكانوا ضحية لسيوف الأيوبيين الذين ارتكبوا مجزرة بشعة بموجب أوامر طقطكين، حيث قتل جميع من كانوا في الحصن.
2: وفي رواية أخرى بأن الذين كانوا في الحصن هم بنو زريع، وأنهم سلموا الحصن بعد أن نفذ الماء والحب، فقتل منهم طقطكين 550 رجلا. ولم يذكر المؤرخون كيف كانت نهاية السلطان زياد بن حاتم الزريعي، هل كان ضمن القتلى أم أنه استطاع الإفلات من يد طقطكين؟
1: المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن ثورة ذمار ضد الأيوبيين الذين زحفوا نحوها بقيادة طقطكين، فحتى ذلك الحين تقبلوا خالص تحايانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
0: إسكندر المعطري،
1: أفراح العنسي،
2: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
2: ومن الإخراج منير الحرازي.
1: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حباً وعشقاً وهياماً للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجاً طاهر الحرازي.
1: مستمعين الكرام، للحرف قداسة كبيرة ومعنى من معاني الحياة الباذخة بالجمال، لأنه حوى كل معنى حسين، زين نفسه ونقش حواشيه بذكر من تحلق المشاعر في سماء الرفعة والحب الطاهر النقي، حب من هو بهجة الاتصال وهدي الجلال وبهاء الجمال وشمس الوصال وعبق الوجود وحياة كل موجود ونموذج الكمال، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجمانية ومعدن الأسرار الربانية. كيف

مستمعنا الكرام، في رحلتنا المقدسة عند محيط الحرف والقلب تلألأت الكلمات وتسنفن الوجود بخير موجود على هذا الوجود صاحب الجود والكرم الممدود، من ترقصت الكلمات في ذكر صفاته وعبرت المعاني عن جلال غاياته، وتتوجت القوافي في غيمها العاطر الهاطل علينا نسيما نبويا مقدسا لصاحب المقام العالي صاحب التاج والمعراج. في هذه الرحلة سنغوص وإياكم على القصائد الصنعانية الإنشادية التي تنزهت بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطلالة أثيرية تأخذنا بعيدا خلف أفق الحسن المترامي الأطراف، الواقع أقصى القلب الساكن في شغافه المزهرة حبا وغراما وهياما بمحمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا ودنيا الشعر حفلت واحتفلت واحتفت وأعرست زهوا وفرحا بذكر مشاعر طغت وتمكنت وحلت واستقرت في قلب كل مؤمن يحب الحبيب.

كثرت القصائد في باب المديح النبوي وتلونت بألحانها الصنعانية السابحة دلالا في ربيع قلوبنا. تفتحت المزاهر وفاح شذعتر النبوة وتبسمت أيامنا وعاد للفرح معنا. كل هذا لأن في ربيع محمد من به الكون تجدد، وتراءت لنا أناشيد في السماء تصعد وتتمدد، وفي الأرض تمد وتتمدد، وملآت السماوات القلوب والأرض، والألحان توجد بالحضور البهي وزادتها حسنا وألقا. تمازجت الكلمة العذبة مع اللحن البهي الشهي النقي النابع السحرة من عاصمة الروح، ولما تراءى التاريخ كونت الكلمة واللحن توأمة حسن لا تنتهي. شنفت الأذان وسكرت العقول بذكر محمد الرسول.

ملأت قصائد المديح النبوي الآفاق كدليل على تفاني أهل اليمن في حبهم لرسول الله وانتمائهم له ومحبتهم الفائضة لشخصيته الفريدة وتعبيرهم عن ولائهم، ولأن اليمن تميز بامتلاكه تراثا لا مادي نادر وفريد هو الأكثر حضورا في مختلف الأزمنة، لأن الإنسان اليمني يمتلك بفطرته طاقة إبداعية متميزة أعنقت التاريخ وقدمت كموشحات وأناشيد تستحضر في كل حين في بوتقة فنية غاية في الجمال، كلوحة متناهية الإبداع والأبعاد في نسيج ثقافي واحد.

الإنشاد أيها الأفاضل رديف للإرشاد، وقد تلقيناها من أجدادنا سماعا، وهو المتنفس لمجتمعنا للتعبير عن ما تجيش به النفوس والزاد الروحي الذي يشفي الصدور ويهذب الأخلاق. والإنشاد قد ارتبط أيها الأكارم مع طبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية، حيث أصبح المجتمع بأسره ملازما للإنشاد في كل مناسباته بأفراحه وأتراحه، كما قال الأستاذ علي الأكوع في مقدمة كتابه الإنشاد الصنعاني. وقد تميزت الأناشيد الصنعانية في المديح النبوي الشريف بثوبها الابتهالي الرفيع، وقدمت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشخصية ليست كغيرها في الوجود، بل استمدت فكرتها من قول الله تعالى لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

وفي سفينة الحب المحمدي وعلى أمواجه الهادئة الهادرة احتلت قصائد الشاعر عبد الرحيم البرعي مكانة كبيرة في قلوب محبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبرعي هو عبد الرحيم بن علي المهاجري البرعي اليمني، له مدائح في المصطفى، وهو الشاعر الوحيد في العصر الرسولي الذي لم يقصد الملوك والرؤساء لمدحهم، بل ظل يمدح رسول الله بقصائد عصماء نالت شهرة واسعة وكبيرة، فهو بحق سيد العاشقين لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل: بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائح أو غادي لتبلغوا مختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد، قولوا له، قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.

وعلى هذا النهج المحمدي تسابق الشعراء اليمنيون في مدح المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الشاعر الأمير الحسن الهبل أمير الشعراء، والذي أفنى جل حياته في مدح المصطفى وآل بيته الكرام، وللهبل قصائد حب لمحمد الذي هام في شخصه الكريم وفي صفاته العظيمة. ومما قاله: قالوا امتدح سيد الكونين، قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى.

0: مستمعينا الكرام، النشيد الصنعاني بحلته النبوية سفر شعري بديع وثمرة قطوفها دانية في حضوره المثير للدهشة الناطق بما في القلب من حب سيد الخلق أجمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: رحلة الحرف المقدس، رحلة الحرف المقدس.
2: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعدادا وتقديما أمل إبراهيم.

0: صحتك في وعيك.
1: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

طابتم زيارتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أبدأ النشرة بالعناوين. السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط: نطمئن أبناء اليمن أننا بفضل الله ثم بجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على مصالح الشعب وأمنه. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. المرتضى يعلن تحرير جميع أسرى القوات المسلحة من سجون العدو في الساحل الغربي. والسفارة الإيرانية في النمسا تؤكد أن بلادها لن تتخلى عن حقها في التمتع بالطاقة النووية السلمية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وجه فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وطمأن الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله ثم بجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على مصالح هذا الشعب العظيم وأمنه، متوجها بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترات الماضية، ومعبرا عن الأمل في أن يكون ذلك درسا مناسبا تجاه كل أكاذيبه المستقبلية. الرئيس المشاط خاطب الخارج بالقول: نطمئنكم أن قواتنا المسلحة منضبطة وليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا من التصرفات الرعناء للعدو السعودي، داعيا الجميع إلى الضغط على العدو السعودي للكف عن تلك التصرفات وإنهاء الحصار ووقف العدوان. ولا جديد بالنسبة لأمن الملاحة مما حصل، فالقوات المسلحة اليمنية لها إشراف ناري على البحر الأحمر منذ سنوات. هذا وكان فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى قد أكد استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من التصدي لتشكيل قتالي سعودي بمحافظة تعز وتم إجباره على المغادرة. العميد سريع أوضح في بيان صادر أن التصدي للتشكيل القتالي السعودي تم بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ولفت إلى أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 ساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز، الحديدة، مأرب والجوف، بتنفيذ ذلك بطائرات نوع F-15 وتايفون، وقد أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن لجميع شركات الشحن العالمية أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة لجميع الشركات باستثناء الخطر السابق على السفن السعودية. قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس إن المناوشات التي جرت في مديريات الساحل الغربي انتهت وإن الأوضاع مستقرة ولا علاقة لها بأمن البحر الأحمر، مجددا التأكيد على أن صنعاء ملتزمة بكافة الاستحقاقات الدولية، أما العدو السعودي فهو مستمر بقصف المنشآت المدنية وبارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني، ومستمر بعدوانه الغاشم وفرض حصاره الجائر على الشعب اليمني. بدوره أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وفي باب المندب آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، موضحا
أن العمليات الجارية هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، وتأتي في الإطار الدفاعي، ومتى ما توقف العدوان على اليمن وتم رفع الحصار عنه فسوف تتوقف العمليات الحالية. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن القوات المسلحة بفضل الله تعالى تمكنت من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي الواقعة في الساحل الغربي. بدأت وزارة الداخلية العمل على استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أنها وجهت إدارات الأمن في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمان ويسر. ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية: أولا، العائدون عبر محافظة الحديدة 781-344-299، ثانيا، العائدون عبر محافظة تعز 770-24-848 أو 738-770-999 أو التواصل على الرقم الخاص لعمليات وزارة الداخلية 199. ونبهت وزارة الداخلية بأنه على من سبق عودتهم قبل الإعلان عن هذه الأرقام سرعة التواصل عبرها لترتيب أوضاعهم. وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن أبواب العودة مفتوحة أمام جميع المخدوعين المنخرطين في تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن قرروا إلقاء السلاح والاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى أهاليهم، داعية إياهم إلى عدم التردد أو الالتفات إلى الدعوات التي تسعى إلى عرقلة عودتهم. وشددت الداخلية على أن العودة إلى الأهل والوطن هو الخيار الصحيح، داعية كل من يرغب في الاستفادة من قرار العفو الرئاسي إلى المبادرة والتواصل عبر الأرقام المعلن عنها والتنسيق المحدد لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تضمنت المذكرات إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء. وأشارت الوزارة في مذكراتها إلى أن اليمن يتعرض لعدوان غاشم وإلى حصار جائر برا وبحرا وجوا من قبل السعودية منذ 26 مارس 2025، شنت خلاله ما يزيد عن 250,000 غارة بشتى أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدفت المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والأعيان المدنية من منازل ومستشفيات ومدارس ومطارات ومصانع وطرق وجسور ومزارع وخزانات مياه وأسواق ومساجد وغير ذلك. وأوضحت أن العدوان والحصار تسببا في مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وتدمير الكثير من الأعيان المدنية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن ووقوع أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العصر الحديث. ولفتت الوزارة إلى أن صنعاء ومنذ بداية العدوان قد تعاطت إيجابيا مع كل الجهود والمبادرات الداعية إلى السلام وفي كل المحطات التفاوضية بما في ذلك الجولات التي عقدت في جنيف
والكويت وأستوكهولم، في حين أن السعودية والمرتزقة دائما ما كانت تعمل على عرقلة كل الجهود وإجهاضها. وأفادت بأن صنعاء وبوساطة عمانية أجرت مفاوضات مع النظام السعودي، وتم التوصل إلى خريطة الطريق لعام 2023 تمهد للتسوية الشاملة في اليمن، بيد أنه تنصل عن التزاماته بسبب الحسابات الخاطئة واعتقاده أن الظروف الإقليمية والدولية أضحت مواتية لتنفيذ الأهداف الخبيثة في اليمن. وأكدت الوزارة أن صنعاء دعت النظام السعودي مرارا وتكرارا إلى تنفيذ خارطة الطريق، وفي المقدمة الملف الإنساني المتمثل في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين من الثروات الوطنية اليمنية التي يسيطر عليها النظام السعودي، تمهيدا لإنهاء العدوان والحصار ولتحقيق السلام العادل والشامل. إلا أن تلك الدعوات لم تلق آذانا صاغية، وبينت أنه بدلا من الاستجابة للمطالب اليمنية المشروعة اتجه النظام السعودي نحو التصعيد، واستهدف مطار صنعاء الدولي في 13 من يوليو الماضي لمنع رحلة إنسانية تقل وفدا رسميا وشعبيا ومرضى وعالقين. وذكرت وزارة الخارجية أنه ونتيجة لتصعيد النظام السعودي وخرقه للهدنة وسعيه لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب التي اعتقد أنه من خلالها يمكنه التحقيق ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية، ونظرا لما ترتب على هذه الحالة من تدهور كبير للوضع الإنساني واتساع رقعة الفقر والمجاعة في بعض المديريات لا سيما الساحلية منها، قرر الشعب اليمني انتزاع حقوقه المشروعة والمحقة والبدء بفرض معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على السعودية بهدف واضح ومعلن، وهو رفع الحصار المفروض على اليمن. وأشارت إلى أنه بدلا من الجنوح للسلام استمر النظام السعودي في تحشيد أتباعه في المناطق المحتلة والدفع بهم نحو تفجير الأوضاع، وصولا إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطيران وبالصواريخ. كان آخر ذلك استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري. وحسب مذكرات وزارة الخارجية اضطرت القوات المسلحة اليمنية إزاء ما سبق ذكره للتعامل مع تلك التهديدات، وحرصت على أن يكون الرد بالشكل الذي لا يؤدي إلى انزلاق الأمور إلى صراع واسع. غير أن السعودية والميليشيات قامت بالتصعيد والخروج من وضع المناوشات إلى المواجهات المسلحة، مما دفع بالقوات المسلحة اليمنية إلى التعامل مع ذلك والسعي إلى تأمين المديريات المستهدفة بشكل كامل. وأوضحت أن ميليشيات النظام السعودي أعلنت خلال الأيام الماضية عن التحشيد والعزم على شن عدوان شامل واحتلال المحافظات غير المحتلة وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، مشددة على أن التصعيد السعودي يدفع بالمنطقة نحو التصعيد وتأزيم الوضع، في حين أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الحروب، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على المشهد العام برمته. كما أن النظام السعودي يتحمل مسؤولية أي تبعات ناجمة عن ذلك. ولفتت وزارة الخارجية إلى أن أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي حولوا النظام السعودي إلى أداة طيعة لتدمير المنطقة ولا سيما اليمن. وجددت الدعوة للنظام السعودي للجنوح إلى السلم والعودة إلى جادة الصواب والكف عن أعماله العدائية وأنشطته التخريبية والمضي في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها
وتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات والأزمات. وعبرت عن تطلع اليمن إلى اطلاع المجتمع الدولي بدوره في الضغط على النظام السعودي لإنهاء عدوانه وحصاره على اليمن والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم كله. نظمت وزارة الإعلام وصحيفتا 26 سبتمبر اليمن اليوم وقفة احتجاجية في الذكرى الأولى لجريمة استهداف العدو الصهيوني لمقر الصحيفتين، والتي أسفرت عن استشهاد 31 صحفيا وإعلاميا تحت شعار اغتيال الصحفيين جريمة حرب لن تسقط بالتقادم. ويأتي تنظيم الوقفة بمشاركة واسعة من صحفيين وإعلاميين وأسر للشهداء إحياء للذكرى السنوية الأولى لجريمة استهداف العدو الصهيوني لمقر الصحيفتين في 10 سبتمبر 2025. وفي الوقفة التي حضرها نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي، جدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور تعازي قيادة الوزارة إلى الأسرة الإعلامية كافة في استشهاد كوكبة من الصحفيين والإعلاميين من صحيفتي 26 سبتمبر واليمن. فيما جدد الصحفي فواز السلمي من صحيفة 26 سبتمبر في بيان الوقفة، جدد المضي على طريق الشهداء حتى تحقيق النصر الموعود والتأكيد على فشل كافة مساعي العدو من خلال جرائمه ضد الإعلام بهدف إسكاته، وأن تلك الجرائم كانت وقودا لمضاعفة الجهود ولرص الصفوف ومتابعة المسير.

0: أكدت السفارة الإيرانية في النمسا أن بلادها لن تتخلى عن حقها في التمتع بالطاقة النووية السلمية. وقالت السفارة في ردها على الاستعراض السياسي الغربي ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن النظامين الأمريكي والإسرائيلي شنا حربا عدوانية غير قانونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخلى بترتيبات التحقق، ثم استخدم هذا الإخلال نفسه كذريعة لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة ضد إيران. وأضافت أن هذا الاستعراض السياسي المضحك في مجلس الأمن لن يفضي إلى نتيجة أيضا، وأن إيران لن تتخلى عن حقها المشروع في التمتع ببرنامج نووي سلمي. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا تذكير بالعناوين: السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط: نطمئن أبناء اليمن أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح الشعب. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. المرتضى يعلن تحرير جميع أسرى القوات المسلحة من سجون العدو في الساحل الغربي. والسفارة الإيرانية في النمسا تؤكد أن بلادها لن تتخلى عن حقها في التمتع بالطاقة النووية السلمية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم الأحداث والتطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والزميل الإعلامي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون من آخر الأخبار الهامة والعاجلة، وهو إصدار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. ووجه الرئيس المشاط السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك، وقد نفذت السلطات المحلية في تلك المحافظات التوجهات من حين صدور هذا التوجيه. طيب أستاذ أحمد، بفضل الله وبعون الله ثم بفضل القيادة الحكيمة والمجاهدين ثم تم دحر تجمعات المرتزقة التابعين للعدو السعودي في المناطق المحتلة من محافظتي الحديدة وتعز، وجاء العفو العام من الرئيس مهدي المشاط للمخدوعين. طيب أستاذ أحمد، ما هي الرسالة السياسية والميدانية التي يريد الرئيس المشاط إيصالها من إصدار عفو رئاسي للمخدوعين من جبهات الساحل الغربي في هذا التوقيت؟ صوت الأستاذ أحمد لم أسمعه. أستاذ أحمد لو سمحت، هل ممكن شكل الإرسال أو التردد من عندكم ليس واضح الآن أخي أحمد الوتاري؟ لا، ما زال في هناك تقطع في الصوت والصوت ضعيف. ألو؟ نعم.
1: السلام عليكم.
0: ألو أستاذ أحمد؟
1: نعم.
0: الصوت ضعيف، سنعود لاتصال بك مرة أخرى. لحظة أستاذ أحمد، فاصل ونعود اللقاء بكم أعزائنا المستمعين ومع الأستاذ أحمد داود بعد هذا الفاصل.

0: طبعا كما ذكرنا لكم أعزائنا المستمعين توجيهات فخامة الرئيس المهدي المشاط وجه السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتائز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد نفذت السلطات المحلية في تلك المحافظات التوجيهات من حين صدور هذه التوجيهات. أستاذ أحمد هل أنت معي الآن؟
1: حياك الله أستاذ عبد الرزاق.
0: حياك وبقاك، الآن الصوت واضح. طيب أستاذ أحمد، ما هي الرسالة السياسية والميدانية التي يريد الرئيس المشاط إيصالها من إصدار عفو رئاسي للمخدوعين في جبهات الساحل الغربي في هذا التوقيت؟
1: بداية التحية لك والأستاذ المستمعين، ونبارك لكم وللشعب اليمني هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال قواتنا المسلحة في جبهة الساحل الغربي لليمن، وهي جبهة استراتيجية وحيوية مهمة جدا في معركة الخلاص والسيادة والتحرير، ليس في مواجهة أدوات العدوان والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، وإنما في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما هو معلوم، جبهة الساحل الغربي هي مهمة جدا وتطل على أهم مضيق، على ثالث أهم مضيق في العالم، وهو مضيق باب المندب. القوات المسلحة استطاعت خلال الأسابيع الماضية أن تحقق انتصارات عظيمة في جبهة الساحل، وكان هناك فرار كبير جدا لمرتزقة العدوان والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، وهزيمة استراتيجية قاسية لهؤلاء الأعداء. توجت هذه الانتصارات بتحرير مدينة المخا التي ظلت لسنوات تحت سيطرة الخائن طارق عفاش، ويأتي هذا القرار قرار العفو الرئاسي من السلطة العليا في صنعاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن أو أن صنعاء تحكمها سلطة سياسية قوية، وهي تتعالى على كافة تسمو على كافة الجراحات، وهي تخاطب الجميع بأن الوطن واحد وبأن البلد واحد، وأن المخدوعين أو المغرر بهم كانوا مجرد وجود للعدو السعودي الذي دفع بهم إلى محارق الموت خلال السنوات الماضية. وسواء كانوا هؤلاء مغرر بهم أو مخدوعين أو كانوا يتحركون من أجل الريال السعودي، فإنه تم بعد السيطرة وتحقيق الانتصارات الكبيرة في جبهة الساحل الغربي، فإنه تم طي صفحة الخائن والمجرم طارق عفاش، وأصبح هناك أمر واقع وسيطرة حقيقية في المنطقة. الحكومة والدولة هي تتعامل مع الجميع وفق منطق واحد، فالناس متساوون، وهي لا تريد أن تفتح المزيد من الملفات أو تفتح المزيد من الإشكاليات في هذا الجانب. ولذلك جاء قرار العفو، وهو رسالة للداخل والخارج، ورسالة أخرى للمغرر بهم والمخدوعين في محافظة مارب وفي محافظة الجوف الذين يتحركون بشكل عشوائي وبشكل غير منظم ويتحركون وفق الأجندة السعودية والريال السعودي. هي رسالة لهم بأن اليمن واحد وأن البلد واحد، وأننا يمكن أن نتفق وأن نكون على قلب رجل واحد إذا ما اجتمع الشعب اليمني وكانوا ضد هذا العدو السعودي الذي كما هو معروف منذ ستينيات القرن الماضي يسعى إلى تجويع الشعب اليمني، إلى إفقاره، إلى محاولة إضعافه حتى لا تكون هناك وحدة يمنية قوية، ولا يكون الشعب اليمني وحدة صلبة في قراره وفي إمكاناته.
0: نعم.
1: ولذلك هذا العفو الرئاسي ويأتي من هذا المنطلق.
0: نعم. أستاذ أحمد، قبل أن ننتقل إلى التطورات الميدانية، نبقى سويا مع هذا المقطع الصوتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، نستمع سويا ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم مستمعين الكرام ابقوا معنا.
2: بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر الشبر في هذا البلد، في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شداد الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.
0: بعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قال فيه معركتنا مستمرة حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد، نذهب إلى آخر التطورات على الساحة الميدانية وتحشيدات العدو السعودي على اليمن وبيانات القوات المسلحة المتتالية خلال هذا الأسبوع، وسنتوقف عند بيان القوات المسلحة اليمنية ليوم أمس الأول التي أعلنت فيه تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أصابت أهدافها بدقة. حتى جاء أمس بث الإعلام الحربي مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وقتلوا أسر عدد منهم وإحراق آلياتهم، وتم بحمد الله مؤخرا دحر التحشيدات من المرتزقة في الساحل الغربي بتعز وبعض مديريات محافظات الحديدة. أستاذ أحمد، هل تؤكد ضربات الأمس على أو أمس الأول على أرامكو وخميس مشيط وكسر التقدم في الجوف أن القوات المسلحة اليمنية نقلت المعركة من الدفاع إلى فرض معادلة ردع جديدة على العمق السعودي والتقدم في الساحل الغربي وتنفيذ ما قاله السيد القائد سنحرر كل شبر في من اليمن برا وبحرا؟
1: اولا نحن في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وكان قد تحدث في اكثر من مناسبة وفي اكثر من خطاب، وخاصة في خطابه الاول الذي وفي بيانه الذي دشنه في بداية العام الهجري ان التحركات وان اليمن عازم على انهاء العدوان وكسر الحصار وانهاء الاحتلال السعودي من جميع المحافظات اليمنية. لذلك هذه الثوابت اساسية وضعها السيد القائد للتحرك في، وكانت يعني يرسم بها خطة للمرحلة المقبلة. لذلك العدو السعودي هو لم يستجب لصوت العقل، كان هناك نداءات كبيرة جدا توجه للعدو السعودي بأنه يجب عليه أن يلتفت للمطالب اليمنية التي هي مطالب محبة ومشروعة، وهي كانت ضمن خارطة الطريق الذي تم الاتفاق عليها في هدنة عام 2022. لكن العدو السعودي هو أراد أن يمضي قدما إلى محاولة الاستكبار والعلو وعدم الخضوع للمطالب والإرادة اليمنية، ولذلك كان لديه مخطط كبير جدا يتمثل في التحشيدات العسكرية الكبيرة التي عمل على تدريبها وعلى تزويدها بالأسلحة وعلى عمل كل شيء خلال السنوات الماضية في أمل أن هذه التحشيدات العسكرية سيكون لها دور كبير فيما يسميه بالسيطرة على اليمن والقضاء على ثورة 21 سبتمبر وأنصار الله.
0: نعم.
1: لكن القوات المسلحة اليمنية كانت تتابع كل التحركات للعدو السعودي وترصد كل تحركاته وكل خطواته بإتقان كبير جدا. لذلك جاءت الضربات في الوقت المناسب وجاءت التحشيدات منذ قبل انطلاق ساعة الصفر لغزو اليمن أو لمحاولة احتلال اليمن من جديد. الآن الضربات هذه العسكرية أو الصاروخية الكبيرة التي توجه في العمق السعودي هي لا تزال في مراحلها الأولى ولم تصل إلى مرحلة الذروة. نحن الآن نمضي بخطوات تصاعدية. الضربات هي تستهدف في مناطق منشآت النفط في جيزان وفي نجران، وهي ضربات موجعة ومؤلمة جدا للعدو السعودي، والصور الأقمار الصناعية هي تظهر هذه الأضرار، وكذلك المشاهد التي بثها الإعلام يعني عبر قناة المسيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تثبت أن الضربات كانت قوية ومؤلمة وموجعة للعدو السعودي. كذلك حاول العدو السعودي الزج بتحشيدات
0: طيب
1: في محافظة
0: طيب
1: الجوف
0: أستاذ أحمد
1: على نطاق واسع في الصحراء.
0: نعم.
1: وشاهدنا عبر الإعلام الحربي اليمني مشاهد التنكيل التي حدثت لهذه التحشيدات.
0: نعم.
1: إذن القوات المسلحة اليمنية هي ترصد بإتقان، لديها قدرة فائقة على الرصد، لديها قدرات متطورة في متابعة العدو وتحركاته، وهي تضرب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. أما هؤلاء التحشيدات هم يحاولون اختراق تقدم في جبهة معينة أو في منطقة معينة، ولكن تحركاتهم كلها
0: مكشوفة
1: تبوء بالفشل.
0: نعم.
1: وكلفة المواجهة مع قوات المسلحة اليمنية هي كبيرة جدا، والسعودية هي تخاطر بأمنها وتخاطر باقتصادها وتخاطر بكل شيء من أجل ألا تقدم تنازلات هي مشروعة ومحقة للشعب اليمني.
0: طيب أستاذ أحمد، ما دلالات استهداف 5 مواقع حيوية للعدو السعودي دفعة واحدة وتحقيق الأهداف بدقة؟ طبعا هذا هو سؤال عسكري، لكن أنت إعلامي وإعلامي شامل.
1: بالتأكيد هذا يدل على أولا أن هناك رصد كبير جدا للأهداف الحيوية والمنشآت الاقتصادية والنفطية للعدو السعودي. صنعاء هي على استعداد كبير للمواجهة، وهي هذه المواجهة هي لم تكن مفاجئة بالنسبة لها، هي تعد نفسها لمثل هذا اليوم، ولذلك هي تختار، لديها بنك أهداف واسع في هذا الجانب، هي تختار الأهداف بدقة وبعناية فائقة، وهي تمضي بخطوات استراتيجية وخطوات تصاعدية وصولا إلى تحقيق الوجع الكبير للعدو السعودي. الآن لازلنا في المرحلة الأولى ولم ننتقل حتى إلى المرحلة الثانية، ومع ذلك نجد الصراخ للعدو السعودي وصراخ الخونة يعلو بشكل غير متوقع.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتوقع في المرحلة المقبلة إذا لم يستجب العدو السعودي لمطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة، فإن هناك ستكون هناك المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وخاصة أن هناك غارات عدوانية متواصلة من قبل العدو السعودي خلال اليومين الماضيين. هذه الغارات حذرت القوات المسلحة من استمرارها، ونحن نتوقع أن يكون هناك رد خلال الساعات القادمة نتيجة للتمادي وللصلف السعودي المتواصل على أرضنا وانتهاكه للسيادة اليمنية وللأجواء اليمنية.
0: نعم، حتى أن سبق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه حذر العدو السعودي من مغبة التورط الشامل في اليمن، مؤكدا أن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على اليمن واتجه إلى التصعيد بدلا من أن يحترم نفسه. طيب أستاذ أحمد، أولا ما هو الهدف من تحريك الجبهات من قبل المرتزقة الموالية للعدو السعودي، وما هو المطلوب الآن من القوات المسلحة اليمنية؟
1: أولا كما ذكرت هناك مخطط كبير للعدو السعودي على اليمن، كان هناك إعداد مسبق وفي فترات خلال السنوات الماضية. هذه الخطة هي كانت يجب أن تتحرك في أي وقت وفي الزمان الذي يحدده العدو السعودي. عندما جاء قرار حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي في البحر الأحمر، تحركت المملكة العربية السعودية من خلال تحشيداتها ومن خلال الخونة والمرتزقة الذين يكونون لها بالولاء، تحركت من أجل تخفيف الضغط عليها في البحر الأحمر. كما هو ملاحظ أن هناك ضربات نوعية للسفن السعودية في البحر الأحمر وحتى وصولا إلى البحر العربي. المملكة العربية السعودية هي تريد أن تمتلك أدوات ضغط ضد صنعاء وضد القوات المسلحة اليمنية، لذلك هي دفعت بهؤلاء الخونة وهؤلاء المرتزقة وحاولت أن تحركهم من من من من خلال التحشيدات في الوديعة، ومن خلال التحشيدات في محافظتي الجوف ومارب، ومن خلال التقدم في جبهة الساحل الغربي. لكن القوات المسلحة اليمنية كانت لهم بالمرصاد، والحمد لله اليوم هناك انتصارات عظيمة جدا تفوق الخيال في جبهة الساحل الغربي. هذه الجبهة طويت إلى الأبد وأصبحت يمنية، ليس فيها أي مرتزق أو خاين، قرار العفو الرئاسي شمل ذلك. تبقى هناك جبهات محدودة للعدو السعودي ومرتزقتها في مارب وفي الجوف، لكن هذه التحركات هي ستواجه بنفس الطريقة التي تم مواجهتها في جبهة الساحل الغربي. لذلك عندما يتحركون هم يتحركون معتقدين بأن الطيران الحربي السعودي هو سيساندهم، ومعتقدين بأن المعركة هي معركة ما قبل 2022، ومعتقدين بأن الطريق سيكون سالكا أمامهم، وأن المسألة هي مسألة وقت كما يخدعهم في ذلك الإعلاميون التابعون للمرتزقة وللعدو السعودي. لكن القوات المسلحة اليمنية هي في جهوزية عالية وهي في تطور وفي إمكانات متطورة سواء من حيث الرصد ومن حيث القدرات الاستخباراتية، من حيث التدريبات ومن حيث الإمكانات المتعددة. هذه القوات المسلحة هي على مدى السنوات الماضية كانت في إعداد وكانت في تجهيز وكانت في تدريبات متواصلة، وقد اكتسبت الكثير من الخبرات في هذا الجانب من خلال مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي في البحر الأحمر. فإذا كانت القوات المسلحة اليمنية قد هزمت أمريكا في البحر وهزمت بريطانيا والكيان العدو الإسرائيلي، فهل تستطيع المملكة العربية السعودية وهؤلاء الحثالات أن يتقدموا في بلادنا وأن يكون لهم انتصارات في الميدان؟ كم مثل ما تحدث الإعلام الحربي أن المعركة هي أكبر من هؤلاء.
0: نعم.
1: ونحن لا، معركة القوات المسلحة اليمنية هي ليست مع هؤلاء السعوديين أو من المرتزقة والخونة. المعركة هي تم الإعداد فيها لمواجهة العدو السعودي، لمواجهة العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي.
0: نعم.
1: لكن وذلك الإعداد فوق ما يتخيل.
0: نعم.
1: وهناك جهوزية عالية جدا، ولذلك لابد لحاول المرتزقة أن يحكموا عقولهم وأن يبادروا بتسليم أنفسهم وتسليم المناطق التي يحتلونها للقوات المسلحة اليمنية، ما لم فأن مصير مأرب ومصير الجوف سيكون كحال جبهة الساحل الغربي.
0: نعم. لكن أستاذ أحمد، هناك بعض المواقع الإخبارية العالمية تشير إلى اجتماع عسكري ثلاثي في الرياض يضم مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا لبحث وتنسيق الرد على ما يسمونه بالحوثيين وفق ما نقلته وكالة رويترز. لكن هل سيدخل النظام السعودي بعدوان جديد على اليمن بشكل مباشر بعد الرد الأخير على مناطقه الحيوية إلى جانب أعوانه المرتزقة، سواء كان مرتزقة محليين أو مرتزقة إقليميين؟
1: أولا نحن في عدوان منذ عام 2015، وهذا العدوان لم تكن فيها السعودية بمفردها، كانت السعودية والإمارات وقطر و17 دولة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا، وكل هذه الدول كانت مشاركة في العدوان على بلادنا منذ عام 2015. كانت الظروف في ذلك الوقت ظروف قاسية وظروف غير مواتية لمواجهة هذا العدوان الكبير، ومع ذلك استطاعت القوات المسلحة واستطاع اليمن بصبره وثباته وحكمة قيادته وأن يواجه كل هذا التحالف. الآن لا يمكن أن ترهبنا مثل ما يتم الحديث عنه من تحالفات باكستانية أو تركيا. لا يمكن أن تقدم تركيا أو باكستان أي شيء للمملكة العربية السعودية. اليمن أصبح الآن بإمكاناته العسكرية وقدراته أكبر من أي وقت مضى، يمتلك الصواريخ المتطورة والنوعية، وحتى إذا تورطت المملكة العربية السعودية في عدوان أكبر بالاشتراك مع التركي والباكستاني، فإنها هي ستعرض منشآتها النفطية وتعرض اقتصادها وتعرض مدنها للضربات الصاروخية الموجعة. نحن لم نعد دولة ضعيفة، اليمن هي أصبحت دولة لها ثقلها وإمكاناتها في المنطقة، وهي تباهي الدول الكبرى في المنطقة. لكن المملكة العربية السعودية، العدو السعودي لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة، لا يريد أن يسلم بها. اليمن بقواته المسلحة وقيادته الحكيمة استطاع أن يؤدب الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وأن يخرج ميناء أم الرشراش عن الخدمة، وأصبح ميناء أم الرشراش أعلن إفلاسه. واليمن واجه حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر.
0: نعم.
1: فماذا يمكن أن تقدم باكستان وماذا يمكن أن تقدم تركيا؟ هل تمتلك تركيا وباكستان حاملات الطائرات التي كانت تمتلكها أمريكا؟
0: صحيح.
1: هل تمتلك القطع البحرية، البوارج؟ ماذا تمتلك؟ لا يمتلكون شيئا. هذه هي مجرد ضغط إعلامي وحرب نفسية، لكننا نقول أن هذه الحرب والضغط الإعلامي تأتي في الوقت الخطأ والوقت غير المناسب.
0: نعم. نأتي إلى بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التصعيد الأخير كما جاء في البيان، وفي الأصح هو التحشيدات لمرتزقة السعودية في المناطق المحتلة. دعا المبعوث كما جاء في البيان الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاستفادة الكاملة من القوات من القنوات القائمة بما في ذلك لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع المزيد من التصعيد التصعيد، ويتعين على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا ما جاء في البيان المبعوث الأممي. طيب أستاذ أحمد، كيف نظرت إلى بيان المبعوث الأممي؟ ثانيا، هل بيان المبعوث الأممي الذي ساوى بين تحشيدات مرتزقة السعودية وبيان الرد اليمني يعكس فعلا موقفا محايدا أم تبرئة مسبقة للمعتدي؟
1: هذا تضليل للرأي العام. المبعوث الأممي هو يتحرك وفق الأجندة الأمريكية الإسرائيلية السعودية ولا يخدم إلا هذه التوجهات، وبالتالي فإن البيانات التي تصدر من المبعوث الأممي أو من مجلس الأمن هي تخدم هذا الاتجاه وهذا التوجه. لكن الحقيقة الناصعة أن صنعاء والقوات المسلحة اليمنية هي التزمت بما يسمى خفض التصعيد منذ عام 2022 إلى يومنا هذا، ولم تطلق طلقة واحدة في أي جبهة أو في أي موقع. إلى أن أتى هؤلاء إلى أن أتت السعودية وقصفت مطار صنعاء
0: بالضبط،
1: وجاءت بالتحشيدات الكبيرة.
0: طيب أستاذ أحمد، إن كان المبعوث الأممي عندما بدأ العدوان السعودي على مطار صنعاء في طول ما يسمى التهدئة،
1: هو لا يريد أن يتحدث في هذا الجانب لأنه منحاز.
0: طيب أستاذ أحمد، طيب على عفو منك أستاذي لو قطعت كلامك، طيب خروج المبعوث الأممي الآن إلى الساحة لصالح من؟
1: هو يريد أن يحاول أن يحد يعني يريد أن يمسك العصا من المنتصف، هو يريد أن يعني يجعل الحرب وكأنها هي حرب بين أطراف يمنية متنازعة، ولا يريد أن تكون السعودية طرفاً أو جزء منها.
0: لكن التحشيدات للمرتزقة السعودية،
1: نعم
0: التحشيدات هي للمرتزقة الذين يوالون السعودية.
1: نعم، هذا ما نعتقده ونؤمن به، لكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإعلام السعودي وكلهم لا يعتقدون بهذا، وإنما هم يغطون أو يحجبون الحقيقة. هم يعتقدون أن المعركة التي تدورها هم بأن يعني صنعاء والقوات المسلحة هي التي افتعلت هذا الجانب. لذلك بعيدا عن كل هذا وعن كل هذه المعلومات،
0: نعم،
1: المبعوث الأممي والأمم المتحدة هي دائما منذ بدء العدوان على بلادنا عام 2015 هي كانت تقف مع المملكة العربية السعودية وكانت تقف مع الجلاد ضد الضحية. نشاهد هذا الانحياز وهذا الازدواجية من خلال أن المبعوث الأممي يدين الغارات وما يسميها بالقصف اليمني على المدنيين في المملكة العربية السعودية دون أن يكون هناك بيان واحد يتحدث عن الغارات العدوانية الإجرامية التي استهدفت السجن المركزي في محافظة الجوف.
0: لذلك نعم،
1: المبعوث الأممي هو يحاول تغطية الحقيقة، وكذلك مجلس الأمن وكذلك الدول الأوروبية والدول الأمريكية، وهذا الشيء احنا عهدناه ومعروف من الأمم المتحدة ومعروف من كل هذه الأطراف التي تنحاز دائما مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الاستكبارية العالمية على حساب قضايا الأمة. وشاهدنا ذلك ورأينا من خلال بياناتهم المتعددة ضد فلسطين وضد ما يحدث في قطاع غزة، وكيف انحازوا إلى الكيان الصهيوني ضد ما يحدث من جرائم إبادة في قطاع غزة، والآن هو نفس الكلام يتكرر. ولذلك لا تعويل على الأمم المتحدة ولا على مجلس الأمن، التعويل هو على اليمن الموحد، التعويل هو على أبطال قواتنا المسلحة، التعويل على وحدتنا وعلى ثباتنا وعلى مواقفنا الصادقة والمحبة والمشروع.
0: نعم، طيب أستاذ أحمد، قال المبعوث هذا الأممي أنه سيواصل الانخراط المباشر مع الأطراف بهدف احتواء التصعيد الحالي والحفاظ على مساحة للحوار، كما دعا الجهات الفاعلة الأقليمية والدولية إلى استخدام نفوذها لتحقيق هذه الأهداف ودعم العودة إلى المفاوضات السياسية. طيب هل ستوافق صنعاء على الطلب وتدخل مرحلة جديدة من الهدنة كسابقتها التي وصفها الجميع بأنها كانت هدنة قاتلة وكانت جائرة، والتي وصفها السيد القائد في أحد خطاباته بأنها كانت مرحلة صعبة أدت إلى مجاعة شاملة؟
1: نحن لدينا مطالب واضحة ومحبة ومشروعة حددها السيد القائد في خطاباته أكثر من مرة. المطلوب من المملكة العربية السعودية هي كالتالي: رفع الحصار على اليمن، إنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال. إذا وافقت المملكة العربية السعودية على هذه الشروط وعلى هذه المطالب فسوف تتوقف الحرب ويتوقف التصعيد يعني مباشرة. لكن الذي من الذي يعرقل كل هذه التحركات؟ الذي يعرقل كل هذه التحركات هي ليس صنعاء وليس حكومة صنعاء أو القيادة في صنعاء. الذي يعرقل كل هذه هي المملكة العربية السعودية التي لا تريد أن تعترف لليمن بحقوقها ولا تريد أن تعترف بأنها هي التي اعتدت على اليمن منذ عام 2015 ولا تريد أن تعترف بأنها تحاصر اليمن ولا تريد أن تعترف بأنها هي التي نهبت ثروات اليمن النفطية والغازية.
0: ستعترف أستاذ أحمد؟
1: نعم. الإشكالية هي تكمن في الرياض وليس في صنعاء.
0: ستعترف عاجلا أم آجلا؟ شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد داود، وكان بوسعنا أن نواصل ما تبقى من بقية الحلقة لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد داود. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. شكرا لك أستاذ أحمد مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألف مبروك على النصر العظيم.
3: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بما ينم عن غباء مفرط وخفة مستهترة وسفاهة وحماقة واستخفاف بالعقول لا حدود له، يتعاطى النظام السعودي العميل المجرم مع حقائق عدوانه الآثم الغاشم على الشعب اليمني، الذي بدأ يستشعر الوجع الكبير لفاتورته الباهظة على اقتصاده وكل مقومات وجوده.

بهذا المستوى، سواء من حيث نزعته الإجرامية أو من حيث تعاطيه مع كل الحقائق والوقائع التي تتصل بما صنعته سياساته وتصنعه من مآس وفتن وأوضاع على مستوى جغرافيا الأمة بكلها، وإن كان الشعب اليمني هو الممسوس الأول بضر هذا النظام، وهو الذي يقع في قلب جرائم واستهدافات هذا النظام الوظيفي الكهنوتي المتصهين. وهكذا يلاحظ الملاحظون باندهاش محاولات نظام بني سعود البائسة للتنصل من مسؤولية الجرائم المتصاعدة التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني، وهي محاولات تدحضها وتبطلها أبسط الحقائق السافرة الوجه أمام القاسي والداني. يتوهم هذا النظام أن تذاكيه البليد ومسلكه التضليلي العدمي هذا يمكن أن ينأى به عن تبعات عدوانه وأجرامه، وأن يعمي أبصار العالم عن واقع وحقائق عدوانيته البشعة المتمادية. وهذا ذروة في الضلال والاشتباه والعته والجنون، وأمامه وعي وصمود وشجاعة وحكمة وإيمان. هذه سمات تتكون وتتشكل في موقف الشعب اليمني بقيادته وبقواته المسلحة وبكل أحراره وشرفائه في وجه هذا العدوان السعودي المتواصل، ليس فقط منذ 12 عاما وهي الفترة التي شهدت التصعيد الدموي لهذا العدوان، وإنما منذ نشأة هذا النظام المشؤومة قبل نحو 100 عام. واليوم وفي سياق هذا التصعيد تتوالى الأحداث والشواهد والمصادق على أن رأس هذا النظام المجرم قد أينع، وأنه لا بد لكي تستقر الأمة وتتعافى من جراحها، بل أحرار العالم الذين مسهم ضر هذا النظام المتواطئ مع مجرمي العالم الأمريكان والمستكبرين والصهاينة. اليوم يبدو واضحا أن نهاية هذه العربدة والإجرام والممارسات اللا إنسانية قد أوشكت، ومتحدث القوات المسلحة في إطلالته يوم أمس يلفت العالم إلى أن العدو السعودي وخلال 12 ساعة فقط شن بطيرانه الحربي أكثر من 54 غارة استهدفت العديد من المحافظات، مؤكدا أن غارات العدو نفذت بمقاتلات حربية من طراز F-15 الأمريكية، وأقلعت من قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط، كما أقلعت طائرة حربية نوع تايفون من قاعدة الملك فهد بالطائف، وشنت غارة على محافظة الجوف. وهذه فقط بعض الشواهد على خيبة تضليل العدوان وعقم هذا التضليل، لأن الحقائق أقوى من كل ما يحاول به بنو سعود الالتفاف على حقائق جرائمهم وعدوانهم. هذه فقط شواهد وأمثلة، وإزاءها يؤكد المتحدث للقوات المسلحة بأن هذه الجرائم وهذه الغارات والعدوان السعودية المتواصل على بلدنا جميعها لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. وهذا ما هو حاصل بالفعل، وما ينقله الإعلام الحربي يعطي أنصع الشواهد وينبض بحقائق الرد وشواهده الفاقعة، ويعري أكاذيب المجرم السعودي ومزاعمه المفلسة الساقطة. هنا تفرض نفسها أمام المتابع والمهتم أولى الحقائق، وهي الضربات المنكلة والمدمرة التي ينطوي عليها الرد اليمني المشروع والمحق والمتصاعد على العدو.

0: بضربه في عمقه ومفاصله الحيوية، وضرب تحشيداته في سياق ومضمار لا مفر لهذا العدو من مواجهة مفاعيله القاتلة المهلكة والمنهية لشره، وهو يعاني في سياق ذلك أيضا من اهتراء يفوق قدرته على المكابرة والعناد وإخفاء الحقائق. ومن بين ما لا حصر له من الشواهد المتراكمة على هذا التآكل والاهتراء ما كشفته وكالات عالمية يوم أمس حول انسحابات لشركات كبرى من مشاريع واستثمارات بمئات المليارات في شركة أرامكو، الراكز الاقتصادي الاستراتيجي والأساسي لمملكة العدوان وقرن الشيطان. إن هذه الانتصارات اليمانية المبهرة وهذه الإنجازات والاشتراحات هي فحسب بعض الثمار المباركة للمشروع القرآني النهضوي التحرري الذي أسسه ورسم قسماته الأساسية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ويحمل لواءه اليوم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي شيء من ألق يمن 21 من سبتمبر الأغر الذي تحل ذكراه بعد أيام، ومن إعجاز الصمود اليمني العظيم الذي يحطم قرن الشيطان وأربك طيلة 12 عاما سحرة العدوان وفرعونهم الصهيوني الأمريكي السعودي المدحور، وألقى حبالهم البائسة في قعر العدم ولم يتبق منها سوى ما نراه من فقاعات متساقطة مهترئة عديمة الجدوى والقيمة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
4: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
5: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
6: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
1: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
7: أمام معادلة التصعيد بالتصعيد، تتبدد أوهام العدو السعودي وتتهاوى منظومته الدفاعية، وتشتعل الحرائق في منشآت أرامكو النفطية بصواريخ اليمن ومسيراته التي وصلت ضرباتها إلى قواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية. وتتزامن مشاهد الضربات في العمق السعودي مع مشاهد نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي وآلياته وعتاده العسكري. وإذا استمر في حماقته فإن بنك الأهداف سيتوسع من قواتنا المسلحة وسيتحمل عواقب إجرامه، وهذا وعد غير مكذوب. فزمن الهيمنة قد ولى بلا رجعة، والمعادلة اليوم تفرض وقائع ميدانية جديدة عنوانها السيادة اليمنية المطلقة.
8: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش معاناة مريرة وسط انهيار تام للخدمات والعملة وانعدام الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأساسية. أزمة متلاحقة وحرب ممنهجة يمارسها الاحتلال السعودي لتركيع تلك المحافظات وإشغال أبنائها بلقمة العيش.
2: اللجنة الخاصة من الخايسة من السعودية دي هم يتحكموا بمصيرنا في الجنوب. الآن الكهرباء ما فيش، ساعتين باليوم والجو حار خانق قاتل، وكم ماتوا ناس. الماء ما فيش، نحن مسلمين برضو الماء ما فيش، ونستخدم البواز معنا داخل المدينة. وكمان الرواتب اللي كنت تستلمها في 2014 2200 سعودي، الآن استلمها تصرفية 350 سعودي. فين راحت فلوسنا ورواتبنا بسبب الصرف، بسبب معاملة السعودية لنا؟
0: تشهد عدن وبقية المناطق المحتلة تفاقما حادا بأزمة غاز المنازل والمركبات، مما أدى إلى شلل شبتان في وسائل النقل العام وزيادة الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة العدنية. وتأتي هذه الأزمة الخانقة في إطار مسلسل تدهور الخدمات والممارسات التي تنتهجها سلطات الوصاية كأداة الضغط وضمنها حرب خدمات ممنهجة تصادف إخضاع المواطنين والالتفاف إلى حقوقهم المشروعة في العيش الكريم. السعودية تخنق أبناء المحافظات المحتلة بثلاثية الموت البطيء، الكهرباء والمياه والغاز، وبيوت تترك للجوع والمهانة.
3: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض. غاز يهرب إلى جيوب التجار، وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
4: ما بوش غاز ولا شي يجيبوا ترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شيجيش غاز. سألني ليش؟ بقول لك لأنه يتهرب للصومال مع البترول. من اللي يهربه؟ الإصلاحيين.
3: ثم تأتي الكهرباء، أو بالأحرى العتمة. ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب. فيلجأ المواطن إلى الشمس، يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
5: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية. تخيلوا بس لو المسلمة.
3: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية. الأسرة تبحث، تنتظر، تدفع وتحمل ما تستطيع حمله. صنبور جاف، خزانات فارغة، وبيوت تنتظر قطرة رحمة. وفي بلد كان يملك الماء يترك المواطن يركض خلف كل قطرة.
6: مر على مؤسسة المياه ثلاثة مدراء خلال 5 سنوات ولم يقدموا أي شيء لمؤسسة المياه، ولا يقدموا شيء للمواطن كشيء ملموس على هذا الواقع.
3: غاز مفقود، كهرباء مقطوعة، وماء لا يصل، ثلاثة أزمات تضرب بيوت اليمنيين في المناطق المحتلة كل يوم. ثلاثة أبواب مغلقة في وجه إنسان يبحث فقط عن حياة طبيعية. وهكذا يصبح البقاء نفسه معركة تحت وصاية الرياض.
7: والله انكم، والله انكم بعذاب، والله نحن نضرب احنا وبنائنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات من الجوع. اتقوا الله، حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء. الاك بعذاب، الاك بعذاب، اتقوا الله.
3: هذه التفاصيل اليومية ليست محض أرقام أو إحصائيات، بل هي فضيحة حية تكشف ما تخفيه أجندات الاحتلال السعودي في اليمن. إنهم يريدون يمنا منهكا وشعبا مستنزفا بالحاجة لتستمر السيطرة عليه وامتهانه.
0: وفي لحج تزداد معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي وتوقف محطات التوليد. تعيش محافظة لحج التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي لليوم السادس على التوالي في ظلام دامس جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي إثر توقف محطة عباس عن توليد الطاقة. وأرجعت مصادر محلية بالمحافظة توقف محطة عباس نتيجة توجيهات صادرة من شركة الأهرام للطاقة المشترى بوقف تشغيل مولدات محطة الحوطة احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة مالية المرتزقة في الحكومة العميلة التابعة للاحتلال السعودي دون ذكر المديونية على الوزارة. وأكدت المصادر أن قرار شركة الأهرام أدى إلى خروج محطة عباس عن الخدمة مما فاقم معاناة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وتدهور الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء.
8: في المهرة انعدام الغاز ومشتقات الوقود تفاقم معاناة السكان والسوق السوداء تثقل كاهل المواطنين.
9: محافظة المهرة منذ أيام على وقع أزمة خانقة وحادة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي إثر الاختفاء المريب للمواد البترولية من المحطات والأسواق الرسمية، مما تسبب في مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين وألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية بالمعالم الخدمية في المحافظة. وزعمت مصادر في قطاع النفط والغاز التابع لحكومة الاحتلال السعودي بتعطل وصول الإمدادات نتيجة القطاعات والتوترات الأمنية التي شهدتها الطرق المؤدية للمحافظة وفي مقدمتها طريق الوديع الذي شهد احتجازا لمقطورات الغاز لعدة أيام نتيجة قطاع قبلي مسلح. في ظل تكليس متعمد للإمدادات والمخصصات النفطية المرصودة للمحافظة،
8: حضرموت تعيش حالة من التوتر والانفلات الأمني والصراع يتوسع بين ميليشيات الانتقال وفصائل الرياض.
9: تعيش مدينة المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت توترا أمنيا لافتا إثر إقدام الفصائل الموالية للاحتلال السعودي على تنفيذ حملة قمع واسعة استهدفت منع أنصار المجلس الانتقالي من إقامة أي مظاهر احتجاجية. ورغم الطوق الأمني والحواجز العسكرية المكثفة التي فرضتها تلك الفصائل في مداخل ومخارج المدينة لمنع المتظاهرين، إلا أن مجاميع من أنصار الانتقالي تمكنت من كسر القيود والاحتشاد عند جسر الصين في قلب مدينة المكلا رافعين شعارات مناهضة للتواجد السعودي في المحافظة. تأتي هذه التطورات في وقت تبدي فيه الرياض حزما صارما تجاه تحركات المجلس الانتقالي المنحل في حضرموت على نقيض حالة المرونة والتسامح التي تتعامل بها مع أنشطته في مدينة عدن المحتلة، وهو ما يراه مراقبون تناقضا مريبا يعكس الصراع الخفي على النفوذ في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة.
8: جزيرة سقطرى هي الأخرى تشهد أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة وتدهور بالخدمات الأساسية، وأبناؤها يدفعون ثمن الصراع بين ميليشيات الرياض وأبو ظبي.
9: تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة ترافقت مع تدهور حاد في كافة الخدمات الأساسية، توقف كامل للرحلات الجوية من وإلى مطار الجزيرة، وذلك في سياق تداعيات صراع الكيانين السعودي الإماراتي المحموم للسيطرة على جزر وسواحل اليمن الاستراتيجية ونهب مقدراتها وثرواتها السيادية. وأفادت مصادر محلية في الأرخبيل بأن الجزيرة باتت تعيش في عزلة تامة ونسيان جراء انعدام المشتقات النفطية وتوقف الحركة.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
8: الحصار بالحصار، أرامكو تحت النار. إثنى عشر عاماً من القصف والحصار والتدمير ظن فيها العدو السعودي أن بإمكانه كسر إرادة اليمن وإخضاعه بالقوة، إلا أن اليمن لم ينحني وكسر كل أوهام العدو السعودي الذي تمادى في حماقته وأضاف إلى سجل جرائمه جرائم جديدة يتباهى من خلالها بنشوة القوة والنصر، إلا أن الرسائل اليمنية جاءت سريعة ومدوية ولم تمضي ساعات إلا وصواريخ اليمن ومسيراته تضرب منشآت أرامكو النفطية في أبها ونجران وجيزان والمدينة الصناعية وقواعد العدو الجوية وحظائر المقاتلات السعودية، وبذلك أصبح الحساب مفتوحاً وبنك الأهداف متعدداً.
3: الانفجارات تتكرر، لكن هذه المرة لا تتحدث الصورة عن جيزان وحدها، فالقوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. الهجمات طالت منشآت أرامكو في أبها ونجران وجيزان، إضافة إلى المدينة الاقتصادية في جيزان وقاعدة خميس مشيطن الجوية في عسير.
10: ترى الحوثيون الرد بتوسيع نطاق المواجهة إلى السعودية عبر هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف مواقع ومنشآت في جنوب المملكة، بينما بينها منشآت مرتبطة بالطاقة وأهداف عسكرية واقتصادية.
3: عملية جاءت رداً على تصعيد وعدوان سعودي شمل أكثر من 121 غارة على محافظات يمنية بحسب البيان العسكري لصنعاء. السعودية أقرت باندلاع حرائق وتوقف العمليات التشغيلية لبعض منشآتها النفطية.
11: وزير الطاقة وزارة الطاقة السعودية قررت تعليق العمل في بعض المنشآت النفطية.
3: واللافت أن جيزان لم تشحن منتجات نفطية خلال أغسطس بعد تعرضها لهجومين مماثلين سابقين بحسب بيانات كبلر.
12: أظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفات جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.
3: المشهد لا يقف عند حدود المنشآت النفطية فحسب، حيث تواصل أسعار النفط ارتفاعها ويقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل مع مخاوف اضطراب الإمدادات.
12: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الفورية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3% لتسجل 99.22 دولارا للبرميل، وذلك مع تصاعد مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
3: ورغم المطالب اليمنية المشروعة بوقف العدوان ورفع الحصار، تواصل الرياض التصعيد والدفع بميليشياتها المتهالكة إلى مزيد من المحارق اليومية لتدفع فاتورة اقتصادية متصاعدة وتفتح على نفسها بابا إلى جحيم يصعب احتواؤه.
8: التصعيد السعودي الأخير مثل غباء استراتيجيا أعاد الرياض إلى حرب تدرك أنها ستخسرها عسكريا وسياسيا، وضرب المنشآت النفطية سيعيد سيناريو التضخم العالمي ويضع الاقتصاد السعودي على حافة الانهيار مع تصاعد حجم الخسائر والتكلفة الناتجة من توقف تلك المنشآت النفطية. وما عجز النظام السعودي عنه خلال 12 عاما لن يحققه اليوم، وستكون الكلفة عليه مضاعفة.
13: عمليات الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي، وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآت هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري، تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالطبيعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.
8: في الجهة الأخرى يواصل النظام السعودي الزج بالمرتزقة في محارق الموت، معتمداً على استراتيجية خبيثة تقوم على إدارة المعارك بالوكالة وإشعال الفتن الداخلية في اليمن، بما يخدم أطماعه الاستعمارية الخبيثة في السيطرة على الجغرافيا اليمنية وثرواتها السيادية. مشاهد استهداف تحشيدات العدو السعودي موثقة بالصوت والصورة كشفت عن عجز وفشل العدو وأدواته في إدارة هذه المعركة من جهة، ومن الجهة الأخرى عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى في الرصد والتنكيل بالعدو وتحشيداته.
14: هنا أسقطت صنعاء الفارق بين الجبهة والعمق،
15: أنه تضرب خطوط إمدادها الرئيسية والثانوية، هذه تؤكد أن هناك قراءة لمسرح العمليات من قبل قواتنا.
14: لكن شل العتاد وحده لا يحسم المعادلة، العقل الذي يدير هذا التحشيد البائس هو الهدف القاتل. وحين ترصد القيادات في عمق الصحراء المفتوحة في إحدافية ظنوها مستحيلة ومع هدف متخف ومسرح ظنوه آمن،
16: عند مثلاً الفيديو الذي نشر لضرب ثلاث آليات كانت تقوم باجتماع للقيادات القوات التي مدعومة من السعودية والتي تحضر لهجوم على القوات اليمنية، رأينا أن دقة الإصابة هائلة جداً، يعني لا تتجاوز المتر، وبالتالي نعم هذا يؤكد أن هذه الصواريخ ليست مجرد صواريخ عبثية، هي صواريخ دقيقة، صواريخ يتم توجيهها بشكل دقيق للغاية وتصل إلى أهدافها وتلحق أضرار في الهدف الذي تصل إليه.
14: فالمعركة لم تعد حيث يريدها العدو السعودي، ومن البر إلى البحر انتقلت كلفة الحصار، وما ظنه العدو خنقا لليمني أصبح خناقا على حساباته.
8: ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية ليس سوى رسالة تحذيرية للعدو السعودي، مفادها أن منشآته النفطية والحيوية ستحترق من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد وصلت الرسالة شديدة بصواريخ صنعاء ومسيراتها إلى أرامكو مع ضربات موازية لتحشيدات العدو السعودي، لتؤكد جميعها فشل خيارات التصعيد الذي تراهن عليه مملكة الإجرام والإرهاب السعودية. أما في الجنوب اليمني المحتل فقد استمر العدو السعودي في مواصلة نهجه الإجرامي وسياسة الإفقار والتجويع لتركيع أبناء تلك المحافظات والزج بهم في محارق الموت ضد صنعاء التي ما زالت تتحلى باستراتيجية الحكمة والصبر تجاه العدو السعودي وكل المرتزقة والعملاء الذين تركت لهم الباب مفتوحا للعودة إلى جدة الصواب والعودة إلى صف الوطن واغتنام قرار العفو الرئاسي لكل المخدوعين في الجبهات لمن ألقى سلاحا. للوقوف أمام آخر الأحداث والمستجدات يسرنا أن نستضيف العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم عميد أمين معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
17: حياكم الله، تحياتي لكم ولكافة مستمعيكم وأهلا وسهلا بكم.
8: حياكم الله عميد أمين. شهدت الأيام الماضية أحداثا كثيرة كان أهمها وأخطرها التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه الرياض باستهداف 5 محافظات يمنية بأكثر من 120 غارة ارتكب فيها العدو السعودي جرائم بشعة وفتح على نفسه نارا لن يستطيع إخمادها، وأصبحت أرامكو والعديد من المناطق الحيوية والقواعد العسكرية تحت مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية، وهذا ما أعلنه بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع. عميد أمين، تباكي المملكة وعويلها وصراخها كشف عن حجم الضربة والوجع الذي تعرضت له المملكة وسرديتها الإعلامية المضللة بأن صنعاء تقصف المدنيين ليس سوى تضليل للرأي العام للتعاطف الإقليمي والدولي. ما دللت هذا الضعف والتباكي وهي من أقدمت وتجرأت في تصعيد خطير على ضرب المواطنين والمنشآت المدنية في الجوف وغيرها من المناطق اليمنية، وما آثار وأبعاد ضربة أرامكو على المستوى العسكري والاقتصادي؟
17: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. اليوم نحن أمام ذكرى الذكرى السنوية الأولى لارتقاء صفوة وكوكبة من الشهداء الإعلاميين المنتمين لدائرة التوجيه المعنوي في ضربة للعدو الصهيوني على مبنى التوجيه المعنوي. وهذا أيضا يذكرنا ويسوق الشيء بمشابهة، العدو السعودي يشبه العدو الصهيوني في أشياء كثيرة ويقوم بنفس العمل ونفس الدور للعدو الصهيوني. لا شك أن الحرب وهذا العدوان الذي تعرضت له اليمن والمظلومية الكبيرة لليمن التي جعلها مضطرة إلى أن تتخذ القرار في محاصرة العدو السعودي وفرض الحصار بالحصار وصولا إلى المعادلات الثلاث أمام العدو السعودي، ما جعله يجيش ويحشد تلك الحشود وتلك الأشياء التي عملها العدو السعودي. لا شك أن ما شهدنا في الأيام السابقة من غارات جوية وصلت إلى ما يقارب 200 غارة إلى الآن بعد التصريح الذي جاء به المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن 120 غارة ثم لحقها 70 غارة. هذه الغارات العدوانية التي يقوم بها العدو السعودي أولا فيما كان يحاول فيه إعطاء غطاء جوي لمرتزقته الذين كان يرجبهم إلى الموت وإلى المحارق وإلى الحصاد الذين كانوا يحصدوا جموعا وزرافات وأفرادا ومنيوا بالخسائر الكبيرة التي سوف تكشف عنها القوات المسلحة في صور موثقة وفي تصريحات قادمة إن شاء الله. لا شك أن العدو السعودي هو الذي جرى على نفسه تلك الضربات التي وصلت إلى عمقه، وما تلك الضربات إلا ردا طبيعيا من القوات المسلحة على الجرائم والغارات التي ارتكبها العدو السعودي التي ارتكب فيها مجزرة فظيعة جدا، وهي ما حدث في مبنى السجن المركزي في
18: الجوف.
17: هذه أخرجت اليمني عن طوره وذكرته بكم هائل من الجرائم التي قام بها العدو السعودي في سفك الدماء اليمنية على مدى 8 أعوام كاملة. من الجرائم التي لم يترك فيها الحجر والشجر والحيوان والإنسان والأطفال كبار السن. هذه المجزرة كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تؤدب هذا العدو، وهي قد حضرت أن أي تصعيد وأي عمل يقوم به فسوف ينال عليه رد. التصعيدات كثيرة جدا من العدو السعودي، التجاوزات للخطوط الحمر زادت بكثرة سواء على مدى التحشيد أو تحريك الجبهات أو الطيران المسير والتجسسي أو وصولا إلى المشاركة الفعلية في الطيران الحربي، ونحن نعلم أنها معركة سعودية. كان لابد من ضرب هذا العدو، والقوات المسلحة لا تستهدف إلا أهداف عسكرية أو أهداف حيوية واقتصادية لها اتصال وعلاقة كبيرة بالجانب العسكري. نحن نعلم أن أرامكو وشركة أرامكو كما تحدث بها المتحدث وكما تحدثت بها وزارة الخارجية اليمنية وغيرها أنها هي العصب الذي يحرك العدوان على اليمن ويموله، وهو الممول للعدوان، وبالتالي كان لابد من استهداف هذا العصب. ولعلكم شاهدتم في الصور الأخيرة مقدار النار الهائلة التي اشتعلت في تلك المنشآت النفطية سواء في أبها أو في جيزان
18: وفي نجران أيضا
17: التقطته الأقمار الصناعية من صور وأدخنة تؤكد مدى الألم والوجع الذي أصيب به العدو السعودي. ولعل مقدار الألم والوجع وأيضا كتلة النيران التي لا يمكن أن تواريها أو تخبيها الصعوبات السعودية والتي يشاهدها المواطن والمقيم ويشاهدها العالم كله، كان لزاما على الخارجية السعودية والمسؤولون السعوديون وما يسمى بقيادة التحالف أو الناطق باسم التحالف المالكي أن يصرحوا ويعترفوا بمقدار الضرر والهائل الذي يوقع في منشآتهم، لكن ما لا يجوز لهم ولا يبرر لهم أن يجيروا أو يحوروا ما تم ضربه وهي المنشآت، وأيضا حاولوا أن يتستروا على ما أصيب من أضرار في قاعدة خميس مشيط العسكرية التي انطلقت منها الطائرة F-15 لضرب
18: السجن المركزي
17: في الجوف.
18: نعم.
17: وقد القوات المسلحة بما تمتلك من معلومة وقوة في الإسباق الاستخباراتي حتى في العمق السعودي.
18: نعم.
17: عرفت وتحدث المتحدث العسكري عن الساعة التي انطلقت منها طائرة F-15 من قاعدة خالد في خميس مشيط وكيف ضربت ثم عادت إلى نفس القاعدة، وأيضا تحدثت عن ما جرى من الطائف من قاعدة فهد بواسطة طائرة تايفون والتي أيضا قامت بعدوان، وكل الطائرات الطيران انطلق من قواعد سعودية وخاصة في المناطق الجنوبية لنجد والحجاز المناطق الجنوبية المحتلة وهي بالأصل يمنية.
18: نعم.
17: هذه الطائرات التي انطلقت من هذه القواعد التي هي للجيش السعودي ونظام آل سعود تؤكد مدى ما وصل إليه التورط، أو هو قمة التورط السعودي في العدوان على اليمن.
18: نعم.
17: والضربات حق مشروع أن تضرب هذه الأهداف سواء العسكرية أو الاقتصادية التي تمون هذا العدوان.
18: نعم.
17: العدو السعودي حاول وبواسطة امتلاكه أو قدرته المالية على شراء الذمم سواء الذمم السياسية أو إعلامية أو حتى مخطط مثقفة، أو وسواء إلى أننا نسمع تصريحات من وزير الدفاع الباكستاني ومن غيرهم عن تفعيل أشياء وأشياء هارولة وولولة في كل المنتديات أن هناك عدوان على مدنيين. ليس هناك أي عدوان على مدنيين، وإنما هم يحاولوا أن يصوروا، مع أن القوات المسلحة في ضربتها هذه هي ليست إلا الضربة الأولى والمبدئية في التصعيد الشامل الذي انطلق منه العدو السعودي والذي استمر في غاراته. دماء اليمنيين هي أغلى وأثمن من تلك المنشآت ومن ذلك البترول ومن كل شيء، هي أغلى بكثير عندنا، وبالتالي ستستمر القوات المسلحة في استهداف العدو السعودي واستهداف مصالحه ومنشآته الحيوية وأماكنه الاستراتيجية حتى يدعن للمطالب اليمنية ويرفع يده عن اليمن
18: بمشيئة الله.
17: منذ ثورة 21 سبتمبر الذي سوف نحتفل بها قريبا بعد أكثر من أسبوع بإذن الله، هذا الثورة التي جاءت لتحرر اليمن من العباءة السعودية وتقول للمستعمر برع، هذه الثورة التي تجعل اليمني مالكا لسيادته، لن نسمح للعدو السعودي أن يعيد اليمن من جديد إلى الحظيرة أو السعودية أو أن يجرها معه جرا.
18: نعم.
17: ليكون معا تحت عباءة الأمريكي أو الصهيوني.
18: نعم.
17: اليمن من موقف قرار حر وسيادي سوف
18: يدافع
17: عن مصالح شعبه.
18: نعم.
17: وسوف ينتزع حقوقه بالقوة
18: بمشيئة الله،
17: يرضخ السعودي السلم والسلام.
18: نعم، هذه حقيقة فعلا لا يمكن أن ينكرها أي عاقل. عميد أمين، خلال الأيام الماضية كشف الإعلام الحربي عن مشاهد نوعية ورصد دقيق واستهداف لتحشيدات العدو السعودي في العديد من الجبهات. تلك المشاهد كشفت من ناحية عن حماقة وفشل العدو السعودي وتحشيداته، ومن الناحية الأخرى كشفت عن القدرة والقوة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة استخباراتيا وتكنولوجيا، وقد أثارت دقة الضربات ونوعيتها الكثير من ردود الأفعال حول ما وصلت إليه التقنية العسكرية. وسؤالي لكم عميد أمين كخبير عسكري، كيف تقرؤون أثر تلك المشاهد على نفسية العدو ومرتزقته من جهة، وعلى المواطن البسيط من جهة أخرى، كما أن انكشاف مسرح العمليات أمام استخبارات صنعاء يثبت اختراق صفوف العدو ويضع التحشيدات السعودية في مرمى الصواريخ اليمنية؟
17: أولا، إذا جئنا إلى الصورة الأولى التي نشرها الإعلام الحربي وهي للتحشيدات التي كانت في منفذ الوديعة والتي تم ضربها بصاروخين باريستيين، أحدهما متشظي ضرب تلك الشاحنات التي تحمل أسلحة بقوام تسليح أكبر من فرقة عسكرية كاملة، بمعنى جيش كامل يقاتلنا لعدة سنوات بها، إضافة إلى ضرب صاروخ آخر لمقر القيادة والسيطرة في الوديعة للقوات الأمريكية التي تسير هؤلاء السعودية التي تسير هؤلاء المرتزقة وتقود العمليات. هذه الضربة للتحشدات بذلك الحجم الكبير، أولا التحشدات تلك تؤكد مدى التورط السعودي في محاولته إلى أن يجعل اليمنيين يقتتلون، وأيضا في عزمه وتصميمه بدفع من الأمريكي والصهيوني على ما كان يسميه أيضا بإعادة الشرعية أو إعادة صنعاء وإعادة إلى اليمن من جديد إلى تحت العباءة السعودية. ذلك السلاح الكم الكبير منه والتي انطلقت منه أدخنة بيضاء وسوداء، يؤكد أيضا على أن هناك أسلحة محرمة دوليا دخنها السعودي ضمن هذه الأسلحة، تلك الأسلحة لضرب اليمنيين واقتتال اليمنيين. وكانت القوات المسلحة أولا أثبتت هذه العملية بهذا الشكل الكبير، أن من يمتلك المعلومة وأن المعلومة هي أساس المعركة. أكدت على أولا امتلاك المعلومة ومعرفة القوات المسلحة بالوقت الذي ستصل إليه تلك العربات أو تلك الشاحنات الكبيرة والتي ضربت بمجرد ما وصلت دون حتى أن تطفئ محركاتها وأن تلقي ما فيها إلى عربات أصغر أو إلى مخازن، وبالتالي كانت ضربة في الصميم واستهداف بشكل كبير بصاروخ متشظي بدأ بالوهلة الأولى أنه لم يصب، لأنه بمجرد ما تشظت الشظايا وانطلقت لم يشهد انفجار سريع، أو لكن تداعت الانفجارات من تلك القنابل المتشظية من الصاروخ، ثم فإذا نحن أمام حرق هائل التهم كل شيء. جاء في وقت بعد بضع ثواني من استهداف مركز القيادة والسيطرة حتى لا يتسنى للعدو أن يبلغ أن قواتها التي قد بدأ بنشرها في خطوط تماس أو غيرها على أنهم سيتحركون وليس لديهم إمدادات كافية في معركة قادمة. هذه إحدى الصور التي تؤكد الانتصار الكبير للقوات ومدى ما وصلت إليها القوات المسلحة من امتلاك منظومة متكاملة، سواء في الإطلاق الاستخباراتي والرصد أو في السلاح المسير أو في القوة البالستية أو أيضا في الرصد عبر الطيران المسير، مهارة الذين يقفون وراء الطيران المسير سواء الراصد أو القتالي. أيضا يؤكد الكشف الكبير وعدم وجود التغطية الكاملة للعدو وأنه مكشوف لقواتنا المسلحة، لأن هذه الطائرة كانت منتظرة، التي كانت تصور كانت منتظرة وقت الضربة أيضا ومنتظرة أن تصور كل شيء، وأخذت راحتها لأكثر من ربع ساعة أو يزيد وهي تصور المشهد. وتتالت المشاهد التي نقلتها القوات المسلحة من مشاهد للتحشيدات في الجو وضربها لتحشيدات سابقة لتحشيدات كانت من شهر سابق، من كما شاهدناها من قبل كانت القوات المسلحة وهي باستراتيجية كاملة تقطع أوصال العدو وتحشيداته وتمنع الوصول إلى حرب برية كما يريدها العدو.
18: صحيح.
17: حكمت القوات المسلحة اليمنية وفرضت سيطرتها على الميدان وما تزال تفرضه إلى اليوم.
18: نعم.
17: والساعات القادمة ستكشف عن أشياء كبيرة.
18: نعم.
17: بعد أن بدأت مجاميع المرتزقة تولي الأدبار أمام الخسائر التي تتعرض لها وتترك مواقعها وتنسحب انسحابا كبيرا، لعلها الآن أصبحت في مشارف البحر الأحمر نعم. لم تكن قد خرجت.
18: عميد أمين، التطورات الميدانية وعويل وبكاء المرتزقة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يعكس حجم الهزيمة والانهيار الذي يعيشه العدو في تلك الجبهات التي حاول العدو السعودي إشعالها في حربه مع صنعاء، ومع كل ذلك العويل والصراخ ما زالت صنعاء تلتزم الصمت لحرصها ومسؤوليتها على صحة المعلومات وحجم الانتصارات، ولكنها عندما تتحدث ستشيب رؤوس الولدان من هول ما سيرى ويشاهد. في هذا الجانب بدأ الذباب الإلكتروني السعودي يهاجم قادة المرتزقة ويتهمهم بالخيانة والعمالة، كما أصبح تبادل الاتهامات بين المرتزقة بين مشكك ومؤيد، يعكس هو الآخر حجم حالة الانهيار والحالة النفسية التي وصلوا إليها. كيف تقرؤون حالة العدو ومرتزقته النفسية من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟
17: الحالة التي وصلوا إليها حالة مزرعة وصفعة كبيرة. الصفعة لم تكن للمرتزقة فقط، الصفعة كانت للسعودي، وكانت للأمريكي الذي صرح سفيره أمس أن على الحوثيين أن لا يستهينوا بقدرة ما يسمى بالشرعية على استعادة الدولة. هكذا يصرح السفير الأمريكي المتواجد بالسعودية والذي يمثل اليمن وكذلك حكومة الفنادق والسعودي. كان الذباب الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وقنوات المرتزقة بما فيها حتى الجزيرة والعربي وغيرها من القنوات إلى جانب العرب والحدث كانوا بمراسلينهم بالنسبة بداخل الاستديو كانوا يتحدثون على أنه قد تم الدخول إلى المعسكر كذا أو الدخول على كذا أو احتلال كذا أو قد سيطروا سيطرة كاملة في الاستديو، وينتقلون إلى المراسلين في المناطق، هذا يكون الخبر أقل شوية لأن المراسل من مكان الحدث عاد يستحي شوية يقول ما زلنا يفرضوا حصارا ما زالوا يضوه. وكان اللقاءات التي تحدث في أكثر من مكان أنهم على مسافة أسبوع أو أسبوعين من دخول صنعاء، والقوات المسلحة كانت تلتزم الصمت باستراتيجية كبيرة وترسل فقط رسائل بسيطة عبر الشاشات عبر المسيرة عبر القنوات عبر تقول لهؤلاء المرتزقة ابتعدوا، المعركة أكبر منكم.
18: نعم.
17: هي عبارة عن أربع كلمات.
18: نعم.
17: ابتعدوا، المعركة أكبر منكم.
18: صحيح.
17: هكذا كانت تقول لهم، وكانت ترسل لهم النصائح تلو النصائح أن لا يقعوا ويغرر بهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبالتالي هم الآن في حالة نفسية يرتى لها. أنا قلبت على قناة هذه الصهيونية الحدث لعلي أشاهد الخبر الأول ماذا سيكون، فإذا بخبر عن ولولة وعويل المالكي على الضربات التي قامت بها قواتنا المسلحة المباركة المظفرة في ضرب الأهداف الحيوية في خميس مشيد وأبها وجيزان، انتقل مباشرة إلى إظهار صورة وزير دفاع ما يسمى بالمرتزقة وهو في صورة تحكي لغة الجسد الذعر والخوف، وهو ينتقل في مواقع التراب قائلين أنه يقوم بالتجول في جبهات الضالع. ثم انتقلوا إلى أخبار خارج اليمن بمعنى أنهم كانوا من سابق يسلطوا الساعات بالساعات على الأخبار اليمنية، أما من اليوم فلم يكن تعود هناك الدقيقة والدقيقتين تصبح كبيرة لتصليح
18: لا يوجد ما يقدمه
17: الحديث عما يحدث داخل اليمن.
18: نعم.
17: ولعل إظهار صورة وزير ما يسمى بالدفاع ما يسمى بالمرتزقة اليوم هم محاولة إلى بعد أن دار الكثير من الكلام عن مصرع هذا المشبوه اللي يسمى وزير الدفاع، أو بعد أيضا ما تعرض له من إحراق العربة عن طريق الانتقالي.
18: وهناك أخبار عن اعتقاله. نعم هذا صحيح، يعني هم في حالة نفسية سيئة جدا. عميد أمين، تصريحات السعودية ومبرراتها ومفهومها عن الأمن القومي السعودي لا يمكن أن يتحقق باستعداء ومحاربة اليمن ولا بعقد المزيد من التحالفات العسكرية واتفاقيات الدفاع المشترك ولا حتى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه المفاهيم كلها تجعل المملكة رهينة لعقدة النقص التي يعيشها النظام السعودي وسياسة العدائية. ما تقوم به السعودية من حرب عبثية وعدوان واحتلال على مدى 12 عاما يندرج تحت ما تسميه حماية أمنها القومي. ما علاقة هذا المفهوم بما تقوم به ضد اليمن أرضا وإنسانا من عدوان واحتلال؟
17: لن يكون لها أي أمن ولن يكون لها أي استقرار ما جعلت اليمن يعاني. لن تستمر سياسة السروال السابقة التي كانت تقول سروال المؤسس والملك المؤسس أن إذا خير اليمن عليكم شر وشر اليمن إذا اليمن عاشت في بوس فأنتم في خير. هذه لن تدوم ولن تستمر والمعادلات انقلبت وعلى السعودي أن يفهم ذلك. عليه أن يرفع يده عن اليمن وأن يعيش ويحترم حق الجوار ليعيش فعلا في سلام ومسالمة. كانت القوات المسلحة قد عرضت عليه وأيضا القيادة الثورية والسياسية عرضت على السعودي وحددته بكل صراحة أنه المطالب حقنا مشروعة مطالب مشروعة. كان عليه أن يتجنب هذه الخسارة الكبيرة سواء ما ينفقها على المرتزقة ما ينفقها على الإعلام الذي يؤيده ما ينفقها في مجالس الأمم المتحدة ومجلس الأمن على التحالفات شراء الدمم ما يتعرض عليها الأهلية الآن من خسائر في طاقته ونفطه. كان بمقدوره أن يتلافى ذلك كله بتحقيق المطالب اليمنية وهي مطالب حق نحن نشحت منه ولا نطلبه شيء. حقوقنا المسلوبة لديه في البنك الوطني السعودي يعيدها إلى اليمن بمرتبات من حقوق من عدم دعم المرتزقة من رفع يده عن اليمن. هذه كلها كانت ستجنب الكثير وكان ممكن أن تحقق له الأمن. لكن استدعاء التحالفات كل هذه التحالفات هو مكشوف أمامها وإنما ما يدفعه للتحالف معها هو المصلحة المالية التي قد يجنيها من وراها. لكن لا الباكستاني ولا التركي ولا غيرهم سوف يأتون ليقاتلوا بدلا عنه أو يدافعوا عنه لأنهم يعلمون وعليهم أن يضعوا كما تحدثت المسؤولون عندنا في صنعاء عليهم أن يضعوا نفسهم مكان اليمن ليجعلوا هذا السعودي حاصرهم نفس الحصار. هل سيقبلون على أنفسهم ذلك الحصار؟ هل سيقبلون على تجويع شعوبهم؟ إذا قبلوا على أنفسهم فعليهم إذن أن أما أن يتحالفوا مع أو يحققوا أي من هذه التحالفات العدو السعودي وخاسر في كل الحالات بهذه التحالفات بغيرها وليس أمامه إلا الرضوخ وسيرضخ أمام القوة اليمنية. لابد
18: اليمن ماضٍ في انتزاع حقوقه والدفاع عن سياسته وتحرير أرضه وأي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف منشآته الحيوية وعلى النظام السعودي الاستجابة لخيارات السلام وعلى المغرر بهم ضمن تحشيدات العدو السعودي العودة قبل فوات الأوان. هذه خيارات صنعاء ولا عودة ولا تراجع حتى تحقيق السيادة الكاملة. عميد أمين بالأمس أصدر الرئيس المشاط عفواً رئاسياً لكل المخدوعين بجبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده وهذا العفو قد يشمل كل المخدوعين في الجبهات الأخرى. في المقابل السعودية بعد ضربات أرامكو تتوسط بروسيا. هل شعر العدو السعودي بمرارة الهزيمة مجددا وبدأ يبحث عن مخرج للمأزق الذي وضع نفسه فيه ورهن عليه كورقته الأخيرة ضد صنعاء وهل سيرجع العدو السعودي إلى الالتزام ببنود خارطة الطريق والسلام ويستغل أيضا المخدوعين قرار العفو ويعود إلى صف الوطن؟
17: هذا ما يبدو على الوالى أنه ممكن أن العدو السعودي الآن وخاصة بعد إصدار الرئيس مشات أمس العفو عن المغرر بهم والعفو ذلك ما جاء إلا بعد أن استجدت أمور جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا والاستجابة الكبيرة للكثير من المغرر بهم والذين عادوا إلى الصف الوطني وتم تأمينهم وشعروا أيضا حتى في تلك المناطق التي يتم تحريرها الآن بتغير الظروف حتى الظروف الاقتصادية ظروف المعيشة أصبحوا يعيشون في شيء أفضل. بالنسبة للسعودي الأمريكي إذا شعر الأمريكي بنفسه بأن مصالحه في استدارة الحرب داخل اليمن الآن أن من مصلحته أن تقف الحرب الآن فقد يوحي إلى السعودي إلى الاستجابة للمطالب لأن السعودي هو بنفسه يشبه أولئك المرتزقة لا لا يمتلك القرار وليس القرار بيده.
18: نعم. السؤال الأخير لكم في هذا اللقاء عميد أمين، ما هي الرسالة الأخيرة التي يجب أن يفهمها العدو والمرتزقة؟ فالمعادلة قد تغيرت وصنع بفضل الله أصبحت قادرة ومتمكنة على قلب كل الموازين لصالحها وماضية في خياراتها الوطنية، والردع الصاروخي سيتصاعد حتى تحقيق كل ذلك. وأيضا ما هي الرسالة التي يجب على إخوتنا في المحافظة الجنوبية الشرقية المحتلة أن يستوعبوها ويجنبوا أنفسهم وأبنائهم أن يكونوا وقودا لحرب لا نقتل لهم فيها ولا جمل؟
17: الرسالة القصيرة للمرتزقة والذين تحركوا في مجاميعهم وكان من بداية العملية الثدي والتجيش، وهي ابتعدوا فإن المعركة أكبر منكم، هي قد مشت، وعليهم أن يعودوا إلى الرسالة الأولى التي توجدتها القوات المسلحة وأطلقها القائد الثورة رضوان الله عليه، الرسالة التي تقول أن المعركة التي اندلعت هذه لم تكن ولم يراد بها أن تكون مع أي جانب يمني، وإنما كانت المعركة مع العدو السعودي لانتزاع الحدود ولرفع الحصار، وهو ما ظهر حتى الوهلة وحتى الآن. وعليهم أن يفهموا أن من مصلحتهم أن يتجنبوا وأن يعرفوا أن العدو للجميع هو العدو السعودي، وأن الخير كل الخير فيما تسعى إليه صنعاء والقوات المسلحة من تلقين العدو السعودي الدروس تلك والضربات التي تسعى وتجعله مرغوما عن يدفع كل الحقوق والمطالب، وهو ما يحل القضايا كلها. وسوف نجلس كلنا اليمنيين إذا ما ابتعدت كل الأيادي الخارجية عن بإمكانهم أن يتفاهموا، كذلك أخواننا حتى في المناطق الجنوبية والذي حركوا قوات الجنوبية العمالقة وغيرها بعد أنهم لم يتعلموا الدروس من أن العدو السعودي استهدفهم قبل بضعة شهور بطيرانه وحرهم من مناطق في شرق المهرة وفي مناطق أخرى، وتعرضوا للنيران والعدوان السعودي على وثم يأتي بعد بضعة أشهر لينتقل ويحارب معه. أين عقول هؤلاء؟ أين ذهبت؟ وهم يرون أن العدو السعودي ضربهم قبل بضعة أشهر ثم يشتركون مع العدوان، ومع ذلك القوات المسلحة التي أعدت نفسها لمواجهة الأمريكي والصهيوني والسعودي والتحالفات كلها، وهي تقاتل بإرادة وبإيمان، والحق لها والحق بيدها، لا يمكن لأي ضيوف في الأرض أن تنتصر عليها. وقد شاهدتم في مشاهد الجوف كيف ثلاثة فقط أو أربعة في مشهد أمس ثلاثة أو أربعة هو قذيفة واحدة فقط التي ضربت بضعة من العربات والآليات القريبة، كيف انخلعت قلوب الباقين وفروا جميعا، وسقط بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وسلموا أنفسهم وهم في مواجهة ثلاثة أو أربعة.
18: صحيح.
17: فما هذه الصورة تكفي؟
18: نعم فعلا هي تكفي. في الختام نقول بأن حرية اليمن وسيادته واستقلاله لا مساومة فيها أبدا، والقوات المسلحة اليمنية ماضية في خياراتها في انتزاع حقوق الشعب اليمني وفي الدفاع عن الوطن وعن سيادته واستقلاله، وملتزمة بتحرير كل الأرض اليمنية من دنس الاحتلال. وما على العدو السعودي إلا أن يجنح للسلم وأن يعود لخارطة الطريق إن أراد أن يجنب نفسه الخسائر الفادحة في اقتصاده وكذلك في سمعته. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
17: حياكم الله.
18: شكرا جزيلا لكم.

0: لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
1: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: أسباب زوال النظام السعودي اكتملت، وعلى إخوتنا في المحافظات المحتلة ألا يجعلوا من أنفسهم وأبنائهم وقودا لمعركة ليست معركتهم، وألا يسمحوا للمحتل السعودي سلب إرادتهم وتقسيمهم وإبقائهم تحت سيطرته وهيمنته بشعارات وعناوين مصطنعة وزائفة تخدم أجندته الاستعمارية. وتبقى حرية اليمن واستقلاله وطرد المحتل هي خيار كل اليمنيين الأحرار شمالا وجنوبا.
2: أيها الآباء والأمهات في عدن والجنوب، أقولها بكل وضوح، لا تزقوا بأبنائكم إلى الجبهات، ولا تجعلوا الفقر والحاجة وقودا للحرب. نحن في الجنوب نعاني الجوع والغلاء وانهيار الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وشبابنا يبحثون عن العمل ولقمة العيش بينما تفتح أمامهم أبواب الجبهات. نسأل بكل صراحة، لماذا تغلق أبواب الرزق أمام شبابنا ثم يقال لهم أذهبوا إلى الجبهات مقابل المال؟ هل أصبح الفقر وسيلة لاستقطاب أبناءنا إلى الحرب؟ وحكومة صنعاء تعلن عدوا واضحا وتقول إن معركتها من أجل إنهاء الاحتلال والوصاية واستعادة القرار الوطني، وإنها لا تقاتل أبناء عدن والجنوب كشعب، بل ترى إن العدو واحد. قد نختلف في السياسة لكننا نتفق على شيء واحد، دماء أبناءنا ليست ملكا لأحد. نريد أبناءنا أطباء ومهندسين ومعلمين وعمال يبنون عدن والجنوب ولا يدفنون في الجبهات. رسالتي لكل أب وأم، أحموا أبناؤكم، لا تجعلوا الحاجة تقرر مصيرهم. نحن نريد السلام والعمل والخدمات والرواتب والحياة الكريمة. أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وحقهم أن يعيشوا لا أن يموتوا من أجل صراعات لا تخدمهم. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعدن والجنوب بحاجة إلى بناء الإنسان لا إلى دفنه في الجبهات.
3: واحنا معركتنا واحدة وعدونا واحد، ما بتخليناش نتقاتل بيننا البين يا سعودي. لا، ما فيش معانا مشكلة اليوم مع إخوتنا من أبناء المحافظات الجنوبية، بل هم مظلومين أكثر مننا. إحنا وهم يد واحدة، وهم مش أعداءنا، عدونا السعودي، وإحنا لن نرفع السلاح في وجه إخوتنا، وإخوتنا لن يرفعوا السلاح في وجوهنا. والتضليل اللي يشتغلوه الإخوان صار مكشوف عند الجميع ومفضوح عند الجميع.
0: أمام عظمة الله وقوة وبأس الشعب اليمني وصموده، انهارت أسطورة العدوان وأوهامه وأكاذيبه، وأصبحت دول العدوان بين خيارين: إما خيار السلام والتسليم الكامل بحقوق الشعب اليمني واستقلاله وسيادته، أو الخيار العسكري والذي ستترجمه القوات المسلحة بمفاجآت لا يتوقعها العدو السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني. وفاتورة الحرب هذه المرة ستكون عليهم غالية وغالية جدا. أما طريق الحرية والاستقلال فلن يتراجع عنه الشعب اليمني مهما كانت التضحيات والنتائج حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ومع ذلك كله سيبقى هتاف كل الأحرار براع يستعمار.
4: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
5: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وستهتف الحناجر من جديد براع يستعمار،
6: براع يستعمار،
7: براع من أرض الأحرار،
4: براع يستعمار.

راية استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وطمأن الرئيس المشاط أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم. أكد المجلس السياسي الأعلى توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة، وجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز وتم إجباره على المغادرة، وأوضح أن التصدي للتشكيل القتالي السعودي تم بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ولفت إلى أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 ساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز، الحديدة، مأرب، الجوف من خلال طائرات وكذلك طائرات نوع 15 إف وتايفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن القوات المسلحة تمكنت من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. بدأت بوزارة الداخلية العمل في استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية: أولا العائدون عبر محافظة الحديدة 78134499، ثانيا العائدين عبر محافظة تعز 77002484848 أو 738777999 أو التواصل على الرقم الخاص بعمليات وزارة الداخلية 0199. ختاما، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف طيران العدو الإسرائيلي المسير الطابق الأول من مسجد الحق في محيط منطقة الحسينية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدف طيران العدو مجموعة من المواطنين قرب نادي الدرج في حي التفاح شرق مدينة غزة. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. سمعنا الكرام، قبل ما نخوض في فقرة حلقتنا لهذا الأسبوع لابد من إرسال رسالة للآباء والأمهات والأخوة والأخوات. من لديهم جنود مقرر بهم يدافعون عن العدو السعودي، عليهم التواصل بهم بحيث لا يكونوا محرقة تدافع عن العدو السعودي. طبعا العدو السعودي غرر بهؤلاء الجنود بالمال السعودي المدنس وجعلهم يدافعون عن هذا العدو والشيطان الأكبر الذي قتل الإنسان وقصف الأرض والحرث والنسل وأيضا دمر المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية في بلدنا الحبيب، وأحتل لكثير من المناطق في المحافظات الجنوبية. أتمنى من الجميع من لديهم جنود هناك أن يتواصلوا معهم وأن يحثوهم على العودة إلى الوطن، يستغلوا العفو العام الذي أصدره قائد الثورة والقوات المسلحة لهؤلاء الجنود ويعودون إلى قراهم في المحافظات لكي يعيشوا بأمن وسلام بعيدا عن الدفاع عن هذا العدو السعودي. سامعنا الكرام، ندخل في حلقتنا لهذا الأسبوع وستكون مع مديرية السفارة مدينة القاعدة للمكاتب التنفيذية هناك وأيضا مكتبي الأشغال بمديرية الظهار والمشنة. سامعين الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الأولى من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها لمدينة القاعدة مديرية السفال، وسنبدأ مع الأستاذ علي الشامي المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمدينة القاعدة مديرية السفال. مرحبا بك أستاذ علي.
4: حياكم الله.
3: كيف تم عمل الصندوق وكيف أنشأتم هذا الصندوق من الصفر وبداية أعمالكم لهذا الصندوق؟
4: والله بدأنا عملنا بالصندوق في العام 2015 شهر 3، وكان الصندوق يعني مدهور بشكل كامل والمعدات كانت معدومة للنهاية. كان الصندوق مقفل، حتى المكتب كان مقفل، ويعني بدأنا بالعمل بقلاب على 4 تواير، ما بيش نقول 6 تواير، انه على يعني مركب 6 تواير لكن كان الموجود بعضها 4 تواير. اشتغلنا، حاولنا ان احنا استمرينا بالعمل بالقلاب هذا، وحاولنا انه نوفر قدر الامكان يعني امكانيات ماديه من خلال التحصيل، ومن السلطه المحليه ايضا وفروا لنا مبلغ ومن صيانه معده، وبدا العمل بالشوارع معده واحده. المعدات الأخرى كانت كلها متهالكة، منها معدة الفيزو 1985 موديل 85 كان واحد من المعدات. أيوة الشاس بالضبط. يعني بدأنا واستمرنا بالعمل.
3: طيب كيف بدأتم وما هي الخطوات الأولى بعد صيانة القلاب للبدء بأعمال الصندوق ونظافة المدينة؟
4: بدأنا بعملية جرد للمحلات والشوارع، أيوة مسح ميداني، وبدأنا فتحنا سجلات، وبدأنا بالقلاب الذي معانا اشتغلنا به الأماكن التي نقدر نغطيها، الذي نستطيع أن احنا نغطيها بالمعدة هذه، ووفرنا إمكانيات وقمنا بصيانة معدات أخرى، وبدأنا توسعنا بالشوارع، وبدأنا بعدها فتح المكتب تأثيث، أيوة، وعودة يعني استقطاب موظفين. كان لا يوجد بالمكتب سوى يعني المدير المالي ومدير الفرع وأمين الصندوق فقط، هذا الموجودين داخل المكتب. أما كان ما كان معي إلا 4 عمال نظافة، هذه كانوا متواجدين لأنه كانوا توقفوا كلهم لعدم صرف المرتبات بسبب العدوان، توقفوا كامل وما كان بشوية الدعم زاد توقف من المحافظة. استمرنا بالعمل والحمد لله نجحنا، حتى نحن فترة من الفترات قمنا بشراء معدة عام 2017.
3: بداية الانطلاق في 2017.
4: 2017 بدأنا اشترينا معدة جديدة، وبدأنا بتأثيث المكتب تأثيث كامل وعمل أتمتة خاصة بنا، نظام خاص بالمكتب فقط، وأيضا شبكة كاميرات يعني شبكة متكاملة داخل المكتب. استمرينا بالعمل إلى أن انضمينا إلى وزارة المالية عام 2024، أيوة قبل سنتين، وردنا ما معنا من إيرادات وحصلنا على جزء من الدعم، لكن مش الدعم المطلوب، تغطية ايوه مش على المدينه الاخرى. ثاني حاجه مش على غير كافي يعني لتغطيه مدينه القاعده كونها منطقه يعني مقاربه للحدود. ايوه حدوديه مع العدوان، وعدد النازحين كثافه سكانيه كثيره بالمدينه. ايوه من تعز يعني، ولحد الان غير قادرين على ان احنا نغطي العمل بالمدينه بشكل كامل او المديريه.
3: طيب كيف تم التعامل مع الكثافه السكانيه العاليه وحركه الاسواق النشطه في مدينه القاعده وتاثيرها على حجم المخلفات اليوميه، لانها منطقه تجاريه وسوق، كيف تعاملتم مع هذا النشاط لكي يتم تنظيف هذه المدينه خاليه من الاوبئه وما الى ذلك؟
4: مدينه القاعده مدينه حيويه وتشهد حركه تجاريه وسكانيه كبيره، وبالتالي فان كميه المخلفات فيها تكون مرتفعه مقارنه بقيه المناطق، ولهذا تم التركيز على الاسواق والشوارع الرئيسية والمواقع الأكثر ازدحام، ونحرص على استمرار عملية الرفع والنقل بصورة منتظمة مع إعادة توزيع العمل والآليات عند الحاجة.
3: تعملوا لأنه ما نلاحظ عربيات وباعة متجولين كثيرين في الشارع العام، هذا سيزيد العب عليكم.
4: العب هو يعني مهما عملنا بنظافة، مهما اشتغلوا عمال النظافة والباعة المتجولين موجودين لا يذهب عملهم نهائيا، لكن الوضع ما يسمحش ولا به مكان بديل ان واحد ينقل هذا للناس، والوضع هذه الايام يعني حاله الناس ايوه صعبه مع العدوان وكذا، مضطر ان احنا نتحمل.
3: اعداد العمال كافيه لديكم؟
4: لا قليل جدا، 56 عامل كنس، معنا 15 عامل معده ترحيل، يعني قليل على عدد السكان والشوارع الموجوده بالمدينه.
3: كم تحتاجون مثلا؟
4: اذا حسبنا على حسابات وزاره الماليه 500 متر و1000 متر و700 متر يتجاوزوا فوق 200 عامل، نحتاج 150
3: مثلا. رفعتم إلى صنعاء أو إلى صندوق النظافة فيه؟
4: رفعنا من قبل، لكن الاعتماد كان المواردك تغطي النفقات، فالموارد حقنا كلها أصلا قد دخلت نفقات من أول ما بدأنا انضمينا مع المالية، ما عبش أي موارد جديدة نقدر نضيفها لهم.
3: ليش ما يعطوك مثلا عمال إلا إذا لديك موارد إضافية؟
4: هو على أساس أنه مواردك، إحنا بالنسبة لنا بالمدينة القاعدة أعطينا مواردنا، هم أضافوا لنا مبلغ بسيط فوقها، يعني مبلغ ما يقارب 5 مليون، اعتمدت ضمن عمل التحسين، يعني عمل بحق التشجير، بحق الرنج، بحق حملات النظافة، بحق اضافيات العياد للعاملين، يعني احتسبوا بهذا الموضوع.
3: كم لديكم حملات في السنه مثلا؟
4: 4 حملات
3: غير الاضافه اليوميه.
4: ايوه غير الحملات اليوميه، النطاق العمل اليومي يختلف على الجمع. ايوه في جمع مباشر وفي يعني تنسيق مع بعض الاهالي بالنقل المباشر، بحيث انه يعني القلاب يمر على بعض الشقق او العماير يومين بالاسبوع والناس متعاونين.
3: الخطوات التي يقوم بها الصندوق هي خطوات جبارة، بما أن أنتم بدأتم من الصفر حتى وصلتم إلى نقطة تحول في هذا الصندوق في مدينة القاعدة، لأنه أنا عملت لقاءات مع العديد من الصناديق ما بدأوا إلا بدعم، لو ما كان بدعم ما بدأوش، لكن أنتم ناضلتوا حتى وصل إليكم الدعم. طيب هل عملتم على التحول الرقمي والأتمتة التي اتخذ الصندوق لتطوير العمل الإداري؟
4: موضوع الأتمتة احنا عملناها قبل ما تعممها علينا وزارة المالية، احنا بدأنا بها في 2018. ايوه أتمتة خاصة بنا، كنا على اساسها نثبت ما معنا من موارد ونثبت ما معنا من ايضا من مصروفات وما تم تحصيله، يعني الموارد وما تم تحصيلها، وايضا نثبت النفقات الذي معك واستحقاقات الغير عندنا، يعني كل ما للصندوق وعلى الصندوق يتم اثباته، كله كان العمل عن طريق الأتمتة.
3: الآن أتمتة مربوطة بصنعاء؟
4: الآن أتمتة حقنا نستخدم حقنا الأتمتة، وأيضا أتمتة وزارة المالية، الأتمتة حقنا نستخدمها بالموارد، وأيضا حق وزارة المالية نستخدم حقهم الموارد ونستخدم حقهم نظام الأتمتة الموارد والاستخدامات.
3: كم اشتريت لكم معدات الوزارة؟
4: إلى حد الآن ادوا لنا 2 معدات فقط.
3: طلبتمهم مثلا رفعتوا لهم؟
4: طلبناهم وفي اعتمادات ووعود إن شاء الله. يعني في الآن معدة قريبة الآن خلال الفترة هذا.
3: عندكم لا دنبر وادلكم؟
4: لا حد الآن هذول عادل، لازم أقول لك نشتغل لحد الآن بقلاب موديل 1985 وقلاب ثاني موديل 2004 وقلاب ديهاتسو 2009 وقلاب زيزو 2005، يعني قلابات شبه منتهية.
3: تعبكم الصيانة؟
4: أكثر ما يتعبنا هو الصيانة، يعني واصل أعطال، توقف بالشوارع بالمقلب، يعني أكثر مشاكلنا إحنا بالصندوق هي أكثرها من الصيانة، المعدات لما تكون قديمة يعني تعرقل عملك، تعرقل العمل بالميدان، كودك تجلس لا مشغول وكيف تصلحها.
3: أستاذ علي، قبل ما أنتقل إلى الصعوبات التي تواجهكم، بالنسبة لإعادة تأهيل الجزر الوسطى وتشجير الشوارع الرئيسية وتحسين المظهر الجمالي لمدينة القاعدة، ماذا عن هذه الخطوات التي تعملونها؟ وهل لديكم مثلا عملية تشجير كل عام؟
4: معنا تشجير بس إحنا ما إحناش مهتمين بتشجير الزينة، يعني أشجار الزينة. إحنا عملنا تشجير كمرحلة أولى فواكه الجزيرة الوسطية بالدائري، ونجحت العملية معنا وثمرين وهي أفضل. أيوة، بدل ما يجلس شغالين للزينة سهقوا للزينة وخسارة مالية للزينة وما بش منهم فائدة، وغيرنا بالخارج يزرعوا. أيوة، إحنا بدأنا بهن كمرحلة أولى ونفذنا الآن المرحلة الثانية والحمد لله نجحت وأثمرين الأشجار.
3: يأكلون المواطن
4: الكل،
5: من ما
4: جاء كله.
3: طيب، هل لديكم مثلا خطة توسيعة في التشجير؟
4: والله كلها إحنا معنا خطة، بس الإمكانيات لأنه يحتاج لك مبلغ كبير. ثاني حاجة، عملية التشجير وخاصة بالأشجار المثمرة يحتاج لك شبك، لأنه الجمال إذا ما قلنا مش المواطن أو الجهال، الناس الكبار عندنا يعني شبه مستوعبين خلاص، يعني أيوة بدأت عندهم الآن، هم نحصلهم مثلا مكان زراعة الأشجار هذه هم يصيحوا يعني على أي واحد أو يمنعوا أي واحد يدخل داخل يبعدنا الأشجار. معنا مشكلة هي الجهال أو الجمال والأغناء، هذا الذي أثرن. لذلك تحتاج مبلغ كبير عملية الشبك، إنك تشبكها، وتحتاج شبكة تنقيط، تحتاج خزانة مياه، تحتاج مزارعين يعني بشكل أكثر من المزارعين الذي خاص بالزينة، لأن الزينة تتحمل الجفاف، تتحمل صعوبة لكن الأشجار المثمرة تحتاج لها عناية بشكل كبير.
3: طيب، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات الميدانية اللي تواجهك؟
4: أبرز صعوبة تواجهنا هي شبكة المجاري، هذا الشغل الشغل مدينة القاعدة، هذه أكبر صعوبة. ثاني حاجة هي يعني الاعتمادات، ما تكفيش حاجة الصندوق القيام بعمله، المعدات متهالكة، أيضا يعني المقلب بحاجة التسوية.
3: المقلب فيرو
4: بالدائري قريب، مش إنه بعيد. أيه قريب، ما مش إنه بعيد.
3: يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى مصور. مصور
4: التصوير لا مش مصور، لكن في إشكاليات تحصل.
3: في الختام أو قبل الختام، ما هي خطتكم القادمة لتفعيل أو لتطوير أداء العمل أكثر في تنظيم المدينة؟
4: عملية التوسعة وخاصة بعملية النقل المباشر، لأنه يعني مهم جدا. أنه إحنا ما يهمنا هو ثقافة المواطن والوعي عنده، إذا تعاون معنا المواطنين ومدينة القاعدة خاصة بالنسبة لصندوق النظافة، إحنا نعتبر أنه أكثر يعني أكثر الناس تعاون على مستوى الجمهورية بأمانة. يعني أنا أشوفهم بمدينة القاعدة متعاونين معنا من بداية انطلاقتنا، ذلك كانوا متعاونين برفع عملية برفع المخلفات التي كانت متراكمة في 2015، كانوا بتعاون من جانب المواطنين بدفع بالشيوال، بدفع بالقلابات، بدفع مبادرة. أيوة، كان يعني مبادرة كبيرة، كان لها يعني كان لهم دور كبير. أيوة، بنجاح الصندوق، وإن شاء الله إنه
3: الوعي هنا قد ازداد،
4: يعني أكثر. نقول هنا وعي أكثر على أكثر من أي مكان آخر، الوعي موجود بالقاعدة.
3: ما في أي واحد يرجم القمامة إلى الشارع أو للجزر الوسطى؟
4: موجود، مش معناته إنه أكثر وعي إنه مع أحد يرجم، الناس يرجموا، بس لدرجة إن المواطن هنا عندنا مدينة القاعدة يلتزم بمخلفاته بالبيت، وإحنا نمر لها يومين بالأسبوع، هذه ما قد حصلت. يعني مدى التزام، مدى وعي عند المواطن هذا مش موجود على مستوى المحافظة، على مستوى المحافظة
3: حتى في أمانة العاصمة. نلاحظ كل يوم مثلا تغدى وخرجت القمامة، تعشى وخرجت القمامة، أصطبعت خرجت القمامة،
4: كل الصناديق لا زالوا يعني منه من المواطن أنه يخرجها بموعد معين، ما بالك إحنا المواطن يخليها داخل عنده بالبيت، لما يجي العامل يشلها من عندها من البيت ويجي لها يومين بالأسبوع.
3: مدينة القاعدة توسعت بشكل كبير ونازحين من تعز. مدينة القاعدة قدها بتحتوي عدد كبير من أبناء تعز، رسالتك للمعنيين بوزارة المالية لدعمكم أكثر؟
4: أنا ما أقول لهم لما يكونوا ينزلوا القاعدة يكونوا ينزلوا يمين ولا شمال، ما يكونوا يمشوا الطريق الرئيسي من, من, من الوراق لا عند الرون، يقولوا خلاص انتهت القاعدة. القاعدة ممتدة، يعني توسع سكاني كبير، ما بيش الفرق ما بيش بينها هي ويريم إلا يعني على حسب التعداد السكاني 2,410,000 نسمة. الآن كثافة السكان داخل قاعدة تعتبر أني أكثر من يريم بسبب النزوح، وأغلبية النازحين استوطنوا بالمنطقة، عمروهم بيوت وجلسوها، متواجدين عندنا بمدينة القاعدة. أيوة، فهذا احنا نواجهها، يعني نواجه بال انه يقول لك القاعده صغيره، وهو يدخل على ما اقول لك يجي من عند الوراق يوصل للنقطه حق تعز يقول لك هذه القاعده ماشي، لكن لما يدخل داخل الشوارع الشوارع حقها او الامتدادات بصراحه يمتدت يعني بازدحام سكاني غير عادي داخل المدينه.
3: رسائلك الارشاديه للمواطن؟
4: والله رسائلنا الارشاديه المدينه بيئتنا جميعا ونظافتها تعكس وعينا وانتمائنا ومسؤوليتنا. وفي الختام أتوجه بالشكر لكل عمال النظافة على جهودهم اليومية، كمان نشكر المواطنين المتعاونين معنا، وندعو الجميع إلى أن نعمل معا من أجل مدينة القاعدة ومديرية السفال أكثر نظافة وجمالا.
3: نقدم الشكر لعمال النظافة والموظفين الذي معكم أستاذ علي في الصندوق، وأيضا نقدم الشكر للمواطنين الذي تعاونوا معكم من 2015 إلى اليوم، يعني قومتم الصندوق من لا شيء، وهذا محسوب لمديرية السفال مدينة القاعدة ومحسوب أيضا للمواطنين في هذه المديرية. أتمنى أن هذا النموذج يقدم في المديريات الأخرى وأيضا المحافظة الأخرى بتعاون المواطنين والتزامهم بالنظافة في إخراجها يومين مش قليل، يعني يومين أنه يلتزم المواطن بإخراج القمامة بعد يومين هذا مش قليل، هذا تعاون كبير جدا ووعي كبير جدا وثقافة كبيرة جدا. لكن ما نلاحظ في المديريات الأخرى أو في المحافظة الأخرى أو مثل العاصمة كل مواطن يخرج القمامة بعد ما يتغدى وخرجها ونرجع من الشارع للجزر للدمم للكلاب، فأتمنى أن يطبق هذا النموذج في بقية المحافظات. إذن سامعي الكرام، تبقى لنا نشكر الأستاذ علي الشامي المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمديرية السفال مدينة القاعدة محافظة إب. شكرا لكم أستاذ علي.
4: شكرا لكم.
3: أيضا سامعي الكرام، انتقلنا إلى مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة القاعدة أيضا، والتقينا بالأستاذ مجيب العواضي المدير التنفيذي للمؤسسة. مرحبا بك أستاذ مجيب.
5: سلام حياك وبارك.
3: أستاذ، نبدأ بالمشاريع لديكم وتوصيل وخدمة المياه بهذه المؤسسة للمواطنين في مدينة القاعدة، ماذا عن هذا التوصيل وماذا عن هذه الخدمة التي تقدم لهم؟
5: والله نحن نقدم خدمة للمواطنين بحسب إمكانيات المتاحة، نوصل الماء عندنا مشتركين 4950 مشترك، ورغم أن إمكانياتنا شحيحة حيث نحن الفار لا يمتلك إلا بئرين فقط يعملان بصفة دائمة، ونغطي جزء من المدينة لأنه في ظل الوضع الحال وفي ظل الحصار وفي ظل العدوان إمكانياتنا شحيحة في جانب الاستثماري، ولكن إن شاء الله في الفترة القادمة تكون أفضل.
3: أبرز المشاريع
5: إن شاء الله السنة الأولى نفذنا مشروع طاقة شمسية لحد الآبار بئر الصماد بدعم من منظمة أكسفوم وتعاون كبير من السلطة المحلية مثل مدير عام المديرية العميد عبد الرحمن وجيه الدين، قال له دور كبير في هذا المشروع نشكره عليه. المشروع هذا كان تكلفته ما يقارب 25 مليون، هذا يؤدي إلى تقليل من النفقات وتخفيف العجز القائم، زيادة الضغط، وأهم شيء فيه أنه تقليل إيش نسبة النفقات، لأنه نتيجة طاقة شمسية نوفر 5 ساعات ديزل، وهذا شيء يعني مشان نخفف على كاهل الناس. كمية المياه المنتجة لا نقول كبيرة وإنما صغيرة على حسب، معنا 3 أبر فقط فعليا اللي يشتغلوا فعلا بسبب دائما 2 و1 إلى جانبهم 3. إن شاء الله ذحين معنا حسب ما حصلنا من وعود إنه ممكن نحفر بئر جديد أو بئرين خلال هذه السنة أو من العام القادم.
3: تقسمون المدينة؟
5: نحن قسم المدينة إلى حارات ما يقارب 30 حارة، ندي لهم ما حسب في الشهر مرة أو مرة شوية حسب، لأنه الآبر وانتجت الآبر قليلة، يعني البئر تنتج 7 لتر في الثانية، هي قبيلة صغيرة والمدينة كبيرة، ولكن أملنا كبير.
3: تم توصيل المياه إلى جميع القاطرين في المدينة؟
5: لا لا لا لا، نسبة قليلة، إحنا حسب ما لدينا مشتركين هو 4950 مشترك. المدينة كبيرة ممكن، لكن نحن نشتري لنا أقل حاجة 3-4 أبر إلى جانب أبر اللي لدينا من أجل نتوسع بقوة، يعني وصلنا إلى 40% 45% تقريبا.
3: طيب أستاذ مجيب، هل تسعون إلى إيجاد مشاريع مجتمعية عبر المجتمع؟
5: نسعى من جميع الاتجاهات لإيجاد مشاريع عبر دائما محليين أو مبادرات مجتمعية في إطار ما هو معلوم وإمكانية المواطن، في حيث أنه حتى الآن يعني في ظل منظمات وضع العام حق المنظمات متوقف شحة المنظمات، لكن احنا ان شاء الله في بوادر خير. النشاط حول مشروع الصرف الصحي المتوقف في مدينة القاعدة من عام 2008 حتى الآن في تحركات، وقد كان من قبل السلطة المحلية ودار العام المؤسسة في إب انه ممكن نعمل محطة صغيرة لتغطية اللي ما كان في على الشوارع، وبعض الخلافات مع السلطة المحلية في محافظة تعز، والآن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء إنه يبدأ المشروع.
3: ومحافظة تعز على هذا الأساس؟
5: على الأرض، على الأرض ومحطات المعالجة، لكن الآن حل الخلاف بقيت توجيهات مش كلة لجان، وحل الخلاف بواسطة رئيسة الوزراء حددوا توجيهات، الآن سوف نبدأ إن شاء الله إذا توفرت الإمكانيات لدى السلطة المحلية ولدى المؤسسة في إب إن حين نبدأ نعمل محطة صغيرة لمعالجة ما هو قائم لبعض من الشوارع. طبعا هذه الفكرة كانت ناتجة عن مبادرة أولية من السلطة المحلية وخاصة العميد أبو إسحاق والمديرية. نعم له دور كبير يعني شكر عليه. والقيادة العسكرية لم تقصر. منطقة العسكرية الرابعة كان لهم دور كبير جدا. وقالت المؤسسة في إب الإدارة العامة المسؤولة الأولى وقالت أنها سوف تعمل في إطار ما هو موجود طهر الإمكانيات المتاحة لعمل حتى معالجة أولية أن المشروع تكلفته كبيرة جدا.
6: طيب قد نفذتم أنابيب؟
5: المشروع بصفة عامة هو قد كان نفذ ما يقارب 30% منه في المشروع العام في سنة 2006 إلى 2008 بس تعثر بسبب فوارق الأسعار والمشاكل النظام السابق مع المنظمات الشركات وإن ذاك اليوم توقفوا لقد كانوا قد عملوا أحواض جهزوا أحواض وكذا يعني باقي جزء بس التكلفة كبيرة لأنه مشروع كبير وضخم كبيرة جدا ومشاكل أكبر.
6: حاولتم إدخال مبادرة في الجمعية؟
5: التكاليف باهظة جدا مرتفعة. الآن إحنا نعمل نظرة جديدة إنه هنعمل محطة استثنائية صغيرة لتغطية جزء مؤقتة تستثمر وهو قائم في الشوارع مشان نبحث عن هذه الشوارع ونقل من هذه الأشياء.
6: أستاذ مجيب هل ستعملون على تطوير الشبكة أو إعادة صيانتها؟
5: والله إن الشبكة قديمة وأغلبيتها ومتالفة ونحن نعمل الآن بيطل الصيانة الدورية والمتواتلة. وحاولنا نتوسعنا في السنوات السابقة عبر دعم خارجي من خطوط توسع في مناطق كثيرة لكن المشروع قديم أصلا أنشئ في سنة 67 هم المشاريع القديمة عمر إنسان أيام ما كان سمى مشروع كندي في تعز كان بوه هنا في القاعدة نفس المشروع عمل فوقيم وكان مشروع أهلي ل 94 بعدين أخذت الدولة في 94 بدينا على التحديث ولكن المواصير والوضع العام والشبكة متهالكة بصفة كثيرة.
6: تكلفة فاقد مثلا في صيانة بعض الشبكة؟
5: عملنا تحديث جديد من عام 2018 إلى الآن خفرنا الفاقد كان يوصل لخمسين كان يوصل لخمسين في الفترة السابقة الآن يوصل لثلاثين ونعتبر إنجاز كبير إنها خفضنا كثير من النفقات السابقة والآن نحن نسعى بقوة إلى تنفيذ مثلا بعض الإصلاحات عن طريق بعض المبادرات المجتمعية مع أبناء المجتمع ومع ما هو ممكن من مع المؤسسة من إمكانيات وإن كانت شحيحة جدا لكن الأمور تسير نحو الأفضل في المستقبل. أما في الوضع الحالي يعني نحن نقول نبدر ما يمكن أن نعمله فقط.
6: أثقوا مثلا بالمواطنين وعقال الحارات مثلا لتوعية الناس؟
5: والله نحن كمؤسسة قد نحن عريقة معروفة والمواطنين نحاول التوعية عبر التواصل مع عقال الحارات وعندما يجوا عندنا في المؤسسة. طبعا المواطن يريد خدمة عندما يلمس الخدمة بشكل أكبر كل ما كان التجاوب أكثر مع المبادرات المجتمعية وإن شاء الله إذا خاصة في المرحلة هذه حق مشروع الصرف الصحي للصغير إذا وجدت الخدمة سوف يلمس المواطن أكثر من ذلك الشيء.
6: إحنا نجد من المواطن أن يتعاون معكم يسدد إذا سدد المواطن ستستمر الخدمة.
5: المشكلة أنه عندنا في الوعي المواطن نفسه بصفة عامة يقول لك هذه دولة تلقى نفسه يعني يوجد في بيئة كثير من الطبقات يسدد بأقساط ضروري أن رعيم الناس في ظل الوضع وفي ظل الحال وظل الأوضاع الاقتصادية في مواطنين يسددوا بصفة دائمة وفي مواطنين من ضمنهم يعني أصحاب محدودي الدخل والموظفين وهذا يعانوا وفي جانب مستوى الدخل المتدني في ظل الوضع الاقتصادي هذا والحرب والأوضاع نعاني من شوية من عمليات متابعات المديونية مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة وبنفس الوقت المواطن ينظر للدولة كأنها أم يجب أن تعطي أكثر ما تأخذ
6: من يسدد قيمة الخدمة
5: صح من أجل استمرارية وبقاء الخدمة يجب أن يتعاون المواطن بسدد ما عليه حتى المؤسسات تستطيع توفر ديزل توفر الإمكانيات لعملية استمرار الخدمة والديمومة قائمة هي عامل مرتبط بين الفرد والمؤسسة بين المجتمع والمؤسسة إذا التزم بالتسديد والتزام كذا المؤسسة تقدم الخدمة بصفة مستمرة إذا قلت الإيرادات نتيجة عدم التجديد أول شيء سوف يكون مشاكل لدى المؤسسة بعدم تقدره على توفير ديزل وهذا تؤدي إلى زيادة هذا وقلة كمية المياه المنتجة.
6: ما الذي استعملونه في 48-49؟
5: عملنا كبيرة وخططنا نحونا نبدأ بعملية حفر أبار جديدة إن توفرت الإمكانيات المادية وضم آبار جديدة من أجل عملية التوسع وزيادة فترة أقل فترة التوزيع وزيادة المشتركين وكذلك يعني السعي مع السلطة المحلية خاصة والسلطة المحلية في المحافظة والإدارة العامة والوزارة حول إخراج مشروع المجاري إلى واجهة المدينة لأن المدينة تعاني من مشكلة كبيرة في المجاري وطبع المجاري والمجارات. أملنا كبير خلال 3 سنوات إن شاء الله أملنا بالله كبير أولا ثم بالقيادة السياسية ثم في القيادة المحلية أن تكون لها دور كبير وإن شاء الله ربي يكون قد انتهت الحرب والأمور صارت في نحو الأصح لأنه الآن تعاني الدولة من عدم بسبب الحرب وإمكانياته، لأنه رؤيد الوعود الجوفة والوعود الذي هي الخيالية، وإنما نعمل فيما هو قائم من أجل نوصل الشيء الذي في يدنا للناس، لأنه تقدم خدمة ضروري، بس المواطن الالتزام بعملية السداد ويعرف أن الدولة والوضع العام قائم كلهم على الآخر. يقول لك المشكلة مثلا في القطاع الخاص الكهرباء، الآن عندنا كهرباء القطاع الخاص اللي يفصلوا على نص شهر، يعني يفصل على يومين بنصف شهر، والمواطن يعني زي الصارخ بالسداد ويسدد ويدفع رزوم. نحن نعاني من هذا الشيء، وإنما المواطن نظرته إلى الدولة اختلف نظرته للقطاع الخاص، يأمل من الدولة أنها أم، لكن يجب أن يسدد، وهذا الشيء لمصلحته ومصلحة المؤسسة. إذا لم يسدد فإن الخدمة
7: ستوقف
5: تبتي، والوضع الحالي هو مؤقت، يعني مش إنه في ظل الحرب وفي ظل العدوان وفي ظل الحصار وتدني مستوى الدخل عند المواطن. نحن نحسبها كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الموفق. قم على زيارتكم لنا، وإن شاء الله إنه نكون عند حسن الظن ونعمل ما هو في إمكانيتنا فقط.
3: ما تبقى سامعنا الكرام إلا أن نشكر الأستاذ مجيب العواضي المدير العام التنفيذي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية السفال. شكرا لكم أستاذ مجيب.
5: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا على هذا تحنا هذا اللقاء.
3: سامعين الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى إدارة المبادرات بمديرية السفال، وسيكون ضيفنا الأستاذ محمد عاطف مدير إدارة المبادرات بمديرية السفال. مرحبا بك أستاذ محمد.
8: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نتشرف بحضوركم إلينا.
3: أستاذ محمد، ماذا عن المبادرات المجتمعية في مديرية السفال، وكيف يتم تمويلها، وكيف خطتكم لتكون مرحلية وتكون على آلية معينة؟
8: بالنسبة للمبادرات المجتمعية هي جديدة على المجتمع، يعني قمنا بتشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى والعزل بالمديرية، وتم يعني تشكيل اللجان المجتمعية، وتم الدعم من قبل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في بعض المشاريع.
3: كيف تم البدء بتفعيل المبادرات المجتمعية في المديرية؟
8: طبعا بالمرحلة الأولى بدأنا بتشكيل لجان على أساس أنها رصف طرقات، شق طرقات، توسعة ومسح طرقات بمعظم القرى بالمديرية. فدنا مشاريع عديدة، مشاريع مدعومة حكوميا في مجال الرصف، مشاريع يعني في القرى والعزل. القرى عزلت ريدة وريد، فيها 7 مشاريع، عزلت الصفة 2 مشاريع، عزلة العنسين 2 مشاريع، عزلة شقح وطارف 3 مشاريع، عزلة وادي ضباء 3 مشاريع، عزلة شوائط فيها 6 مشاريع، عزلة السيف 7 مشاريع. طبعا كل العزل لهن دور كبير ولهن دعم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بإسمنت وديزل، وقد تم دعم ب4 مراحل إلى الآن، وما زالت الأمور مستمرة. تبقى مرحلة واحدة لاستكمال المرحلة الأولى من الدعم بمادة الديزل والإسمنت. نعم، كذلك مشاريع المياه، يوجد لدينا مشروع استلمنا المقاول قبل شهر تقريبا، تم تنفيذه على حساب السلطة المحلية بمتابعة الأخ العميد عبد الرحمن وجيه الدين مدير عام المديرية. وهذا ليست مبادرة، وإنما هذا بدعم حكومي 100%. هذا الخزان يخدم 5 قرى، 5 المياه للشرب. نعم، إلى الآن بالخطة التي سوف تأتي يعتبر باقي 2 مشاريع لمدينة القاعدة كدعم حكومي متكامل، خزانات مياه. أما بالنسبة للطرقات فما زلنا مستمرين، هناك عدة مشاريع يقوم بها المجتمع.
3: تقاسمهم على المجتمع مثلا، هل نسبة معينة؟
8: بالنسبة للمشاريع التي المدعومة ندعم بمادة ديزل والإسمنت. أما بالنسبة للمياه إلى الآن الدعم حكومي 100%. المجتمع يأتي بالمحل مكان الخزان والأرضية، والدولة تدعم بكافة المواد والتنفيذ.
3: طيب أستاذ، ممكن توضح للمستمع الكريم هذه المشاريع بالأرقام؟
8: بالنسبة للمشاريع المدعومة التي تم إنجازها بالفترة السابقة بمجال الطرقات 34 مشروع منجز 100%. أما بالنسبة للمشاريع المتعثرة وعدم قدرة المجتمع للاستعداد بالمشاركة، تقريبا ما يعادل 12 مشروع أو 13 مشروع لم يستطيع المواطن أن يقوم بدوره. أما بالنسبة للمشاريع التي قام بها المجلس المحلي والحكومة مثل غير يعني المدعومة مثلا كدعم رسمي أو دعم منظمات أو كذا، تقريبا عدد 5 أو 6 في مجال الصحة وفي مجال الصرف الصحي وفي مجال المياه.
6: المبادرة الغير مدعومة،
8: المبادرة الغير مدعومة يوجد 50 مشروع غير مدعومة، وإنما الدعم هو دعم ذاتي من قبل المجتمع وأبناء المجتمع، منهم الخيرين ومنهم المغتربين ومنهم الموجودين على أرض الوطن. تم شق طرقات، تم توسعة طرقات، تم رصد طرقات، والحمد لله رب العالمين. يعني المجتمع متفاعل، وإن شاء الله يستمر كما هو، وإن شاء الله إن الدعم سيكون قريب إن شاء الله.
6: ستسعون إلى مبادرات في الصرف الصحي؟
8: المبادرات في الصرف الصحي يوجد مبادرات عديدة، مثل مدينة القاعدة قام الأخ مدير عام المديرية بمتابعة مشروع المجاري في شرق العذير عند الرون، طبعا لتحت الرون.
6: ما خطتكم لعام 48 و 49؟ هل مثلا بتواصلوا مع المجتمع لتفعيل مبادرات أخرى؟
8: نعم، تواصلنا مع المجتمع عبر اللجان المجتمعية المشكلة، وقد رفعنا عدة مشاريع للجهات الحكومية الدعم لهذه المشاريع.
6: تواصلتم مع التجار، مع رجال المال والأعمال هنا؟
8: بالنسبة للتواصل، أنا كإدارة مبادرات مجتمعية لن أتواصل مع التجار، لن أتواصل مع المغتربين، لن أتواصل مع أصحاب رجال الخير، إنما أتواصل أنا مع اللجان المجتمعية التي تقوم بدورها وتفعيلها مع التواصل مع ليش؟ لماذا إحنا اخترنا مثلا من كل مجتمع لجنة مجتمعية الرجال البارزين الذين أصحاب الثقة؟ كي تنجح المبادرة عليك أن تنجح باللجنة المختارة. أما عملنا فهو التنسيق الأول ما بين المجتمع والدولة والدعم.
6: في ختام حديثا، ما هي الرسالة التي تود قولها للمجتمع بالنسبة للمبادرات المجتمعية؟
8: رسالتي للمجتمع أن يستمر كما هو بالمبادرة المجتمعية، والشكر والتقدير والاحترام والامتنان لكل من ساهم وتعاون وشارك بنجاح المبادرة السابقة، والذين يقومون بأعمال ترضي المواطن وتلبي طلبات المجتمع وخدام المجتمع. استمراركم في المشاركة أيها الأوفياء والتعاون مع المبادرة المجتمعية هي أساس النجاح، هي التي تصنع فرقا وتخدم مجتمعنا، والتكاتف بين المجتمع والحكومة وأهل الخير نستطيع أن نحقق المزيد من الإنجازات. إذا تم التكاتف بين المجتمع والحكومة وتلبية ما طلبه المجتمع وتلبية ما يحتاجه المواطن، وإن شاء الله أن تكون سنة خير وبركة.
6: كما تبقى لنا نشكر الأستاذ محمد عاطف مدير إدارة المبادرات المجتمعية بمديرية السفارة محافظة إب. شكرا لكم أستاذ.
8: شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لكل أبناء المجتمع الذين بذلوا جهدا جهود جبارة. لقد قاموا بالكثير وقد أنجزوا ما لا ينجزه الأولون. كتب الله أجرهم وأجر الجميع إن شاء الله.

0: سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها لمكتب الأشغال بمديرية الظهر وأيضا مكتب الأشغال بالمشنة. طبعا سنبدأ مع مكتب الأشغال بالمشنة، والذي سيكون ضيفي المهندس فتح المسوري مدير المكتب. مرحبا بك مهندس فتح.
1: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، ونتشرف بنزول إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة التي تعتبر منبر لكل المواطنين وللنزول ومتابعة هموم المواطنين، ونقول لكم أهلا، نزلتم أخوة بيننا وعلى العين والرأس.
0: نبدأ مهندس بخطتكم لتطوير العمل والرقابة على البناء العشوائي والأسواق، ماذا عنها؟ احنا أعتقد كان لدينا لقاء معكم قبل سنة أو سنتين، أو حتى ما أطول، أنتم تستعملوا على تطوير وتحديث عملكم في هذه المنطقة.
1: نعم أخي الكريم، طبعا نحن كفروع مناطق الأشغال نعمل تحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من الأخ مدير عام مكتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي، والأخ وكيل المحافظة مدير عام المديرية الشيخ حارث المليكي، ونقوم بتابعة مستمرة لكافة الأعمال في نطاق المنطقة، من ضمنها تنظيم حملات بصورة شهرية وإعداد خطط ودراسات لتحديد البدائل للمواطنين، ونحن نعمل بهذا الجانب، ونسأل الله العون للجميع وفق الإمكانيات المتاحة.
0: طيب بالنسبة للأسواق، ما هي الأسواق اللي موجودة لديكم واللي هي عائق أمامكم؟
1: طبعا المنطقة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية، منها إدارة المرور وصندوق النظافة والنقل ومكاتب النقل، كافة المكاتب ذات الاختصاص، بالنزول الميداني ومتابعة عدة نقاط التي تعتبر نقاط ازدحام، مثل مفرق جبلة، مثل السوق المركزية الكذا، تنظم حملات بصفة مستمرة. رفعنا عدة خطط بحيث أنه إيجاد بدائل للمواطنين لحل هذه المشكلة بشكل مستمر. طبعا نقاط الازدحام الذي موجودة معك مفرق جبلة، قد تم تنظيم حملة بقيادة المرور، طبعا والشكر لإدارة المرور خلال الفترة الأخيرة، هذه متابعة مستمرة بحكم أن لديهم المعدات الكافية من دوريات من كذا، ولو تلاحظ أن أغلب الازدحام في مناطق الازدحام سواء كانت أو أسواق أو غيرها نسبة 60 إلى 70% ازدحام مروري، لكن للأمانة إدارة المرور مشكورة خلال الفترة الأخيرة، تقوم بدور كبير في معالجة هذه المشكلة. إن شاء الله نوفق الإمكانيات المتاحة وفق الجهود المبذولة من كافة المكاتب، سوف نصل إلى حل إن شاء الله لهذه المشكلة. طبعا مثل ما وضحت لكم سابقا، هي مشكلة إب، طبعا هي تعتبر مأوى لكافة النازحين، لذلك نسبة الازدحام فيها شديدة، ونسأل الله النصر القريب والتأييد لوطننا الكريم والرجال في الجبهات الذين يبذلون دماءهم لنصرة وطننا الغالي.
0: فعلا. طيب مهندس فتح، طبعا الباصات أنا لاحظت في تجوالي في مدينة إب أنها هي العائق الكبير، يعني بيصير له سوق ودخل وسطه يحمل ركاب والزحمة بعده بالمئات السيارات، وهذه هي مشكلة تؤرق الجميع، تؤرقكم أنتم، تؤرق المواطن. أتمنى من إدارة المرور أن تعمل حل لهذا الشيء، أن يطرحوا مثلاً 2 مرور 3 مرور، ممنوع أنك توقف وسط الخط.
1: نعم أستاذنا الغالي، طبعاً هي من ضمن المشاكل التي تواجه المواطن ونلمسها بشكل مستمر من خلال النزول الميداني، لكن ما ننكرش جهود شرطة المرور خصوصاً في الآونة الأخيرة، وللأمان أنهم يبذلون جهود في التنظيم، بس مثل ما وضحت لك مشكلة الازدحام الكبير في المدينة والشوارع، احنا طرحنا عدة خطط لديهم وعدنا بتدراسات أنه لو يشغلوا الشوارع البديلة، لو تشغل الشوارع البديلة ممكن تخف الازدحام نسبياً، وهم يعملوا حالياً على تطوير متجاوب لتجاوبوا بالتنظيم للأمانة، خاصة من
0: سيصف الخطوط البديلة لهم 3 سنوات ويقول بيعملوا خطوط معهم،
1: إلى الآن لم تنفذ، وقد رفعنا لهم خطة ولا هي عتحل المشكلة بشكل جزئي.
0: طيب ناتي إلى معاملة المواطنين، ما هي أهم الإشكالات التي تؤخر بعض المعاملات وكم يستغرق إنجاز المعاملات لديكم؟
1: طبعا أخي الكريم، قد ربما من خلال نزولك سواء السنة الماضية وهذا العام تلاحظ تواجد كادر المكتب بالمكتب، احنا متواجدين بشكل مستمر، ودائما ما نشعر المواطنين بأنهم عليهم الرجوع للمكتب لإنجاز أعمالهم بأنفسهم، من مكاتبنا مفتوحة أمام الجميع، سواء من خدمة جمهور، من كافة الأقسام المختصة بالمنطقة، وكادرها متواجد بصفة مستمرة، ونعمل بشكل مستمر على إنجاز معاملة المواطنين بشكل طبعا مدة المعاملة هي ما تتجاوز من يوم إلى 3 أيام. طبعا وإذا كانت طبعا أنت لو لاحظت أنه قبل دخول المكتب في لائحة تقريبا منها 1.5 متر في 3 متر، هذه موضحة كافة الخدمات التي يقدمها المكتب ومدة الإنجاز والطلبات المطلوبة من كل معاملة من كل مواطن، في حال توفرها فإن المعاملة تنجز بشكل رسمي خلال أوقات الدوام الرسمية.
0: طيب مهندس فتح، بالنسبة للأتمتة لديكم وأرشفة الملفات إلكترونيا، ماذا عنها؟
1: طبعا للأمانة هنا لدينا بالمنطقة الأولى كادر متخصص فيما يخص الأرشفة، ولكن الأرشيف لا يزال معنا أرشيف يدوي، وقد تم خلال الفترة السابقة تأهيله يعني توفير عدد من النواقص للأرشيف. لكن بالنسبة للنظام الإلكتروني طبعا هي خطة نوقشت بالإدارة العامة، والمهندس إبراهيم الشامي مشكورا يعمل جاهدا على توفيرها والبدء إلى الآن حاليا لم يتم البدء بها، ولكن هي من ضمن الخطط المطروحة بالإدارة العامة. الخطط المطروحة بالإدارة العامة الذي إن شاء الله نأمل أنها تنفذ خلال الشهور القادمة إن شاء الله.
0: طيب هل لديكم مثلا خطة قادمة لعمل حلول الأسواق؟
1: طبعا أستاذ الغالي بالنسبة للخطط المنطقة بشكل عام ترفع خطة سنوية ترفع من كافة الأقسام من ضمنها قسم المرافق والأسواق، والخطة هذه تشمل ما هي المشاكل والصعوبات والعقوبات التي تواجههم، وما هي الإمكانيات الغير متوفرة لديهم، نرفع بالإمكانيات التي يتطلب احتياجها القسم تنفيذ تلك الخطط، والإدارة العامة والمديرية تعمل جاهدا على توفير الطلبات، وفي حالة توفر كافة الطلبات سنعمل جاهدين على الوصول إلى أرقى خدمة تقدم للمواطن سواء كان في الواقع الميداني أو الإداري. طبعا تم توفير أسواق بديلة فيما يخص أنت لو نزلت قبل سنتين أو أكثر، تم كان في نقاط الازدحام المروري الذي هي جولة المجد وسوق الجبري، تم توفير أسواق بديلة من ضمنها السوق القاتل الذي هذا طبعا من خلال مستثمرين بس أنهم حلت المشكلة كان مشكلة هذاك السوق الشارع الممتد من ثلاث المواصلات إلى جولة المجد يستمر تعبر السيارة فيه لا تقل عن ساعة، والآن حلت المشكلة، وإن شاء الله بقية مناطق الازدحام سوف تحل المشكلة إن شاء الله.
0: رسائل المواطنين والباعة المتجولين وأيضا الحفاظ على الحجوزات، هل لديكم حجوزات هنا عدها أو تم الاعتداء عليها؟
1: طبعا سواء الرسالة الذي يوجهها الأخوان المواطنين بأن يكونوا عونا للدولة والمكاتب التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفة، وطبعا لا يتحقق النجاح إلا بتضافر الجهود المجتمعية، ومكاتبنا مفتوحة سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية والفريق متواجد بشكل مستمر. لو لاحظت أن مدير المكتب متواجد بشكل مستمر، كافة الأقسام متواجدة. نتمنى دعواتنا لعقال الحارات، عقال الحارات اللي يعتبروا الركيزة الأساسية، المواطنين بشكل عام يكونوا عونا لنا في الحفاظ على ما تبقى من المخطط العام، ونعمل جاهدين للارتقاء بمدينتنا التي الواجب علينا أن نقدم لها أفضل ما عندنا.
0: بالنسبة لكوارث السيول عملتم على حلول لها؟
1: طبعا كوارث السيول قيادة المحافظة مشكورة وقيادة مكتب الأشغال قامت بإعداد خطة مستقبل البقاء وقسمت العمل على عدة جهات، هذه الجهات هي التي توفر لديها المعدات وسميت خطة الطوارئ، من ضمنها مؤسسة المياه، الوحدة التنفيذية، مصلحة الطرق وصندوق النظافة. طبعا في عدة جهات مشكورة بادرت بالتعاون والعمل في كذا، وفي بعض الجهات في عليها قصور تم رفعنا بالتقارير، والآن الحمد لله هذه الخطة كان لها الدور الكبير في حد من كوارث السيول.
0: طبعا بعض المواطنين بيودوا أنفسهم للتهلكة بمغامراتهم على المرور وسط السوائل أو السائلة ومعهم عائلاتهم وتحصل الكارثة.
1: طبعا بعض الأحيان التهور لدى السائقين، التهور بالنزول وعبور السيل وهو خطأ، دائما ما نوجههم أنه في حالة السيل قد المؤمن لديه سمع وبصر، ابتعد عن أماكن السيول قدر الإمكان، وهذا ما دائما نوجه رسائل تحذيرية بشكل مستمر للمواطن بالابتعاد عن مجاري السيول، ونسأل الله السلامة للجميع.
0: فعلا نحن نبههم بأنه لا بد من الانتباه لأنفسهم وعدم الدخول إلى المناطق المتواجد فيها السيول، وأيضا بلغ أي مخالفات أو الاعتداء على الحجوزات الحكومية. نتبقى سامعي الكرام لا نشكر المهندس فتح المسوري مدير المنطقة الأولى بمكتب الأشغال مدينة المشنة محافظة إبها، شكرا لكم مهندس.
1: شكرا لك أخي الكريم، وتشرفنا بزيارتكم، مثل ما قلت لكم في البداية نزلتم أهلا وعلى العين والرأس.
0: سامعين الكرام أيضا انتقلنا إلى مكتب الأشغال بمديرية الظهار والذي سيكون ضيفي المهندس أمجد الجرادي نائب مدير المكتب، مرحبا بك مهندس.
2: أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا ومرحبا بكم.
0: نبدأ مهندس عن خططكم لتطوير العمل والرقابة على البناء العشوائي والأسواق، ماذا عنها وتطوير العمل لديكم؟
2: والله بالنسبة للبناء قد بدأنا بآليات جديدة وبدأنا نفعل تفتيش وآليات بشأن المهندسين الحياء، وكل واحد بيقوم بواجبه بأدائه على أرقى مستوى يعني لحد الآن، وإن شاء الله نستمر على نفس النظام على نفس العمل ونسعى جهد لهذا الشيء، لأنه بينما قد الوضع يعني صعب. نعم صعب، ما عاد من الله أنه نوازن بين العمل وبين النظام والقانون وبين المواطنين نفس الوقت يعني، فبنحاول نحن نوزن بين أنه يكون عمل مرتب ونظامي وبين أنه نتعاون بقدر المستطاع مع المواطنين ومع أصحاب يعني المنشآت البسيطة.
0: سنأتي للأسواق. بالنسبة للبناء، ما هي الآلية لديكم لعمل أو لإعطاء تصاريح البناء في هذه المديرية؟ وهل مثلا وحدة الجوار قد كلها موجودة أم ينقصكم وحدة الجوار؟
2: كلها مخططة، كان يوجد لدي يمكن 3 وحدات جوار، تبقى وحدة الجوار مش مسلمة، عادها خارج مخطط. لا، خارجين ثنتين في مخطط، واحدة عادها لم تسلم. وعلى كلام الهيئة العامة للأراضي جاهزة للتسليم، بس ما يتسلموا، وش عادوا ما يسلموا يعني. أيوة، في الوقت القريب، على حسب كلامهم، على حسب كلامهم إنهم يسلموا الحين قريب إن شاء الله.
0: كيف يتم إعطاء المواطنين تصاريح هنا؟ يعني هل مؤلية معينة؟
2: نعم، بنمشي بنظام الترخيص يعني المعروف يعني القانوني، حبة بحبة، واحدة واحدة يعني. تبدأ بالطلب الترخيص، ومن ثم تقرير مهندسين، ومن ثم محضر حفر إذا كان في حفر أو يوجد بدروم، ومن ثم ترخيص بناء أولي، ومن ثم تسليم علامات وكذا. ما يشتغل مبنى إلا بشرف مهندسين، ويعني تسليم علامات عن طريق المهندسين، وعن طريق النائب الفني، وعن طريق قسم التخطيط. غير كذا يعني يتم توقيف العمل مباشرة.
0: بالنسبة للحجوزات الحكومية، كيف يتم التعامل مع البعض الذي يعتدي على هذه الحجوزات؟
2: بالنسبة للذي بيعتدي على أي حجز حكومي أو وقف، أو سواء كان أو شارع أو مخالفة في شارع أو كل شيء، بنحاول نتم إيقافه بقدر استطاعتنا يعني. بنرفع به لطلب حماية أمنية لخروج الضبط وخروج الإيقاف العمل، وإن لم يتم التجاوب من جهة الأمن أو من أي جهة، بنرفع فيه للنيابة على طول يعني. نحاول نرفع فيه للشؤون القانونية بالإدارة العامة، والشؤون القانونية تحوله للنيابة، وهم يأخذوا إجراءاتهم.
0: طيب، بالنسبة للمخالفات والعدائات القديمة على الشوارع، كيف يتم التعامل فيها؟
2: والله بالنسبة للعمل في إب في الظهر يعني تحديدا، أنه يعني كيف أقول لك، في أماكن بتكون على وضع قايم يعني نوعا ما بحسب المخطط العام مخالف، لكن في الوضع القايم بيكون على الطبيعة وضع قايم داخل بالشارع، بس الشارع بيكون في هذه تعثرات بسيطة لما نتأكد من صحة الوضع القايم، نتأكد من أنه الطبيعة وكذا. أيوة، لا، إذا كان اعتداء سابق، إذا كان الشارع معتدى عليه من قبل 20 سنة، من قبل 15 سنة يعني، قد المبنى الشارع كله مبني كامل، ما بقى لك إلا أرضية أو أرضيتين، ما تقدرش إنك تطبق عليها النظام إحنا والمخطط العام. فبالتالي تتأخر المعاملة هذه لما نخرج أنا شخصيا والنائب الفني ورئيس قسم التخطيط والتفتيش، ونخرج لجنة كاملة. هذا إذا ما خرجناش بلجنة من الإدارة العامة تسليم علامات مشتركة، تكون نسلم لها إنه واحد، إحنا نتأكد إنه سليم حسب الطبيعة وحسب يعني الوضع القائم.
0: معاملة المواطنين هنا في المكتب كم تستمر أيام لإنجازها؟
2: إذا كانت سليمة المعاملة، ما تأخرش عن 5 أيام، 4 أيام، أسبوع بالكثير، ما تأخرش. هذا إذا ما كملناش في يوم في يومين يعني، إذا هي أمورها سليمة وكذا، وقد جهزوا الأولويات من قبل ما يجوا لعندنا، نتم في يومين بالكثير يعني، يومين.
1: أما إذا كان في نواقص؟
2: نواقص أيوة، كل على حسب على ما يوفر المطالبات اللي عليه يعني الأولويات.
0: هل ستسعون إلى نظام آلي وأتمتها لديكم لحفظ هذه الملفات وأيضا سرعة البت فيها؟
2: أكيد، بنعم على أتمتة النظام الآلي، وبيتم الأرشفة وكل نظام أرشفة.
1: أرشفة يعني خاص بكم؟
2: نرجع نظام أرشفة خاص بالمنطقة. نعم، بيتم الأرشفة. لا، ما اشتريه، بيتم الأرشفة وتصدير نسخ من الأرخص كاملة لمراجعتهم بالإدارة العامة يعني. أيوة، بس إن الأرشفة بتكون في المنطقة، ما تخرج من المنطقة.
0: طيب، إدخال المعاملات جميعها، هل سيتم مثلا صنعاء؟ الآن نظام الأتمتة موجود عندهم في صنعاء، تمت جميع المعاملات تقصد؟
2: أنا ما قد تمشى النظام هذا، ونرجو أنهم يسارعونا بهذا الشيء، لأنه بيوفر علينا جهد كبير وشيء كثير، لأنه بيجي ذا الحين ناس يرخصوا ملفاتهم قديمة تلقاها ضايعة أو مخفية أو عند ناس معين أو شيء، بالتالي بتتأخر معاملاتها وتتحلبط وكذا. فلو يكون في النظام الآلي هذا، خلاص كل شيء محفوظ، ما تحتاج إننا حتى الملف سواء يختفي أو ما يختفي، معينا نسخة أصلية في أرشفة في النظام الآلي، ما تحتاج إننا أدور وأتلبج وأدورها. والله بالنسبة لي أنا ما قد رفعت هذا الموضوع، لأنهم قالوا إنه ما ينزلونهم من نفسهم، ما عاد بش داعي الرفع، إنه ما ينزلونهم على حسب كلامهم، ومنتظرين لهم ما مش.
0: بالنسبة للأسواق والشغل الشاغل يعني والعربيات والباعة المتجولين، لاحظ من منطقة إلى أخرى تنقل العربيات والباعة المتجولين من مكان إلى آخر، وبعضهم ما يعجبهم إلا أن يكونوا في الخط الرئيسي، ما يشيش لا يدخلوا سوق ولا شيء. هل لديكم مثلاً آلية معينة لإيجاد لهم أسواق محددة تنظيمهم؟
2: والله يا طويل العمر بالنسبة للأسواق وبالنسبة للبساطات وبالنسبة للعربيات وبالنسبة اللي هي السبب المشكلة الرئيسية وواجهات مكتب الأشغال، هي واجهة مكتب الأشغال هذه الأشياء. أيوة بالضبط. فبنحاول إن إحنا نسعى جاهدين إن إحنا ننظمهم تنظيم، لأنه إن رفعت وضبطته بيجي لك توجيهات من فوق أو من كذا أو من وساطات أو هذا مسكين مستضعف، وفي نفس الوقت إحنا بنراعي بتعاطفوا معه مع ذلك لا بيعرقل السير ويعرقل ويعني ويوسخ الشوارع ويتم عمل منظر عشوائي في الشوارع.

0: طيب كم يوجد لديكم أسواقات في المنطقة؟
1: أسواقات موجودة حوالي 6 أو 7 أسواق. أسواق كثير عندي، في 7 أسواق، حوالي 7 أسواق.
0: الحملات التي قمتموها مثلا لتنظيم الشوارع؟
1: أنا لي في المنطقة هذه حوالي 2.5 شهر. أول ما وصلت عملت حملة، أول ما وصلت يعني في خلال بعد ما وصلت مسكت المنطقة كان ما كان عاجبني الوضع في الشوارع، عملت حملة قوية بالتعاون مع المرور، بالتعاون مع النظافة، بالتعاون مع الإدارة، مع المديرية ومع الأمن. استمرت الحملة أسبوع وتم تنظيم الشوارع وتم تنظيم البساطات، يعني حتى مش إزالتهم، اللي يحتاج إزالة أزلناه واللي يحتاج تنظيم نظمناه. بعد أسبوع رجع العشوائية من جديد، بعد أسبوع رجعت العشوائية من جديد. في نفس الوقت أنا صعب أن أنا أضبط وأرتب وكذا.
0: خطتكم القادمة، بما أنك عدك جديد مهندس أمجد، ما هي الخطة لديكم للتنظيم والتطوير في بقية هذا العام؟
1: والله بالنسبة للتنظيم والتطوير وبالنسبة للمرافق والأسواق، احنا بنسعى الآن لتجهيز آلية. أولاً طلب من المجلس المحلي ومن المحافظة ومن الإدارة العامة ومن جميع الجهات المسؤولة بتوفير أسواق، لأنه ما قدرش أنا أظلم هذا وأني أصادر عليهم بساطاتهم. في الأول والأخير ناس بترزقوا طالبين الله على أسرة، نعم. فأنا أشتي ألزمهم بشيء نظامي لهم ولي يعني ولا المواطن الثاني يعني في نفس الوقت. فإحنا بنسعى إحنا نجهز مذكرات ونجهز طلبات ونجهز كذا للجهات المسؤولة بتوفير أسواق، ومن ثم إلزامهم إلزام البسطات والمناظر العشوائية اللي في الشوارع بإلزامهم بالدخول إلى الأسواق هذا.
0: قبل ما نختم معك مهندس أمجد، بالنسبة لمخلفة البناء كيف يتم رفعها وكيف يتم التعامل معها؟
1: بالنسبة لأكبر عائق حاليا بيتم يعني إخراج كل طاقتنا فيه هو المخلفات، لأنه الآن تم إغلاق المقلب اللي هو يتم السكب فيها المخلفات، الأتربة، نعم، أتربة المخلفات والبناء تم إغلاقه لأنه تم يعني انتهى خلاص امتلى، نعم. ولم يقوم المجلس المحلي بتجهيز مقلب جديد، يعني الناس وين أي يسكبوا مخلفاتهم؟ في نفس الوقت الناس مش مستعدين أنهم يوقفوا عملهم وأعمالهم وبنائهم وأشغالهم لما يجي لك يعني يفتح لك مقلب. فنتمنى من الجهات المعنية والجهات المختصة والمجلس المحلي وزيادة اللواء المحافظ وأولى الجهات المختصة كامل بتوفير مقالب، لأن الشوارع الآن بدأت تمتلي بالمخلفات البنائية وصعب أن احنا نتابعهم بشكل متواصل.
0: الأمطار والسيول بتكون كوارث بالذات هذا.
1: وبالنسبة للمخلفات اللي بتستكب في المجاري السيول، احنا بنسعى جاهدين لتنظيفها وتبريحها ولم نعلم من يسكبها، ونحاول جاهدين بمتابعة من بيسكبها. لكن في الأول والأخير احنا ليش ما نفعل حل من الجذور؟ ليش ما نجهز نوفر مقالب؟ نعم، ليش ما نوفر مقالب بحيث ان احنا نلزم المواطن يسكب مخلفاته للمقالب هذا، ومن خالف سيتم ضبطه وسيتم، ولن تكون هناك مخالفات إلا شيء بسيط 1% المخلفات.
0: فإذا وجدت هذه المخلفات ستكون فيها كوارث ضمن الكوارث التي تحصل في محافظة إبنة، لأن السيول فيها والأمطار طوال العام وسيول كبيرة، ولاحظنا أن السيول بعضها شلت ناس، بعضها شلت سيارات، بعضها ستغرق البيوت إذا ظلت المخلفات في الشوارع. تبقى رسالتك للمواطنين.
1: الرسالة للمواطنين أنهم يكونوا عونا للدولة ويكونوا عونا لنا لأجلهم، لأجل مصلحتهم. المواطن إذا ما تعاون معنا لن نستطيع عمل أي عمل منظم نهائيا. فالأول والأخير نطالب من المواطنين، ونطالب من المواطنين سواء مواطن بسيط أو مواطن أو شيخ أو من كان يكون، بالتعاون معنا في جميع الحالات، في جميع الأعمال، مش بس يعني في الأسواق والمرافق، حتى في البناء، حتى في المخالفات البنائية. أيوة بالضبط، لأنه أنا كيف أنا إذا ما تعاونش مع المواطن، أنا مستحيل أن أنا أقدر يعني إذا ما تعاونش مع المواطن هذا كيف عاد أقدر أضبطه وأضبط اللي جنبه في نفس الوقت. فأتمنى أنه يكون لنا عونا، وإن شاء الله أنها تكون الأمور منظمة وبحسب الرؤية اللي مجهزين لها احنا، وإن شاء الله أنه نتم عليها.
0: ما تبقى سمع كرامنا، نشكر المهندس أمجد.

0: الجرادين نائب مدير مكتب الأشغال بمديرية الظهار محافظة إب. شكر لكم مهندس.
1: أهلا وسهلا بكم وشرفتمونا، إن شاء الله نكون عند حسن الظن للدولة وللقيادة، وأهلا وسهلا بكم.
0: في الأخير سامع الكرام، ما تبقى إلا أن ندعوكم ونحثكم، من لديهم أبناء يدافعون عن العدو السعودي عليه والتواصل بهم ليعودوا إلى هذا الوطن، يستغلوا العفو العام الذي أصدره القائد قائد الثورة ووزارة الدفاع والداخلية، لأنهم سيكونوا محرقة في هذه الجبهات تحرقها القوات المسلحة. دمتم مدام الوطن. إلى اللقاء.
2: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع. برنامج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. المجلس السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تصدت لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. حكومة التغيير والبناء تضمئن الأهالي في المناطق المحررة بأن العفو الرئاسي قائم، وتحذر النظام السعودي من التمادي في عدوانه على بلادنا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المجلس السياسي الأعلى توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة، كما يعلن عن ذلك باستمرار. وجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، ودعا جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على العدو السعودي لإيقاف الدفع بتحشيداته لقواته ومرتزقته لأي مواجهة في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة. وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وكان قد وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وطمأن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم. وتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترة الماضية. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز وتم إجباره على المغادرة. وأوضح العميد السريع في بيان صادر عنه أن التصدي للتشكيل القتالي السعودي تم بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع. ولفت إلى أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 ساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف من خلال طائرات نوع F-15 وطائرات تايفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. باركت حكومة التغيير والبناء لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وزملائه ولمجاهدي القوات المسلحة اليمنية المضفرة وكافة أبناء الشعب الانتصار التاريخي العظيم بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من رقعة غالية وعزيزة من الوطن الحبيب، وحيت بطولات المجاهدين من أبناء القوات المسلحة بكافة وحداتها وتشكيلاتها، مشيدة بتعاون المواطنين مع مجاهدي الجيش والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وأكدت لأهالي المناطق المحررة بأن إجراءات تطبيع الأوضاع الأمنية والمعيشية وتنظيم الخدمات بدأت فور فرار المرتزقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة
والتي صدرت بسرعة إغاثة المتضررين والنازحين ومعالجة الجرحى وتطبيع الأوضاع. ودعت كل أبناء المناطق المحررة إلى التعاطي الإيجابي والفعال مع كافة الأجهزة الرسمية التي بدأت تباشر عملها بكل جدية واهتمام، وإلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة أو أي معلومات ذات أهمية في الحفاظ على المال العام وحماية الأرواح والممتلكات. وحذرت العدو السعودي المجرم بأن تماديه في اعتداءاته على الشعب اليمني لن يجلب له إلا الخزي وشديد الانتقام، وعليه أن يذعن فورا لمتطلبات السلام. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة عن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات خلال الفترة القادمة في موانئ البحر الأحمر بما فيها ميناء المخا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح. وأوضحت أن الامتيازات تتضمن تخفيضا في رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تشجيعا للوكلاء الملاحيين للاستيراد عبر الموانئ البحرية لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. بدورهما أعلنت السلطتان المحليتان بمحافظتي الحديدة وتعز بدء الترتيبات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن العفو الرئاسي العام عن المخدوعين في جبهات الساحل الغربي واستقبال من يلقي سلاحه ويعود إلى صف الوطن. وأشادتا بالقرار الرئاسي الذي يجسد الحرص على حقن الدماء ولم الشمل، ويفتح المجال أمام المخدوعين لمراجعة مواقفهم والعودة إلى صف الوطن. وقد تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي أوضاع مديتي حيس والخوخة عقب تحريرهما من قبل أبطال القوات المسلحة ودحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومرتزقته. وخلال الزيارة طاف المحافظ ومعه عدد من القيادات من السلطة المحلية في شوارع وأحياء المديريتين مطلعا على مظاهر الحياة الطبيعية واستتباب الأمن والاستقرار الذي رسخه أبطال القوات المسلحة والأمن. فيما اطلع القائم بأعمال محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة أحمد المساوى على تطبيع الأوضاع الأمنية ومستوى الاستقرار والجاهزية في عدد من المناطق المحررة في مديريات الساحل الغربي، وتفقد سير العمل في النقاط والمواقع الأمنية والمنشآت الحكومية في المناطق المحررة. وأكد المساوى أن النزول الميداني إلى المناطق المحررة في مديريات الساحل يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتفقد أحوال المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم. بدأت وزارة الداخلية العمل في استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. وأوضحت وزارة الداخلية أنها وجهت إدارات الأمن في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي والعمل على تسهيل عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمان ويسر. ودعت الوزارة الراغبين في العودة عبر محافظتي الحديدة وتعز إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الآتية: أولا العائدون عبر محافظة الحديدة الاتصال والتواصل على الرقم 781-344-2999. ثانيا العائدون عبر محافظة تعز على الأرقام 770-248-48 أو 738
770-77-0999 أو التواصل على الرقم الخاص بعمليات وزارة الداخلية 199. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن القوات المسلحة تمكنت من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تضمنت المذكرات إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء. وقد حذرت وزارة الخارجية من أن التصعيد السعودي يدفع المنطقة نحو التأزم ويهدد استقرارها، وحملت النظام السعودي التبعات الناتجة عن ذلك، وجددت دعوتها للنظام السعودي للكف عن الإعمال أو عن الأعمال العدائية والمضي في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للوصول إلى السلام. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء العدوان والحصار المفروضان على الشعب اليمني. هذه الأنباء مستمعين الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف طيران العدو الإسرائيلي المسير الطابق الأول من مسجد الحق في محيط منطقة الحسينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدف طيران العدو مجموعة من المواطنين قرب نادي الدرج في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. وفي لبنان واصل جيش العدو تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصور جنوب مدينة صورة، كما نفذ عدة تفجيرات في بلدتي ميس الجبل وبني حيان. أعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أنها استهدفت ودمرت زورقا أمريكيا غير مأهول عند مدخل مضيق هرمز، مشددة على أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتنا الذكية وإشرافنا الاستخباراتي الكامل، وأن أي وجود معاد في هذا المضيق الاستراتيجي سيكون هدفا مباشرا لقواتنا. كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المجلس السياسي الأعلى يجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس مهدي المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديرية تعز والساحل الغربي. العميد سريع يؤكد أن القوات المسلحة تصدت لتشكيل قتالي سعودي في محافظة تعز. حكومة التغيير والبناء تطمئن الأهالي في المناطق المحررة بأن العفو الرئاسي قائم، وتحذر النظام السعودي من التمادي في عدوانه على بلادنا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وافينكم مستمعينا الكرام بخمس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. دقائق مستمعينا الكرام ونكون معكم مباشرة وعلى الهواء في فترة مفتوحة من يمن الصمود.

العافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، واتصدرت المراكين اليمنية.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها. ما تبكى تبكى يا رجال.

0: صدق.
1: يا جند ربي شدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالية.

بإذن الله سبحانه وتعالى سننجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإبادة.

0: العدا عالقبه الخمسون يمشي على الخيبه يعد دغبانه يمشي على الخيبه يعد دغبانه
1: ثوري ثوري يا معارك دقه الحصان
2: حيداع المعركه والنوايب يا النشامه يا الاسود العريقه حرب حاسم نلتهمها كتايب وتحالف

0: الله لك الحمد.
1: مهما ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الأرض، مش مع الأرض بشظايا عظامهم بإذن الله.

0: فرح يا مرتزق فرح فرح يا عم العمري فرح
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب لحتى يعني نوصلكم وفوركم
0: مهزومين الجبناء مهزومين بنعطيهم ست واشطش يشل راسي ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار احنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم فوقهم يا

0: هذا مصير كل خائن ومرتزق، ولا نجدونا إلا حد يكرهون. لينصرن الله من ينصره، الله على قوي عزيز.
1: هنا الفتح حاضر، هنا الله ناصر على كل جائل. حملنا السلاح،
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا، ونحن المنتصر.

0: يا ربي لك الحمد يا الله.
1: يا الله لك الحمد
0: يا ربي يا الله. مباشرة وعلى الهواء يمن الصمود.

0: إلى كل الأحرار، إلى كل اليمنيين، إلى الصامدين والصامدات، إلى الثابتين، إلى من تحلوا بالوحي، إلى من صبروا وصمدوا أمام كل مؤامرات الأعداء، سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. فما نحن فيه من انتصارات وإنجازات عظيمة هو من فضل الله علينا ومن الله لنا، فلله الحمد وله الشكر. سجدة يا مؤمنين، سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله الأعلى.

ربي لك الحمد يا الله، لك الحمد ولك الشكر على نعمة الثبات والتمكين والانتصارات المتوالية لأوليائك ولجندك يا رب العالمين. ربي لا نزيدك إلا حمدا وشكرا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل الأحوال. اللهم إن كان منا تقصير في طاعتك وولائك وتولي أوليائك، فلا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تكسر فرحتنا بما حققته لنا، بل زد وبارك وضاعف أفراحنا وانتصاراتنا بنصرك المؤزر يا رب العالمين.

من أي نصر ونصر نبدأ الحمد، والانتصارات يا الله لم تهدى. في كل جبهة عز أنت ناصرنا، في كل شبر بأرضي منجز وعدا. دقيق والشر حمدا يا سواعدنا، عيشي مع الله في أرض الوغى وجدا. لن ندرك الشكر والتسبيح عن عمل إلا بمعركة التنكيل بالأحدى.

اليوم وبفضل الله ومن الله ما بش حاجة اسمها قبل التحايا. اليوم الحلقة كلها قبل التحايا. يا ربي لك الحمد يا الله. المجلس السياسي الأعلى أكد توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حشدها لتهديد المحافظات الحرة. مديريات الساحل الغربي بكلها صح حرة يمنية خالصة حتى باب المندب وجزر يمنية محررة خالصة يمنية بفضل الله

0: العاجل.
1: هذا الخبر العاجل الوارد من اليمن.
2: نذكر بهذا العاجل الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية.
1: شاهدين نوه لهذا الخبر العاجل.
3: في تطورات عاجلة وردتنا عن اليمن.
4: تطورات دراماتيكية تقلب الموازين في خارطة القتال في اليمن.
1: نتابع هذه المشاهد من مدينة المخا اليمنية.
5: حاولوا فهم الصورة بشكل أوضح مع مراسلنا في اليمن.
6: أشفي الآن.
7: على كل الوحدات. انسحب الى المخا. اكرر على كل الوحدات الانسحاب الى المخا.
8: طارق فلت القدح وفلت مدبنه.
9: طارق عفاش البطل الخارق هرب.
10: قلنا لكم طارق حرك كرته واسمه حارق. مليون ما بينفعوه بواقه.
11: يا جماعه كيف الخبر؟ قلنا نشتي ندخل صنعاء. نشتي ندخل صنعاء. شلوا علينا تعز. يا اخي كيف الخبر يا جماعه الخير؟
12: اليوم تاريخ
13: 10/9/2026. سيطرت جماعة الحوثي على مدينة المخا الساحلية.
14: صار الله الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر.
15: المصادر تتحدث من هناك أن الحوثيين سيطروا على المدينة مدينة المخا.
1: إذا انتشار لجماعة أنصار الله الحوثيين.
16: هذا من الله.
1: وفق هذه المشاهد في مدينة المخا.
17: المخا دار حمر من دخل.
14: ماذا يعني أن يسيطر الحوثيون على المخا؟
18: ما أهمية مدينة المخا بعد سيطرة الحوثيين عليها؟
5: حاولوا فهم الصورة بشكل أوضح مع مراسلنا في اليمن.
19: نعم، أبرز الأخبار اليوم هو سقوط مدينة المخا.
1: ماذا حدث؟
20: ما حدث في الساحل الغربي في الساعات الماضية هي أحداث مؤسفة للغاية.
21: انتهينا رسميا. صنعاء تسيطر على المخا.
22: المخا في كف حكومة صنعاء. لا تقلقوا
23: عليه.
24: اعطي لك الحمد يا الله. الحمد لله هو الله اولا واخيرا. علينا ان نفتقر الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والشكر والحمد والتسبيح والاستغفار. نحن من دون الله لا شيء، فلله الحمد ولله الشكر. من أبرز أبرز أبرز الانتصارات أيضا بفضل الله ومن الله وتأييد الله، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى أعلن أن الأبطال المجاهدين أولياء الله في القوات المسلحة اليمنية تمكنوا من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. يا ربي لك الحمد يا الله. تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي وبالقوة وعلى عيونهم. طالبنا بالملفات والمفاوضات، صفقات تحرير أسرى الكل مقابل الكل، لكنهم ماطلوا وتهربوا. واليوم قواتنا المسلحة رجال الله تمكنوا من تحرير جميع الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي.

لازلت يا رب في كل الجهات لنا درعا سلاحا ثباتا قوة زندا، أفرقت صبرا علينا هد قوتهم، أيتنا بصمود شاقهم كدا. لا يترك الله من بالمصطفى اعتصموا، لا يخذل الله من صاروا له جندا. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد، بركات الربيع المحمدي.

يتجلى في سماء الساحل الغربي نور البسالة، ويشرق من فوق رمال التهام الأبية فجر لا يخبو بريقه، حيث صدرت أقدام الثابتين رجال الله ملحمة من ملاحم العزة والإيمان. هناك بين نسيم البحر وصمود الخبت ترسم الأيادي المخلصة لوحات من الثبات والتضحية التي تسقط أمامها كل أوهام الغزاة والمستكبرين. إنها خطوات الواثقين بربهم، يمشون على الثرى فيثبتون أن الأرض لأهلها، وأن الحق مهما حوصر يظل المنتصر والأعلى. في حيس الشامخة تنكسر موجات العتو وتتحطم أوهام المعتدين تحت أقدام الذين نذروا أنفسهم لله والدفاع عن هذا الوطن. تجسدت في أزقتها ومزارعها روح التضحية التي لا تقهر، حيث تحول كل شبر فيها إلى حصن منيع يصعب على الأعداء أن يناله. ومن حيث تزف الأرض سلامها إلى الخوخة وإلى المخا، تلك الثغور التي شهدت أروع صور الشجاعة والافتداء، حيث يقف أبطال أنصار الله حراسا للكرامة يسطرون ببسالتهم درسا خائلا في أن الإيمان والصبر هما السلاح الأعظم أمام كل ترسانات العتاد والمال. إن هذا النصر ليس مجرد تحول في ميدان أو استعادة لموقع، بل هو ثمرة ناضجة لشجرة الإيمان والوعي والصمود. لقد برهن رجال الله أولياء الله، برهنوا في تلك المناطق الساحلية أن إرادة الشعوب الحرة لا تتزلزل، وأن الانتماء الصادق لهذه الأرض يمنح الثائرين قوة تتضاءل أمامها قوة المعتدين. من شواطئ البحر الأحمر الممتدة إلى التلال والجبال المطلة يكتب الساحل الغربي بأكمله أسطورة معاصرة في الانعتاق والحرية، ملهما الأجيال أن الكرامة تصان بالدماء وأن الحق لا يموت ما دام خلفه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

هزيمة مدوية لأعداء اليمن، هزيمة مدوية للسعودية لجارة السوء، ومن قبلها للإمارات، ومن خلفهم هزيمة مدوية لأمريكا وإسرائيل. بفضل الله ومن الله وتأييد الله حرر رجال الله تلك المناطق بالكامل من دنس الغزاة وأدواتهم. ما حشدوه الأعداء خلال 10 سنوات وأكثر اغتنمه المجاهدون في 10 أيام وأقل. يا ربي لك الحمد يا الله. بدأت العمليات من 3 سبتمبر واليوم 10 سبتمبر، أسبوع فقط. وبينما العدو كان ينتصر وهما وزيفا وكذبا في قنواته وفي السوشيال ميديا، كان رجال الله ينتصرون على أرض الواقع، يتقدمون ليطهروا تلك الأراضي اليمنية من دنس الغزاة ودنس أدواتهم، إلى أن وصلوا اليوم بفضل الله إلى تطهير كل مديريات الساحل الغربية

المخدوعين والمنخرطين مع العدو ولكل من ألقى سلاحه وعاد إلى أهله وإلى وطنه وإلى رشده. واليوم وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

0: ومن بشائر النص أيضا اليوم مساء وكالة بلومبرغ السعودية تبلغ أوبك أن إنتاجها من النفط الخام انخفض الشهر الماضي ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 للميلاد. من بشائر الانتصارات والإنجازات صور حديثة للأقمار الصناعية تظهر احتراق خزانات عدة في مصفاة جيزان جراء ضربات القوات المسلحة اليمنية. لا زالت تحترق يا قوة الله.
1: هذه الأسطوانة رددها الإسرائيلي كاتس.
2: كاتس أضاف أن شعار الموت لإسرائيل المكتوب على علم الحوثيين سيستبدل بعلم إسرائيل الذي سيرفرف بالعاصمة اليمنية الموحدة.
0: من بشائر النصر أيضا إعلام العدو السعودي وللمرة الخامسة خلال 24 ساعة يطلق الإنذار المبكر الذي يعلن عن خطر قادم، والليلة إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وفي أبها. من بشائر الانتصارات فاينانشال تايمز إنتاج السعودية من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له هذا العام بسبب تهديدات اليمنيين وإعلانهم حصارا بحريا على صادرات المملكة. فاينانشال تايمز الحظر البحري المعلن على الموانئ السعودية أواخر يوليو دفع مشغلي السفن إلى الابتعاد عن المنطقة وقلص قدرة المملكة على التصدير. من البشائر أيضا وكالة رويترز برنت يغلق عند 107.63 سنت يعني 108 دولار للبرميل بارتفاع قدره 6.34%. من البشائر أيضا ستاندرد آند بورز أسواق الخام تستعد لمخاطر تعطل دائمة وممتدة. من البشائر أيضا وكالة رويترز متوسط أسعار الديزل في أمريكا يتجاوز 6 دولارات للجالون للمرة الأولى.

من البشائر أيضا إعلام العدو الصهيوني. المسؤولون في إسرائيل يشعرون بالقلق من نجاح أنصار الله في السيطرة على ميناء المخا ومدينة المخا. إعلام العدو الصهيوني: سيطرة أنصار الله على

ميناء المخا سيسمح لهم بفرض حصار في باب المندب. قوة الله. الكيان الصهيوني قلق، نتنياهو وكاس مرعوبين من الأحداث التي حدثت اليوم والسيطرة وتطهير المناطق المحتلة في مديرية الساحل الغربية وأصبحت يمنية خالصة.

0: على رأسه وكفر.
1: وهناك أخبار عن انسحابات للقوات السعودية من مدن يمنية أخرى نضعكم فيها هذه الليلة. خلوكم معنا حتى فجر النص بإذن الله عبر شبكة CNN. في آخر الأخبار، المستشارون الأمريكيون يقدمون للسعودية دعما استخباراتيا في تحديد الأهداف ضمن حملتها العسكرية في اليمن. فضحوهم، ما بش معهم حملة عسكرية على قولتهم، هي قوات حكومة الفنادق، الطيران والغارات والكذا، كلها عبر قنواتهم وعبر وسائل إعلامهم وعبر المسؤولين السعوديين يقولوا كل هذا بتحرك من القوات ما يصفون بالشرعية، الطيران والغارات كلها. محمد العميد يحيى السريع في بياني يوم أمس أدلى بمعلومات مرعبة مرعبة، الكل عارفها أكيد صح؟ الطيران الذي حلق وانطلق من قواعد سعودية من أي قاعدة وفي أي وقت ونوع الطائرة، كل المعلومات الدقيقة والوقت الذي انطلقت فيه وعادت فيه، معلومات مرعبة للأعداء، انصارات استخباراتية كبيرة مثل ما بيقولوا كل المعلقين وكل الناشطين. لم يتبقى إلا أنه يدي اسم الطيار واسم أقاربه وينه ساكن وبطاقته ورقم البطاقة الشخصية حق الطيار، معلومات مفصلة. والسعودية بتقول هم قوات الحكومة الشرعية، الطيران اليمني

0: لمن يريد معرفة الحقيقة قبل أن نخوض في الموضوع وتفاصيل الانتصارات، الليش يعرف حقيقة التحشيدات التابعة للعدو السعودي؟ لمن لم يفهم بعد أن الهزيمة هي هزيمة للسعودي نفسه وبشكل مباشر، وأن من يقاتلون مجرد مرتزقة بالمال. اسمع هذا المقطع كي تعلم تماما بأن الهزيمة هزيمة للعدو السعودي نفسه بشكل مباشر. اسمع.
1: تحت قيادة، وفي ضوء ذلك أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، التي ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض الميليشيا للحلول السلمية.
0: عيدة اسمع.
1: وفي ضوء ذلك أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، التي ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض الميليشيا للحلول السلمية.
0: اسمع للمرة الثالثة.
1: وفي ضوء ذلك أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية.
0: طيب لما نسمع المرة الثالثة، هذا هو المرتزق الخائن العميل العليمي، وهو يعلن فهد محمد السلمان، مش هو يعني بيعلن رئيس اللجنة العسكرية العليا السعودي طبعا اللي عينته السعودية، فهد محمد السلمان قائد أو رئيس اللجنة العسكرية العليا، كل عمل عسكري في اليمن بقيادة السعودية، دعم وإشراف وتنفيذ وتخطيط.
1: وفي ضوء ذلك أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، التي ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض الميليشيا للحلول.
0: هذا هم بيجهزوا للتصعيد داخليا، السعودية بتجهز للتصعيد داخليا ومستمرة في عدوانها وحصارها وتجويع الشعب اليمني، اللي أوصلتنا إلى مرحلة أنه لابد من انتزاع حقوقنا وفرض الحصار مقابل الحصار، الذي أعلنه السيد القائد سلام الله عليه.

0: العدو السعودي قلق من تطهير هذه المناطق من أدواته. تخيل قلق وأعلن قلقه عن وصول قوات صنعاء وأنصار الله رجال الله وحكومة صنعاء إلى كل تلك المناطق والسيطرة على مديرية الساحل الغربي وباب المندب، لأن كان أدواته هناك كان مطمئن. لماذا لم يقلق وطارق عفاش والعمالقة وغيرهم من أدواته بإشراف سعودي وإماراتي مسيطرين على المخا وعلى مضيق باب المندب جغرافيا فقط؟ لم يكن يقلق لأنهم من بينفذوا أجنداته، إنما وصول الأحرار معناها قلق ورعب وخوف. لذلك شنوا علينا العدوان أصلا في 2015 بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014. لماذا؟ لأن اليمن بعد ثورة 21 من سبتمبر أعلنت الحرية والاستقلال، لا وصاية لا للسعودي ولا لغير السعودي، ولا ارتهان لدول الخارج ولا لسفارات الخارج، لا للسفارة الأمريكية ولا البريطانية ولا الإماراتية ولا السعودية ولا غيرها، لأن هؤلاء كلهم كانوا بيخدموا الكيان الصهيوني، واليمن كانت تعتبر مش حديقة خلفية للسعودية، كانت تعتبر نقطة ومحافظة تبع الصهاينة آمنين على شواطئ البحر الأحمر وعلى الممر المائي المهم لهم. لن يكون أي خطر ولن يحدث أي خطر من هذه البقعة الجغرافية لأنها مسيطرة من قبل أدوات الصهاينة. بعد ثورة 21 من سبتمبر الوصاية انتهت، الارتهان انتهى ولا إلى غير رجعة. لذلك قلق العدو الصهيوني، لذلك حرك أدواته من أمريكا منزل منزل، والسعودية قامت بشن عدوان علينا عاصفة الحزم لاستعادة اليمن على قولتها وإعادة الشرعية أدوات الصهاينة، أدوات الصهاينة. هذا كله بالمختصر، هذا هو الوضع. حاربونا 12 سنة، حاصرونا، جوعونا، قتلونا، دمروا البنى التحتية كي يعيدونا إلى حاضنتهم، إلى المربع الأول الذي لا خطر منه أبدا. استمر الوضع كما هو عليه إلى أن وصلنا إلى مرحلة مواجهة الأمريكي والصهيوني وهزمناهم وأذليناهم بفضل الله. عاود العدو السعودي مرة أخرى بالمكابرة والمراوغة والاستعداد والتآمر للتخطيط والتصعيد كي تظل اليمن محاصرة حتى يأتيها الفرج من الداخل، بزيادة معاناة الناس في الداخل بنهب الثروات وقطع المرتبات ومحاصرتنا اقتصاديا علشان السلعة والأسعار تكون غالية على المواطن اليمني اللي ما بيشمع الراتب علشان يثور من الداخل وينتفض. كل هذا بات بالفشل بفضل الله ثم بفضل الوعي الذي وصل إليه كل أبناء الشعب اليمني أمام كل المؤامرات التي تحاك ضده. صبر علينا صحيح، صبرنا، تحملنا، ثبتنا، واجهنا هذا العدو في كل الجبهات. اليوم بنحقق الانتصارات بفضل الله حتى يتم تطهير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية كي تصبح هذه الأرض يمنية خالصة. الخالصة معناها لا وصاية ولا ارتهان لا للسعودي ولا للإماراتي ولا للأمريكي ولا للصهيوني ولا للبريطاني ولا لأي ولا للإيراني ولا لأي مخلوق. يمنية خالصة، القرار قرار يمني، الندية ندية يمنية لكل دول العالم، وهذا ما يرعب أعداء اليمن.
1: نحن حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا وحددنا موقفنا ببصيرة وعلى بصيرة، البصيرة التي نستشفها ونستهديها ونقتبسها ونأخذها من كتاب الله تعالى ومن إدراكنا السليم لهذا الواقع الذي نعيشه. ولهذا نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، وأننا لو فرطنا فيها لكانت القواعد العسكرية للأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين في وسط صنعاء، ولكانت في مختلف بلدنا في كل المناطق الاستراتيجية من هذا البلد، ولا أذلوا شعبنا ولا أهانوا وقهروا شعبنا، ولما بقي لنا لا كرامة ولا حرية ولا استقلال. ولكننا نرى اليوم كم أننا نعيش العزة ونجسد الحرية موقفا صادقا وموقفا حرا وموقفا قويا. هذه الروح الثورية وهذا التحرك الصادق هو الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحتمية التي وعدنا الله بها، وهي النصر. والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، هو القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في كل قضايا أمتنا الكبرى، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم، سنكون شعبا حرا كريما عزيزا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

حضرقات الإعلاميين التابعين للسعودية والمرتزقة وقنوات الإعلام التابعة للسعودية، حضرقات فارغة كما استمعنا لهم خلال الأيام الماضية وإحنا ساكتين ولا بأي خبر مننا أبدا، وانتصارات وتقدمات وقادمون يا صنعاء وقدم على مشارف صنعاء والجوف قد كملوها ودخلوا البيضاء أصبحوا على مشارف صعدة وصنعاء، كل هذا اتضح في أكثر من مرة وخلال 12 عام بأنهم انتصاراتهم كلها أوهام، كلها على مواقع السوشيال ميديا وفي الفضائيات، ورجال الله شغالين طحن الطحن ودك الدك على أرض الواقع. اليوم أيضا مجددا دون يأس، وهذه النقطة يجب أن نتعلم منها، وهم على الباطل ما بيأسوش، بيتكلموا الآن عن تقدمات ومحاولات ترتيب الأوضاع لاستعادة المخا والخوخة وحيس و... طيب الأيام بيننا، لكن علينا جميعا أن نعلم جيدا بأنه يجب أن نتحلى بالوعي في كل مرة وفي كل مرحلة أكثر من المرحلة السابقة، أن نكون واعينا قبل كل شيء، قبل أي حديث علينا أن نكون خانعين لله سبحانه وتعالى. إياكم والغرور، إياكم والكبر، إياكم والعجب، فكل انتصار وحققه رجال الله هو بفضل الله سبحانه وتعالى. أنفسهم المجاهدين في كل نصب يحققوا، كل مرحلة يتقدمون فيها دائما يلهج وتلهج ألسنتهم بذكر الله والحمد لله هو الله أولا وأخيرا.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
2: يا ربي لك الحمد.
0: بصدق، يعني ما المسألة أن احنا ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا، لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده، بنصره، بمعونته، ويمكننا أكثر، ويعيننا أكثر، ويؤيدنا أكثر.
2: غلبا غلبا يا رب العالمين.
0: المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
3: ثم بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
0: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام، وننتشر فيها في الساحة والميدان، ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.
4: هو الله ولله الحمد، نحن من دون الله لا شيء، هذه هي قناعتنا، توكلنا على الله والثقة بوعد الله الحق ونصر الله. في آخر الأخبار، شبكة CNN عن مصادر مطلعة، هناك قوات أمريكية تساعد السعودية في حربها على اليمن. شبكة CNN الأمريكية، أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي موجودون في السعودية لتقديم المساعدة في الحرب على اليمن. المستشارون الأمريكيون يقدمون للسعودية دعما استخباراتيا في تحليل الأهداف ضمن حملتها العسكرية في اليمن. بنقول لهم احنا معانا الله، معانا الله، معاهم أمريكا، احنا معانا الله،

وفي الأخبار أيضا، السلطات المحلية أو السلطة المحلية بالحديدة أعلنت عن بدء الترتيبات لتنفيذ العفو الرئاسي عن المخدوعين في الساحل الغربي. السلطة المحلية في الحديدة دعت المخدوعين في جبهات الساحل إلى اغتنام فرصة العفو الرئاسي وإلقاء السلاح ومغادرة تحشيدات العدو السعودي. السلطة المحلية في الحديدة للمخدوعين: الاستمرار في خدمة أجندة العدو لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب اليمني. السلطة المحلية في تعز أعلنت عن بدء الترتيبات لتنفيذ العفو الرئاسي عن المخدوعين في الساحل الغربي. السلطة المحلية في تعز في مقدمة الترتيبات للمستفيدين من العفو الرئاسي تأمين الطرق والمسارات الآمنة للعائدين وتسهيل عودتهم إلى قراهم وإلى بيوتهم. والعفو الرئاسي يجسد حكمة القيادة وحرصها على حقن الدماء ولم شمل اليمنيين وتجنيبهم ويلات الحرب. السلطة المحلية في تعز نؤكد للمخدوعين المغرر بهم أن عليهم أو أن الوطن يتسع للجميع وأن لا مكان للانتقام أو تصفية الحسابات.

وزارة الخارجية والمغتربين: استمرار العدوان السعودي على اليمن يستوجب الرد عليه حتى يتوقف. والقوات المسلحة اليمنية معنية بالدفاع عن سيادة البلد وحماية مواطنيه واستهداف مصادر النيران، وبما لا يتعارض مع مضامين القانون الدولي. وزارة الخارجية: تحشيدات النظام السعودي على الأراضي اليمنية في الآونة الأخيرة أوجبت على القوات المسلحة ضرورة التعامل معها. وزارة الخارجية: عويل النظام السعودي وصراخه المستمر يأتي للتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها مئات الغارات. وزارة الخارجية: اليمن لم ولن يشكل تهديدا، وهو يسعى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى استعداد لأن يكون جزءا من منظومة الأمن الإقليمية. وزارة الخارجية: ندعو المجتمع الدولي للنظر بموضوعية إلى مجريات الأحداث وإلزام النظام السعودي بالتوقف عن استهداف اليمن وانتهاك سيادته والعبث بمقدراته.

طبعا احنا مثل ما قلنا اليوم ما بش قبل التحايا، الحلقة كلها قبل التحايا، كلها بشائر وانتصارات بفضل الله الحمد لله. متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع كريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور: ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني ولا يشكل تهديدا للملاحة الدولية، ونرفض ما صدر من بيانات ومواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية بمعايير مزدوجة. الدكتور بن حبتور: ممارسة اليمن سيادته على أراضيه حق أصيل لا يملك أي طرف خارجي الاعتراض عليه، وإذا كان مجلس الأمن بصدد الانعقاد لمناقشة التطورات في اليمن فإن مسؤوليته تقتضي أن يناقش أسباب التصعيد وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار السعودي على اليمن. الدكتور عبد العزيز بن حبتورة: على مجلس الأمن ألا يتحول إلى منصة لإدانة اليمنيين على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن بلدهم وسيادته، أو إلى قطاع يوفر الذرائع والمبررات لاستمرار العدوان والحصار. الدكتور عبد العزيز بن حبتورة: نحذر من أي تصعيد عسكري جديد ضد اليمن. ويقول أيضا الدكتور عبد العزيز بن حبتور: الطريق إلى أمن واستقرار الجميع يمر عبر احترام سيادة اليمن واستقلاله وإنهاء العدوان والحصار والمضي نحو سلام عادل ومستدام.

وفي الأخبار أيضا وبحسب ترتيبية الأحداث زمنيا، الرئيس مهدي المشاطة استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي. الرئيس المشاطة: تمت الاستفادة من قرار العفو الرئاسي وقد بدأت السلطات المحلية بتنفيذه فور صدوره. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى: القوات المسلحة حررت جميع أسرانا من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. يا ربي لك الحمد يا الله. نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس: الملاحة البحرية آمنة ولا علاقة لأمن الملاحة بالمناوشات التي تم وأدها في مديريات الساحل الغربي. في الأخبار أيضا، رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام والذي قال: ما قامت به القوات المسلحة في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة، والعملية تعاملت مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي، والسلام الحقيقي والعادل والمشرف كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي. الأستاذ محمد عبد السلام: خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأكثر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة، والجمهورية اليمنية ليس لديها أي مطامع في أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم. الجمهورية اليمنية لم تعتدي على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية. ويقول الأستاذ محمد عبد السلام بشأن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، فهي آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها. حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ليس عليها أي خطر من جهة اليمن. الأستاذ محمد عبد السلام يقول: العمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، وتأتي في الإطار الدفاعي.

في الأخبار أيضا، المجلس السياسي الأعلى يقول: نؤكد توقف الاشتباكات في مديرية الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، ونجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة البحرية أو الملاحة في البحر الأحمر، وندعو جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية بالضغط على العدو السعودي لإيقاف عسكرة المرتزقة في هذه المناطق.

وزارة الداخلية في بيان لها أيضا بدء استكمال إجراءات العفو الرئاسي عن المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودي بالساحل الغربي ممن ألقوا السلاح وعادوا إلى صف الوطن. وزارة الداخلية وجهنا إدارات الأمن في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الطرق والمسارات الآمنة للمستفيدين من العفو الرئاسي. في الأخبار أيضا، مركز تنسيق العمليات الإنسانية: الملاحة في البحر الأحمر آمنة لجميع شركات الشحن العالمية باستثناء الحظر السابق على السفن السعودية. في الأخبار أيضا وبحسب التراتب أو تراتبية الأحداث زمنيا، الرئيس مهدي المشاطة: نوجه رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة والمنضبطة في مهامها بعد استكمال ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي، ونطمئن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم، ونوجه الشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترات الماضية. الرئيس المشاط موجها كلامه للخارج: قواتنا المسلحة منضبطة وليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا من التصرفات الرعناء للعدو السعودي، وندعو الجميع للضغط على العدو السعودي للكف عن تصرفاته وإنهاء الحصار ووقف العدوان. الرئيس مهدي المشاط: لا جديد بالنسبة لأمن الملاحة مما حصل، فالقوة المسلحة اليمنية لها إشراف ناري على البحر الأحمر منذ سنوات.

في الأخبار أيضا، متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوفة. وقال أيضا العميد يحيى سريع: طائرات نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيطة. وقال العميد يحيى سريع: قواتنا المسلحة تصدت لتشكيل قتالي في محافظة تعز وأجبرته على المغادرة باستهدافه بصواريخ أرض جو محلية الصنع. في الأخبار أيضا، وزير النفط الدكتور عبدالله الأمير: وجهنا بتشكيل فرق ميدانية لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في مديريات الساحل الغربي بصورة عاجلة. وزير النفط: نبارك عمليات القوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي بالساحل الغربي، ونجدد الدعوة للمغرر بهم لاستغلال قرار العفو العام.

في الأخبار أيضا، وزارة الخارجية والمغتربين وجهنا مذكرات للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع وعلى موقف اليمن. والنظام السعودي تنصل عن التزاماته في خارطة الطريق واتجه نحو التصعيد واستهدف مطار صنعاء الدولي في 13 يوليو الماضي. وزارة الخارجية، فرض معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على السعودية جاء بهدف واضح ومعلن هو رفع الحصار على اليمن. وزارة الخارجية اليمنية، أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي حولوا النظام السعودي إلى أداة طيعة لتدمير المنطقة ولا سيما اليمن. ونجدد الدعوة للنظام السعودي للجنوح للسلام والكف عن أعماله العدائية وأنشطته التخريبية والمضيف تنفيذ خارطة الطريق. وزارة الخارجية، محاولات النظام السعودي لتخويف وتضليل المجتمع الدولي لا أساس لها، وصنعاء حريصة على تحقيق السلام والحفاظ على سلامة الملاحة.

في الأخبار أيضا انسجمت مع الزامل. الرئيس النشاط يوجه حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وحكومة التغيير والبناء في بيان لها: نبارك لقائد الثورة والرئيس المشاط والقوات المسلحة والشعب اليمني الانتصار التاريخي بطرد تحشيدات مرتزقة النظام السعودي، ونحيي بطولات مجاهدي القوات المسلحة، ونشيد بتعاون المواطنين مع مجاهدي الجيش والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. حكومة التغيير والبناء لأهالي المناطق المحررة تقول: إجراءات تطبيع الأوضاع الأمنية والمعيشية وتنظيم الخدمات بدأت فور فرار المرتزقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة، وتحركت كل الجهات المعنية للقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها على مستوى تدفق التموينات وتشغيل المرافق الصحية والخدمية. حكومة التغيير والبناء: تنفيذ العفو الرئاسي قائم لكل من شملهم العفو، وهم كل من ألقى سلاحه وتوقف عن تنفيذ تعليمات أذناب النظام السعودي، وما تردده أبواق إعلام العدو ومطابخه الإعلامية المضللة من عمليات انتقامية وملاحقات ليست إلا محض أكاذيب واختلاق وقائع زائفة. حكومة التغيير والبناء: ندعو أبناء المناطق المحررة إلى التعاطي الإيجابي مع كافة الأجهزة الرسمية التي بدأت تباشر عملها، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة، ونهيب بالجميع التعاون لتطبيع الأوضاع ومعالجة الإشكالات الناجمة عن الأعمال الإجرامية لمرتزقة النظام السعودي، ونحذر النظام السعودي المجرم بأن تماديه في اعتداءاته على شعبنا لن يجلب له إلا الخزي، وعليه الإذعان لمتطلبات السلام. حكومة التغيير والبناء: اليمن ملتزم بكامل مسؤولياته نحو سلامة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب وخليج عدن.

0: عاجل
1: عاجل.
2: هذا الخبر العاجل الوارد من اليمن.
3: نذكر بهذا العاجل الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية.
2: شاهدين نمول لهذا الخبر العاجل.
4: في تطورات عاجلة وردتنا عن اليمن.
5: تطورات دراماتيكية تقلب الموازين في خارطة القتال باليمن.
4: نتابع هذه المشاهد من مدينة المخا اليمنية.
6: حاولوا فهم الصورة بشكل أوضح مع مراسلنا في اليمن.
7: أشفي الآن
8: على كل الوحدات الانسحاب الى المخا. اكرر على كل الوحدات الانسحاب الى المخا.
9: طارق فلت القدح وفلت مدبنه.
10: طارق عفاش البطل الخارق هرب.
11: قلنا لكم طارق حرك كرته واسمه حارق. ما اليوم ما بينفعوه بواقه.
12: يا جماعه كيف الخبر؟ قلنا نشتي ندخل صنعاء. نشتي ندخل صنعاء. شلوا علينا تعز. يا اخي كيف الخبر يا جماعه الغير؟
13: اليوم
14: تاريخ 10/9/2026. سيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخا الساحلية.
15: أكثر الحوثيين يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر.
16: المصادر تتحدث من هناك أن الحوثيين سيطروا على المدينة مدينة المخا.
4: إذا انتشار لجماعة أنصار الله الحوثيين.
17: هذا من أمر.
4: وفق هذه المشاهد في مدينة المخا.
18: المخا نار حمراء من دخل فيها.
15: ماذا يعني أن يسيطر الحوثيون على المخا؟
19: ما أهمية مدينة المخا بعد سيطرة الحوثيين عليها؟
6: حاولوا فهم الصورة بشكل أوضح مع مراسلنا في اليمن.
20: نعم أبرز الأخبار اليوم هو سقوط مدينة المخا.
4: ماذا حدث؟
21: ما حدث في الساحل الغربي في الساعات الماضية هي أحداث مؤسفة للغاية.
22: انتهينا رسميا. صنعاء تسيطر على المخا.
23: المخا في كف حكومة صنعاء. لا تقلقوا عليه.
24: اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
25: المخا لم تسقط ولكن بنظر الأعداء سقطت، وإنما المخا تطهرت من دنس هؤلاء الغزاة وأدواتهم بفضل الله ومن الله وتأييد الله. أولا وأخيرا أبناء المخا رقدوا أمس والريال السعودي ب 410، صحوا الصبح وقدوا ب 140. قالوا كم لبثنا؟ قوة الله سبحانه هو الله. أولا وأخيرا مديريات الساحل الغربي بالكامل وحتى باب المندب وجزر يمنية تحررت وعادت إلى حضن الوطن بفضل الله. سجد الشكر لله دائما وأبدا. الفضل لله أولا وأخيرا. سبحان الله الأعلى وبحمده.

0: تغفرك.
1: يا ربي لك الحمد يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ونقولها هي لنا ما هي لهم. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

0: وجمهورية ومن جرح يجرح. نحن حراس الجمهورية، نحن أبناء الجمهورية، نحن أبناء اليمن، نحن جند الله، نحن أنصار الله. أما هؤلاء وأولئك الذين حاولوا كذبا وزيفا وزورا أن يدعوا بأنهم حراس للجمهورية هم الجملكيون، هم من يأخذون أوامرهم من غرف الغرف الملكية. هؤلاء هم أدوات للممالك الهالكة.
1: عزت يمنا في الوحدة مدى الأزمان، ومن رضي بالتفرق ربنا هانه، وكلنا أخوة يمانيين مهما كان، والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه. مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه، عدن وصنعاء جسد واحد كما البنيان، وساحل أبين سند صعده بشطآنه، شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان، والصف مرصوص والموقف وعنوانه، عدونا قاتل الأطفال والنسوان، ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان. بعد العواصف تعود الخلف خسرانه، وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان، والعز بالله والوحدة مدى زمانه، والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

وزارة المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة نعلن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات خلال الفترة القادمة في موانئ البحر الأحمر بما فيها ميناء المخا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المشاط والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح. تتضمن الامتيازات تخفيض رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50%، تشجيعا للوكلاء الملاحيين وللاستيراد عبر الموانئ البحرية. وتأتي الامتيازات لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. وندعو التجار ورجال المال والأعمال والشركات الملاحية إلى استغلال هذه الامتيازات والاستفادة منها.

0: قوى صنعاء ليست مشكلة يمنية فحسب، وإنما مشكلة إقليمية دولية، على أساس أن باب المندب الآن بعد أن تم تسيطر عليه من قبل أنصار الله أو حكومة صنعاء أصبحت الملاحة الدولية في خطر، مع أن إحنا مسيطرين عليه من قبل سنوات ومحناش متحكمين جغرافيا على باب المندب، لكن كان هناك وصول ناري من قبل القوات المسلحة إلى باب المندب والتحكم بمسارات باب المندب وفرض حظر على الأعداء فقط. واليوم كل المسؤولين، كل الجهات في حكومة صنعاء من الرئيس ومنزل منزل كلهم بيأكدوا للعالم بأن باب المندب آمن والملاحة آمنة لكل دول العالم إلا من تم فرض الحظر عليه مثل السعودية. لذلك أدوات السعودية، والسعودية تريد أن توصل رسالة بأنه الخطر مش علينا بس، الخطر عليكم كلكم، لا قلق أبدا. فاليمن هي الوحيد، الجهة الوحيدة التي تؤمن الملاحة الدولية العالمية.
1: يكون أمن الملاحة الدولية مهدداً حين تزدحم الأساطيل الأجنبية، لا حين يمتلك اليمن السيادة الكاملة على سواحله عبر قوات مسلحة وطنية مقتدرة وملتزمة بالقيم والمواثيق الدولية. الفارق جوهري بين قوى كبرى قطعت آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب وبين دولة اليمن التي ترفض تلك الهيمنة وتؤكد حرصها التام على سلامة وحرية الملاحة العالمية. المزاعم التي تروج لها الدعاية السعودية بشأن تهديد اليمن للملاحة ليست أكثر من محاولة لاستفزاز العالم، والغريب أن هذه الدعاية غابت تماما أمام المساعي الصهيونية للتمركز في أرض الصومال، وتغاضت حين كان باب المندب مزدحما بالأساطيل الغربية، بل سعت الرياض مؤخرا إلى عسكرة الممر المائي عبر استجلاب قوى أجنبية لتحالفها الناشئ. ولا يمكن قراءة هذه الخطوة إلا باعتبارها امتدادا لسياسة العدوان على اليمن، وهي تسعى لإبقائه محاطا بالمخاطر وعزله عن استثمار موقعه الاستراتيجي، تماما كما تتعمد إبقاء الشعب اليمني تحت طائلة المعاناة الاقتصادية وتعطيل الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية. في المقابل أسقط المجلس السياسي الأعلى هذه المزاعم ببيان صريح مؤكدا التزام اليمن بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، موجها خطابه إلى الأطراف الحريصة على أمن الملاحة بضرورة الضغط على النظام السعودي لإيقاف تحشيداته في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة مستقرة. بالعودة إلى ما قبل عمليات التحرير، يتضح أن التهديد الحقيقي للملاحة في باب المندب كان مرتبطا بوجود عصابات مسلحة تشرف عليها السعودية، لكنها تتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وقد شكلت في المراحل الماضية رأس حربة في عمليات القرصنة على السفن وفق تلك الأجندة، ليتجسد دورها بوضوح من خلال الزيارات المتكررة لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين إلى المناطق الساحلية. أما من يدعي الحرص على أمن العرب فعليه مراجعة أرشيف التحركات الغربية على السواحل اليمنية، إضافة إلى المساعي الأمريكية الحثيثة لإيجاد موطئ قدم في بوصاص الصومالية. دور النظام السعودي في هذا السياق كان تهيئة الجغرافيا اليمنية لخدمة مطامع واشنطن وبالتالي كيان العدو، إلى جانب تضبيط الدول المشاطئة للبحر الأحمر عن أي تحرك جاد لحماية مصالحها. في الخلاصة، فإن حضور اليمن الفاعل يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار الملاحة وليس العكس، وأي رهانات عسكرية على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته ستصطدم بعون الله بالفشل المحتوم.
0: معادلة جديدة في البحر الأحمر، الإشراف الساحلي المباشر يشل حركة الإمداد السعودي. تعد السيطرة الميدانية على مدن وموانئ الساحل الغربي الممتدة وصولا إلى المخا والتخومة الشمالية لباب المندب تحولا استراتيجيا ينقل الحظر البحري من نطاق التهديد الصاروخي بعيد المدى إلى مرحلة الإشراف المباشر والمكشوف. هذا التواجد على الشريط الساحلي يضع الممر المائي الدولي تحت مرئيات الرادارات الساحلية والرصد البصري المباشر، ما يمنح القدرة على التحكم الفعلي بحركة الملاحة وتتبع السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية بدقة متناهية. ميدانيا يتيح النفوذ المباشر

لهذه الجغرافيا نشر أنظمة الدفاع الساحلي قصيرة المدى والزوارق السريعة والألغام البحرية على مسافات قريبة جدا من خطوط الشحن. هذا الوضع يلغي هامش الأمان الذي كانت تعتمد عليه شركات الملاحة ويجعل أي قطعة بحرية مرتبطة بالرياض هدفا سهلا ومباشرا دون الحاجة لمنظومات استخباراتية أو تقنيات تتبع معقدة. على الصعيد الاقتصادي يشكل هذا الإشراف المباشر ضربة قاضية لفعالية الموانئ السعودية الغربية كجدة وينبع، إذ أدى الانكشاف المباشر لمضيق باب المندب إلى خنق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أمام حركة الإمداد وفرض حالة من الشلل اللوجستي نتيجة عزوف الناقلات وارتفاع أقصاد التأمين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. إحنا مسيطرين على باب المندب، بس يعني كمثال شرح بسيط، بدل ما كنا بنستخدم الرشاش أو القناصة من بعيد أو حتى الكلاشينكوف علشان نوقف هذه السفينة لأنه كانت المسافة بعيدة، الآن إحنا في نفس النقطة اللي بتمر منها السفن بمسدس. بدل ما كنا نستخدم صواريخ بعيدة المدى اليوم صواريخ قصيرة المدى. الرادارات، بدل ما كنا ننشر 50 رادار معنا رادار واحد في باب المندب يكشف فالوضع نفس الوضع. أثناء طوفان الأقصى حطرنا الملاحة على العدو الإسرائيلي فقط وبقية العالم كله يمر بأمان. تدخلت أمريكا فرضنا حظر على السفن الأمريكية وبقية العالم يمر بأمان. دخلت بريطانيا فرضنا حظر على الملاحة البريطانية وبقية العالم يمر بأمان. اليوم فرض حظر ملاحة على السعودية، الحصار مقابل الحصار، مقابل أن تفك حصارها عن اليمن. فكت حصارها خيرا والتي، ما بش أي خطر على الملاحة الدولية أبدا. استمرت السعودية، ما بلا السعودية، سفن السعودية فقط محظورة، بقية العالم يمر بأمان. هذا خلاصة الموضوع. أما التهويل ومحاولة أنه نشر الذعر في العالم وكذا، الله ما بيهمنا لا مجلس أمن لأن العالم كله منافق. قرارات مجلس الأمن تحت أقدامنا قلناها ولازلنا نقولها لأنهم يكيلون بمكيالين، عندهم معايير ازدواجية في الأحكام والإدانات والقرارات، فلا خوف أبدا. نحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والعالم كله يعرف تماما بأن اليمن يتصرف صح، لا خطر على الملاحة الدولية، وهم يعلمون تماما ويدركون ذلك تماما أنه لا خطر على أي يعني على الملاحة الدولية لكل دول العالم، هذا التي نعلن عنها، ولم نعلن إلا حسب الانتصار للمظلومين. في جبهة الإسناد لغزة أعلننا حظر الملاحة على العدو الإسرائيلي الصهيوني فقط. اليوم الحظر على العدو السعودي لفرضه الحصار على الشعب اليمني 12 سنة وفرض حصار علينا، ولم يصل إلى مرحلة أنه يتعجل أو يصل إلى توقيع اتفاق خارطة الطريق، ولكن استمر في مكابرته وعناده تنفيذا لأجندات أمريكية وصهيونية لفرض الحصار واستمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني. لذلك فرضنا عليه حظر الملاحة والحصار مقابل الحصار.

كيف تفاعل الإعلام العبري مع تقدم صنعاء وسيطرتها على ساحل اليمن الغربي؟ أحدث سقوط الدراماتيكي والمفاجئ للفصائل الموالية للسعودية في الساحل الغربي صدمة واسعة داخل أجهزة الاستخبارات والمؤسسة العسكرية لكيان العدو الصهيوني، وسط تقارير إعلامية عبرية تؤكد أن اندحار النفوذ السعودي يمثل تهديدا استراتيجيا مباشرا لأمن الكيان وتغييرا جذريا لمعادلة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وقد أبرزت الصحافة العبرية وفي مقدمتها صحيفتي دعوت أحرنوت وصحيفة معاريف والقنوات أيضا 12 و14 أبرزت المخاوف المشتركة للرياض وتل أبيب بعد سيطرة صنعاء على مدينة وميناء المخاء الاستراتيجي والتمدد نحو مرتفعات تعز وجزر جنوب البحر الأحمر. ويرى العبريون اليهود أن هذا التقدم يضع صنعاء على أعتاب التحكم المباشر بمضيق باب المندب وجزيرة ميونة، مما يعيد فرض حصار بحري أكثر رعب على الاحتلال من سيناريو مضيق هرمز. وردا على هذه التحولات الميدانية، أنهت العدو الصهيوني مناورات عسكرية واسعة في منطقة أم الرشراش بمشاركة سلاح الجو البحرية والفرقة 80 لمحاكاة سيناريوهات هجوم متعدد الجبهات يتضمن اقتحاما بريا وبحريا ونزول مقاتلين من صنعاء على الشواطئ عبر زوارق سريعة ودراجات مائية مستفيدين من دروس 7 أكتوبر. تزامن ذلك مع كشف وسائل إعلام عبرية عن اتصالات سعودية مع باكستان للانضمام إلى تحالف عسكري مواجه لصنعاء في وقت باتت فيه القناعة الصهيونية راسخة بأن تمدد صنعاء جنوبا يسقط كافة الترتيبات الإقليمية للعدوان ويجعل الملاحة الإسرائيلية تحت السيطرة النارية المباشرة لليمن.

رغم ضغوط السعودية لتوريطها عسكريا، باكستان تحث على حل دبلوماسي للنزاع في اليمن. حث ممثل باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد الخميس على حل دبلوماسي سريع للنزاع في اليمن. وصرح ممثل باكستان بأن الصراع المتصاعد في اليمن ستكون له عواقب قد تكون بعيدة المدى على البلاد والمنطقة الأوسع على حد سواء. وأشار عاصم افتخار أحمد إلى وجود حاجة ملحة لمنع المزيد من التصعيد والحفاظ على مساحة للعمل الدبلوماسي، وقال إن حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ عام 2022 كانت ثمرة جهود دبلوماسية مضنية ولا ينبغي السماح بانهيارها، فالعودة إلى الأعمال العدائية ستفاقم معاناة الشعب اليمني وتزيد من مخاطر انزلاق البلاد بشكل أعمق في التوترات الإقليمية الأوسع. وأضاف لذا يجب أن تكون الأولوية الفورية هي خفض التصعيد واستعادة عملية سياسية ذات مصداقية. ومن هذا المنطلق تدعم باكستان عملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعكس تصريح المندوب الباكستاني عدم رغبة إسلام أباد في الانخراط كطرف بالصراع اليمني، وذلك بعد معلومات تصاعد الضغوط السعودية عليها لأخذ فعل عسكري ضد أنصار الله تحت ذريعة اتفاقية الدفاع المشترك التي تجمع كل أو كلا البلدين بالإضافة إلى تركيا. باكستان قالت ما لناش دخل، قد أنتوا على اتفاقية من عام 2022، ما هو اللي قلبك عليهم؟ ليش ما توقعها؟ والسعودية بتقول لها هي احنا وقعنا اتفاقية دفاع مشترك. قال لك رحلك مع الله نواجه اليمن، تجي مع خبر

في الأخبار العاجلة، أخبار عاجلة، مواقع متخصصة في الطاقة. رصدوا امتداد أدخنة من أنابيب خط شرق غرب السعودية لنحو 80 كيلومتر خلال الساعات الماضية، مؤشر خطير للغاية. مواقع متخصصة في الطاقة. رصدوا امتداد أدخنة من أنابيب خط شرق غرب السعودية لنحو 80 كيلومتر خلال الساعات الماضية، مؤشر خطير للغاية. أيضا في الأخبار العاجلة، مواقع متخصصة في الطاقة، امتداد الدخان عشرات الكيلومترات في خط أنابيب شرق غرب المملكة يثير تساؤلات حول حجم الحريق. إن الحريق السابق ولا بحريق جديد؟ اعلم الله ما به، اعلم الله، حريق جديد ولا عدنا الحريق الأولى؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ قلنا لكم ليلى، يا ربي لك الحمد، يا الله ليلى من ليالي الله. احد يستعجل على رزقه، الاخبار عن شيء اول باول. اصلا بالمنطق والعقل، يعني الغارات هذو كلها عصير هكذا بدون رد ودون عقاب، على الاخيره ما عذقتش.

0: السؤال الأهم الآن، طارق عفاش تبرقع ولا كيف؟ هذه المرة ما عمل، ما هي الطريقة التي هرب بها؟ تقولوا قبلوها في الجنوب ولا عبر زورق؟ ما رأيكم؟
1: وتعرضنا لخيانة من الداخل وخذلا من الأشقاء
0: وعليها
1: وخسائر كبيرة في سبيل الوطن والجمهورية على كل الوحدات أن تنسحب إلى المخا حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة.

0: يعني زمزميات طارين ولا غير طارين الزمزميات؟ ضاعت زمزمياتك يا صابر.
1: تستناك تقدم.
0: قلنا لهم افتحوا مطار صنعاء وفكوا الحظر والحصار على ميناء الحديدة. قالوا ماشي. رزقنا الله بمطار وميناء جديدة إلى جانب الموانئ. هو
1: تبكي وتقول مشارنا.
0: بس ما اختلمت هالقوات المسلحة اليمنية شيء يذهل. يا ربي لك الحمد يا الله. 10 سنوات وهم بيكدسوا وهم كداسة أسلحة وذخائر ومدرعات. لا هانك لا هانك لا هانك سبحانك. وثلين شوارع مزفلتات.

الطائرات السعودية التي بتقلع من قواعد سعودية ويرجعوا يعلنوا بأنها غارات أو طائرات للقوات حكومة الفنادق، نقول لكم العميد يحيى سريع بدي التفاصيل، التفاصيل من أي قاعدة انطلقت ونوع الطائرة ومتى أقلعت ومتى عادت. تماما، المحاولات اليائسة للعدو السعودي، نقول له رسالة ولا زمن الهيمنة أن تضرب والأمر عادي وخلاص وترجع قاعدتك والدنيا سلامت. لا، بقوة الله وتأييد الله وفضل من الله سبحانه وتعالى نحن نستطيع أن نحمي أبناء هذا البلد، وكل نقطة دم غالية ستقابلها خزانات من النفط إذا كان النفط عندكم غالي. تمام، الضربات اليمنية اللي شكيت للعالم بكله وقلت عليها أنها أكبر هجوم على السعودية كان إلا البداية، القادم أشد وأنكى. لن تكون هناك غارات أو عدوان سعودي دون أن يكون هناك رد مزلزل من قبل القوات المسلحة اليمنية، واللحظات تحكي ذلك واللبيب يفهمه.

العضو السعودي المشرم كان بيحاول يشعل اليمن من الداخل بأكثر من جبهة، يشعل فيها حروب طويلة مفتوحة كي يسلم من ضربات اليمن، كي يثني اليمن عن قرار الانتزاع حقوقه وفرض معادلة الحصار بالحصار. دعم، حشد، أعطى الأسلحة والأموال، سبحانه فشلت كل مخططاته. وكان هناك ردود استباقية دفاعية لتلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي. العدو حاول أن يأمن

0: اقتنع بها بأنه مع اليمن لابد من رفع الراية البيضاء، لابد أن يصل إلى هذه القناعة. أمام اليمن لن يستطيع أن يحقق مآربه ولا أهدافه ولا حتى أحلامه.
1: لم تكن سنوات خفض التصعيد بالنسبة للنظام السعودي طريقا إلى السلام، بل مساحة لإعادة ترتيب أدواته داخل اليمن وبناء تشكيلات عسكرية جديدة وإعادة هندستها تمهيدا لاستخدامها متى احتاجت الرياض إلى فرض خياراتها بالقوة كالعادة. في 8 مايو عام 2023 كان قائد ما يسمى بالقوات المشتركة السعودية مطلق الأزيمع يتفقد أحد التشكيلات المعروفة بدرع الوطن في الوديعة، زيارة كشفت مبكرا حجم التحضيرات السعودية العدوانية وسرعان ما ظهرت وظيفتها مع تغير موازين النفوذ جنوبي البلاد. أواخر عام 2025 اصطدمت الرياض بالتشكيلات المدعومة إماراتيا في حضرموت والمهرة، وطالبت السعودية حينها بانسحابها وتسليم مواقعها للتشكيلات السعودية، ثم انتقلت إلى التدخل العسكري المباشر وصولا إلى استهداف ميناء المكلا. وبعد إعلان الإمارات إنهاء مهمة قواتها في اليمن، اندفعت التشكيلات الممولة سعوديا لفرض انتشار جديد بالقوة من حضرموت والمهرة باتجاه مناطق أخرى جنوبي البلاد. لم تتوقف عملية إحكام السيطرة عند الانتشار العسكري لأدوات السعودية، ففي مارس وإبريل من العام الجاري تحركت لجان البصمة السعودية لحصر آلاف المجندين في تلك التشكيلات وربطها بمنظومة تمويل وإدارة سعودية صرفة. ثم جاء العدوان على مطار صنعاء الدولي في 13 يوليو ليظهر النوايا العدوانية من جانب النظام السعودي ويدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة أعقبه رد القوات المسلحة مع تصاعد المطالب الشعبية بفرض الحصار مقابل الحصار، وصولا إلى إعلان قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية. عندها بدأت الرياض العمل على مسارين، مسار إنشاء تحالفات شكلية ومسار تحريك أدواتها في كل المحاور في محاولة لكسر الحظر اليمني وفتح جبهة ضغط في الساحل الغربي، لكن تلك التحركات تعرضت لضربات مركزة أعقبها أسبوع من التحرك الميداني، وسرعان ما تلاشت زوبعة التصعيد الميداني لتحشيدات العدو السعودي.
2: والله انتقم، الله انتقم بمن خذلنا.
1: ومع فشل الرياض وفشل أدواتها انتقل الخطاب السعودي مباشرة وسريعا من الميدان إلى الحديث عن خطر يهدد الملاحة الدولية في محاولة لنقل المواجهة من سياقها بين اليمن والسعودية إلى عنوان دولي لاستدعاء تدخل خارجي جديد لكسر الحظر المحكم عليها.
3: ثم لعدى طويلة المدى،
0: طويلة المدى. أيوة والله، يا والله دنينا شغالات

0: إبراهيم شم الحرائق في السعودية بتصلها هنا ما عاد 80 كيلو هذا شغلها حرائق بين شم هذا عندي خلال الفترة الماضية ورجال الله بيطحنوا طحن بيتقدموا على أرض الواقع كان هؤلاء المرتزقة وأدوات السعودية والسعودية نفسها كانت تتحدث عن انصارات وهمية مثل ما ذكرنا وكان الناشطين والمرتزقة حقهم بيتحدثوا في مواقع السوشيال ميديا في التويتر ومنصة اكس وفي الفيسبوك وفي ان هناك انصارات يعني خلاص قادمون يا صنعاء في تلك الأثناء كان بيتحرك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان بيتحرك من أجل تهدئة الوضع وإيقاف القتال مرتزقة العدوان والناشطين حقهم والقنوات الفضائية تحدثوا بأن المبعوث الخاص هذا ما بيتدخل لإنقاذ الحوثيين لإنقاذ أنصار الله وكانوا مصدقين أنفسهم شفتوا تحركاته طبعا هو كان عنده العلم الحقيقي انهم بيلتبجوا وانهم بيدعسوا وهو كان بيحاول يدخل يوقف الحرب لصالحهم هم بيقولوا شفتوا تحركات المبعوث الخاصة كلما قد احنا قريبين من صنعاء قد احنا في عصر وثاني يقول قد احنا في بني حشيش واللي قال قد احنا في نهر بيتحرك المبعوث الخاص الان اتضح لهم انه كان المبعوث الخاص كانت تحركاته علشان ينقذهم من اللطمة والصفعة هذا
1: وقبله رددها السعودي مرارا
2: القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء وتستطيع تجتاحها بريا غدا
3: ادت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا و20 كتيبة واغتنام عتادها بالكامل
1: واليوم كررها الأمريكي
4: كنا نتساءل بالأمس ماذا لو صعد الحوثيون ضد هذه الهجمات الأمريكية وهو ما حدث بالفعل بعد استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثانية خلال 24 ساعة البنتاغون اعترف بالفعل بهذا الاستهداف
1: وبين أقاويل صحابتهم الثلاثة رددها الحمقى كثيرا
5: ولو كانت السعودية تريد إبادة هذه الميليشيا لكانت أبادتها من عام 2015
1: وفي كل مرة يرد اليمنيون الرياض أقرب لكنها هذه المرة اقتربت أكثر
6: أعلن الحوثي بأنه سيمنع جميع السفن السعودية من المرور
1: منذ أعلان صنعاء كسرها للحصار السعودي عجز سلمان عن كسر الحصار اليمني المحكم فكسر التهدئة وهرول إلى التصعيد اللامحسوب
7: صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة
1: قوبل التصعيد بالتصعيد والكفة تصفع المهرولين في العمق السعودي أولاً
8: استهدافات التي يقوم بها الحوثي في المملكة العربية السعودية إن من جهة إعلان حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية أو من جهة الاستهدافات داخل المملكة العربية السعودية نلاحظ أن هناك تطور في مستوى الاستهداف
9: صواريخ ومسيرات حوثية تعبر الحدود نحو السعودية لتضع الرياض أمام اختبار لا يشبه ما سبقه
1: ثم تضرب تحشيداته في الساحل الغربي لتعز في الوديعة والعبر في اللبنات واليتمى
10: أدت إلى تطهير منطقة اليتمى وتطهير شرق اليتمى وتطهير صحراء العناب وتطهير منطقة القزعة والعكة وما بعدها وإلى الدلكال بفضل الله سبحانه وتعالى
1: نحن لسنا في الرمق الأخير نحن هنا في رملة السبعتين
11: نغشى الوطن نغشى لا عاش من نوقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة تنشى.

طبعاً حسب حساب متخصص في معلومات المصادر المفتوحة بيقول حريق كبير ينبعث من محطة ضخ على خط أنابيب شرق غرب السعودية. لا يبدو أنه ناتج عن حرق الغاز بالشعلة، بل يبدو أكثر وكأن الموقع تعرض لضربة من الحوثيين، وخام برنت يتجاوز 110 دولار على خلفية ذلك حسب حساب متخصص في معلومات المصادر المفتوحة. أعلم الله ما به.

0: الأستاذ محمد الفرح بيقول في منشور له قبل ساعة تعقيبا على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن. حاول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في إحاطة التي قدمها لمجلس الأمن وضع ملف الملاحة وباب المندب في مقدمة الاهتمام الدولي، فهو لا يتعامل مع معركة المخا باعتبارها تطور يمني داخلي فقط، بل يربطها مباشرة بحرية الملاحة والتجارة والطاقة العالمية، وبالتالي يحولها إلى قضية ذات اهتمام دولي. وأمام ذلك نؤكد أن ما جرى في المخا وباب المندب مجرد عملية لطرد التحشيدات التابعة للسعودية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال السعودي. وأكدنا مرارا ونؤكد مجددا أن طريق الملاحة الدولية والتجارة العالمية سالك ومفتوح ومنظم، ولا يوجد أي تهديد تجاهها. إن الأمم المتحدة التي تفرجت على العدو الإسرائيلي وهو يبيد شعب غزة ويميتهم قتلا وجوعا وحصارا ولم تقدم لهم أي شيء، بل وللأسف تواطأت على ذلك القتل وبررت وشرعنت الإجرام الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، هي نفسها في اليمن التي تفرجت على الحصار السعودي لليمن والقتل واستهداف المدنيين بأكثر من 320 ألف غارة، ولم تحرك ساكنا بل تواطأت وأزاحت العدو السعودي من قائمة العار، رغم أن تقاريرها تحدثت عن أن أكبر كارثة إنسانية تحصل في العالم هي في اليمن. وعندما تحرك الشعب ليدافع عن نفسه ويطالب بحقوقه المشروع التي تكفلها وتكفلها له كل المواثيق والقوانين الدولية والأعراف والشرائع السماوية، أصبح المطلوب منه أن يتوقف عن الدفاع عن نفسه وأن يقبل باستمرار العدوان والحصار. وهنا القضية واضحة، شعبنا يطالب بحقوق مشروعة ويسعى إلى انتزاعها ممن يؤذيه ويفرض الحصار والعدوان عليه.
1: فالليل العاشق

0: العداوه. اسمعوا ما قال سلطان البركاني على القوات الموجوده في الساحل الغربي. اسمع.
1: وقد أعد لذلك 50,000 مقاتل مدربين على أحدث تدريب ومسلحين بأحدث أنواع الأسلحة ولديهم من العدة والعتاد ما يوصلهم إلى آخر العالم مش إلى صنعاء. أطمنهم.
0: طيب ما دام معهم 50,000 مقاتل مدربين أعلى تدريب وأسلحة من أفضل الأسلحة تمكنهم من الوصول إلى آخر العالم مش إلى صنعاء، كيف تلاشى كل هذا العدد؟ أنت بخر كل هذا العدد، أين ذهب خلال أيام فقط؟ المفروض أنه يندع الصرخة البركاني بعد هذا الحدث، لو بالذرة عاقلة يندع الصرخة.

الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية للأسرى بيقول يجب أن ندرك حقيقة هامة جدا، وهي أن ما خسره العدو السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي ليس مجرد سقوط جبهة قتال يمكن استعادتها وتعويضها. ما حصل لا يشبه سقوط وادي جبارة أو جبهة نهمة أو غيرها رغم أهميتها، بل ما خسروه أكبر بكثير. ما خسروه هو شبه دولة جرى إعدادها على مدى 8 سنوات لتكون قاعدة أساسية لاستكمال احتلال كل جغرافيا اليمن وتحويل اليمن إلى محمية سعودية خالصة، وأنفق على ذلك عشرات المليارات من الدولارات. ما خسروه هو شبه دولة بكل معسكراتها وقواعدها العسكرية البرية والبحرية المزودة بكل الإمكانيات العسكرية، شبه دولة بمطاراتها العسكرية، شبه دولة مدججة بعشرات الألوية العسكرية من مختلف التشكيلات، طوارق مع عمالقة مع ألوية تهامة مع درع الوطن مزودة بأفتك الأسلحة بكل أنواعها. ما خسروه هو مشروع مكتمل الأركان لا يمكن تعويضه بسهولة. ما خسروه هو كارثة عسكرية جيوسياسية استراتيجية غير مسبوقة سيكون لها تأثير كبير على المشروع السعودي في اليمن بأكمله، ولهذا علينا أن نستوعب وأن ندرك جيدا أهمية هذا الحدث الكبير والهام والذي سيغير وضع اليمن بشكل غير مسبوق في المستقبل القريب، وأن نكثر من الشكر لله والاستغفار والتسبيح، وأن نزداد خضوعا وطاعة والتزاما لله سبحانه وتعالى.

0: ومثل ما قلنا لهم كانوا مصدقين أنفسهم بأن الوضع لصالحهم وأنهم وصلوا إلى مشارف صنعاء وأن تحركات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ومن أجل إنقاذ الحوثيين. نشروا الكثير من المقاطع تحدثوا عن هذا الأمر بشكل فيه الكثير من الغباء. هذا واحد منهم يتحدث مصدق أن الأمور خلاص صنعاء. اسمع،
1: اللي يرضى بالهدنة ابن حرام. من الأخير الشعب تعب، الشعب ضابح، الشعب ضايق. يا الله جت فرصة بين أيدينا،
0: فرصة
1: وما يمكن نحن نضيعها. الأبطال متقدمين والمواقع رياض الأبطال والجيش معنويات عالية وتقدم. لا نقبل بأي هدنة. صنعاء. كل ما تقدمت الشرعية ضرع المبعوث الأممي. كل ما تقدمنا وقلنا فرصة خلاص فرجيتي يطلع المبعوث الأممي. ولن نقبل بأي هدنة. الشعب ضاق خلاص. هدنا ويرجع الحوثي يحشد ويرجع يجهز ويرجع يبني له جيل من جديد ونحن نجلس نعصد. ما بش هدنة.
0: يلا قابل
1: ابن حرام اللي يقبل أي هدنة يلعن شكله. هذا المبعوث الأممي ولا أي هدنة.
0: صنعاء.
1: شوفوا على تقدمات. الله ينصرهم.
0: شنو لي حساب هذا الشخص نسيه بسيد الحين؟ ما هو موقفه. نعرف أن عدونا غبي وأنه سيهزم عندما نراه يعيش الوهم ويكذب على نفسه ويغالب نفسه ثم يصدق كذبته. بمجرد أن ترى هؤلاء يختلفون أو يخترقون كذبة ثم يصدقونها ويبنون عليها مواقفهم تعرف أنهم مساكين سطحيون غارقون في الوهم، مع أنهم هم من اختلقوا هذه الكذبة أن الأمم المتحدة تسعى لإنقاذ أنصار الله عندما نكون نحن في ورطة، ثم بنوا على هذه الكذبة موقفا من الأمم المتحدة وأصبحوا يلعنونها كلما أصدرت بيانا بناء على هذه الكذبة التي هم أنفسهم اخترعوها. تفكير عجيب، يكذبون على أنفسهم بوجود انتصارات وتقدمات وثم يصدقون هذه الكذبة وبعد ذلك يمسكون ويتمسكون بها وكأنها حقيقية وأنها حقيقة ثابتة. هناك انتصارات وانتهى الأمر، ولا بد من صنعاء. ثم يصابون بالصدمة عندما تأتي النتائج على عكس الوهم الذي بنوا عليه آمالهم وانتصاراتهم الوهمية. احنا عندنا كانت هناك توجيهات خلال الأسبوع الماضي بعدم التحدث عن أي تحركات في الساحل. أي انتصارات تصلكم أخبارها لا تحدثوا عنها أبدا، دعوا هؤلاء يعيشون وهمهم. واحنا سكتنا والتزمنا بالتوجيهات من السيد القائد سلام الله عليه وصدقوا خلاص. منهار رمعة، منهارة القوات أنصار الله منهارين خلاص. باقي يوم يومين واحنا قادمون يا صنعاء. واليوم

0: الفارق فيما بيننا وبينهم كانوا يتوعدون بالذبح والانتقام. عارفين ما معنى يتوعدون؟ وهم يعيشون الوهم الحقيقي بأنهم على مشارف صنعاء، وهم بيعيشوا الوهم بأنهم بيحققوا انتصارات وتقدمات وفرصة وصلت إليهم غير مسبوقة. لا يريدوا لا أمم متحدة تتدخل ولا أي هدنة ولا أي وقفة لهذه العملية الجوف متحركة والبيضاء وفي الساحل الغربي وتقدمات وصنعاء محاصرة وخلاص. عارفين ما معنى أن يكونوا على إحساس وشعور بأن الأمر لم يتبقى له إلا ساعات، يعني وكانهم انتصروا فعلا. في هذه اللحظات توعدونا بالقتل والذبح. شوفوا لو لا قدر الله كانت انتصاراتهم حقيقية، أن كان الشعب كله مش مبلع ناس معينين، الكل سبحانه انقلبت الآية أو لم تنقلب الآية، كانت طبعا صارتهم أوهام. حدث الواقع وانصدموا بالواقع وبأن هناك تقدمات كبيرة للمجاهدين والقوات المسلحة اليمنية. أول لقاء بين أي جندي وأحد المرتزقة أسير، أما اللي قد قرح راسه قرح راسه، أي أسير يقول له ولا تقلق أنت بين أخوتك، اللي عالجوه واللي يسعفوه واللي احتضنوه واللي يلبسوه واللي أمنوه. هناك جرحى في المستشفيات فلتوهم في حالة يرثى لها. الأستاذ عبد القادر المرتضى قال وجدنا حالات في المستشفى يرثى لها، تركوهم بلا رحمة. هؤلاء نحن سنعتني بهم بما أنهم أصبحوا أسرى لدينا.
1: الفيديو من مستشفى محمد بن زايد بالخوخة في اليمن، حيث سيطرت القوات اليمنية على مناطق واسعة في الساحل الغربي، ويوثق هروب القوات التابعة للسعودية وترك جرحاها في هذه المستشفى. نتابع.
2: نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد، حيث أن المرتزقة فلتوا جرحاهم. وصلنا المستشفى وهذا الجريح تبعهم قد توفى. غطي خلاص، غطي بسرعة، لها جهاز غطي. وهذا الجريح لا زال يعاني. الآن بان نقوله الآن. وهذا الجريح الثالث على قلبي شنو زملائهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في مستشفى محمد بن زايد، حيث أقدم العدو على الفرار وترك الجرحى، ترك جرحى يعانون. ونحن الآن نوصل عناية مركزة. أتينا للأسف الشديد واحد جريح قد توفى من حقهم، والاثنين الباقيين لا زالوا. سنوافيكم إن شاء الله. نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد، حيث أن المرتزقة فلتوا جرحاهم. وصلنا المستشفى وهذا الجريح تبعهم قد توفى. غطي خلاص، غطي بسرعة، لها جهاز غطي. وهذا الجريح لا زال يعاني. الآن وهذا الجريح الثالث على قلبي شنو زملائهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في مستشفى محمد بن زايد، حيث أقدم العدو على الفرار وترك الجرحى، ترك جرحى يعانون. ونحن الآن نوصل العناية المركزة. أتينا للأسف الشديد واحد جريح توفى من حقهم، والاثنين الباقيين لا زالوا. سنوافيكم إن شاء الله.
0: قاتلت الرياح وقاتلت الرياح مع رجال من الأنصار، إن نظروا أذابوا، لهم بالله إيمان عميق وللنهج الحسيني انتساب. إذا نادتهم الأطماع قلوا، وإن ناداهم الفزع استجابوا. لقاؤهم الموسع أعلنوه، فضاق الكون واتسع الذباب. يعزون في أماكنهم وماتوا عليها، والهضاب هي الهضاب، فعذرا يا قصير العمر إن نهايتك التي لا تستطاب. محال أنت يا وطني محال، صعاب منك هذتهم صعاب، كأن قيامة أولى أقيمت عليهم فيك وابتدأ الحساب، وقد يبكي المشيب على شباب وفيك بكى على الشيب الشباب.

الحوثية خسرت خلال أيام كل ما راكمته في حرب اليمن منذ 2015 للميلاد من دون مبالغة أو تهويل. ولفهم كم هو كارثي ما حدث اليوم بالنسبة للسعودية، علينا أولا أن نفهم سياق الحرب اليمنية نفسها. في مارس 2015 بدأت السعودية عملية عاصفة الحزم، وشكلت تحالفا عسكريا من عدة دول تحت قيادتها لقتال أنصار الله. قبل ذلك بسنوات كان أنصار الله جماعة متمركزة أساسا في صعدة وفي شمال اليمن، خاضوا عدة حروب مع الجيش اليمني آنذاك في عهد علي عبد الله صالح، وكان نظام صالح يستخدم حربه ضد أنصار الله وكذلك حربه ضد تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى ضمن علاقته الأمنية مع الولايات المتحدة، بل وللحصول على الدعم منها. لكن ما يسمى أو ما سمي بالربيع العربي وانهيار النظام السياسي القديم في اليمن تغير كل شيء بسرعة. خلال فترة قصيرة نسبيا استطاع أنصار الله الانتقال من صعدة ثم الوصول إلى صنعاء عام 2014 وثورة 21 من سبتمبر، بعدها واصلوا التقدم حتى وصلوا إلى عدن تقريبا. هنا تدخلت السعودية، سيطرت أنصار الله على عدن كانت تعني اقترابهم من السيطرة على معظم اليمن بما في ذلك موانئه ومناطقه الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. في البداية نجح التدخل السعودي بالفعل في إبعاد قوات أنصار الله عن عدن، ثم استعادت القوات المدعومة من السعودية والإمارات أجزاء من الجنوب والساحل الغربي. بعد ذلك استقرت الجبهات ودخل اليمن في حرب استنزاف طويلة. خلال أكثر من 10 سنوات من الحرب بكل ما امتلكته السعودية والإمارات وحلفائهما من أموال وطائرات وأسلحة ودعم سياسي وعسكري، لم يستطيعوا إسقاط صنعاء، ولم يستطيعوا القضاء على أنصار الله، ولم يستعيدوا المناطق التي سيطروا عليها. أبرز ما استطاعوا تحقيقه فعليا كان السيطرة على الساحل الغربي جنوب الحديدة وصولا إلى المخا وذباب وباب المندب والمناطق والجزر المحيطة به. هذه المنطقة كانت عمليا أهم ما ركمته السعودية وحلفائها عسكريا في غرب اليمن خلال 10 سنوات كاملة من الحرب. ما حدث الآن هو أن أنصار الله احتاجوا إلى أيام فقط لاستعادة هذا كله تقريبا. خلال نحو أسبوع من العمليات البرية المكثفة انهارت الجبهة التي احتاجت السعودية وحلفاؤها إلى سنوات لتشكيلها وتثبيتها، وهذه كارثة حقيقية للسعودية. ولفهم لماذا علينا أن نفهم أهمية الساحل الغربي نفسه، واحدة من أهم المدن اليمنية التي بقت خارج سيطرة أنصار الله طوال السنوات الماضية هي كانت المخا، ليس فقط لأنها مدينة ساحلية بل لأنها تحوي ميناء مهم وتشكل الطريق الرئيسي نحو باب المندب. طوال السنوات الماضية كان أنصار الله يملكون ميناء الحديدة وشريطا ساحليا محدودا شمالا، ومن هذه المنطقة نفذوا معظم عملياتهم البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل خلال حرب غزة منذ عام 2023 للميلاد، ثم خاضوا من خلالها مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر. لكنهم كانوا يعملون من وضع جغرافي محدود نسبيا، كان عليهم استخدام الصواريخ البالستية بعيدة المدى والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والأسلحة البحرية للوصول إلى السفن الموجودة جنوبا أو قرب باب المندب. ورغم ذلك أثبتوا أنهم قادرون على تعطيل الملاحة وإجبار شركات كبرى على تغيير مساراتها، لكن فرض حصار أشمل وخصوصا على ناقلات النفط السعودية كان أصعب طالما بقيت المخا وأجزاء أساسية من الساحل الغربي وباب المندب خارج سيطرتهم. السبب هو أن السعودية تستطيع تهريب النفط بشكل فعال عبر ناقلاتها الخاصة التي لا تعبئ كثيرا أو لا تعبأ كثيرا بأسعار التأمينات البحرية، وهذا ما تغير الآن. فمنذ بداية الحرب فرضت السعودية حصارا واسعا على اليمن ومناطق سيطرة أنصار الله، فرضت قيودا على مطار صنعاء، على حركة الموانئ والبضائع، على الإيرادات والرواتب والاقتصاد، واستخدمت الحصار كأداة لإضعاف حكومة صنعاء وإغراقها بالمشاكل الاقتصادية. أنصار الله قرروا وكما هو معلوم فرض حصار بحري على السعودية في محاولة منهم لإجبار السعودية على رفع الحصار عنهم.
الآن أنصار الله أحكموا السيطرة على الساحل الغربي اليمني وبوابات باب المندب، وهذا يرفع قدرتهم على مراقبة الملاحة وتهديد السفن وناقلات النفط إلى مستوى أكبر بكثير مما كان عليه منذ عام 2023 للميلاد.

الأهمية العسكرية والمواقع وأهم المعسكرات والقواعد التابعة اللي كانت تابعة القوات السعودية وأدواتها والتي سيطرت عليها صنعاء خلال 24 ساعة فقط. مراكز القيادة والسيطرة: معسكر مطار المخا، مقر القيادة العامة والعمليات المشتركة ومقر إقامة القيادة. معسكر عنبرة في الخوخم، مركز عمليات خاص طارق عفاش وخفر السواحل. معسكر العمري، مقر القيادة الرئيسية لتأمين باب المندب. معسكر المحجر شرق حيس، مركز القيادة الميدانية والإسناد المدفعي لجبهات حيس. معسكر جبل الهاملي والرويس، مركز قيادة جبهات مقبنة. معسكر الشقيرة، مركز قيادة المديرية وتأمين الربط بين الساحل الغربي والأحج. القواعد البحرية: قاعدة ميناء المخا، مقر قيادة حراسة الشواطئ وخفر السواحل. قاعدة يختل البحرية، تابع لقوات خفر السواحل. رصيف الخوخ العسكري، تابع لقوات خفر السواحل. رصيف إنزال جزيرة جبل زقر العسكري، ورصيف إنزال بحري مخصص لاستقبال زوارق خفر السواحل والسفن اللوجستية. مراكز التدريب: معسكر أبو موسى الأشعري، أكبر المعسكرات التدريبية والتجميعية للمقاومة التهامية وألوية العمالقة في محافظة الحديدة. معسكر يختل، معسكر جبل زقر، تدريب وتسليح قوات خفر السواحل ووحدات تأمين الجزر. القواعد اللوجستية والمخازن الرئيسية: معسكر خالد بن الوليد، القاعدة العسكرية الأكبر والأهم في جنوب الساحل الغربي. معسكر جبل النار، أحد أكبر مخازن السلاح في الساحل الغربي. معسكر مدارس العمري بذبابة، مواقع تجميع وإمداد. معسكر الثوباني، معسكر لوجستي ومركز إمداد شرق المخا. معسكر العقد والمغرس، مواقع تجميع وإمداد. قاعدة وجناح جبل زقر العسكري. أيضا معسكرات ومواقع المراقبة، منها معسكر الدفاع الجوي شرق المخا، محطة المراقبة والرادار البحري بجبل زقر، نقطة مراقبة خفر السواحل حنيش الكبرى، مواقع حراسة بحرية متقدم حنيش الصغرى، ونقطة رادار ذباب البحري. مواقع ومعسكرات متنوعة: مطار المخا، مطار ذباب، مدرج جزيرة زقر العسكري، مهبط مروحيات حنيش الكبرى، مدرج عنبرة في الخوخة، معسكر الكسارة، ومعسكر قطبة. الحمد لله انه ان شاء الله وقفوا بعد جزر حنيش، كان داخلين الصومال وجيبوتي قبل غيرهم. بوس بوس ارجعوا، هذاك دي الصومال الله يقدم عشرين. ربي لك الحمد يا الله.

الحكومة واطمئنين. ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة وضع مجلس الأمن أمام في كلمته أمام مسؤولية الاتخاذ موقف حازم من هذه الميليشيات الإرهابية ومن يدعمها. وقال لك أنه خطر الميليشيا الحوثية ليس على المنطقة ولا على اليمن ولا المملكة فحسب بل على كل العالم أجمع. وصولنا إلى باب المندب هذا خطر على اليمن والمملكة والمنطقة والعالم. وبيقول أن الخطر الحوثي هذا يطال الإنسان اليمني. تمام. وبيطال مقدرات الشعب اليمني. يعني أن الحوثي هو اللي بيقتل اليمنيين ودمر البنى التحتية واستهدفنا بأكثر من 350 ألف غارة. الحوثي هو اللي بيحاصرنا. الحوثي هو الذي نهب الثروات وقطع الرواتب. وعلى مجلس الأمن توجيه رسالة قوية لهذه الميليشيا بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التهديد الذي لا يهدد المنطقة فحسب للعالم. هذا كلام أو ضمن ما جاء في كلمة مندوب المملكة الهالكة السعودية في مجلس الأمن. والله احنا بنقول ردنا إن كان مجلس الأمن لازال تبعكم وبأموالكم فتحت أقدامنا وإن مع عقله بيفكر فالرد واضح إنه العين بالعين والسن بالسن والبادئ وأطلم. موانئنا كما موانئ العالم بأكمله. كلمة وعشر سوا. موانئنا ومطاراتنا مثل العالم بكلها. تشتغل العالم كله ومع العالم كله ولا وقفنا مطارات وموانئ السعودية. حصار علينا حصار على السعودية. تصعيد علينا نصعد على السعودية. أما السعودية بنقول لها من الآن وهذا مش كلامي كلام القيادة ما هو مطروح عام 2022 لم يعد مطروح الآن وما هو مقبول اليوم قد لا يكون مقبول غد. والآن في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات لا مفاوضات أبدا ولا أي وساطات وما هو مطلوب من السعودية معروف إما وأن تنفذه بحذافيرة وإلا فالقادم أشد وأنكى عليها. مجلس الأمن معها، الأمم المتحدة معها، العالم معها أو ضدها أو لحالها أو تحالفات هذا الأمر لا يعنينا ولن يشكل فارق لدينا. كلمة وعشر سوا.

0: وسيطرتنا على باب المندب حقنا ليس في أي خطورة على العالم، والعالم يدرك ذلك جيدا. إنما اطمئنان هذا العالم عندما كان في يد أدوات الصهاينة يبرر ويؤكد حقيقة أن الصهيونية متحكمة في كل المنطقة فقط. اليوم الصحف العبرية، صحيفة دعوت أحرنوت ومعاريف القنوات العبرية، وتصريحات أيضا نتنياهو وكاتس، والقلق الذي أصاب الصهاينة من وصول حكومة صنعاء إلى باب المندب، إنما يدل على أن كل من كان يسيطر عليه هم أدوات الصهاينة. فالكيان الصهيوني لم يقلق أبدا عندما كان بيد الأنظمة السابقة، عبد الرب منصور وعفاش وقبله أبدا. إبراهيم الحمدي، الشهيد إبراهيم الحمدي، عندما حاول أن يعقد مؤتمر البحر الأحمر قتلوا، لأن الأمر أكبر من ما كنا نعتقد. عندما كان باب المندب بيد السعودية وأدوات السعودية وأدوات الإمارات، كانت أو كان الكيان الصهيوني مثل ما بيقولوا في بطنه بطيخ صيفي مفتح مرتاح. إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل هؤلاء أدوات للصهاينة. لا يقلق العدو الصهيوني إلا من عدو واضح وصريح ومجرب ويعلن عداءه له. إذا هذا هو القلق الذي بيحرك الآن العالم بكله، سواء عبر أدوات الصهاينة. العلمي يتحدث اليوم في تصريحات بأن ما حدث لا يشكل مشكلة داخلية فقط يمنية، وإنما مشكلة إقليمية ودولية. والسعودية اليوم في مجلس الأمن يتحدث المندوب الدائم للمملكة بنفس العبارات بأن هناك مشكلة حقيقية قد لا تواجه اليمن والمملكة فحسب للمنطقة والعالم. لماذا؟ ليش؟ لأن حكومة صنعاء طهرت هذه المنطقة من أذناب الصهاينة وعادت إلى الحضن اليمني. باب المندب أصبح قرار يمني. يعني الكيان الصهيوني يتنبأ، يتفقعس، يحاول أن يجدد جرائمه بحق أخواننا في فلسطين. باب المندب مغلق عليه. أداة الكيان الصهيوني السعودية تعمل أي جرائم، أي مشاكل في أي دولة أخرى، عيني عينك يتغلق عليها على طول. أي دولة تساند العدو الصهيوني يتغلق عليه. أيوة هكذا، عجبهم تضرب رأس عرض الجذر، تمشي مثل الناس ولا يحصل لك أي حاجة، لا تشارك لا في عدوان ولا في قتل أبرياء ولا سفك دماء. طبيعي، الحق حق الكل.
1: في ظل التنافس القائم بين الدول الكبرى والأطماع الإسرائيلية على البحر الأحمر، دعا الرئيس إبراهيم الحمدي إلى عقد مؤتمر للدول المطلة على البحر الأحمر بهدف الحفاظ على أمنه والحد من أي تدخلات خارجية. فحضر المؤتمر كل من السودان والصومال واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي آنذاك، وغابت عنه السعودية ومصر وإثيوبيا وجيبوتي.
2: إننا هنا في الجمهورية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحث. ولذا فإن علينا اليوم تقع مسؤولية عظيمة، تلك هي الخروج بأوطاننا من شباك الصراع الدولي، إذ أن الدخول فيه يعني التفريط بالمصالح الوطنية العليا لأوطاننا وشعوبنا إلى جانب الاحتمالات المخيفة الأخرى. إننا أيها الأخوة وفي سبيل الحفاظ على أمن البحر الأحمر في حاجة وبالطبع إلى مساندة أشكائنا العرب، وهذا لا يعني أننا إذا لم نجد منهم الدعم والمساندة سنترك لأحد فرصة للنيل من سيادتنا في هذا الحوض الهام، غير أن هذا الأمر وهو يهمنا في الدرجة الأولى يجب أن يهمهم انطلاقا من مبدأ وحدة النضال العربي ضد الصهيونية وقوى الغزو الأجنبي، ومن مبدأ أن أي خطر يتهدد منطقة عربية هو خطر على العرب أجمعين.
3: اليمن تعيش حقيقة في ظل معادلة مناحة دولية مستقرة وآمنة في البحر الأحمر في مقابل اليمن مستقر وآمن ومستقر. هذه المعادلة أدركها إبراهيم الحمدي وبدأ يتحرك على أساسها في مسارين، يعني تحييد البحر الأحمر من أي صراع دولي، والسيطرة العربية واليمنية تحديدا على باب المندب، وإقامة علاقات حسن الجوار مع الدول المطلة على هذا المسطح المائي الهام في البحر الأحمر من الدول العربية والإفريقية. هذا الأمر أدى إلى أن تنبهت الكيان الصهيوني لخطورة موقف إبراهيم الحمدي، والذي يشكل إعاقة لكل مخططاته، ولذلك صعوا على اغتياله.

0: نتحكم نحن في مسار المعركة، وأن لا ندعهم يقاتلوننا حيث يريدون، بل يجب أن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد نحن.
1: أهم شيء رسائلنا توصل للعدو، إذا به ناس بيشجعه وناس يكذبوا عليه انمعه وطأة قدم في الحديدة، عليه أن يفهم أن أبناء الحديدة على قلب رجل واحد، بنستقبله على خناجر بنادقنا ليفهم هذه الرسالة.
2: بدأ الشهيد صالح الصماط يشكل بعبئا في مواجهة الغزو على اليمن من تحركه في البحر الأحمر وجزيرة تمران، كما بدأ متفرغا للساحل الغربي وشبه متواجد بشكل يومي في البحر الأحمر والجزر اليمنية. فقد تمكن العدوان من رصده واغتياله في مدينة الحديدة رحمه الله.

0: السعي الغربي سيكون القوة تعليمية لفن المعارك الحربية والصحية على مستوى العالم، سيدرس في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
1: وإن المقابلة القادمة ستتغير وتصبح اليمن هي الأقوى في المنطقة، وهي القادرة على التأثير على كل مجريات الأحداث في الإقليم بشكل كامل.

0: الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العميد مجيب شمساني تحدث ويقول ثبت بأن من يهدد الملاحة في البحر الأحمر هما الجانبان الأمريكي والإسرائيلي، وأن ما يقوم به النظام السعودي في اليمن هو انتحار، لأن اليمن أثبت القدرة على تجاوز أكثر قدراته الدفاعية تطورا.
1: واضح جدا النظام السعودي وهذا القرار الذي اتخذه في التصعيد ضد اليمن، بمعنى أن ذلك القرار لم يكن سعوديا، كان إسرائيليا أمريكيا، والسعودي كان هو المنفذ. اليوم طالما الكيان الصهيوني يستشعر خطرا من تعاظم هذه القدرات اليمنية، لا شك أنه سيدفع بالنظام السعودي إلى مزيد من التصعيد، وإلا فإن الأمور كانت واضحة منذ البداية بأن أقرب الحلول وأقلها كلفة هو دفع الاستحقاقات اليمنية وكف أيديهم عن اليمن ورفع العدوان والحصار والدخول في جبر الضرر. أما اليوم فقد تصل الأمور إلى ما هو أكبر بكثير من تلك الخسائر التي يتكبدها النظام السعودي، سواء على مستوى المنشآت الحيوية داخل عمقه الاستراتيجي ومن الضربات الدقيقة التي طالت منشأة أرامكو في جيزان وفي نجران وفي أبها وفي ينبو، وما يمكن أن تصل إليه الأمور. وبالتالي الأمور لم تكن تحتاج إلى مزيد من البحث والقراءة أو التعمق أو الإجهاد في قراءة الحلول، كونها كانت واضحة جدا أن أقرب الحلول طالما فشل إلى خلال 7 سنوات وأكثر من 274,000 غارة وعشرات الألوية وآلاف المدرعات والآليات، وعجز عن كسر الإرادة اليمنية ولم يكن لدى اليمنيين شيء، فالأحرى والأقرب إلى الصورة بأنه كان يتخلى عن ذلك الطموح العدواني واستمراره على اليمن، وأن يقبل بالواقع والمعادلة المفروضة وهي تسليم الحقوق ورفع يده عن اليمن وجبر الضرب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أما أن يستمر في ذلك العدوان والحصار وهو يقرأ المعادلة أنها كلها لا تصب في صالحه وإنما ضد كل مصالحه وكل مخططاته ورؤاه، هذا يعني أنه لم يكن يملك القرار. لذلك في ضوء هذه الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة بطرد تحشيدات النظام السعودي التي كانت تمثل أقوى الخيارات لديه في كسر إرادة صنعاء لفرض معادلة الحصار بالحصار، هذا سيعني تعاظم الخطر لدى الكيان الصهيوني والأمريكي، وهو ما بات يروج له بأن وصول صنعاء إلى تلك المناطق وتحرير المناطق وطرد تلك التحشيدات أنه شكل خطر على الملاحة الدولية، يعني إضفاء صبغة دولية ومخاطر دولية على الملاحة حتى يكون هناك رأي عام دولي ومحاولة تحريك لقوى دولية ضد صنعاء. لكن الصورة واضحة اليوم، حتى المجتمع الدولي لم تعد الأمور تنطلي عليه بتلك الطريقة، وثبت بأن من كان يهدد الملاحة سابقا هو الأمريكي والصهيوني الذين عسكروا البحر الأحمر، أما صنعاء لم تكن تستهدف سوى سفن الكيان الصهيوني. لذلك من المتوقع جدا أن يدفع الكيان الصهيوني والأمريكي بالسعودي إلى مزيد من التصعيد، لأنه الخيار الوحيد المتبقي أمامه هو التخلص من هذه الأدوات. وظيفة هذه الأدوات الإقليمية كان توفير الحماية والسور الدفاعي عن الكيان، طالما ولم تبقى أي ورقة من الأوراق الأخرى لدى الكيان ودخل في مرحلة خطر وجودي، فلم يتبقى أمامه سوى أن يتخلص من هذه الأوراق، إما أن يكون أو لا يكون، وبالتالي سيدفع بها إلى حالة الانتحار. وهذا ما يقرأ من خلال كل المعطيات أن ما يقوم به النظام السعودي هو ممارسة عملية انتحار. لماذا نقول ذلك عملية انتحار؟
2: لماذا؟
1: لأن ظهر من خلال القدرات اليمنية أنها قادرة على تجاوز كل المنظومات الدفاعية وأحدثها وأكثرها تطورا، بل ووصلت إلى أكثر الأماكن تحصينا، ونحن لا نتحدث عن مساحة جغرافية قارية كما هو حال المملكة العربية السعودية التي يصعب على أي منظومة دفاعية وبطبقات متعددة أن تغطيها، نتحدث عن كيان ضيق مغطى بطبقات دفاعية متعددة، ومع ذلك وصلت صواريخنا وطائراتنا إلى أهم المنشآت التابعة للكيان الصهيوني. فكيف بهذا النظام السعودي الذي في هذه الجغرافيا القارية التي لا يمكن لأي منظومة أن تكون متكاملة وقادرة على تغطية كل النقاط، ومع ذلك يكابر ويتجه هذا الاتجاه؟ لماذا؟ لأنه لا يملك القرار، وبالتالي هو قرار انتحار. المعطيات الميدانية أرسلت إليه رسالة بأن صنعاء لديها ضرب صواريخ دقيقة نسبة الخطأ فيها هامش صفر، كما حصل في الضربة التي طالت عدد من قيادات تحشيداته أو التي عرضها الإعلام الحربي. ويمتلك أيضا وسائط هجومية أخرى استطاعت أن تحرق بضربة واحدة عشرات الشاحنات المحملة بالأسلحة، واستطاع أن يضرب على مسافة تزيد عن 1100 كيلو هدفا بحريا متحركا قبالة ينبع. كانت بمثابة رسائل من صنعاء بأننا نمتلك القدرات التي تستطيع أن تحدث ضررا هائلا ومدمرا بمنشآته وبمقدراته، ومع ذلك

0: عباس الضالعي بيقول في تغريدة له، قال أحلف لكم يمين على كرتون، على كرتون مصاحف، كرتون مليء بالقرآن الكريم، أنه لا يوجد لا خيانة ولا غدر ولا خذلان ولا نقص بالتموين ولا بالإمداد ولا الطيران، وأن الاتهامات المتبادلة بين أطراف المفندقين ليس لها أي صحة، وأن قوات طارق عفاش والعمالقة ودرع الوطن والسعودية قاتلوا بشراسة لكنهم صدموا أمام جيش احترافي ومقاتلين يحملون هدف وقضية، عكس المفندقين الذين جندوهم مهزومين، الذين جنودهم مهزومين من الداخل، لأن القناعة بالداخل أو بداخل كل جندي وضابط أنهم يقاتلون من أجل طرف خارجي، وأنهم وجود الحرب أو لحرب ليس لها هدف، كل طرف قدم ما عنده من إخلاص وفارق الأهداف هو الذي انتصر. عباس الضالعي. طارق عفاش بيتهم الإصلاح، والإصلاح بتتهم طارق عفاش، وهم بيتهموا السعودية، والسعودية بتتهمهم، وكل طرف بيتهم الآخر، وإلا فكان النص حليفهم وعليها. طيب نسمع رأي من الخارج، من أحرار الخارج، من سوريا، حسين مرتضى وهو يتحدث عن انتصارات الجيش اليمني.
1: أن الشعب اليمني عن هذه الانتصارات الكبيرة العزيزة، ودعني هنا أنقل لك صراحة حالة الفرح التي نعيشها الآن في لبنان، وكأن الانتصار في الضاحية الجنوبية، وهذا دليل على العلاقة القائمة ما بين الشعب اللبناني والشعب اليمني. نحن لدينا احتلال إسرائيلي، والشعب اليمني يسعى كذلك ليحرر بلاده من المرتزقة ومن جيش الاحتلال السعودي، وطبعا ضمن هذا العدوان الذي تديره منذ عدة سنوات السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. نحن أمام إنجاز كبير وأمام تطورات كبيرة في نفس الوقت. بما أنك طرحت السؤال انطلاقا من التصريحات التي صدرت عن رئيس الوفد اليمني، أعتقد بأنه هي رسائل المنتصر، وعندما ينتصر الإنسان والقائد يحدد الخيارات ويتصرف بطريقة مسؤولة، هو لا يريد الانتقام ولا يريد أي تحقيق أي شيء سوى أن يكون هناك سيادة لهذا الوطن. وأعتقد اليوم الكلام يحمل الكثير من الدلالات والكثير من الرسائل، بمعنى أنه نحن لم نبدأ هذه الحرب ولا نريد أن تكون هناك حرب في اليمن، نحن ندافع عن أرضنا، من اعتدى علينا هي السعودية، ومن حاولت أن تستغل بعض المتغيرات في المنطقة هي السعودية. لذلك أعتقد اليوم أن الرسالة قد وصلت في أكثر من اتجاه، أولاً أنه انقلب السحر على الساحر. النقطة الثانية والمهمة أن الرهانات السعودية كانت مجدداً رهانات خاطئة، وأن الخطأ والغباء السعودي هو الذي أدى بهم خصوصاً في هذه المرحلة بالذات إلى الدخول في هذه المعركة، أو محاولة إعادة فتح الملف في هذه المعركة، عندما تصرف السعودي واستهدف الطائرة الإيرانية التي كانت تريد أن تهبط في مطار صنعاء، وكان هناك محاولة تحقيق انتصار وهمي من خلال أولا الزج في وسائل الإعلام وممارسة الحرب النفسية، ثانيا محاولة استغلال بعض المتغيرات للقيام بعمل ما. أعتقد بأنه كان هناك عملية استباقية من قبل القوات اليمنية مع أنصار الله، وكذلك هذا الأمر له بعد استراتيجي، لأن المناطق التي تمت السيطرة عليها الآن واستعادتها من قبل السيادة اليمنية هي مناطق استراتيجية لها بعد استراتيجي. إذا دققنا قليلا، الآن صدر قبل قليل بعض التصريحات من وسائل الإعلام الإسرائيلية، هم يتابعون سير هذه العملية وهذه المعارك بالتفاصيل، لأنها كانت تعتبر هذه المنطقة منطقة مشتركة ما بين الإمارات والسعودية، وعندما نقول الإمارات يعني تحصيل حاصل نقول كيان الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أخي الكريم، أعتقد نحن أمام انتصار كبير، بوادر هذا الانتصار قد بدأت، طبعا لا أريد أن أستبق الأحداث، ننتظر لنرى إلى أين ستتجه المعركة، كيف ستتسع رقعة هذه المعركة، كيف سيكون هناك ردة فعل من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، لأنه كل الاحتمالات مفتوحة، ولكن هذا يؤسس إلى مرحلة جديدة إذا ما أردنا أن ندمجها بالتطورات التي تجري في المنطقة. أعتقد بأنه فعلا نحن أمام خارطة جديدة وأمام انتصارات ستؤسس إلى مرحلة جديدة.
2: نعم.
0: الأستاذ حسين مرتضى من لبنان، عفوا أنا قلت من سوريا بس لأنه كان متواجد دائما في سوريا، حسين مرتضى من لبنان. بعد سيطرتها الكاملة قوة صنعاء تعيد فتح الطرقات الرئيسية، خط البرح، مفرق الحناية، العوشقة، الوزعية، البرح، خط الحديدة، مفرق المخا ومدينة المخا أمام المواطنين والمسافرين، والطرقات الرابطة من مديرية حيس والخوخة مع باقي مديريات محافظة الحديدة. أيضا هنا مشاهد لبعض الغنائم التي غنمها الجيش اليمني في مديرية حيس.
3: أجناس المرتزقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن دخلنا إلى مديرية حيس وتم تحريرها وتطهيرها من أجناس المرتزقة الذين قالوا بيقطعوا رؤوسنا، ما ها عباد الريال عباد الدور علي.
0: الغنائم كبيرة
3: طبعا، احنا في محافظة مديرية حيس محافظة الحديدة مع الأخ هيثم. منور يا أخي هيثم، منور ما شاء الله تبارك الله. وهذه من غنائم المرتزقة، تم غنائمها للمجاهدون. اطمئن يا سيدي عبد الملك، اطمئن معاك مجاهدين بر بحر جو. اطمئن

في حساب اسم ذباح يقول: أكثر شيء لفت نظري بالحرب اليمنية أن قوى صنعاء صارت عفوا ودخلت مناطق أعدائها ولم تتعرض للصغير ولا كبير. قارنوا هذا مع ثورجية سوريا حينما دخلوا الساحل والسويدة وقتلوا الكبير والصغير وانتهكوا الأعراض، علشان تعرفوا الفرق بين المسلم الحقيقي والمدعي للإسلام.

المستضعف الملك العجري بيقول كانوا يتوعدوننا بالذبح إنهم انتصروا وكنا نعدهم بالعفو إن نحن انتصرنا، وعندما انتصرنا عفونا، وهذا هو الفرق بيننا وبينكم، أو كل واحد من فضائل كثيرة تميزنا عنكم.

أعظم فلسطين وما أعظم غزة. كنا على يقين أن إسنادنا لغزة ونصرتنا لها على مدى عامين رغم ما بنا من جراح ورغم الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها بسبب العدوان والحصار السعودي لن تذهب سدى ولن تضيع عند الله، وأن ما قدمناه من تضحيات سنرى ثمرتها في واقعنا نصرا وتمكينا، لأنها تضحيات في الطريق الصحيح وفي سبيل أعظم وأهم قضية وأكبر مظلومية. وكنا واثقين أن العوض الإلهي وأن الجزاء الرباني آت لا محالة، وإنما هي مسألة وقت، وسنرى تحقيق وعد الله لكل من ينصر ويعين ويساند أبناء غزة في محنتهم. واليوم والحمد لله نرى تحقق الوعد الإلهي بأكثر وأكبر وأعظم مما كنا نتوقع، وهذا سيزيد من ثقتنا وإيماننا بأن الانتصار للمظلومين في غزة وفي كل فلسطين هو المفتاح لكل فرج والسبب لكل نصر والأساس لكل عزة وكرامة.

وفي خضم هذه الانتصارات أعظم انتصار بفضل الله سبحانه وتعالى وتحرير أسرانا الأبطال، تحريرهم من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. جرى تحرير جميع أسرانا في الساحل الغربي بفضل الله وبالقوة عنوة، بعد أن حاولنا مرارا وتكرارا بالتفاوض مع العدو لإبرام صفقة تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، إلا أن العدو كان يتملص ويحاول أن يتهرب. اليوم بفضل الله كل أسرانا في الساحل الغربي تم تحريرهم، نصر عظيم وكبير بفضل الله. قال المخرج: والله لو ما إلا بس دخل الجيش حررهم وخرجوا إنه نصر عظيم، فما بالك تحريرهم وتحرير الأرض. قوة نعمة من الله.

يعني خلال أيام فقط، وأدرك الناس حقيقة ما حذرنا منه، وكشف الناس حقيقة تجار الحروب وبيع الوهم الذين كذبوا على الناس مقابل وتأث من المال. المعركة صنعاء والناس على أبواب صنعاء، كنت أقولها بمئة ألف فم، لا توجد معركة لصنعاء ولا لدين ولا لعقيدة، ولا إنما السعودية تريد أن تخفف الضغط المفروض عليها وعلى نفطها وعلى سفنها، وأوعزت إلى شبابنا وأولادنا وحركتهم في هذه المحارق تجاه قوة متدربة سنين، وهم يعدوا العدة وأخذوا كل احتياطاتهم الأمنية والاستخباراتية والعسكرية واللوجستية والمصانع، بينما جعل التحالف أصحابنا يعني للأسف الشديد مثل القطيع، ذهبهم عشرة الجثث مرمية في الشعاب، وأيضا انسحاب مخزيهم. وكم حذرنا ونصحنا ولكن لا يحبون الناصحين، كلما نصحتهم قالوا كلها كذب، كلها فبركات، كلها معان، أخبارهم كلها اليوم أثبت الواقع أن كل ما قاله عادل الحسني هو الحق المبين، وأن كل ما قالوه وكل ما نشروه وكل ما أوهم الناس به طلع سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نحن نقول إن شاء الله أن هذا هو الدرس الأخير، ولكن من لا يتعلم أن السعودية ستستمر في العبث. واضح أن السعودية الآن لم يرفع الراية البيضاء، مع أنه سيرفعها، والله سيرفع الراية البيضاء اليوم أو غدا، لكن هو ما عنده مشكلة. يعني هو السعودي تعتقد أنه الآن لما يشاهد هذه الجثث وهذه الدماء ويفرح، ويريد اليمنيين أن يستمروا في قتل بعضهم بعض، تكفير بعضهم بعض، لعن بعضهم بعض، ويقضي، ما عنده مشكلة. كم هو المال؟ يعني المال هذا الذي يصرفه على هذه المعسكرات كلها، يصرفه على فنانة واحدة في ليلة من مهرجان الرياض. أرفع رأسك أيها اليمني، وأعرف قيمتك وقيمة دمك وقيمة من أنت أمام العالم، أمام الشعوب يستخدمك هذا السعودي في حروبها العبثية. إن شاء الله أن هذا هو الدرس الأخير، وإن شاء الله أن الناس فهمت، ولعنة الله على العرب من صهاينة العرب الذين أثبت الواقع أنهم أدوات رخيصة للأمريكي والصهيوني. يا العار يا العار والله يا العار، مع من تتخندق معهم ولو بكلمة ولو بطلقة، اعلم أن معركتك اليوم تدار من مركز في البحرين للفوضى الأمريكان والصهاينة والصهاينة العرب. أنت مسكين جسم من هذه الحرب، والله لا ناقة لك ولا جمال، يحرطوه تتحرك، يوقفوه توقف. هل هذه الحرب؟ أعقل وفهم، ما أقول للناس رفل مع جماعة فلان ولا جماعة العلان، إما أن تخوض حربك التي أنت تعرف إذا إن ستخليها وإما أن زنبتك.

0: اسمع
1: شرعية منتصرين التواصل الاجتماعي واصحاب صنعاء انتصروا بالواقع، النصر لنا بالبرامج وهم لنا النصر بالارض. يا ويلك انها بس منتظرين، كنت راح اخبر بكم الشقاق بصنعاء. واحد اتصل بي قال لي ها شوف كم الشقاق بصنعاء على اساس ما ندخل صنعاء واشتري شقه، شنوا علينا في ليل المخا. شو تصطب ولا خاربه صنعاء وجاء عاجا صنعاء وجاء، قلت لكم قلتم لي لا. المهم انجز انت تارك وتارك وتارك وفندم تارق ارجع فندم تارق ايها وتارق وتارق وشكرا تارق الخير وشكرا فندم الخير. ها هنجمة بالميري بالمدرع هذا شكرا تارق الخير مع
2: قلنا لكم طارق حرق كرته واسمه حارق، ما اليوم ما با ينفعوه بواقه، باقولها صادق بقولي واثق، من خان عمه با يخون رفاقه. يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد.
3: حياتي الأحرار

0: طوف الوداع.
1: لك انكسر صنم العمالقة الذي جلسوا 7 سنوات وهم بيطبلوا لهم ويهددون بهم، والعمالقة بيفعلوا والعمالقة بيصنعوا. وحين بدأ الصدق احتاج الأمر إلى يوم واحد فقط من رجال الله، وبفضل الله وقوته تطعفرت لحاهم القذرة والعفنة على طول الساحل الغربي، سواء من هربوا أو من تم الفتك بهم. هو الله

0: أيها اليمنيون، أيها الصامدون والصامدات، قد تصبح الانتصارات اعتياديا لتوالي كثرة المعجزات، لكنها خطر قد ينسينا عظمة الثمن وعلو المصدر. النصر والمعجزات كلها لم تكن بجهدنا، بل هي مدد إلهي وتوفيق من رب السماء. فلا تعبروا على النصر أو لا تعبروا على النصر غافلين، ولا تجعلوا نشوة العز تنسيكم هيبة المنعم، فالنصر من عند الله وحده، وما نحن سوى عبيد لله وفي سبيله. نحن لا نترقب النصر لكثرة عددنا وعتادنا، بل بصدق توكلنا على من بيده ملكوت كل شيء، وواثقون بوعد الله الحق وبقدره المحتوم. اللهم نصرا من عندك يسر المؤمنين، وثباتا لا تهزه الجبال، وتوفيقا يصحبه شكر نعمتك يا رب العالمين.
1: من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ هو من؟ هو من؟

الله يحب المحسنين، أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، جبهة اجتماعية وجبهة إحسان تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام مساء كل خميس من كل أسبوع. هذه الجبهة تعنى بتقديم المعونات الغذائية، قيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات لحالة طارئة للأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، والأولوية طبعا بتكون للأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا.
1: جبهة الإحسان ساعي برسل لشعب العز داعي،
0: هي جبهة من جبهات مواجهة العدوان أيضا الذي حاول ويستميت أن يزيد من معاناة هذا الشعب بحصاره وحربه الاقتصادية ونقل البنك ونهب الثروات وقطع المرتبات. ضمن هذه الجبهة بنحاول بقدر المستطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بإنفاق المنفقين والباذلين لله أولا وأخيرا بتخفيف جزء ولو بسيط من هموم ومعاناة بعض الأسر اليمنية. الأسبوع هذا الأسبوع الأخير ضمن مشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خلال شهر الربيع المحمدي ربيع أول، آخر أسبوع بنقدم فيه هدية رسول الله من المنفقين والباذلين، واللي خصصناها طوال شهر الربيع المحمدي وقبلها بأسبوع بدأنا هذا المشروع بتقديم 10,000 ريال لكل أسرة هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

طبعا بنستقبل الإنتاج والمساهمة من المنتجين طوال أيام الأسبوع على رقم البرنامج اللي بنعلم به 7-8-6-8-2-3. باستقبال رسائل مش اتصالات، رسائل من المنفقين والباذلين الصادقين والراغبين في الإسهام والإنفاق لله وفي الله، بإرسال رسالة قصيرة SMS إلى الرقم البرنامج يكتب فيها أريد أن أنفق، وإحنا برد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، ومساء كل خميس في مثل هذا الوقت بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع. بنستقبل الإنفاق أيضا عبر محفظة جيب على نفس الرقم 7-7-8-0-6-8-0-2-3. إرسال إنفاقة عبر محفظة جيب أو عبر أي محفظة إلكترونية إلى رقم البرنامج 7-7-8-0-6-8-0-2-3.

في هذا الأسبوع وأجواء الانتصارات نضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي أثناء الحلقة الماضية وحتى اليوم أو أمس الخميس قبل الحلقة. المتبقي في حساب الناس من الأسبوع الماضي 5550 ريال. وصلنا أيضا من المنفق معنا كل أسبوع سلام الله عليه، كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والدينا ووالدي 10,000 ريال. أبو رائد المزعل هدية رسول الله 2,000 ريال. المنفق معنا كل يوم 200 ريال بدون ذكر الاسم، تجارة مع الله الناس وفي سبيل الله كل يوم 200 ريال. في هذا الأسبوع أوصل إلينا ثمان مرات 200 ريال دائما بإجمالي 1,600 ريال. أيضا من المنفق معنا ما هي الأول مرة يحيى محمد يحيى راجح 1,500 ريال. أيضا أبو سند الحاضري في سبيل الله 500 ريال. ميم عين يا ألف إنفاق 1,000 ريال. أبو أمير اللاحجي هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولوه ما هي كثير على قدر الظروف الحالية وبأن الله يحفظ الوالدة 1,000 ريال. من أبو يوسف ويحيى ومحمد إبراهيم والزهراء بدون ذكر الاسم 1,300 ريال. ألف ألف عين قاف ألف الإذاعة هكذا في ملاحظات 2,000 ريال بدون ذكر الاسم إنفاقا لله بدون ذكر الاسم 1,000 ريال. جمال جميل محمد محسن الجبري 2,000 ريال. في سبيل الله 200 ريال هكذا في الملاحظة في سبيل الله. أبو علي العولقي نسأل من الله أن يحفظ المجاهدين المرابطين ويثبت أقدامهم ويحفظ أخي المرابط في جبل

شفاء لزوجتي وحبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 500 ريال. أبو الأيهم بنية الشفاء وبنية الفرج للبلاد والعباد 200 ريال. يوسف أحمد حاتم شلبي 500 ريال. للمرة الثانية بدون ذكر الاسم نسأل الله القبول خالصة لوجهه تعالى. المرة الأولى 1000 وهذه المرة 3000 ريال. إنفاقا في سبيل الله يحيى محمد، إنفاقا في سبيل الله 2000 ريال. الجديري 1000 ريال. قال المتبقية في الحساب 400 ريال. أبو السرايا مهدي بنية الشفاء لأخي طه 500 ريال. روية علي 500 ريال. من مهيبة 2000 ريال. أبو سند الحاضري للمرة الثانية هدية رسول الله 500 ريال. من محمد محمد أحمد حاج حسن هادي 100 ريال. من ألف تاع عين نون ألف من ابن وأبيه في مسار الإحسان 500 ريال. بدون ذكر الاسم المتبقي في الحساب هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 936 ريال و50 فلس. المتبقية في الحساب بدون ذكر الاسم إن الله يحفظ المجاهدين في كل الجبهات 500 ريال. من عيسى حميد أحمد الصافية 500 ريال. من ألف عين يا ألف يعني طلال عزان أيضا 200 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 4700 ريال. بدون ذكر الاسم بأن الله يحفظ السيد القائد والمجاهدين ويعجل بالفتح 500 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت في سبيل الله وبأن الله يعجل لنا الفرج ويغفر لنا ويرزقنا حسن الخاتمة واللقاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله 1300 ريال. جعفر محمد محمد ضيف الله اسماعيل سلام الله عليه 300 ريال. قال اعتذر عن وجود يعني عن عدم وجود مبلغ اكثر. سلام الله عليك اخي جعفر. من علي علي محمد الخضربي 3000 ريال. من جيم عين عين ألف هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 20000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 4500 ريال. أبو وضاح فقط إنفاقا لله ومحبة في رسول الله 7500 ريال. المحسن فقط 30000 ريال. باء عين ميم ألف 15000 ريال. مع الله هكذا كتب في الملاحظات مع الله محمد علي مع الله 300 ريال بمناسبة أنفقها بمناسبة المولودة الجديدة الزهراء وابنتي البتولة 500 ريال. من حازم محمد صالح البدوي 4700 للصاروخية والطيران. المتاجر مع الله سلام الله عليه المنفق معنا دائما 5000 ريال. منصور صالح أحمد محمد 4000 ريال. يا عمي سنة خليها بدون اسم ومن المنفق ما هي الأول مرة 3700 ريال. عين عين باء ألف إنفاق لله تعالى بنية تعجيل الفرج والنص وحفظا للمجاهدين 8000 ريال. فاعلة خير فقط هدية رسول الله 25000 ريال. أبو سند فقط لله وفي الله ومحبة في رسول الله 65000 ريال. نون ألف نون عين ألف 3500 ريال هدية رسول الله. ها سين ها ميم ألف 1000 ريال. المنفقة الوالدة سلام الله عليها كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي سلام الله عليها 3000 ريال. 2000 للطيران والمسير و1000 الناس للناس. زين العابدين علي محمد معوضة من المنفقين بنية أن الله يحفظ إخواني المجاهدين وبنية النص 2000 ريال. وصلنا عبر العزيز الزميل عبدالله عبدالله الحيفي من هلال محمد محسن الأقرعي أبو سند الأقرع 2000 ريال. وصلنا من ميم يا واو ألف 3500 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت هدية رسول الله 6500 ريال. من صاد صاد ألف ألف هدية رسول الله 35000 ريال. منفقات في سبيل الله هدية رسول الله 15000 ريال. من عين عين ألف ألف 16000 ريال. من المنفق معنا ما هي الأول مرة مأرب صالح عامر الهزمي 10000 ريال. والختام من الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله.